صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الخميس 18 حزيران 2026. مثل العادي فكرة عن أبرز برامجنا، 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:15 بونجورين مع زافان، 10:30 موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناضر، موضوع الحلقة فتح الأسواق السعودية أمام الإنتاج اللبناني وانعكاسه على المزارعين ووائع تصريف الإنتاج والأسعار مع رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي. والساعة 3:30 بعد الظهر لبنان الحلم مع ريتا الخواند، ضيف الحلقة الممثل عصام الأشقر. الساعة 4:15 الحكي يوصل مع وليد عبود، وضيف الحلقة النائب مارك ضو، و5:15 راديو رما. هذه كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الخميس 18 حزيران 2026.

0: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شيء انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: بدكم خبرونا شو بصير ايه
0: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: صباح الخير العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم مع إيران إلكترونيا في خلال زيارته قصر فرساي بفرنسا وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى إيران والوسطاء وقال ترامب في خلال التوقيع الأمر لم يكن سهلا وأوضح عبر صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت لديه أهداف مختلفة في بعض جوانب الحرب لأن بلاده أقرب جغرافيا إلى إيران واصفا إياه بالشخص الرائع لكنه أحيانا يندفع أكثر من اللازم وفي موقف لافت أعلن ترامب أنه إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العادل ألا تمتلك إيران أي صواريخ باليستية في المقابل أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية توقيع نص مذكرة التفاهم من قبل رئيسي أمريكا وإيران باللغتين الفارسية والإنجليزية ونشرت وكالة إيرنا صورة للرئيس مسعود بيسيشكيان يوقع المذكرة وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن تعهداتنا بشأن مضيق هرمز بدأت بعد التوقيع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف أوضح أن مذكرة التفاهم تشير إلى إعادة الإعمار والتنمية وتنص على إنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار مشيرا إلى أن واشنطن لا تقر بأنها المعتدي كي لا تدفع تعويضات وقال إن لا وجود لقوانين إيرانية تحول دون وجود شركات واستثمارات أمريكية داخل إيران وأضاف قليباف إن المذكرة ثبتت موضوع حصولنا على مبالغ مالية لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز في الغضون قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الإيراني وقع المذكرة أيضا والاتفاق دخل حيز التنفيذ موضحا أن التوقيع الرسمي الذي كان مقررا في جنيف ألغي بعد التوقيع في فرساي كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز قالت إن الأيام 60 المقبلة قد تحمل تحديات في أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة رئيس الوزراء الباكستاني أوضح من جهته أنه كخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورا بينما تقوم واشنطن برفع الحصار البحري مباشرة وقال إن التزام الرئيس ترامب الراسخ بالدبلوماسية وتفضيله للحلول السلمية ساعد في إنهاء الصراع منوها بالجهود والمشاركة البناءة للقيادة القطرية في الوصول إلى هذه المرحلة أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شهد على توقيع الرئيس ترامب الاتفاق فقال إنه يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. فتح الأسواق السعودية أمام الإنتاج اللبناني وانعكاسه على المزارع وواقع تصريف الإنتاج والأسعار في موقف مسؤول مع رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي وريبيكا أبو نادر، الخميس 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين. منتابع اللي عم بيصير، نسمع رأيكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: نشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دو في الأشرفية شارع أديب إسحاق صوت كل لبنان صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان
1: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الخميس 18 حزيران 2026 نبدأ بعناوين النهار ترامب يستضيف عون ويصر على التدخل السوري مزارع شبعة مسار عالق بين لبنان وسوريا مؤسسة مطار بيروت تفتح ملف الهيئات الناظمة

وأقرأ من النهار. لم يكن خبرا سيئا بالنسبة إلى لبنان أن يخترق وضعه وواقعه النقاشات الداخلية والمواقف العلنية لقمة دول مجموعة السبع التي انعقدت في فرنسا جنبا إلى جنب مع ملف التسوية الأمريكية الإيرانية ومضيق هرمز، إذ أن القمة خلصت في بيانها الختامي إلى تخصيص لبنان بفقرة أعربت فيها عن دعمها للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ولجهود القيادة اللبنانية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله، غير أن ما أثار ويثير التساؤلات والشكوك التي تحولت إلى ريبة وتوجس تمثل في إمعان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى نحو شديد الإصرار على الضرب على وتر موقف غرائبي بكل المعايير البعيدة عن الواقعية أولاً والمستفزة للبنانيين وسلطات لبنان الشرعية بتكرار تحريضه الرئيس السوري أحمد الشرع على التدخل في لبنان لمواجهة حزب الله. ولعل اللافت في هذا الموقف النشاز أنه تضمن مجموعة رسائل إقليمية ولبنانية مكشوفة للرئيس الأمريكي إن في اتجاه مضيه في تأنيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آخذاً عليه عدم إنجاز تصفية حزب الله، وإن في اتجاه الرئيس السوري حاضاً إياه على القيام بما عجزت عنه إسرائيل، وإن في اتجاه السلطات اللبنانية كأنه يتجاهل وجودها ويغفل عن كل الدعم الكلامي السابق لها، غير أنه لم يكن ممكناً تجاهل الدلالات التي شكلها امتناع كل من الدول الثلاث على اختلاف دوافع وعلاقات كل منها مع ترامب عن الرد على إمعانه في هذا التغريد أو العزف المنفرد، بما يعزز الانطباعات الواقعية عن افتقار هذا الموقف إلى أي أفق جدي عملي ولو تجنبت الدول المعنية برسائل ترامب تعكير علاقاتها به. وأتابع من النهار: من المرجح أن يكون موقف الرئيس ترامب هذا وملابساته ضمن المواضيع التي ستتناولها لقاءات رئيس الحكومة نواف سلام في باريس التي وصل إليها أمس في زيارة تستمر يومين، والتي جاءت عقب قمة مجموعة الدول السبع حيث سيطلع على ما دار فيها حول ملف لبنان. كما سيعقد سلام سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين العرب والأجانب أبرزهم أمير قطر حمد آل ثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاطلاع على آخر المعلومات المتوافرة في شأن أوضاع المنطقة ولبنان من ضمنها. أيضا من النهار: ألقى الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في كلمة له مساء أمس كلمة إنكارية جديدة وجه فيها الشكر لإيران وتباهى بما اعتبره إرغاما لإسرائيل على وقف العدوان وكسر إيران للمشروع الأمريكي، متجاهلا الكارثة الهائلة التي تسبب بها الحزب للجنوب ولبنان. وفي المواقف الإسرائيلية أكد وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر في حكومة بنيامين نتنياهو إلي كوهان أن إسرائيل سترد بقوة على أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية أو السورية، محذرا من أن بيروت والضاحية الجنوبية ليستا خارج بنك الأهداف إذا تعرضت إسرائيل لصواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف.

وأيضا عن كلام الرئيس الأمريكي عن إمكانية التدخل السوري لمواجهة حزب الله أقرأ من النهار، أنقرة تعد اليوم أحد أبرز الداعمين السياسيين والأمنيين والاقتصاديين للسلطة السورية الحالية، وهي تنظر إلى استقرار سوريا باعتباره مصلحة استراتيجية مباشرة لها، ومن هذا المنطلق لا تبدو تركيا متحمسة لتحويل الأراضي السورية إلى منصة لمواجهة إقليمية جديدة بين إسرائيل وحزب الله. صحيح أن العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد مراحل من التباين والتقارب، إلا أن أنقرة لا تبدو مستعدة لإعطاء إسرائيل هامشاً لاستخدام الساحة السورية في مشروع يستهدف الحزب عسكرياً، لأن ذلك قد يهدد الاستقرار الذي تحاول السلطة الجديدة تكريسه داخل البلاد. وتدرك تركيا أن أي انفجار واسع على الجبهة السورية سيؤدي إلى تداعيات أمنية واقتصادية قد تمتد إليها مباشرة، وهو ما يجعل أولويتها أقرب إلى تثبيت الدولة السورية الجديدة منه إلى زجها في حروب الآخرين. قد تعكس تصريحات ترامب رغبة أمريكية وإسرائيلية في رؤية سوريا الجديدة تؤدي دوراً أكثر فعالية في احتواء حزب الله وإضعاف قدراته، لكنها لا تعني بالضرورة أن دمشق وافقت على هذا الدور أو أنها قادرة على الذهاب إليه بالحدود التي يتمناها البعض، فالفرق كبير بين منع التهريب وضبط الحدود من جهة وخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع الحزب من جهة أخرى. ومن هنا قد يكون الأصح قراءة كلام ترامب باعتباره تعبيرا عن سقف أمريكي مرتفع لما تريده واشنطن من سوريا الجديدة، لا وصفا لخطة قائمة أو قرار اتخذ بالفعل. أما هل تقبل دمشق بدور يتجاوز حدود أمنها الداخلي؟ فذلك سؤال لا تزال الإجابة عنه معلقة بين حسابات الشرع وحسابات أنقرة وموازين القوى المعقدة في المنطقة.

إلى أسرار الآلهة في النهار، قال نائب في حزب الله إن كباشا يدور بين قيادي بقاعي من حركة أمل ونائب جنوبي من الكتلة نفسها على خلفية تعيين محافظ نبطي من دون المرور بآلية التعيينات التي تحدث عنها الرئيس نواف سلام والتي لا يتم احترام مندرجاتها. قال خبير قانوني وسياسي يعمل بين أمريكا ولبنان ردا على كلام ترامب عن تدخل سوري بمواجهة حزب الله إنه لم يعد هناك احتمال بأن تهاجم قوات الرئيس أحمد الشرع حزب الله، خصوصا بعد خطاب أردوغان الأسبوع الماضي حول العداء الاستراتيجي بين تركيا وإسرائيل. بدأ الكلام في أوساط رئاسية وحكومية عن ضرورة الإسراع في إعداد ملف متكامل عن إعادة الأعمار بعد سريان وقف إطلاق النار، إذ أن المواطنين لن يتأخروا في العودة إلى بلداتهم متى أمكنهم ذلك. قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب خلال احتفال تربوي إن الامتحانات التي تصر وزيرة التربية على إجرائها تقيم التعلم لشهرين، إذ أن البدء بالمناهج تأخر في المدارس الرسمية إلى ما قبل عطلة رأس السنة وتوقف مطلع آذار. يقول نائب حالي إن الغطاء الخارجي المتوافر للرئيس نواف سلام لا يغطي الحكومة بأكملها، أي أن التعديل الحكومي قد يكون خيارا ممكنا في المرحلة المقبلة.

0: إلى عناوين اللواء: إعادة السلام إلى لبنان في غرف العناية الفائقة دوليا وعربيا، ترامب يكشف عن زيارة لعون إلى واشنطن، وسلام يجري مشاورات مع ماكرون وأمير قطر في باريس، انطلاقة باهتة لرونالدو وصاعقة لميسي، ترامب يوقع على مذكرة التفاهم ويحتفظ بالقنابل لإسقاطها على رؤوس الإيرانيين، مسؤول أمريكي يكشف عن فتح هرمز ورفع الحصار ومصير الوكلاء وتخصيب اليورانيوم، نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، قمة إيفيان دعم أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا. وأقرأ من اللواء: حضر الوضع في لبنان بقوة في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من زاوية أن موضوع حزب الله يجب أن يعالج، مواجها انتقادات واضحة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو والحملة ضد الحزب، داعيا لاستخدام الحكمة واللطف وليس تدمير بناية بكاملها لأنه لجأ إليها عنصر من الحزب على حد تعبيره. وحضر الوضع في لبنان وسعي لإحلال السلام في هذا البلد في محادثات قادة دول مجموعة السبع، إذ أعربت المجموعة عن دعمها للوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان ولجهود القيادة اللبنانية الهادفة إلى حصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح حزب الله. وكشف مصدر دبلوماسي في باريس للواء أن إعادة السلام إلى لبنان بدءا من الانسحاب الإسرائيلي إلى إنهاء الحرب ومعالجة موضوع السلاح في غرف العناية الفائقة في دول القرار الدولي والعربي والإقليمي. ولفتت مصادر سياسية مطلعة للواء إلى أن زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن واردة، إنما لم يحدد موعد لها، وحتى الآن لم يتلقى الرئيس عون الدعوة الرسمية لها وفق القنوات الدبلوماسية المعمول بها، مذكرة بأن الرئيس الأمريكي سبق أن تحدث عن الزيارة في وقت سابق. إلى ذلك ينتظر لبنان الجولة الخامسة للمفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، والتي أكدت للمصادر أنها ستشكل فرصة لإحراز تقدم، وسيكون لبنان خلالها متماسكا ومتمسكا بثوابت أساسية أبرزها الانسحاب الإسرائيلي، وهو ما اتفق عليه رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة. أما عن اجتماع الرئيس عون برئيس مجلس النواب نبيه بري فإن المصادر قالت إن لا شيء جديدا بعد. وقال مصدر دبلوماسي لبناني إن ضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادة لبنان الواردة في مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا تعني عدم وجود أي احتلال إسرائيلي للأراضي اللبنانية، إلى جانب حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة الشرعية. وأكد الرئيس ترامب على أن السلام في لبنان أمر يجب أن نعمل عليه قليلا، في الواقع هو جزء صغير جدا من الصورة الكبرى، لكنه لا يزال يثير الكثير من الجدل. القضية الكبرى الاتفاق مع إيران، لديهم حزب الله ويجب معالجة هذا الملف بطريقة أو بأخرى. وقال ترامب عن حزب الله: إسرائيل يمكنها أن تقوم بعمل أفضل، وسوريا ترغب بذلك أيضا، لكن يجب أن نسترشد بما يريده لبنان. وكشف ترامب عن أنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله. وكشف الرئيس الأمريكي أيضا أن الرئيس جوزيف عون سيقوم بزيارة إلى واشنطن خلال أسبوعين، وبحسب المصادر الدبلوماسية فإن المفاوض اللبناني سيتمسك بمطلب تثبيت وقف إطلاق النار. وذكر الرئيس عون أن التأكيدات التي بلغته وما يصر عليه هو أن مسار لبنان مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران، وشدد على أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. أيضا من اللواء: قدم سفير المملكة العربية السعودية الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري إلى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة عن أوراق اعتماده تمهيدا لتقديمها للرئيس جوزيف عون، وكان اللقاء مناسبة لاستعراض عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وأفاقها والتأكيد على متانتها. إلى زاوية همس في اللواء، تتحدث تقارير عن دور غير خفي لسفير أمريكي معروف في مخصة ترتيبات تخص لبنان، مع العلم أن الرهان على دور سوري ليس في محله. في غامز ساهم التداول عبر المشتريات رقمياً بالتخفيف من وطأة الاقتصاد النقدي على مجمل الوضع المالي في الدولة. وفي لغز سجل ضعف المواكبة الرسمية لعمليات فتح الطرقات وإزالة الردم في عدد من البلدات الجنوبية في محافظة النبطي. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة، تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف
3: تعبت من الاخبار، حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك.
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: عودة إلى صاحبة الجلالة، ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. بقاء للأخبار، عدم انسحاب إسرائيل، نقد لمذكرة التفاهم. عون وسلام يكابران على أمريكا ربط الانسحاب بنزع السلاح. قاسم نفذوا اتفاق 24، ونقطة على السطر.

أقرأ من الأخبار. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن الجيش جاهز للبقاء لمدة طويلة في لبنان، وإن ذلك مرتبط بقرارات وتوجيهات القيادة السياسية، والجيش مستعد لمختلف السيناريوهات في لبنان. وأشارت إلى أن العمليات العسكرية في جنوب لبنان لا تزال مستمرة بالتوازي مع إطلاق نار باتجاه شمال إسرائيل. وبالتوازي أيضا نقلت صحيفة هارتس تقديرات عن الجيش أنه قد يضطر قريبا إلى الانسحاب في المرحلة الأولى إلى الخط الأصفر في جنوب لبنان. وفي سياق آخر أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن في إسرائيل يسود القلق من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التدخل السوري في لبنان، معتبرة أنه كمن يرمي عود ثقاب في برميل متفجرات.

أيضا من الأخبار الكثير من الجدل واللغط دار حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، لا سيما في ظل استمرار غياب النص الرسمي الذي يتوقع نشره قريبا. وإذ تحضر بنود كثيرة لا يزال الخلاف قائما على تفسيرها، يضع الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مقابلته مع الأخبار النقاط على الحروف، مبينا أن المذكرة تنص على ضمان الطرف الآخر سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وهذا يعني في نظر إيران انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من الأراضي اللبنانية بحسب ما يوضحه بقائي، منبها إلى أنه إذا لم يحدث ذلك تكون المذكرة قد نقضت، كما أن المفاوضات اللاحقة لن توصل إلى اتفاق نهائي إلا في حال الوقف التام للاعتداءات وإنهاء الاحتلال. إلى عناوين الجمهورية، عون إلى واشنطن بعد أسبوعين. الرئيس: لبنان يخوض مسارا مستقلا في المفاوضات. ورشة عمل في بعبدة، الانسحاب على طاولة واشنطن. وأقرأ من الجمهورية: لا يبدو أن الاتفاق الأمريكي الإيراني نجح حتى الآن في تهدئة الجبهة اللبنانية، فالغارات الإسرائيلية مستمرة، والمفاوضات المرتقبة في واشنطن تكتسب أهمية استثنائية باعتبارها المحطة الوحيدة المتاحة أمام لبنان لانتزاع ضمانات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات. وفي ظل الدعم الدولي المتزايد للدولة اللبنانية، يبرز التحدي الأكبر في كيفية تحويل المناخ الإقليمي الجديد إلى مكاسب لبنانية سيادية ملموسة. أيضا من الجمهورية: تريثت القاضية سمرندا نصار باتخاذ إجراء بانتظار انتهاء التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي في منزله في ملف الشكوى المقدمة ضده من حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد. أيضا من الجمهورية: نجاح جولة واشنطن التفاوضية سيختبر مدى استعداد الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل وتنفيذ التزاماتها، وإن الدولة اللبنانية ترى في المفاوضات الفرصة السياسية الوحيدة المتاحة لانتزاع الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتثبيت الاستقرار. وتل أبيب تتعامل مع الساحة اللبنانية كملف مستقل عن التفاهمات الإقليمية وتسعى لتحسين شروطها في التفاوض. المفاوضات ستستمر على وقع استمرار الخرق الواسع لإطلاق النار في الجنوب، والذي ترجح الأوساط الدبلوماسية استمراره حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية في أقل تقدير. أيضا من الجمهورية: قد لا يكون حتميا انعكاس التفاهم الأمريكي الإيراني إيجابا على لبنان، لا بل على العكس، قد يشكل لبنان ساحة اختبار إلزامي لتبيان مدى صلابة المسار التفاهمي الجديد. إلى عناوين الديار: ترقب لبناني مع تعدد المسارات التفاوضية. الورقة البريطانية في لبنان: هل بدأت واشنطن تغيير اللاعبين؟ إنقاذ لبنان أم إزالة لبنان؟ عون يؤكد: أي تسوية ستتم من خلالنا؟ أبرز بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب. قاسم: جبروت الأمريكي انكسر وموازين القوى ستتغير في المنطقة. كنعان: لا غنى عن المفاوضات المباشرة. ترامب: الاتفاق جيد. وقليباف: لن نستسلم لرفع العقوبات. إلى عناوين نداء الوطن: هل يدخل شارع لبنان للقضاء على حزب الله؟ هل يفتح الإعمار باب عودة الشركات الأجنبية لشراء العام في لبنان؟ ترامب: عون قمة الفصل.

0: وأقرأ من نداء الوطن، قال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية لنداء الوطن: كنا واضحين للغاية مع إيران بأن اتفاق وقف إطلاق النار لن يكون نمطا واحدا ينطبق على الجميع، إذ يتعين عليها لجم حليفها حزب الله وكبح جماحه، وإذا ما هاجم إسرائيل فإن للأخير كامل الحق والقدرة على الرد ومهاجمة مصادر التهديد. ومن المثير للاهتمام في هذا المشهد تلك النقاشات التاريخية والمفاوضات المباشرة التي يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو ببراعة فائقة، فقد أثمرت هذه الجهود حوارات إيجابية تحترم السيادة، حيث نرى دولتين تتمتعان بسيادة، لبنان وإسرائيل تناقشان قضاياهما، في حين أن إيران وحزب الله هما الطرفان اللذان يتدخلان في هذا المسار. لذا نأمل أن تسهم هذه النقاشات في خلق أفق جديد للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، وربما في توفير إطار عمل يساعد على تحسين الوضع الراهن. أيضا من نداء الوطن أوضح مصدر دبلوماسي أنه في حال صحة المعطيات التي جرى تسريبها حول بنود الاتفاق والتي سعت إيران ومعها حزب الله إلى تقديمها بوصفها انتصارا سياسيا واستراتيجيا، فإن القراءة الفعلية ستكون مختلفة، إذ أن ما يعلن قد لا يعكس بصورة كاملة مضمون التفاهمات غير المعلنة أو الملحقة، والتي يرجح أن تتضمن قيودا دقيقة ومشددة على إيران يجري تنفيذها تدريجيا وضمن مسار هادئ يقوم على خطوات توصف بأنها مبادرات حسن نية، ولاسيما فيما يتعلق بدور الأذرع الإقليمية والبرنامج الباليستي. وأكد المصدر أن لبنان يبقى من أبرز الساحات التي ستظهر فيها نتائج أي تفاهم محتمل، معتبرا أنه إذا توقفت الحرب والتزمت إسرائيل بذلك فإن المعنى السياسي لهذا التطور سيكون أن إيران التي ساهمت في إشعال الجبهة اللبنانية هي نفسها التي وافقت على إخمادها، لكن بعد أثمان باهظة تكبدها لبنان عموما وأهالي الجنوب خصوصا، ووفق التزامات إيرانية غير قابلة للتحلل. وأضاف إن مسار التنفيذ في المرحلة المقبلة سيكون واحدا ويتمثل بالمسار الذي تقوده واشنطن بوساطتها في المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. الشرق عنونت السلاح: بدون تغطية سياسية لا قيمة له. الرئيس عون سيزور الرئيس ترامب وسلام في باريس. الشرق تنشر مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. إلى عناوين الشرق الأوسط: كاليباف يريد التركيز على الاقتصاد، والرئيس اللبناني إلى واشنطن، وحزب الله يتعهد بعدم تمرير نزع السلاح. ترامب لإيران: التزام الاتفاق أو العودة للقصف. براك يضغط لحرمان طهران من موارد بغداد، خطة أمريكية لفصل العراق عن مفاوضات إيران. الشرق الأوسط رصدت المعاناة وجمعت شهادات ناجيات العنف الجنسي: سلاح حرب في السودان. تحرك لتنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية القاصرين رقميا: قمة السبع تتوافق على تسليح أوكرانيا. الجيش المكسيكي يسقط مسيرة تجسست على تدريبات كوريا الجنوبية. المونديال: العرب بلا انتصار في الجولة الأولى. إلى عناوين العربي الجديد: ترامب يهدد طهران عشية التوقيع، دعم دولي لمذكرة التفاهم الأمريكية. ليبيا: خطة توحيد أمريكية بقوة الصفقات. واشنطن تقترح أن ينفق مجلس السلام على الضفة من أموال السلطة. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني: ترامب عن حزب الله، إسرائيل يمكنها أن تقوم بعمل أفضل وسوريا ترغب بذلك أيضا، لكن يجب أن نسترشد ما يريده لبنان. رئيس مجلس النواب اللبناني يتمسك ببقاء اليونيفيل في جنوب لبنان حتى تنفيذ القرار 1701. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج توني خوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى، فترة منوعة، شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى، السبت 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: فتح الأسواق السعودية أمام الإنتاج اللبناني وانعكاسه على المزارع وواقع تصريف الإنتاج والأسعار في موقف مسؤول مع رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي وريبيكا أبو نادر، الخميس 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.
0: صوت وأداء التمثيل وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: هذا الشبل من ذاك الأسد، مقولة بتجسد لحظة استثنائية بتاريخ كرة القدم المصرية والعربية بعد ما ارتبط اسم عائلة شوبير بمنافسات كأس العالم فيفا عبر جيلين مختلفين، بين أب خاض التجربة قبل 36 سنة وابن بدأ مشواره بالبطولة من النقطة نفسها تقريبا، ليعيد اسم العائلة إلى الواجهة على المسرح العالمي. بدأت القصة بنهائيات إيطاليا 1990 لما شارك أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر بمواجهة قوية أمام هولندا ضمن منافسات دور المجموعات، رغم قوة العملاق الأوروبي اللي ضم مجموعة من أبرز نجوم العالم. قدم الفراعنة مباراة قوية ونجحوا بالخروج بتعادل ثمين بنتيجة 1-1 بواحدة من أبرز محطات المنتخب بالبطولة، وتمكن شوبير من خطف الأنظار خلال مشاركته بجميع مباريات منتخب مصر بدور المجموعات، وكان هالظهور بمثابة بداية حضوره العالمي قبل ما يرسخ اسمه كأحد أبرز حراس المرمى بتاريخ الكرة المصرية والقارة السمراء، ويترك بصمة كبيرة خلال مسيرته داخل الملاعب. وبعد 36 سنة رجع الاسم ذاته للظهور بكأس العالم، ولكن عبر وجه جديد، حيث خاض مصطفى ابن أحمد شوبير مباراته الأولى بالبطولة أمام بلجيكا بمواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي كمان 1-1، ليتكرر سيناريو يعيد للأذهان تفاصيل البداية ذاته اللي عاش والده بتسعينيات القرن الماضي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: حسم 15% هالأربعة والخميس؟ 15% على كل شيء عند الشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل

0: عار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة ضلت الأحد 21 حزيران 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: التراث نعى أن تلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية،

0: فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالو هو دفكي انزو بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
7: اليومية من صوتي كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد وفادي أبي تامر، إخراج توني خوري.

0: عناوينه اليومية.
1: صباح الخير. ترامب وبسيشكيان وقعا مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، والبيت الأبيض يعلن دخولها حيز التنفيذ. لبنان ورد فقط في الفقرة الأولى من الاتفاقية تحت عنوان وقف الحرب على كل الجبهات، ولا إشارة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي. عشية جولة المفاوضات الخامسة، عون لبنان يفاوض عن نفسه، والخارجية الأمريكية تعد مذكرة تفاهم لبنانية إسرائيلية. قاسم سقف المفاوضات، الأمن المتبادل ولا نزع لسلاح حزب الله، وبري متمسك باليونيفل. العدوان الإسرائيلي تواصل أمس ومحاولات تقدم نحو تلال علي الطاهر، وبيانات حزب الله غابت عن المشهد منذ الثلاثاء.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فيرساي في فرنسا بالتزامن مع توقيع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان المذكرة من طهران، والتي باتت تحمل توقيعين باللغتين الإنجليزية والفارسية، ونشر مضمونها الذي لا يختلف عما ورد في الإعلام في الساعات الماضية، وعليه ألغي التوقيع الرسمي الذي كان مقررا في سويسرا غدا. الرئيس ترامب كرر أمس للمرة الرابعة في غضون أيام أنه طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع أن يتولى مهمة محاربة جماعة حزب الله في لبنان، وقال إن الرئيس جوزيف عون سيزور واشنطن في غضون أسبوعين أو ثلاثة، لكن أي دعوة رسمية لم تصل إلى قصر بعبدة بعد، وسط حديث عن إعداد الخارجية الأمريكية مذكرة تفاهم لبنانية إسرائيلية قبل جلسة المفاوضات المقبلة التي تبدأ في 23 من الجاري وتنتهي في 25 منه في واشنطن. وأمس أكد الرئيس عون أن الدولة اللبنانية هي من يفاوض باسم لبنان، وأن مسار مفاوضاته منفصل عن أي مسار آخر، في حين حدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم سقف التفاوض مع إسرائيل بالأمن المتبادل، رافضا نزع سلاح الحزب والبداية من التطورات الإقليمية. والتفاصيل مع فادي.
1: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران إلكترونياً في خلال زيارته قصر فيرساي بفرنسا، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى إيران والوسطاء، وقال في خلال التوقيع: الأمر لم يكن سهلاً، وقال: سنترك الجيش الأمريكي في الخليج لبعض الوقت. وفي موقف لافت أعلن أنه إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العادل ألا تمتلك إيران أي صواريخ باليستية. الرئيس الأمريكي قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت لديه أهداف مختلفة في بعض جوانب الحرب لأن بلاده أقرب إلى إيران، واصفا إياه بالشخص الرائع، لكنه أحيانا يندفع أكثر من اللازم.
0: في المقابل، وقع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مذكرة التفاهم، ونشرت وكالة إيرنا صورة للتوقيع الذي جاء متزامنا مع توقيع الرئيس الأمريكي. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية توقيع نص المذكرة من قبل رئيسي أمريكا وإيران باللغتين الفارسية والإنجليزية، وقال إن تعهداتنا بشأن مضيق هرمز بدأت بعد التوقيع على المذكرة. وقال أيضا إن توقيع نص مذكرة التفاهم الأمريكية حصل ودخل حيز التنفيذ. في المقابل، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الإيراني وقع المذكرة أيضا والاتفاق دخل حيز التنفيذ، موضحا أن التوقيع الرسمي الذي كان مقررا في جنيف ألغي بعد التوقيع في فيرساي. وفي أول تعليق على توقيع المذكرة، قال كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إنه بعد 3 أشهر من الحرب تم توقيع الاتفاق، هو هزيمة للولايات المتحدة والناس سيطلعون عليه وسيحكمون بأنفسهم. وأضاف قليباف أن مذكرة التفاهم تشير إلى إعادة الإعمار والتنمية، وتنص على إنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار، مشيرا إلى أن واشنطن لا تقر بأنها المعتدي كي لا تدفع التعويضات. وقال إن لا وجود لقوانين إيرانية تحول دون وجود شركات واستثمارات أمريكية داخل إيران. وختم قليباف إن المذكرة تثبت موضوع حصولنا على مبالغ مالية لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز.
1: كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز قالت إن الأيام 60 المقبلة قد تحمل تحديات في أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة. رئيس الوزراء الباكستاني أوضح من جهته أنه كخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورا، بينما تقوم واشنطن برفع الحصار البحري مباشرة. وقال إن التزام الرئيس ترامب الراسخ بالدبلوماسية وتفضيله للحلول السلمية ساعد في إنهاء الصراع، منوها بالجهود والمشاركة البناءة للقيادة القطرية في الوصول إلى هذه المرحلة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شهد على توقيع الرئيس ترامب الاتفاق قال إنه يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز.
0: وليلا نشرت الولايات المتحدة وإيران نص مذكرة التفاهم والذي يتضمن 14 بندا. جاء في البند الأول الإنهاء الدائم للحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وسائر أحكام هذا البند، في حين أن البند الأول أتى مترافقا مع البنود رقم 4 و5 و10 و11، وهي البنود التي يجب تطبيقها قبل الانتقال إلى بحث البنود الأخرى للوصول إلى الاتفاق النهائي بين الطرفين الأمريكي والإيراني. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تريد إنجاز السلام في لبنان، مشيرا إلى أن هذا الهدف بات جزءا من الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن في المنطقة. وأشار ترامب إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيزور الولايات المتحدة في خلال أسبوع أو أسبوعين، مؤكدا أن واشنطن تريد إنجاز السلام في لبنان، مكررا قول إن سوريا يمكن أن يكون لها دور في إحلال السلام اللبناني وإن الرئيس السوري يقوم بعمل جيد، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه لابد من حسم ملف حزب الله بطريقة أو بأخرى، وأضاف أن الشرع يود الذهاب إلى قتال حزب الله في لبنان. أما فيما يتعلق بإسرائيل فقال الرئيس الأمريكي إن لديه خلافات مع بنيامين نتنياهو بشأن لبنان، وإن بإمكانه أن يكون أكثر تسامحا ولا يهدم مبنى كلما دخله عنصر من حزب الله، وأضاف أن إسرائيل يمكنها القيام بعمل أفضل، معتبرا أنه يجب ألا ترد إسرائيل في بيروت على سقوط مسيرتين في الصحراء.
2: سنعمل مع إسرائيل وسننجز هذا الأمر، ولكن هناك أشخاص يعيشون هناك ويشاهدون المباني تدمر فوق رؤوسهم أو بجنبهم. كيف يمكن أن يعيش المرء هناك؟ إنه أمر ظالم، لا سيما في بيروت. أنا شاهدت ما حصل قبل يومين أو يوم أمس حين ضربوا، لقد كانت ضربة عنيفة وكانت غير ضرورية برأيي.
1: دعا قادة مجموعة السبع إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معتبرين أن استمرار المواجهات يهدد أي فرصة حقيقية لترسيخ التهدئة في المنطقة. وفي هذا السياق شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان واحترام سيادته بشكل كامل، معتبرا أن الإجماع الذي خرجت به القمة يمثل تطورا مهما بعد أشهر من التباينات بين الدول الكبرى.
0: عشية انطلاق جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل برعاية الخارجية الأمريكية في واشنطن بين 23 و25 من الجاري، تعمل رئاسة الجمهورية والجهات الرسمية المعنية منذ أسابيع على إعداد ورقة عمل متكاملة ستحمل إلى واشنطن تتضمن الثوابت اللبنانية التي سبق أن أكدها الرئيس جوزيف عون، وفي مقدمها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، تطبيق التفاهمات الأمنية، استعادة الأسرى، ضمانات دولية تمنع تكرار الاعتداءات، وصولا إلى إطلاق مسار إعادة الإعمار في المناطق المتضررة. وأوضحت مصادر دبلوماسية متابعة للمفاوضات عبر الجمهورية أن تأخير انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات إلى 23 حزيران بدلا من 22 منه يعود إلى اعتبارات لوجستية مرتبطة بوصول السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي إلى واشنطن، وأن المفاوضات ستجري بمشاركة الوفود المعنية وبرعاية أمريكية مباشرة. وكشف مصدر دبلوماسي في باريس لصحيفة اللواء عن أن إعادة السلام إلى لبنان بدءا من الانسحاب الإسرائيلي إلى إنهاء الحرب ومعالجة موضوع السلاح هي في غرف العناية الفائقة في دول القرار الدولي والعربي والإقليمي. في الموازاة نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر القول إن إسرائيل ترغب في تسريع الاتصال مع لبنان والتوصل إلى اتفاق قبل توصل واشنطن وطهران لاتفاق كامل، لافتة إلى أن من شأن الاتفاق مع لبنان أن يزيل عن طاولة التفاوض شرط إيران انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
1: في المواقف الرسمية كشف الرئيس جوزيف عون عن أن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن مسار لبنان مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران. وشدد عون على أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وهذا بات موضع قناعة لدى الجميع، مطمئنا اللبنانيين إلى أن أحدا لا يربطنا بأي دولة أخرى، وأي تسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. وأمام وفد من المطارنة الموارنة في الاغتراب، أكد رئيس الجمهورية ألا خوف على السلم الأهلي، فمن يهدد به أصبح ضعيفا، وهو يبغي إخافة الآخر المختلف عنه ليبقى موجودا. وبحسب المعلومات، فإن هدف زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أمريكا التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي هو الحصول على تعهد أمريكي سعودي بدعم الجيش اللبناني والاستثمار في الاقتصاد اللبناني، مقابل تقدم ملموس في ملف حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.
0: وعلى خلفية قول الرئيس الأمريكي إنه طلب من الرئيس السوري أحمد الشارع تولي مهمة إنهاء حزب الله بدلا من إسرائيل، توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى فرنسا بعد اجتماع مع رئيس الجمهورية في زيارة تنتهي اليوم، للاطلاع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ما جرى في قمة السبع، والبحث مع أمير قطر تفاصيل تتصل بهذا الموقف وبمدى استعداد الدوحة لدعم لبنان واستمرار رعايته.
1: في الموازاة، شدد الرئيس نبيه بري في خلال استقباله قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا على ضرورة استمرار وجود القوة الدولية في جنوب لبنان ضمن إطار ولايتها المحددة في القرار 1701، معتبرا أن دورها يبقى أساسيا إلى حين تنفيذ القرار كاملا، ولاسيما لجهة دعم الجيش اللبناني في الانتشار على الحدود الدولية بعد وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أطل في أول أيام عاشوراء معلقا على الاتفاق الإيراني الأمريكي، فقال إن على السلطة السياسية العمل تحت سقف واضح، مشددا على أنه لا قبول بأي نزع للسلاح، فالهدف استعادة السيادة، وما لم يؤخذ بالحرب لا يؤخذ بالسياسة. وأكد قاسم أهمية الاستفادة من اتفاق 27 تشرين لوقف العدوان وإعادة الأسرى وتأمين عودة الناس إلى أبعد نقطة على الحدود وإطلاق عملية الإعمار، وقال إنه في ظل هذه الأمور يكون هناك انتشار الجيش اللبناني جنوبي الليطاني حصرا. وكرر قاسم رفض المفاوضات التي تفرض تحت الضغط، داعيا الرئيس عون وأركان السلطة إلى إطلاق حوار هادئ بين اللبنانيين.
3: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل مع في سقف آخر، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. احنا بنروح نفاوض تنعطي إسرائيل اللي بده إياه، اللي ما أخذته بالحرب بده تأخذه بالسياسة. أدعو إلى الاستفادة من اتفاق 27-11-24 لتحقيق النقاط الخمسة.
0: ماذا يعني الأمن المتبادل بين لبنان وإسرائيل الذي ورد في كلام الشيخ قاسم منذ لحظات؟ نسأل الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي. جنرال، صباح الخير.
4: صباح الخير.
0: ماذا فهمتم من كلمة الأمن المتبادل؟ هل هناك ليونة بموقف حزب الله الذي كان يطالب بوقف المفاوضات والتخلي عنها؟
4: يعني أولاً هذا المفهوم، أولا إذا كان هذا المفهوم يقتصر على الدولة اللبنانية بقواها الشرعية، فدائما أي أمن بين دولتين متجاورتين إذا كانتا عدوتين أو إذا كان هناك علاقات ودية بينهما يعتمد على طبعا مفهوم لهذا الأمن، ويعتمد على يعني تبادل ربما صيغ معينة أو ربما حتى تبادل ربما الردع بينهما. ولكن الشيخ نعيم قاسم يدخل دائما حزب الله في المعادلة، يعني عندما يتكلم عن العودة إلى اتفاق 27 تشرين بنقاطه الخمس، فهذا الاتفاق يعني بشكل واضح أنه لا وجود لشيء اسمه سلاح حزب الله، وبالتالي عندما أتت الدولة لتطبق هذا القرار رفض حزب الله تسليم السلاح. يعني الشيخ نعيم قاسم دائما يحاول إدخال حزب الله في المعادلة الأمنية الوطنية اللبنانية ليس كمكون من ضمن مكونات الدولة اللبنانية، بل كمكون مستقل يعني تديره طهران، وهو يعمل بالتوازي وربما بشكل فوقي مع الدولة اللبنانية. أنا أعتقد أن هناك مجموعة استحالات يعني ليست متعلقة فقط بالتفاوض مع إسرائيل من عدمه، بل هي متعلقة باستقرار البيئة السياسية في لبنان واستقرار الدولة في لبنان. حزب الله وسلاح حزب الله وسلاح حزب الله كميليشيا مسلحة لم يعد مقبولا في المجتمع السياسي اللبناني وبين المكونات السياسية، وهو يتعارض مع الدستور. هذا ما يحاول الشيخ نعيم قاسم القفز فوقه دائما، أنه هو يريد التسليم بأنه حزب الله هو يعني حقيقة قائمة وسلاحه حقيقة قائمة، وأن هذا الوضع يجب أن يستمر إلى ما لا نهاية، وعلى كل اللبنانيين أن يتسقوا مع هذا الوجود المسلح.
0: جنرال
4: عبارات الأمن المتبادل وعبارات ما لا يؤخذ بالحرب لا يؤخذ بالسياسة، هذه مفاهيم الجميع يوافق عليها. لبنان عندما ذهب إلى التفاوض لم يذهب لتقديم أي شيء، هو ذهب لاستعادة الأرض التي تسبب حزب الله باحتلالها. يجب أن يفهم الشيخ نعيم أنه كل ما يعتبره دفاع عن لبنان بالمفهوم الإيراني الذي يكرسه حزب الله لم يؤدي سوى إلى الاحتلال والتفاوض.
0: جنرال دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى مهمة وخطيرة. كرر الرئيس الأمريكي في غضون أيام 4 مرات القول إنه طلب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع التعامل مع جماعة حزب الله والتدخل عسكريا في لبنان. كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ بأي سيناريو عسكري؟ وما هي ارتداداته على لبنان وعلى سوريا أيضا؟
4: أنا أريد أن أنطلق أولا من الأمن بين لبنان وسوريا وأمن الحدود، وكذلك من هذا الحذر الذي تبديه الدولة اللبنانية في التعامل مع الرئيس أحمد الشرع الذي أصبح حقيقة سورية. لا يستطيع حزب الله لا إسقاط أحمد الشرع، ولا تستطيع إيران الرهان على حزب الله بالحفاظ على التوترات على الحدود بين لبنان وسوريا. إذا نظرنا إلى هذا الموضوع بالرغم من أنه الرئيس أحمد الشرع قال بشكل واضح أن سوريا لن تلعب دور أمني في لبنان، ولكننا ننظر إلى العلاقة السورية اللبنانية بأنها علاقة لا تتطور بحكم الجوار وبحكم إلزامية أن يكون هناك أكثر من تفاهم لبناني سوري، لأنه في النهاية ليس لدينا حدود إلا مع سوريا. إذن مسألة الحدود التي قد تنفجر بعمل مخابراتي أو بتخطيط مسبق أو بأي شكل من أشكال إدخال سوريا في صراع مع لبنان تقوم على مسألة واحدة، هي عدم انتشار الدولة اللبنانية بشكل فاعل وعدم إثبات قدرتها ونيتها الأكيدة بأن يتحول أمن الحدود اللبنانية السورية إلى أمن وطني لبناني شرعي بالمعنى الحقيقي للكلمة. اليوم وبعد هذه الحرب في سوريا وبعد الدور السلبي الذي لعبه حزب الله في سوريا، لا تزال الدولة اللبنانية تلعب دور يعني شرطي الحدود في الحدود، أتكلم عن الحدود الشمالية الشرقية بين حزب الله المنكفئ في الداخل ولكنه مسلح، وبين القوات السورية المنتشرة على الحدود. هذا الدور غير مقبول بالمفهوم الدولي لأمن الحدود. عندما سئل الرئيس الشرع منذ 5 أيام عن مسألة ترسيم الحدود في لبنان وسوريا، قال الوقت الآن والظروف ليست مؤاتية لهذا الترسيم، لأن هناك قضايا أهم وأهمها الأمن بين الدولتين التي يجب أن تعطى الأولوية. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام دعوة واضحة للدولة اللبنانية لأن تنتهي من مسألة الميليشيات المسلحة المنتشرة على الحدود والتي تجعل الدولة اللبنانية قاصرة عن القيام بمهماتها، وهذا ما قد يؤدي إذا ما حصل حدث أمني ما ربما يكون
0: الشرارة
4: ربما يكون مدبرا أو ربما يكون حقيقيا إلى إطلاق شرارة التوتر على الحدود، والتي قد يتم التوظيف فيها يعني إلى أبعد الحدود.
0: العميد الركن المتقاعد خالد حميدي، شكرا جزيلا لك.
1: على مسافة أيام من موعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن وساعات قليلة من توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، تواصل الاعتداء الإسرائيلي لا سيما في مناطق النبطي وأقليم التفاح وجنوب الليطاني، ويعمل الجيش الإسرائيلي على تقدم في بعض المحاور العسكرية الحساسة كتلة علي الطاهر في محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة تمنح إسرائيل أوراق ضغط إضافية خلال المباحثات المقبلة. أما اللافت فكان عدم إصدار حزب الله أي بيان يتحدث عن عملياته منذ يوم الثلاثاء. حسين معنا والتفاصيل.
5: لا يزال الحذر الشديد يخيم هذا الصباح على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي طال النبطية الفوق وكفر تبنيد وكفر جوز وأطراف كفر رمان وميفدون، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف في السورية على تلة علي الطاهر عند منتصف الليل تزامنا مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها مروحيات الأباتشي الإسرائيلية. هذا في وقت استمرت محاولات القوات الإسرائيلية التقدم باتجاه تلة علي الطاهر، وسجل عند منتصف الليل دخول 6 آليات عسكرية من أرنون في المعبر باتجاه كفر تبنيت في محاولة التفاف للوصول إلى التلة، فيما واصل حزب الله استهداف التحركات الإسرائيلية وأطلق مساء أمس وفي ساعات الليل عدة رشقات صاروخية باتجاه جنود وآليات العدو. وفي جنوب الليطاني واصلت القوات الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وقامت بعمليات تمشيط واسعة في وادي سلوكي، كما أطلقت دبابة ميرجافا عددا من القذائف المدفعية على وادي سلوكي لناحية بلدة مجدل سلم. كذلك الأمر في القطاع الغربي حيث قامت قوات الاحتلال بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مواقعها في البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد. وكان الجنوب اللبناني شهد يوم أمس تصعيدا إسرائيليا خطيرا عكس مخاوف من عودة الحرب، حيث شن الطيران الحربي وللمرة الأولى منذ الإعلان الفوري لوقف إطلاق النار غارتين على النبطي الفوق ومحلة الزفاتة في محيط كفر تبنيت، ونفذ غارات وهمية فوق القطاع الشرقي. أما الطيران المسير فقد استهدف أمس بلدة المنصور ووادي العزية ب3 غارات وأفيد عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة، كما استهدف الطيران المسير أمس منطقة مفتوحة في برعشيد. كذلك ألقت طائرات درون إسرائيلية قنابل فوق حداثة وبيت يحون، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة خربة سلم بعدد من القذائف. وفي منطقة العرقوب سجل أمس تقدم عدد من آليات العدو الإسرائيلي باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة كفر شوبة. تبقى الإشارة إلى أن الطيران المسير يحلق في هذه الأثناء ومنذ ساعات الصباح الأولى على مستويات متوسطة ومنخفضة فوق العديد من المناطق الجنوبية وفوق الخط الساحلي الجنوبي من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ومع استمرار العدوان الإسرائيلي أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار وحتى 17 حزيران الجاري باتت 3884 شهيدا، إضافة إلى 11856 جريحا. في الغضون وفيما نقلت صحيفة هارتس عن مصدر عسكري أن هناك توجيهات للجيش الإسرائيلي بتجنب شن هجمات واسعة النطاق والتركيز على حماية القوات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية جنوبي لبنان، أشارت صحيفة معاريف إلى أن الجيش الإسرائيلي يستمر في العمل والاستعداد للجولة المقبلة من القتال، وإلى أن بنك الأهداف في إيران وفي بيروت يجري بناؤه، وبمجرد أن تعطي القيادة السياسية الضوء الأخضر ستنطلق الطائرات. في المواقف الإسرائيلية أكد وزير الطاقة إلي كوهين أن بلاده سترد بقوة على أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية أو السورية، محذرا من أن بيروت والضاحية الجنوبية ليستا خارج بنك الأهداف إذا تعرضت إسرائيل لصواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف.
1: من عين التين أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي الاستمرار بالمشاورات الخاصة بالامتحانات الرسمية للوصول إلى حل توافقي مراعاة للطلاب في المناطق التي تعرضت للعدوان ولتكون هناك عدالة للجميع. وتنمويا تبدأ مجموعة أبو مرعي هذا الأسبوع بتسيير أول باخرة سياحية لبنانية من مرفأ جوني باتجاه الدول على سواحل البحر الأبيض المتوسط.
0: حملت نتائج يوم أمس من بطولة العالم لكرة القدم 2026 تعادلا بين منتخبي البرتغال والكونغو الديمقراطية 1-1، فوزا لمنتخب إنجلترا على تشيكيا 4-2 وكولومبيا على أوزبكستان 3-1.
1: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية مع استقرارها على الساحل، هذا وتنشط الرياح أحياناً.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على الأد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي.
3: صباح الخير. وأخيرا خرج الدخان الأبيض من البيت الأبيض معلنا توقيع كل من الولايات المتحدة وإيران على مذكرة التفاهم بينهما التي تنهي الحرب وتعطي مهلة 60 يوما لتسوية شاملة على ملفها النووي وأمور أخرى. حبس العالم أنفاسه بانتظار توصل الجبار الأمريكي والعنيد الإيراني لهذه الصفقة، فيما كان الوسيط الباكستاني شاطرا بكيفية نقل الشروط والشروط المضادة وتوحيد الرؤى، وكذلك كان هناك دور عربي في تدوير الزوايا. أما بقية العالم فكانوا متفرجين. أكثر الزعلانين من الاتفاق هي إسرائيل التي تريد أن تبقى تقصف لبنان بحجة ضرب حزب الله. قمة مجموعة السبع رحبت بالاتفاق بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دخل على زعماء الدول الكبرى معلنا I am the boss، أنا الزعيم. هذه الجملة التي تذكرنا بمسرحيات الفنان الكبير عادل إمام. في الحقيقة هناك من يعتبر الحروب نوعا من المسرحيات الدموية، خصوصا الحرب الأمريكية ضد إيران. والأخطر أن العالم لم يفهم نتيجتها بعد، استنادا إلى النقاط 14 التي تعتمد على الغموض وفي أحسن الأحوال على تأجيل الحلول. مخرج هذه المسرحية بلا شك هو الرئيس ترامب، فيما اللاعبون الذين يسقط بعضهم وينتهي دور بعضهم ويربح آخرون ويزعل آخرون فمعروفون. الخشبة هي إيران وإسرائيل ولبنان، وأقوى فصل فيها هو مضيق هرمز، والمادة المتنازع عليها هي النفط والغاز واقتصاد المنطقة. نوع المسرحية درامية، النتيجة ربما كوميدية أو تراجيدية حزينة وربما مزيج من كل شيء، لكن في النهاية انتهى الفصل الأول والفصل الثاني سيشاهده العالم بعد 60 يوما. يعتقد البعض أن ترامب لن يعود إلى الحرب مطلقا وأنه خاض معركة تحريك لا تحرير في إيران. هو في الأصل معجب بتاريخ إيران وشعبها حتى مرشدها كما يردد. طيب لماذا الحرب؟ هو يقول لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. هل جره بنيامين نتنياهو إلى الحرب ربما نعم وربما لا. قد يكون ترامب هو من جر نتنياهو إلى الحرب التي أرادها لتغيير واقع ثقيل طويل في إيران يبدأ بالمرشد السابق علي خامنئي ويمر بسلسلة قياديين وصولا إلى واقع جديد وأشخاص آخرين. أخاف شخصيا على الخليج العربي وأريد لهذا الخليج أن يستمر في تطوره وإنمائه ومشاركته في تحقيق إنجازات على مستوى الإنسانية أولا وعلى مستوى دعم الاقتصاد العالمي ومساندة الدول الفقيرة. لا أريد لأي دولة سواء أكانت إيران أو إسرائيل أو غيرهما أن تبتز إخواننا في الخليج العربي. لا أقبل أن تهدد أي دولة سواء إيران أو إسرائيل أو غيرهما إخواننا في الخليج العربي. لا أريد أن تعود إيران أو غيرها في أي وقت مقبل لتهديد أي عاصمة أو مدينة في الضفة المقابلة للخليج. هذا الأمر من المفترض أن يشتغل عليه الخليجيون قياديين ومسؤولين ونخبا. من المنطقي أن تكون هذه الحرب والضربات التي أصابت العديد من المدن والمرافق والمرافق المدنية الخليجية قد أعطت دروسا لا تنسى لدول الخليج العربية. أما لبنان الحلقة الأضعف، فهل تعلم الدرس القاسي جدا من حرب إيران؟ هل تعلم اللبنانيون؟ هل سنكون قادرين على توحيد جهودنا لنقف خلف دولة واحدة وقيادة موحدة لدرء الأخطار الإسرائيلية وغير الإسرائيلية كي لا يتكرر المشهد الدموي الذي أصاب عشرات آلاف لبنانيين في حياتهم وأولادهم وأرزاقهم واقتصادهم؟ في قمة مجموعة السبعة أعلن ترامب أنه الزعيم. هل سيستطيع البوس وقف الحرب المتواصلة علينا من دون انقطاع؟ هل سيستطيع وقف حروب الآخرين ضد جنوب لبنان ولبنان؟ إلى اللقاء.
2: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
4: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: ترامب وبيزيشكيان وقعا مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والبيت الأبيض يعلن دخولها حيز التنفيذ. لبنان ورد فقط في الفقرة الأولى من الاتفاقية تحت عنوان وقف الحرب ولا إشارة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي. عشية جولة المفاوضات الخامسة عون لبنان يفاوض عن نفسه، والخارجية الأمريكية تعد مذكرة تفاهم لبنانية إسرائيلية. قاسم سقف المفاوضات الأمن المتبادل ولا نزع لسلاح حزب الله، وبري يتمسك باليونيفيل. العدوان الإسرائيلي تواصل أمس ومحاولات تقدم نحو تلال علي الطاهر، وبيانات حزب الله غابت عن المشهد منذ الثلاثاء. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:07.

0: الأسواق السعودية أمام الإنتاج اللبناني وإنعكاسه على المزارع وواقع تصريف الإنتاج والأسعار في موقف مسؤول مع رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي وريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع آرائكم ومنسمعكم لقاءات ومواضيع بتهمكم. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات كبيرة، يبقى دعم المؤسسات الوطنية عنصراً مهماً في تعزيز الصمود والحفاظ على الخدمات الأساسية. ففي 2 حزيران قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل سيارة إسعاف مجهزة بمعدات طبية متقدمة للطوارئ، بالإضافة إلى مستلزمات طبية إلى المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني في بيروت، مؤكدة مجدداً استمرار دعم إيطاليا للبنان ومؤسساته. وقد جرى تقديم هذه الهبة بمناسبة العيد الوطني الإيطالي. خلال مراسم التسليم التي أقيمت في المستشفى العسكري في منطقة بادارو في بيروت، أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديرداتو أبانيارا أن هذه المبادرة تعكس التزاماً راسخاً وطويل الأمد تجاه لبنان وشعبه.
1: إن سيارة الإسعاف والمعدات الطبية التي نقدمها ليست مجرد معدات، فالأمر المهم جداً بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوزير الدفاع الإيطالي هو شراكتنا. أود أيضاً وبفضل اليونيفيل أن أؤكد أن هذه المبادرة تشكل علامة واضحة وملموسة على تضامننا، وبصفتي قائد اليونيفيل يشرفني أن أكون هنا اليوم ويشرفني أن أعمل معكم.
0: وشدد اللواء أبانيارا على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أن دعم المستشفى العسكري يعني دعم الرجال والنساء الذين يخدمون لبنان يوميا، كما أكد أن الشراكة والثقة والتعاون تظل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
1: إن هبة اليوم هي جزء من التزام أوسع حافظت عليه إيطاليا على مدى سنوات عديدة من خلال اليونيفيل ومن خلال شراكتها القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وسوف نواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية، كذلك سوف نواصل دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لأننا نؤمن بأن لبنان القوي والمستقر والقادر على الصمود مهم لنا جميعاً من أجل السلام والاستقرار. إن الثقة والتعاون والشراكة هي أساس الاستقرار، واليوم أود أن أؤكد أن هذه الهبة تمثل مساهمة ملموسة في هذه العناصر الثلاثة جميعها.
0: من جهته وبالنيابة عن قائد الجيش، أعرب العميد الركن دانيال بشراوي مدير المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني عن تقديره لاستمرار دعم إيطاليا واليونيفيل وكذلك لمساهمتهما القيمة في دعم لبنان على مر السنين.
1: تعكس هذه المساهمة السخية الصداقة والثقة المتبادلة بيننا، وتمثل دعماً مهماً في تعزيز قدراتنا على أداء واجباتنا الوطنية. كما أتوجه بالشكر إلى قائد اليونيفيل والكتيبة الإيطالية على جهودهم المخلصة والتزامهم الثابت خلال الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، وتعكس مساهمتهم روح التعاون والتضامن والدعم التي لطالما ميزت العلاقة بين بلدينا.
0: في 7 حزيران كرمت اليونيفيل جندي حفظ السلام الصربي الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش خلال حفل تأبين أقيم في مطار بيروت قبيل عودة جثمانه إلى وطنه. وكان الرقيب أول يوفانوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً قد توفي في 4 حزيران متأثراً بإصابات حرجة تعرض لها عندما سقطت قذائف هاون على موقعه بالقرب من مرجعيون. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً في الهجوم العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان. وقد أشاد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا بحياة الجندي الراحل وخدمته، مشيراً إلى أن الرقيب أول يوفانوفيتش غادر بلده وأحبائه لخدمة مهمة مكرسة للاستقرار والحوار والسلام. يذكر أن الرقيب أول يوفانوفيتش متزوج ولديه ابنة وابن، وعندما وصل في كانون الثاني من هذا العام للخدمة مع اليونيفيل كانت هذه أول مهمة له في الخارج. مؤخراً قدم حفظة سلام الهنود العاملون ضمن اليونيفيل مستلزمات طبية أساسية إلى بلدة الميري في جنوب لبنان دعماً للمجتمعات المحلية في ظل الأعمال العدائية المستمرة. هدفت هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول الأهالي على الإسعافات الأولية الأساسية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي حد من قدرتهم على الوصول إلى مستشفى حاصبية. وقد شملت المساعدات مواد إسعافات أولية أساسية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة داخل البلدة. مع تقييد الحركة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، من المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في دعم الأهالي الذين يواجهون احتياجات طبية ملحة. وقد أعرب ممثلو البلدة عن امتنانهم لليونيفيل على دعمها في الوقت المناسب، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تتسم بالتحديات وعدم اليقين.

0: بتشرين الأول الماضي وقبل مواجهة أذربيجان بتصفيات كأس العالم فيفا 2026، سئل كيليان مابي عن إمكانية تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف بقميص منتخب فرنسا والمسجل باسم أوليفييه جيرو منذ كأس العالم قطر 2022. ورد المهاجم الفرنسي وقتها وقال: بعتقد إني رح أتجاوزه، أي متى ما بعرف وما بفكر بالأمر كتير، رح يصير هالشي بشكل طبيعي ورح كون سعيد وقتها، بعدين بركز على ما هو أهم. مبي اليوم بيحتفل بإنجاز طال انتظاره بعد ما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، رغم أنه ما وصل بعد لحاجز 100 مباراة دولية، وذلك بعد تسجيله 3 هدفين بشباك السنغال على أرض نيويورك نيو جيرسي ستاديوم ليعادل رقم جيرو، ثم تجاوزه بالوصول إلى الهدف رقم 58. ازداد هالإنجاز أهمية عند النظر إلى عدد المباريات اللي احتاجها لتحقيقه، إذ بلغ هالرقم ب 99 مباراة دولية بس، مقابل 129 مباراة احتاجها أوليفييه جيرو للوصول لهالرصيد. وللمقارنة، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي اللي بيتصدروا قائمة الهدافين الدوليين عبر التاريخ بلغوا حاجز 57 هدف دولي بعد 126 و116 مباراة على التوالي.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark

0: 178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش
0: 21 أيار
2: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
4: كنا متأمل
5: أنا لبنان تلقى فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
8: رغم كل الظروف، عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
9: طلعت شمسة ضلت
8: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
7: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمة

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
8: نشرت أخبار 8:15 من صوتي كل لبنان والتي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولس أبو زيد وفادي أبي تامر إخراج توني خوري.

صباح الخير. عناوين النشرة: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية دخلت حيز التنفيذ بعد توقيع ترامب وبسيشكيان. بنود الاتفاقية نشرت: لبنان ورد فقط في فقرة وقف الحروب على كل الجبهات. ونتنياهو لترامب: لن ننسحب قبل نزع سلاح حزب الله. إسرائيل تستعجل التفاهم مع لبنان قبل مفاوضات 60 يوما بين واشنطن وطهران. عشية جولة المفاوضات الخامسة عون لبنان يفاوض عن نفسه، والخارجية الأمريكية تعد مذكرة تفاهم لبنانية إسرائيلية. قاسم سقف المفاوضات: الأمن المتبادل ولا نزع لسلاح حزب الله، وبري متمسك باليونيفل. العدوان الإسرائيلي تواصل أمس ومحاولات تقدم نحو تلال علي الطاهر، وبيانات حزب الله غابت عن المشهد منذ الثلاثاء.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. وأخيرا، خرجت مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى الضوء رسميا بعد توقيعها إلكترونيا من جانب الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بيزشكيان باللغتين الإنجليزية والفارسية، والمفاعيل الأولى لها وفاء إيران بالتزاماتها حيال مضيق هرمز. المذكرة أشارت في البند الأول إلى وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، ولم تأتي على ذكره في البنود الأخرى. من هنا يشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة وحدها تفاوض باسم لبنان على وقف كامل للأعمال العسكرية، وعلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية حتى الحدود، وتحرير الأسرى، وبدء ورشة إعادة الإعمار. وأمس أعلن الرئيس الأمريكي أن الرئيس اللبناني سيزور واشنطن في غضون أسبوعين أو ثلاثة، ولكن لم ترد إلى بعبدة بعد دعوة رسمية. وعلى مسافة أيام من جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل، كرر ترامب الحديث عن تولي الرئيس السوري أحمد الشرع مهمة المواجهة مع حزب الله، في حين تسعى تل أبيب إلى إرساء تفاهم مع لبنان بالتزامن مع عمل الخارجية الأمريكية على صياغة مذكرة تصلح للنقاش الذي يرسي السلام على طرفي الحدود والبداية من التطور الإقليمي.
4: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مذكرة التفاهم مع إيران إلكترونيا في خلال زيارته قصر فيرساي بفرنسا، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى إيران والوسطاء. وقال في خلال التوقيع: الأمر لم يكن سهلا. وقال: سنترك الجيش الأمريكي في الخليج لبعض الوقت. وفي موقف لافت أعلن أنه إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية، فمن غير العادل ألا تمتلك إيران أي صواريخ باليستية. الرئيس ترامب قال لصحيفة وول ستريت جورنال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت لديه أهداف مختلفة في بعض جوانب الحرب، لأن بلاده أقرب إلى إيران، وصفا إياه بالشخص الرائع، لكنه أحيانا يندفع أكثر من اللازم.
3: في المقابل، وقع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مذكرة التفاهم، ونشرت وكالة إيرنا صورة للتوقيع الذي جاء متزامنا مع توقيع الرئيس الأمريكي. وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية توقيع نص المذكرة باللغتين الفارسية والإنجليزية، وقال إن تعهداتنا بشأن مضيق هرمز بدأت بعد التوقيع على المذكرة. أما مسؤول في البيت الأبيض فقال إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، موضحا أن التوقيع الرسمي الذي كان مقررا في جنيف غدا ألغي بعد التوقيع في فيرساي. وفي أول تعليق قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف إن الاتفاق الذي تم توقيعه بعد 3 أشهر من الحرب هو هزيمة للولايات المتحدة، والناس سيطلعون عليه وسيحكمون بأنفسهم. موضحا أن مذكرة التفاهم تشير إلى إعادة الإعمار والتنمية، وتنص على إنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار، لافتا إلى أن واشنطن لا تقر بأنها المعتدي كي لا تدفع تعويضات. وقال قليباف إن لا وجود لقوانين إيرانية تحول دون وجود شركات واستثمارات أمريكية داخل إيران، وختم بالقول إن المذكرة ثبتت موضوع حصولنا على مبالغ مالية لقاء تقديم الخدمات للسفن التي تعبر مضيق هرمز.
4: كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز قالت إن الأيام 60 المقبلة قد تحمل تحديات في أثناء العمل على صياغة تفاصيل المهمة. رئيس الوزراء الباكستاني أوضح من جهته أنه كخطوة أولى ستعيد إيران فتح مضيق هرمز فورا، بينما تقوم واشنطن برفع الحصار البحري مباشرة. وقال إن التزام الرئيس ترامب الراسخ بالدبلوماسية وتفضيله للحلول السلمية ساعد في إنهاء الصراع، منوها بالجهود والمشاركة البناءة للقيادة القطرية في الوصول إلى هذه المرحلة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شهد على توقيع الرئيس ترامب الاتفاق قال إنه يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز.
3: وليلا نشرت الولايات المتحدة وإيران نص مذكرة تفاهم إسلام أباد الذي يتضمن 14 بندا، وجاء في البند الأول الإنهاء الدائم للحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وسائر أحكام هذا البند، في حين أن البند الأول أتى مترافقا مع البنود رقم 4 5 10 11 وهي البنود التي يجب تطبيقها قبل الانتقال إلى بحث البنود الأخرى للوصول إلى الاتفاق النهائي بين الطرفين الأمريكي والإيراني. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تريد إنجاز السلام في لبنان، مشيرا إلى أن هذا الهدف بات جزءا من الجهود الدبلوماسية التي تقودها واشنطن في المنطقة. وأشار ترامب إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيزور الولايات المتحدة في غضون أسبوع أو أسبوعين، مؤكدا أن واشنطن تريد إنجاز السلام في لبنان، مكررا القول إن سوريا يمكن أن يكون لها دور في إحلال هذا السلام وإن الرئيس السوري يقوم بعمل جيد، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه لابد من حسم ملف حزب الله بطريقة أو بأخرى. وأضاف ترامب أن الشرع يود الذهاب إلى قتال حزب الله في لبنان.
5: سنعمل مع إسرائيل وسننجز هذا الأمر، ولكن هناك أشخاص يعيشون هناك ويشاهدون المباني تدمر فوق رؤوسهم أو بجنبهم. كيف يمكن أن يعيش المرء هناك؟ إنه أمر ظالم، لا سيما في بيروت. أنا شاهدت ما حصل قبل يومين أو يوم أمس حين ضربوا، لقد كانت ضربة عنيفة وكانت غير ضرورية برأيي.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وذلك تبعا لما نقله مستشار نتنياهو لموقع أكسيوس منذ قليل، مضيفا أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم مع إيران.
4: دعا قادة مجموعة السبع إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معتبرين أن استمرار المواجهات يهدد أي فرصة حقيقية لترسيخ التهدئة في المنطقة. وفي هذا السياق شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان واحترام سيادته بشكل كامل، معتبرا أن الإجماع الذي خرجت به القمة يمثل تطورا مهما بعد أشهر من التباينات بين الدول الكبرى.
3: عشية انطلاق جولة المفاوضات الخامسة بين لبنان وإسرائيل برعاية الخارجية الأمريكية في واشنطن بين 23 و25 من الجاري، تعمل رئاسة الجمهورية والجهات الرسمية المعنية منذ أسابيع على إعداد ورقة عمل متكاملة ستحمل إلى واشنطن تتضمن الثوابت اللبنانية التي سبق أن أكدها الرئيس جوزيف عون، وفي مقدمها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، تطبيق التفاهمات الأمنية، استعادة الأسرى، ضمانات دولية تمنع تكرار الاعتداءات، وصولا إلى إطلاق مسار إعادة الإعمار في المناطق المتضررة. وتوضح مصادر دبلوماسية متابعة للمفاوضات عبر الجمهورية أن تأخير انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات إلى 23 من حزيران بدلا من 22 منه يعود إلى اعتبارات لوجستية مرتبطة بموعد وصول السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى واشنطن، وأن المفاوضات ستجري بمشاركة الوفود المعنية وبرعاية أمريكية مباشرة. وكشف مصدر دبلوماسي في باريس لصحيفة لواء عن أن إعادة السلام إلى لبنان بدءا من الانسحاب الإسرائيلي إلى إنهاء الحرب ومعالجة موضوع السلاح هي في غرف العناية الفائقة في دول القرار الدولي والعربي والإقليمي. في الموازاة، نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر القول إن إسرائيل ترغب في تسريع الاتصال مع لبنان والتوصل إلى اتفاق قبل توصل واشنطن وطهران لاتفاق كامل، لافتة إلى أن من شأن الاتفاق مع لبنان أن يزيل عن طاولة التفاوض شرط إيران انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.
4: في المواقف الرسمية، كشف الرئيس جوزيف عون عن أن التأكيدات التي بلغتنا وما نصر عليه هو أن مسار لبنان مستقل في المفاوضات، وإن كنا بالتأكيد مع وقف إطلاق النار ومع أي دولة تساعدنا ومن ضمنها إيران. وشدد عون على أن التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها، وما من أحد يأخذ مكانها، وهذا بات موضع قناعة لدى الجميع، مطمئنا اللبنانيين إلى أن أحدا لا يربطنا بأية دولة أخرى، وأي التسوية ستتم من خلالنا لا على حسابنا. وأمام وفد من المطارنة الموارنة في الاغتراب، أكد رئيس الجمهورية ألا خوف على السلم الأهلي، فمن يهدد به أصبح ضعيفا، وهو يبغي إخافة الآخر المختلف عنه ليبقى موجودا. وبحسب المعلومات، فإن هدف زيارة الرئيس جوزيف عون إلى أمريكا التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي هو الحصول على تعهد أمريكي سعودي بدعم الجيش اللبناني والاستثمار في الاقتصاد اللبناني مقابل تقدم ملموس في ملف حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الرسمية.
3: وعلى خلفية قول الرئيس الأمريكي أنه طلب من الرئيس السوري أحمد الشرع تولي مهمة إنهاء حزب الله بدلا من إسرائيل، توجه رئيس الحكومة نواف سلام إلى باريس بعد اجتماع مع رئيس الجمهورية في زيارة تنتهي اليوم للاطلاع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ما جرى في قمة السبع والبحث مع أمير قطر تفاصيل تتصل بهذا الموقف وبمدى استعداد الدوحة لدعم لبنان واستمرار رعايته.
4: في الموازاة، شدد الرئيس نبيه بري في خلال استقباله قائد اليونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا على ضرورة استمرار وجود القوة الدولية في جنوب لبنان ضمن إطار ولايتها المحددة في القرار 1701، معتبرا أن دورها يبقى أساسيا إلى حين تنفيذ القرار كاملا، ولاسيما لجهة دعم الجيش اللبناني في الانتشار على الحدود الدولية بعد وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
3: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أطل في أول أيام عاشوراء معلقا على الاتفاق الإيراني الأمريكي، فقال إن على السلطة السياسية العمل تحت سقف واضح، مشددا على أنه لا قبول بأي نزع للسلاح.
6: سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل مع في سقف آخر، وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، فهو وصفة إسرائيل لتأخذ كل شيء وتخرب البلد. احنا بنروح نفاوض تنعطي إسرائيل اللي بدها إياه، اللي ما أخذته بالحرب بدها تأخذه بالسياسة. أدعو إلى الاستفادة من اتفاق 27-11-24 لتحقيق النقاط الخمسة.
3: هل خذلت الولايات المتحدة حلفائها؟ نسأل النائب نزيه متى. استاذ متى، صباح الخير.
7: صباح الخير مدام جاسين، لكن متابعينكم.
3: أما وقد خرجت بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية إلى العلن رسميا بعد التوقيع، كيف قرأتم مضمونها وهل خذلتكم واشنطن؟
7: صباح الخير مرة تانية. بالنسبة للاتفاق اللي صار بين إيران وأمريكا، هو فعليا بيعني هالوضع الموجود هناك، وإذا تطلع على البنود الموجودين فيه اللي ظهرت للعلن واللي بعدها إذا بدك ما انتهت على الآخر، في بندين الأساسيين اللي فيها هي أول شيء إنه عم بيكون تنقول مضيق هرمز، عم بيكون إنه فك الحصار عن إيران، فبتشوف إنه البند الوحيد اللي بيطرقوا فيه لبنان يلي هو الوقف الأقمار اللي بيشمل لبنان، وهذا الشيء بتشوفي صار بنيسان. طيب وقف الأقمار صار بنيسان، ما صار في أي التزام من قبل إسرائيل. فلسبب هيدا نحن نعتبر اللي صار بين إيران وأمريكا هو بيعني إيران وأمريكا، بينما اللي عم بيصير بلبنان هو بيعنينا لحالنا، خاصة بالجهود اللي عملها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل الفريق اللي داعم لهم بفك ارتباط المفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وإسرائيل عن المسار الإيراني الأمريكاني، لأنه إيران ببلدها هي عندها ظروفها وعندها شروطها، ونحن بلدنا عندنا ظروفها وشروطنا. فلسبب هيدا نحن ما بنعتبره إنه بيعنينا بالمباشر إلا بشغلة وحدة، كونه إسرائيل قادرة بمطرح من المطارح تضغط على أمريكا، تضغط بمطرح معين على إسرائيل إنه تنسحب. ما في حقيقة ما في حدا غيره قادر يعمله، خاصة بالمفاوضات اللي عم تصير بين لبنان بين إسرائيل.
3: ولكن اليوم خرجت معلومات تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أبلغ الرئيس الأمريكي بأن إسرائيل غير معنية بالتفاهم الحاصل بين واشنطن وطهران، وأنها لن تنسحب ما لم يتم القضاء على سلاح حزب الله، وهو يستعجل التوصل إلى تفاهم مع لبنان قبل مفاوضات 60 يوم مع الولايات المتحدة. هل يمكن أن يصل لبنان وإسرائيل إلى تفاهم يرسي السلام على طرفي الحدود؟
7: مدام جاكلين، هاي نقطة بالضبط وعم بحكيكي عنها، إنه إسرائيل عم تعتبر حالة غير معنية، وهيدا فعليا يعني إن كان على مستوى الحرب في فصل كلي بين لبنان وبين إيران، يعني بين مع الحرب اللي صارت بين لبنان وإسرائيل من ناحية تانية بين إيران وأمريكا، لأنه لغير ظروف كليا لغير إشياء كليا، وحتى الاتفاقات بدها تصير إنه أمريكا عندها مصالحها وعندها اعتباراتها. فمن المبدأ هيدا هي النقطة اللي عم بحكي عنها بالتحديد، إنه إسرائيل تعتبر حالة غير معنية بهالموضوع، ونحن كلبنان بغض النظر عن إسرائيل اللي هي أوكي عم تستعمل سلاح ضد بلدنا ودمر البلد وكله، هيدا بيرجع لأسباب المعرفة كلنا سبق إنه حزب الله بالحرب الأحكام فيها. ما في حل إلا بالمفاوضات اللي عم يعملها لبنان، هيدا الباب الوحيد يلي ممكن يوصلنا لاتفاق معين نقدر نخلص بلدنا مثل ما لازم. وبشرطه الأساسي هالمفاوضات تصير، أول شيء أكيد بالتوازي تصير الاتحاد الإسرائيلي تسليم حزب الله لسلاحه، غير هيك اوعى تفكري حدا رح يحل لنا مشكلتنا. وكلنا نعرف عن جد يعني هيدا شيء معروف، إنه الواحد إذا هو ما كان عم بيدافع عن يعني عم بيفاوض عن
3: نفسه
7: أزمته أو عن مشاكله، كون على ثقة ما حدا رح يحلوا ليها. لأنه هيدا المدخل الوحيد للحل بلبنان هو مفاوضات عم تصير مع إسرائيل، أكيد بضغط دولي أمريكاني على إسرائيل تنسحب، وكمان بالتالي على حزب الله يسلم سلاحه.
3: خرجت أصوات قريبة من حزب الله تطالب بتغيير الحكومة، هل هذا الأمر متاح عبر تقصير ولاية مجلس النواب الممددة والذهاب إلى انتخابات نيابية؟
7: أول شيء مثل ما عم تقولي حضرتك، إنه إذا بده يكون في متاح لتغيير حكومة بده يكون في سببين. أول شيء بده يكون تنقول تغيير بموازن القوى داخل مجلس النواب، وهيدي هلا منا موجوده، لانه اغلبيه مجلس النواب داعم للحكومه على كل اطيافه باستثناء حزب الله. حتى الرئيس برجع، يعني اذا بتشوفيه بطريقه تعاطيه عم يتعاطى مع الحكومه بشكل ايجابي جدا. هيدي من ميله. ميله ثانيه بده يكون في تنقول اجماع دولي، اجماع دولي بالعكس داعم للحكومه بشكل كثير كبير. اجماع دولي ما عم بيقول لازم تغيير الحكومه لانه في شيء معين بهالبلد. فالمبدا هيدا هو الشغلتين الوحيدين والاثنين الموجودين، يعني اذا بدك داعمين للحكومة، إن كان على المستوى السياسي وإن كان على المستوى النيابي وإن كان على المستوى الدولي. هلأ ناحية إنه تقديم اقتراح قانون ل إنه عمل انتخابات نيابية مبكرة، إنه هيدي أنا بشك إنه تصير هلأ، لأنه بتصور عنا مشاكل أهم من هيك بكتير حتى نشوفها لوين. وبرأيي أنا إذا صارت انتخابات نيابية مبكرة ما رح تكون لصالح إنه تغيير الحكومة مثل ما هني بدهم، بالعكس رح تكون عكسهم تمام، لأنه كلنا بنعرف قديش هيك النضج الشعبي بده التغيير حتى ياخذ لبنان للمطرح الثاني، مش مع الفريق الممانع بل أكتر يطلع لبنان على هيك الوجهة السيادية والوجهة الوطنية اللي كلنا بنعرف لبنان عنها.
3: النائب نزيه متى، شكرا جزيلا لك.
4: الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي لفت إلى أن على الدولة اللبنانية أن تفرض الأمن على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن أي عمل استخباري على الحدود الشرقية الشمالية قد يشكل شرارة لتدخل سوري ضد حزب الله. حميدي تحدث إلى صوت كل لبنان.
8: أي أمن بين دولتين متجاورتين، إذا كانتا عدوتين أو إذا كان هناك علاقات ودية بينهما، يعتمد على طبعا مفهوم لهذا الأمن، ويعتمد على تبادل ربما صيغ معينة أو ربما حتى تبادل ربما الردع بينهما. ولكن الشيخ نعيم قاسم يدخل دائما حزب الله في المعادلة، يعني عندما يتكلم عن العودة إلى اتفاق 27 تشرين بنقاطه الخمس، هذا الاتفاق يعني بشكل واضح أنه لا وجود لشيء اسمه سلاح حزب الله، وبالتالي عندما أتت الدولة لتطبق هذا القرار رفض حزب الله تسليم السلاح، وسلاح حزب الله كميليشيا مسلحة لم يعد مقبولا في المجتمع السياسي اللبناني وبين المكونات السياسية، وهو يتعارض مع الدستور. هذا ما يحاول الشيخ نعيم قاسم القفز فوقه دائما.
3: كرر الرئيس الأمريكي في غضون أيام 4 مرات القول إنه طلب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع التعامل مع جماعة حزب الله والتدخل عسكريا في لبنان. كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ بأي سيناريو عسكري؟
8: مسألة الحدود التي قد تنفجر بعمل مخابراتي أو بتخطيط مسبق أو بأي شكل من أشكال إدخال سوريا في صراع مع لبنان تقوم على مسألة واحدة، هي عدم انتشار الدولة اللبنانية بشكل فاعل وعدم إثبات قدرتها ونيتها الأكيدة بأن يتحول أمن الحدود اللبنانية السورية إلى أمن وطني لبناني شرعي بالمعنى الحقيقي للكلمة.
3: على مسافة أيام من موعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، تواصل إسرائيل عدوانها لا سيما على مناطق النبطية إقليم التفاح وجنوبي الليطاني، ويعمل جيشها على تقدم في بعض المحاور العسكرية الحساسة كتلة علي الطاهر في محاولة لفرض وقائع ميدانية جديدة تمنحها أوراق ضغط إضافية في خلال المباحثات المقبلة. أما اللافت فكان عدم إصدار حزب الله أي بيان يتحدث عن عملياته منذ يوم الثلاثاء. حسين معنا.
9: لا يزال الحذر الشديد يقيم هذا الصباح على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي الذي طال النبطية الفوق وكفر تبنيد وكفر جوز وأطراف كفر رومان وميفدون، كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف فسفورية على تلة علي الطاهر عند منتصف الليل تزامنا مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة نفذتها مروحيات الأباتشي الإسرائيلية. هذا في وقت استمرت محاولات القوات الإسرائيلية التقدم باتجاه تلة علي الطاهر، وسجل عند منتصف الليل دخول 6 آليات عسكرية من أرنون في المعبر باتجاه كفر تبنيت في محاولة التفاف للوصول إلى التلة، فيما واصل حزب الله استهداف التحركات الإسرائيلية وأطلق مساء أمس وفي ساعات الليل عدة رشقات صاروخية باتجاه جنود وآليات العدو. وفي جنوب الليطاني واصلت القوات الإسرائيلية خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار وقامت بعملية تمشيط واسعة في وادي سلوكي، كما أطلقت دبابة ميرجافا عددا من القذائف المدفعية على وادي سلوكي لناحية بلدة مجدل سلم. كذلك الأمر في القطاع الغربي حيث قامت قوات الاحتلال بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من مواقعها في البياضة باتجاه بلدة بيوت السياد. وكان الجنوب اللبناني شهد يوم أمس تصعيدا إسرائيليا خطيرا عكس مخاوف من عودة الحرب، حيث شن الطيران الحربي وللمرة الأولى منذ الإعلان الفوري لوقف إطلاق النار غارتين على النبطية الفوق ومحلة الزفاتة في محيط كفر تبنيت، ونفذ غارات وهمية فوق القطاع الشرقي. أما الطيران المسير فقد استهدف أمس بلدة المنصور سوري ووادي العزية ب3 غارات وأفيد عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة. كما استهدف الطيران المسير أمس منطقة مفتوحة في برعشيد، كذلك ألقت طائرات درون إسرائيلية قنابلة فوق حداثة وبيت يحون، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة خربت سلم بعدد من القذائف. وفي منطقة العرقوب سجل أمس تقدم عدد من آليات العدو الإسرائيلي باتجاه الأطراف الشرقية لبلدة كفر شوبة. تبقى الإشارة إلى أن الطيران المسير يحلق في هذه الأثناء ومنذ ساعات الصباح الأولى على مستويات متوسطة ومنخفضة فوق العديد من المناطق الجنوبية وفوق الخط الساحلي الجنوبي من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: ومع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 آذار وحتى 17 حزيران باتت 3,000 و884 شهيدا و11856 جريحا. وصباح اليوم أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 7 جنود من الفرقة 36 ولواء جولاني بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوبي لبنان، بينهم قائد الفرقة 36 وضابط آخر. وفيما نقلت صحيفة هارتس عن مصدر عسكري أن هناك توجيهات للجيش الإسرائيلي بتجنب شن هجمات واسعة النطاق والتركيز على حماية القوات وإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية جنوبي لبنان، أشارت صحيفة معاريف إلى أن الجيش الإسرائيلي يستمر في العمل والاستعداد للجولة المقبلة من القتال، وإلى أن بنك الأهداف في إيران وفي بيروت يجري بناؤه، وبمجرد أن تعطي القيادة السياسية الضوء الأخضر ستنطلق الطائرات. في المواقف أكد وزير الطاقة إلي كوهين أن بلاده سترد بقوة على أي هجوم ينطلق من الأراضي اللبنانية أو السورية، محذرا من أن بيروت والضاحية الجنوبية ليست خارج بنك الأهداف إذا تعرضت إسرائيل لصواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف.
4: حملت نتائج يوم أمس من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 تعادلا بين منتخبي البرتغال والكونغو الديمقراطية 1-1، وفوزا لمنتخب إنجلترا على تشيكيا 4-2، وكولومبيا على أوزبكستان 3-1. والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية مع استقرارها على الساحل، هذا وتنشط الرياح أحيانا.
3: ختاما تذكير بالعناوين: مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية دخلت حيز التنفيذ بعد توقيع ترامب وبيسيشكيان، بنود الاتفاقية نشرت، لبنان ورد فقط في فقرة وقف الحروب على كل الجبهات، ونتنياهو لترامب لن ننسحب قبل نزع سلاح حزب الله، إسرائيل تستعجل التفاهم مع لبنان قبل مفاوضات 60 يوما بين واشنطن وطهران، عشية جولة المفاوضات 5 عون لبنان يفاوض عن نفسه، والخارجية الأمريكية تعد مذكرة تفاهم لبنانية إسرائيلية، قاسم سقف المفاوضات الأمن المتبادل ولا نزع لسلاح حزب الله، وبري يتمسك باليونيفل. العدوان الإسرائيلي تواصل أمس محاولات تقدم نحو تلال علي الطاهر، وبيانات حزب الله غابت عن المشهد منذ الثلاثاء.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً، بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
1: صوت وأداء التمثيل وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.
5: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
0: صوت كل لبنان.

وعلى فكرة التغيير صغير ممكن يريح كتير، هيك قال الإعلان قبل الحلقة. بدي أقول بونجور كبيرة لزميلي كارلا كيشيشيان وكيم، كنا نلتقى فيها كل نهار ثلاثة أو أربعة، هلأ صار برنامجها الجمعة بطلنا نشوفها، عم بفرقوا الأرمن عن بعض وابتسم المبتسم. بونجور بونجور، صباح الخير. امبارح كنا عم نعد كم مرة ذاكرين لبنان بالتفاهم الأمريكاني الإيراني، وعم نشكر إيران. اليوم ما بقالنا إلا إيران، لأنه طلع بس في مرة لبنان وكتير إيران. يلا الله بيعود، والله عوضنا بعودة صوت كتير منحبه، كنا كتير مشتاقين له. يعني بيقولوا الضربات ما بتجي هيك عالفاضي. لمين نحنا مشتاقين كتير كتير كتير كتير، وصلنا زمان مش سمعين صوته.

0: يفرح من قلبه.
1: شو يا توني لمين مشتاق انت اكتر شي غيري وغير مريم وغير فادي؟ يلا اللي بيعرف بيربح.
2: هاي تمام. طلع مذكور مرة يمكن نص مرة كمان انه وقف اعمال العدائية بس هيك مرور الكرام يعني. هؤلاء الايرانيين اللي ربحوا جميلة انهم شهرين بربحوا جميلة انه هن ما رح يتزمدوا الاتفاق الا ما يوقف اطلاق النار بلبنان. مكفى وقف مكفى اطلاق النار بلبنان والاحتلال والتقدم الاسرائيلي ومذكور هيك يا ماري. وهذا الشيء ما بدهم ايانا نكون على طاولة المفاوضات يعني حتى لنكون المنيو بس ما تكون قاعد. هيدا في مطعم شهير لما ما تكون على الطاولة بتكون انت المنيو.

0: هي على كل الأحوال يعني حتى بالمنيو طلعنا مش موجودين لأنه لا دجاج ولا لحمة ولا فيجيتيريان طلع وضعنا.
1: معك خطوة خطوة ده ما سبكش مرة امبارح
0: على كل الأحوال.

0: أنا ناطر ساعة ليقول يا حبيبي شكرا من هنا لبكرة. إيلا
1: بوشرين بوشرين سفين. بننطر بننطر تنشوف نتائج الاتفاق اللي صار بين أمريكا وإيران. ننطر ما نستبق الأمور مثل ما استبقته جماعة الممانعة هون بلبنان طبعا معهم الفريق العوني، انه انتصار وما انتصار. ماني شايفه انتصار انا يا زفين ابدا. هذا وقت شو اي انتصار هيد؟ بعدين شو الانتصار اذا نعيم قاسم امبارح او الشيخ نعيم قاسم عم بيلقي خطابه ومجمعين حواليه الوف الوف العالم على التلفزيون شفتون، وعم بيلقي خطابه اذا بيسموه خطاب الكراهية اذا بدك، عم بيلقي خطابه من ورا الشاشة او من دوان مخبى مثل الجرداون. اي انتصار هذا؟ اذا بيكون انتصار ننطر ونشوف. على كل حال بدون ما نستبق الامور، بدون ما نستبق الامور. وصل صباحك زفان.
0: يا اندري هيدي الجرداون مش حلوة، ما خليك هيك باللياقة. يلا بما انه بيكون بالاتفاق الامريكاني الايراني وما حدا مهتم بزافين، بمين مهتم؟ وزافين لمين مشتاق؟ والله زافين كان مشتاق على الخرنكعي وباله مشغول على الخرنكعي، ولما توني يسأله وين الخرنكعي بيقله

0: كيفك؟ طمنا عنك. انا والله كتير اشتقت لك، يمكن صار لي شي 6 أشهر مني حكيك غصبا عني، يعني كان في اشياء اقوى مني، وكنت احكيك كل يوم انا ونازل على شغلي على بيروت، بس صراحه صار لي 6 أشهر بالبيت، يعني تركوني شغلي للاسف. جماعه كانوا بلا وفا وبلا ضمير، بس هلا بعتبرها استراحة محارب لحتى لي ارجع عبي طاقة وارجع انطلق من اول وجديد. بدي اقول لك يسعد صباحك وصباح كل المتابعين، وبدي من خلال البرنامج والاذاعة وجه تحية لاحلى ميمو وقل له بونجور وصباح الخير، وبدي اقول لها انه هي شخص رائع جدا وشخص راقي وشخص نادر وجوده، يعني انا بحبها كتير وبعزها، وبتمنى لها كل شيء حلو، وبتمنى انه الله يعطيها ليرضيها وتحقق كل احلامها يا رب.
1: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم احدا برو. طب عيب ولو
2: يا هلا فيك
1: يا حبيب امك صاير
2: ويا هلا بميمو بدي اعرف مين ميمو.
1: عيب ولو
2: ولا لو ما ميمو ما كنت حكيتنا، بس يلا ان شاء الله بدنا نسميها نحن كمان استراحة المحارب، وان شاء الله هيك بترجع بتوقف على اجريك وبترجع بتشتغل وبترجع هيك بتنزل على الشغل كل يوم الصبح وبتسمعنا وبتبعت لنا مسج تفشخل اكفي حبيبي انت.
1: مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم احدا برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو. طب عيب ولو نحنا منعرف بالواجب والعين بتجي تحت الحاجب والحاجب يجي
2: 0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
1: عيب له
3: والله
1: مارق سلم ماشي
0: حبيبي يا مستر زابيل انت كتير عزيز علي بس البلد يا مستر زابيل ما نظفني تعرف انا كنت دايما هاجم المسؤولين بالبلد لانهم زعران ما خلونا نعيش حياتنا مثل الخلق كنت فيش خلق عندك وانت عن جد شخص رائع جدا انا حبيتك من قلبي قديش انا قوي كثير وكنت تشوفني كيف هاجم بس انا انسان ظلمت بهيدا البلد ظلمت ما قدرت اخد حقي منه

0: Tofras.
1: بونجور زعمان، بونجورك، قديشك مخلص مخلص للمستمعين، ميرسي كتير، الله يديمك يا زعمان، كلك ذوق كلك ذوق، اخلاص، ضلك بصحتك وبونجور لي.
2: يا خرنكعي والله أثرتني، تأثرت بحديثك هلا يا المستمع الكريم الدائم لزفان، الله يقويك يا خرنكعي، الله يقويك ويقوي الأشرفية معك وزحلي كمان، ما تعتلمش يا خرنكعي.

0: صباح استاذ زمان، صباح الخير للمستمعينك. انا بصبحكم وكل يوم بسمعكم، بس ما بحب علي. بس بقول يا اخي اندري، ابقى فاتح انا صبح تلفزيون بيطلع صوته بالتلفزيون على الاو تي في، برجع بيجي على صوت كل لبنان بسمع صوته وما حاطط بباله الا هالجماعه. ما بعرف شو مشكلته. على كل حال انا بقول له نهاره سعيد، واللي عم دائما عم بيضل يهاجمهم بيعرف هو بيسميه ما بعرف ممانع او مسامحه او ما بعرف شو بدمامه، بس انه شوي مثل ما قلت له انت، خليه يكون عنده شويه رقي بالتعاطي وبالوصف للعالم كله. نهاركم سعيد، ما حطول عليك.
1: موجز الفلك،
2: هيدي توني دغري فات بموجز الفلك لمعلي. طلع اندري بيحكي على الاو تي في كمان. لا يا اندري لا، بدي امضي معك اكسكلوزيف زفين وبس. يلا صرنا بالاحسن والاسوأ بين الابراج. سعيد الحظ لليوم الدلو، اما تعيس الحظ فبرج الحوت. أيها الدلو، خليك بعيد اليوم عن الناس المتوترين والمعصبين لتحافظ على النعمة اللي حاسس فيها. أما برج الحوت، مشاكل داير من دار بتصير، المهم هلأ خليك بعيد عن كل شي بسبب لك وجع راس لأنه مش ناقصك.
1: موجز الفلك،
2: هابي بيرثدي لكل مواليد اليوم 18 حزيران.
3: Happy birthday to you.
2: Happy birthday لأندري شروق. Happy birthday لري. والهابي بيرثدي الكبيرة الكبيرة الكبيرة للدكتور داني. بتمنى لكم سنة حلوة ويوم أحلى، وإن شاء الله كل أمنياتكم بتتحقق وبتضلكم مجموعين مع أصحابكم وقرايبكم وعائلاتكم. ومنا لكم هالأغنية.

0: صباح استاذ زفان، معك ادغام من الاشرفيه. تحيه من الاشرفيه وكل لبنان لك. استاذنا ما حلو التعصب، بس في مجال العالم تعبت خلص، بطل فيها تتحمل وناطره الدوله العالم. بدها الدوله العالم دوله على كل الناس. ويعطيك الف عافيه.
1: الاحوال الجويه
2: والله دولة لكل الناس، مثل السما بتجمع كل الناس. طقس السما لليوم مع بوب كساب.
3: بونجورين للجميع. بعد الطقس الحار اليوم الأربعاء بالبقاع والمناطق الساحلية، درجات الحرارة رح تتراجع الخميس الجمعة والسبت بالمناطق البقاعية بمعدل 3-4 درجات. فاليوم الأربعاء درجات الحرارة تراوحت بالمناطق البقاعية بين 35-36 درجة، وفعلا كان الطقس حار. أما نهار الخميس الجمعة والسبت تتراجع درجات الحرارة لتسجل أقصاها بالمناطق البقاعية أو بأغلب المناطق البقاعية بين 30-31 درجة. بالنسبة للمناطق الساحلية ما في تراجع بدرجات الحرارة، يمكن بس تراجع بدرجة واحدة، فيعني ما في تراجع محسوس بالحرارة بالمناطق الساحلية. الأجواء بتكفي مشمسة بالمناطق البقاعية والمناطق الساحلية بين نهار الخميس ونهار السبت، ولكن هذا الشيء ما بيمنع يصير في ظهور لبعض السحب خصوصا بالمناطق الساحلية. نهار الأحد بترتفع درجات الحرارة وبتتمدد كتل حارة على لبنان.

0: ببلجيكا وبإيطاليا 40 و42 درجة بأغلب المناطق، فهذه الموجة كتير قوية ويعني غير مسبوقة رح تضرب هيدي الدول. فهذا كان كل شيء لليوم، بنرجع نتلقى نهار التنين.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.
2: بونجور بونجور مع زفان.
3: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند الشاركوتية. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة الشاركوتية كلهم يعني كلهم.
4: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
5: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: يا دار السلام.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساءً. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شيء، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوش انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
7: موجز أخبار 9:15 من صوتي كل لبنان. أهلاً بكم. عشية الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن تعمل رئاسة الجمهورية والجهات الرسمية المعنية منذ أسابيع على إعداد ورقة عمل متكاملة ستحمل إلى واشنطن تتضمن الثوابت اللبنانية التي سبق أن أكدها الرئيس جوزيف عون وفي مقدمها الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتطبيق التفاهمات الأمنية واستعادة الأسرى وضمانات دولية تمنع تكرار الاعتداءات وصولا إلى إطلاق مسار إعادة الأعمار في المناطق المتضررة. لم ترد إلى قصر بعبدة بعد أي دعوة رئاسية أمريكية لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في غضون أسبوع أو أسبوعين على ما أعلن الرئيس الأمريكي. أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وذلك تبعا لما نقله مستشار نتنياهو لموقع أكسيوس، مضيفا إن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم مع إيران. في الميدانيات الجنوبية استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة عند دوار كفر تبنيت وأفادت المعلومات بوقوع إصابات. أشارت صحيفة معارف الإسرائيلية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبداء مرونة فيما يتعلق بالجبهة الشمالية، وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب طلبت من إسرائيل الانسحاب حتى من النقاط العسكرية الخمس في جنوب لبنان والانسحاب من جبل الشيخ السوري إلى جانب تقليص العمليات العسكرية التي قد تعرض المسار السياسي في إيران للخطر. في الموازاة أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي ترامب أبلغ مستشاريه أن لا أحد يستطيع التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنه يريد قصف الجميع. أكد نائب نزيه متى في حديث إلى صوت كل لبنان أن الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يعني لبنان مباشرة باستثناء قدرة أمريكا على الضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان، وشدد متى على أن ما يجري بين واشنطن وطهران يخص الطرفين، فيما ما يحدث في لبنان يعنينا وحدنا، لاسيما في ضوء الجهود التي قام بها رئيسا الجمهورية والحكومة بفك ارتباط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية عن المسار الإيراني الأمريكي. وأشار متى إلى أن إسرائيل تعتبر نفسها غير معنية بالتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ما يؤكد الفصل بين الملف اللبناني والملفات الأخرى، لافتا إلى ألا حل للأزمة القائمة سوى عبر المفاوضات التي تؤدي إلى اتفاق يحفظ مصلحة لبنان. أشار الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن أي أمن بين دولتين متجاورتين يعتمد على تبادل صيغ معينة، أما الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم فيدخل دائما الحزب في المعادلة عندما يتحدث عن العودة إلى اتفاق 27 من تشرين الثاني 2024، لافتا إلى أن هذا الاتفاق يعني بوضوح أنه لا وجود لما يسمى سلاح حزب الله، وعندما أرادت الدولة تطبيق هذا القرار رفض حزب الله تسليم سلاحه. وأكد أن سلاح حزب الله لم يعد مقبولا في المجتمع السياسي اللبناني وبين المكونات السياسية، وهو يتعارض مع الدستور، وهذا ما يحاول الشيخ قاسم القفز فوقه دائما. وعن تكرار الرئيس الأمريكي القول إنه طلب من الرئيس السوري التعامل مع حزب الله والتدخل عسكريا في لبنان، رأى حميدي أن مسألة انفجار الحدود مع سوريا قد تأتي بعمل مخابراتي أو تخطيط مسبق أو بأي شكل من أشكال إدخال سوريا في صراع مع لبنان، وذلك بسبب عدم انتشار الدولة اللبنانية بشكل فاعل وعدم إثبات قدرتها ونيتها بأن يتحول أمن الحدود اللبنانية السورية إلى أمن وطني لبناني شرعي بالمعنى الحقيقي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت آلية نائب قائد الفرقة 36 في جنوب لبنان وإصابة 6 جنود آخرين.
0: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكدت كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي ويلز أن الأيام الستين المقبلة قد تحمل تحديات في أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة، لكن التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران يعد خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة إلى أمريكا والعالم بأسره. أكد الأمين العام للناتو مارك روتي أن الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري على صوت كل لبنان. صوته وأدائه التمثيلي وسيلتين بيرسم من خلاله ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان. فتح الأسواق السعودية أمام الإنتاج اللبناني وانعكاسه على المزارع وواقع تصريف الإنتاج والأسعار في موقف مسؤول مع رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم ترشيشي وريبيكا أبو ناظر الخميس 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوشي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط التاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: عودة لا بونجورين، صباح الخير لكل اللي انضموا لنا هلا، للي فاتوا على السيارة هلا، واللي دوروا الراديو هلا، واللي فاقوا هلا، واللي وصلوا هلا. نسيت لكم الصبح انه نحن الخميس عودناكم على بونجورين ضرب اثنين، بس لظروف قاهرة وخارجة عن إرادتنا، سو هالجمعة عنا بونجورين ضرب نص، والنص مساقبة طويل قد اثنين. شرب اللبكة بعد شوي رح ينضم لإلنا، وبإيده في شو الشبكة.
1: صلي سنين ويفرح بنهار الملقى.
2: ديكي شبعي، ميرسي على هابي بيرثدي لداني، هو طبيب من بعد 15 سنة بفرنسا، كان بحكيم اجا على لبنان، وهلا عم بحكي بمستشفى الروم، اجا لتجوز تاخذ لبنانية وضلوا معنا مع العيلة، وكتير بحب العيلة. إن شاء الله ما بتعودوا يا زبان، تضلك بصحتك. بونجورني كمان مرة وللكل.

0: الغرابي
1: وبيلبس. سمعين الكرام، الحقيقة بعد ما شفنا وقرينا البنود تبع الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران كلبني هني، أنا شعرت بكلمة واحدة فقط، البرد. نعم البرد، مش الطقس فقط، برد العذاب، برد التعب، برد حصر الأوادم، برد الشعور بأنه ما في أفق، برد كل شيء اسمه معمعة بدون عمق وقصص ما بتخطر على بال وتمثيلية مسرحية على مستوى الكون، كمان برد. بقاش بدي أحكي كتير، العالم شبعاني حكي، بدي أقول الله يهدي، الله يهدي كل زعماء هالكون لصالح الإنسان، الله يهدي المسؤولين والقاعدين على كراسيهم يتحلوا بالصبر وبالقوة بأفق الرؤية حتى يحسسوا كل إنسان في لبنان عايش على هالأرض هيدي وكل مغترب في الخارج إنه في هناك دولة، دولة دولة تحيط بمواطنينا وبتحتضن مواطنينا وبتحطني قطع الحروف، كلنا أخوي وأهل من أقصى نقطة بالجنوب إلى أقصى نقطة بالشمال، بس خليها الدولة ولو لمرة تحسس شعبها إنه حامي ظهره على صور عالي كتير. شكرا جزيلا، محمود أحمدية.

0: وهيدي حطينا لك هالأغنية نسقنا لك إياها. ما بدك ترحب بالخرنكة عين ولو أو ما سمعته. رح ننتقل دغري ومباشرة إلى محمود غزيل وبورصة الأخبار الكاذبة لليوم.
1: كاذب مش كاذب.
0: وأنا قلت محمود الأحمدية بده يعمل له قصيدة، طلع ما في لا قصيدة ولا في شي. خلينا على غزيل.
2: ويا مهاب قال انه ايران اشترطت بانه بشار الاسد يرجع يحكم سوريا حتى توافق هي على وقف الحرب، وطبعا امريكا وافقت. هيدا الخبرية عم ينقلوها خصوصا انه لهلأ خطة الهدنة بعدها كلتها ضمن التسريبات، بمحاولة لنلاقي حكي اكثر ونعرف شو بعد عند الوزير وهاب من معلومات. ما لقينا شيء عن هيدا الشرط الايراني ولا عن وضع بشار الاسد السياسي، ولكن اللي وصلنا له هي صفحة على فيسبوك مهمتها تجذب انتباه الناس وتنشر خبريات من غير كوكب، خصوصا انه اسمها يلعن روحك يا حافظ، صفحة متخصصة بالسخرية من الواقع السوري، وكل منشوراتها ساخرة وفكاهية وما في شيء جد فيها. بالتالي خبر انه ايران اشترطت انه الاسد يرجع يحكم سوريا حتى توافق على الصلحة مع امريكا، فهذا هو الخبر الكاذب لليوم. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم الاسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: Ach, ach, ach, ach, how we are more hub. خلينا نعمل على السريع جولة الصحف والمواقع اليوم. وسيم معضاد بفقرة على الأكيد قانون، بدنا نحكي عن الأحكام الجديدة بقانون الإيجارات القديمة. المحاكم شو عم تحكم بهالأيام بخصوص الإيجارات القديمة؟ شرب اللبك النشرة الفنية، ومع الشاف هشام أسعد رح نحكي عن جولته الأوروبية وآخر منيوز المطبخ الفرنسي.
1: موجز الصحف.
0: بالشرق، الرئيس عون سيزور الرئيس ترامب وسلام في باريس، والشرق تنشر مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. نداء الوطن، ترامب عون قمة الفصل. وبالأخبار، التوقيع غدا، خسائر إسرائيلية بالجملة. هلأ شكل الأخبار مسكرة عددها بكير لأنه التوقيع صار أمس. عون وسلام يكابران على أمريكا ربط الانسحاب بنزع السلاح.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: في الأسرار قبل الأخبار، النهار يقول نائب حالي إن الغطاء الخارجي المتوافر للرئيس نواف سلام لا يغطي الحكومة بأكملها، أي أن التعديل الحكومي قد يكون خيارا ممكنا في المرحلة المقبلة. بالجمهورية، يتردد أن تقريرا دوليا أنجز أخيرا يتضمن تقييما مختلفا لأداء بعض المؤسسات الرسمية مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام. بنداء الوطن، تكشف مصادر متابعة أن تاجر بناء صيداوي يؤدي دورا محوريا في إتمام عمليات بيع وشراء العقارات، وهذه العقارات تنقل ملكيتها لاحقا إلى مقربين من حزب الله. وأحدث صفقات هذا التاجر الصيداوي بالتابع نداء الوطن، قام بشراء أكثر من 20 مليون دولار، بينها شراء عقار على أوتوستراد صيدا الشرقي بقيمة إجمالية تجاوزت 5 ملايين دولار.
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: كشفت معلومات للبنان 24 أن حزب الله لم يقرر حتى الآن دفع أي تعويضات للمتضررين جراء الحرب الأخيرة، مشيرة إلى أن هذا الملف ما زال مجمدا حتى الساعة. لبنان فايلز أفادت معلومات أن طهران تدرس خيارات عدة لمعالجة وضع سفيرها في لبنان، من بينها أن يفضي أحدها إلى انتقاله من موقعه الحالي إلى دور سياسي أو دبلوماسي رئاسي مستحدث يواكب الملف اللبناني. يعني مش عم بفهم فين كاية بالموضوع. ما الحكومة اللبنانية قالت لا على السفير، ليه بدكم ترجعوا تجيبوه؟ مو فد رئاسي. أنا عن جد في قصص غريبة. يلا خلينا نختم بالكلمة أونلاين. كشفت مصادر رسمية لبنانية أن السلطات السورية قامت في الأيام الماضية بنشر أفواج جديدة من القوات النظامية على الحدود مع لبنان، مع نقل كل المقاتلين الأجانب الذين كان يقلق وجودهم هناك السلطات اللبنانية إلى مناطق أخرى. واعتبرت المصادر أن هذا الإجراء يؤكد عدم استعداد النظام في سوريا في السير بما يطرحه الرئيس الأمريكي بخصوص الدخول بمواجهة مباشرة مع حزب الله.

0: ما شاء الله زغراني ما شاء الله. ننتقل الى فقرة على الأكيد أنون.
1: بونجورين بونجورين معزفين معزفين
2: على الأكيد أنون مع وسيم معضاد.
0: استاذ وسيم صباح الخير.
3: صباح النور زغراني لأولاد المستمعين، كيفك؟
0: ماشي الحال، يهنيك السلامة.
3: Thank you merci لك
0: أبو ري.
3: Thank you, merci.
0: شو كيف تأقلمتوا تلاتة بالبيت؟
3: ايه ماشي الحال.
0: يلا بلا الأجرات وبلا هلا وجع الراس. اوكي استاذ وسيم، خلينا نحكي بموضوع دايما عم بنسأل عنه هيدي الفترة. يبدو في احكام جديدة بمنطق جديد ويعني ابروتش جديدة بالمحاكم اللبنانية تجاه الأجرات القديمة. هل الانطباع مزبوط وهل فعلا في احكام جديدة او لا؟
3: نعم زمان بالفعل وفي شوية احكام جديدة طلعت بهذا الموضوع، بس بحب شوي اعطي هيك بالأفرسيو استوريك عن موضوع انون الاجارات تنوصل للسؤال تبع حضرتك. بال2014 صدر زمان انون الاجارات السكنية. طبعا نحن هون لازم نميز بين الاجارات السكنية واجارات غير السكنية. هلأ هيدا النقاش اليوم اللي عم بيصير هو بموضوع الاجارات السكنية، وطعم بهذا القانون أمام مجلس دستوري يلي أبطل ثلاث مواد أساسية من هذا القانون. فتعدلت هيدي المواد وضيفت مواد أخرى على هذا القانون بال2017، ونصت المادة 15 من قانون 2017 إنه المستأجر بيستفيد من التمديد 9 سنين إذا ما بيستفيد من الصندوق، و12 سنة للمستأجرين يلي بيستفيدوا من الصندوق. فإذا صار عنا قانونين زمان، واحد بال2014 وواحد بال2017، واثنيناتهم بنصوا على مهلة بيستفيد فيها المستأجر من التمديد، وكمان بنصوا انه خلال هيدي المدة او هيدي الفترة يلي قاعد فيها المستأجر عليه انه يسدد زيادات تدريجية او تصاعدية. ونص القانون على انه الدولة رح كانت بتساهم بتسديد جزء من هيدي البدلات التصاعدية، طبعا بشروط اكيد محددة القانون. فالمستأجر بيتقدم كان بوقتها بطلب او لازم كان يتقدم بطلب للجان الموجودة بكل محافظة، واذا اثبتت اللجنة انه هو عم بيستفيد او بيستفيد من الشروط او تنطبق عليه شروط المساهمة، هون بتساعده او بتسدد جزء منه. هلا هيدا يلي نص عليه القانون يا زبان، ولكن بالتطبيق ما صار ابدا هذا الشيء، ابدا ابدا ما صار هذا الشيء. يعني نحن اليوم بعد 10 سنين ما بلشت اللجان تشتغل او عملها بشكل فعلي. الخلاف القانوني اليوم زبان هو حول تاريخ بدء سريان قانون الاجارات. يعني منبلش نعد سنين من 2014 او من 2017.
0: برأيي هيدا كانت الجدلية الكبرى.
3: جستما 100%. برأيي الكل صار مسلم انه المهلة بتبلش من 2017. وحتى بس اذا سلمنا انه القانون الواجب التطبيق هو قانون 2017، فمهلة التسع سنين بتكون انتهت بشباط الماضي بشباط 26. بس اذا المستأجر بيستفيد من الصندوق يلي مثل ما شرحنا كيف إليته، يعني بهيدي الحالة هو بتتمدد إجارته ل 12 سنة، فبتنتهي ب 28 شباط 29. كرمال هيك شفنا زفان عدد كبير مستأجرين القدامى كانوا عم يتقدموا بآخر شهر شباط أو بنص شهر شباط للاستفادة من الصندوق، وكان يعني كانت عملوا يعني صار في طوابير حرام منهم ما كانوا مقدمين وقدموا. هلا مدى قانونية هذا التقديم اليوم مش بوقته، هذا موضوع بيعود للقضاء. وطبعا هذا التقديم كان زمان مش طبعا مش للاستفادة من المساهمة بقدر ما هي للاستفادة من انه يقعدوا بعد 3 سنين لقدام. وهلا كمان في نقاش زيادة اليوم عم ينحكى فيه، وخاصة انه ابطاله يعني المستأجرين قدامى عم بيقولوا انه لا يا جماعة 12 سنة بتبلش من 2019 من تاريخ صدور مرسوم لإنشاء الصندوق. فهيدا نقاش كبير. بهيدي الفترة طلع جوابا على سؤالك، طلع أحكام طبعا بس يكون في حكم لصالح المستأجرين، مستأجرين بينشروا بيعلقوا عليه، بس يكون في حكم لصالح المؤجرين كمان بينشروا بيعلقوا عليه. بطبيعة الحال بدي أقوله هون زفان أنه الأحكام يلي صادرة عن قاضي المنفرد الناظر بأمور الإيجارات طبيعة الحال هي بتقبل الاستئناف، وبالتالي هي منا اليوم مبرمة، بدك تنتظر نتيجة بدها تطلع بالاستئناف.
0: بعد ما في قرارات مبرمة هلأ؟
3: لا لا لا ما في قرارات مبرمة. هي اللي بدي أقوله هون إنه مجلس النواب يعني بهيدي إذا بدك بهال بهالفوضى التشريعية اللي صارت بين قانون 2014 وقانون 2017 وإذا هلأ بال 2019 من تاريخ إنشاء الصندوق ولا لا. يعني هو عمل هاد يعني خليني أقول أنه مجلس النواب لحتى ما يزعل ولا المستأجرين ولا المؤجرين عمل قانون منه كتير واضح، وهو مدعي اليوم لأنه يعمل قانون، وفي في مشروع قانون معجل مكرر من بعض النواب لا اذا بدك لوضع حد حاليا لوضع حد لهيدي خليني اقول عدم الوضوح والضبابيه التشريعيه. وهو مدعي اليوم انه يصدر قانون واضح منقدر خليني اقول يعني مش طبيعي زفان اليوم ببلد قانون اجارات بده ثلاث قوانين تفسيريه حده يلي هو قانون الأجارات عالميا هو من أبسط القوانين وأقل تعقيدا مفروض يكون عندك اليوم أنت بدك ثلاثة قوانين تفسيرية أو تعديلية. يعني ليش طلع بعد 2014 جب طلع 2017 وهلأ عم ينحكى بقانون جديد لحتى يوضح. فهون السلطة التشريعية مدعوة أنه هي تطلع قانون بأسرع وقت ممكن لوضع حد لهذا التضارب بالأحكام. يعني هذا الشيء بذكرنا برجعنا لوقتها من 4-5 سنين بس كان في هالفوضى بفوضى التشريعية أو تضارب التشريع بموضوع صرف سعر صرف الليرة. كنا نحن كمحامين ويمكن المحامين اللي عم يسمعوني هلأ بيعرفوا عن شو عم بحكي، كنا نقول أنه نحن من اليوم صراحة العبارة أنه هيدا القاضي أخذ هذا الاتجاه أنه بيقبل 1005 الإيداع 1005 القاضي الثاني ما بيقبل إيداع 1005 يكونوا اثنينتهم بذات الدائرة يعني ببيروت مثلا. ف هيدا موضوع كتير ضروري وأساسي أنه يتعالج بشكل واضح وما يكب إذا بدك الأزمة مجلس النواب على الجسم القضائي يلي هو يعني فعليا ما بيحمل أنه يحمل وزر هيدا الموضوع الاجتماعي
0: وإخش بتطلع لا. برأس العالم يعني أنه هن بصيروا
3: أكيد. أكيد يعني بالنهاية كمان اللي بدنا نقوله حتى ما نفهم غلط بمحل محلات انه السياسة الاسكانية بلبنان ما لازم تطلع على ظهر الملكين القدامى يلي صار لهم 40-50 سنة هني حاملين السياسة الاسكانية ببلد مثل لبنان.
0: نعم المحامي وسيم مضاد شكرا لك يعطيك الف عافية.
3: شكرا لكم ميرسي.

0: صباحو يا خي زفان، صباح الخيرات خي زفان. يعني بيبقى واحد بده يضله ساكت، ما بده يحكي، ما بده يعلي، بس هذا أندري أصوف يا خي بيجبر للواحد.
1: شكله هيدا فويس من أول الحلقة.
2: بونجور سافان، ميرسي على الإحاطة من قبل المحامي معداد، بس عندي تحفظ على كلمة حرام وقفوا بالطوابير قدام الصندوق، مش تيستفيدوا بس تيقعدوا بعد 3 سنين. حرام، الحرام هو إنه قعدوا ببيوت الناس ببلاش. الحرام هو إنه صاحب الملك شحد الليرة ورزقه قدامه ما عم يستفيد منه. والحرام الأكبر هو إنه الدولة حطتنا بهالمغطس ونحنا ما قلنا فيه ذنب. هاجي بقى خلاص، كل واحد قادر يشتري كرامته ويرد الملك لأصحابه.

0: ننتقل إلى النشرة الفنية وأخبار بالشبكة مع شرب اللبكة.
1: بونجورين بونجورين مع زفان مع زفان.
2: أخبار بالشبكة مع شرب اللبكة.
0: صباح الخير شربيل.
3: صباح النور زفان ولكل المستمعين عبر صوت كل لبنان.
0: شو عنا اليوم؟
3: اليوم هيك اللي عم بيحضر برنامج The Voice Kids وصلوا للمرحلة نصف نهائية مبارح وتأهل 3 مشتركين لما ساري ومحمد تأهلوا للمرحلة النهائية وكانت المنافسة مبارح كتير قوية وعن جد بفاجئنا قديش في مواهب بالعالم العربي عن جد أصواتهم هالقد حلوة وهالقد يعني كبار الفنانين ما عندهم هالقد قدرات وهالقد متمكنين وهالقد هالحضور صراحة لجنة التحكيم يلي هن رامي صبري داليا مبارك والشامي ما كانوا أبدا يعني بموقف إذا بدك بيحسدوا عليه لأنه كان كتير صعب الاختيار مين المشتركين اللي يتأهلوا للمرحلة النهائية وبالأسبوع المقبل نهار الأربعاء 9:30 الفاينل بتوقيت السعودية.
0: حلو
3: لكل محبي النجمة اللبنانية إليسا الفانز هيك بلشوا يتوقعوا على السوشيال ميديا أنه موعد إطلاق الألبوم هو بعد المونديال بطبيعة الحال بس بعد المونديال دغري لأنه قال
0: لأنه
3: لأنه بقت مونديال الماضي أطلقت حالة حب دغري بعد يومين من المونديال فهلا متوقعين أنه خلاص إليسا رح تعملها
0: شو حركة الكواكب زحل فات بالمريخ
3: أريين الاستراتيجي
0: وال يلا جود لك حلو الألبوم
3: خبرنا شو استمعت
0: ما في
3: شو في مفاجآت
0: حلو حلو الألبوم
3: عن جد ما في ما بده يخب ما بده يسربنا زمان كمان خبر كتير محزن صار
0: انت بتعرف انه في غنية خليجية
3: صح
0: وانه كتير حلوة
3: صح هيدا نحكى عنها وحتى هي قالت العنوان كمان بعتقد هيدا اول مرة بتغني
0: اول خليجي. مرة بتغني خليجي
3: صح. حلو
0: بس خليجي الحلو يعني الخليجي الهين واللي بقى على فكرة هي إليسا كتير شاطرة بالعرب الفصحى يعني بمعنى الفصحى بيطلع صح. معها حلو
3: ما في شك طبعا انه هي دايما متجددة ودايما بتفتش على افكار جديدة وبعتقد هيدا رح تكون بوم الالبوم
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله كل الالبوم رح يكون حلو لانه نحن ما فينا يعني إليسا ملكة الاحساس ودايما منطرة من البوم لالبوم خبر محزن كتير كان هالأسبوع وفاة بطلة شراب التوت إيجي أرتيم بسكتة قلبية عن عمر 35 سنة يعني ما كان صار لها يومين محتفلة بعيدها ب 14 جون توفت تاني نهار هالخبر شكل صدمة كتير كبيرة بتركيا وبالعالم العربي الناس اللي حضرت هالمسلسل بالنسخة المدبلجة
0: نعرف كيف توفت؟
3: توفت بسكتة قلبية هلا اما قالت انه كانت عم تاخد حبوب مضادة للاكتئاب بس بذات الوقت كانت عم تشرب كحول بذات الوقت
0: زعلان
3: it seems
0: ليه نعرف
3: لا
0: بس هي صراحة انا شفت صورتها وحاضر كم حلقة من شراب التوت
3: هلا هي
0: بس ولا مرة شفتها بال
3: هي كان دورة بأول جزء
0: ايه؟
3: وكانت عم تلعب دور شرير وكمان بتموت بالمسلسل
0: ماتت مرتين
3: ماتت مرة بالمسلسل مرة عن حقيقة
0: حرام مش يعني ما لحقت هي شو بيكون الشريرة يعني لمين بتكون شريرة عمين
3: هي دور شريرة بالمسلسل
0: ايه يعني لا انه
3: انه بخسياء القصة ولكن بتموت
0: هو بعد في حلقات من عرضت او كلهم عرض بلبنان
3: ما بعرف اكيد في وين عم بينعرض وشو بعد في منه
0: هلا في مسلسل جديد على شراب الاورانج
3: وين هيدا شراب البرتقال
0: الاورانج
3: وين
0: بالشاشة على الشاشة الصغيرة
3: ما بعرف حضرته
0: لا جديد عم بيصوروه بده ينزل مع البوم إليسا الجديد
3: جمال ولا صادق
0: ما في
3: مين المنتج
0: زيادة شويري
3: في شراب
0: هيك بنعرف اذا ندى عم تسمعنا هلا
3: رح ما انك جبت سيرة الاورانج خلينا نحكي عن اعلان مبارح لجنة مهرجانات البترون
0: ايش عن
3: هيك امبليسيت ما
0: اوكي
3: امبارح اعلنت لجنه مهرجانات لقبيات والبترون عن الغاء المهرجانات هالسنه بسبب كل الاوضاع يلي صارت والازمه، يعني طبعا ما بقى يلحقوا انهم يحضروا المهرجان، ولكنها رح تكون عم تستمر بنشاط الثقافي ومهرجان البترون للافلام المتوسطيه اللي بتعمله كل سنه. هيدا رح يستمر، ولكن المهرجان يلي بيتضمن فنانين وحفلات رح يتم إلغاؤه.
0: حلو.
3: نجم رامي صبري هيك على السريع، الفنانين يلي أطلقوا هالجمعة أغاني وألبومات. نجم رامي صبري بيطلق ألبوم بعنوان قمر بيتضمن 13 أغنية رومانسية. عنا نصيف رح عم بيشوق المتابعين لأغنية جديدة اسمها هدية، والشامي كمان عم بيشوق الجمهور لألبوم جديد، وكتار كمان من الفنانين مثل داليا مبارك كمان عم بتشوق الناس لألبوم خليجي جديد رح بركة بعد The Voice بتطلقه. وكمان في كتير فنانين عم بيحضروا أغاني، من بين الفنانين يلي طرحوا أغنية هالأسبوع كان النجم وائل كفوري يلي بيطلق كمان أغنية جديدة بعنوان سرق لي عمري، كنا عم نسمع قبل شوي.
0: طيب هلا عم فتش على رامي صبري غار القمر، هي هاي أغنية جديدة هات لنسمعها لنشوف شو هي.
3: أوكي. لا هيدا من فيلم،
0: هيدا مش هيدا
3: مسلسل
0: يعني. كفي انت
3: اذا وائل كفوري انتشر
0: انا لانه بحب شغله لرامي صبري.
3: وائل كفوري انتشر له قبل اصدار هالاغنية مقطع ترويجة على السوشيال ميديا، والناس يعني داولت هالمقطع بشكل كتير كبير. هالاغنية من كلمات سليم ابو جودة والحان طارق ابو جودة مرة جديدة وتوزيع عباس صباح. يعني بعتقد الناس من كتر ما داولت هالاغنية وحفظتها بسرعة رح يرددوها معه لوائل بمهرجان موازين ب 27 تموز، وبحفلتين اثنين ببيروت بواحد واثنين اب.
0: وهيك بنكون وصلنا لختام،
3: وهيك بنكون خلصت نشرة الأخبار الفنية. بلتقى فيكم الأسبوع المقبل بنشرة جديدة.
0: شكرا لك.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إدعم لوئية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوئية بدولار و40 سنت. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT. تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,350,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,368,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,050,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة. نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: إذا لقيناها تأخرت هيدا رامي صبري أغنية قمر لو تعرف من ألبوم حلوة ها؟ طيب أنا بحب شغله. هو شو بنعرف عنه لرامي صبري؟ لأنه أنا ما بعرف شي عنه إلا أنه بيعمل أغاني حلوة.
1: هو حتى بيعطي أغاني يمكن لفنانين وهلأ أكيد عم بيحقق نجاح كبير على كرسي The Voice كيف عم بيكون ضمن لجنة التحكيم.

0: ختامها اليوم وهالأسبوع مع الشيف هشام أسعد وخميس المطبخ.
1: خميس المطبخ مع هشام أسعد.
0: الشيف هشام غايب عنا كان هذه الفترة لأنه كان بفرنسا وبجولة أوروبية، بقى كان لازم انترو لا يرجع بس ما قدرت لأنه كتير اشتقت له. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: بعدين هو بغار من شربل، بيقول كل خميس شربل كل خميس شربل، ما بدنا نطبخ. شارب اللبكة بيسلم عليك بالاستوديو. هلا عملنا النشرة الفنية وقلنا بدنا نشوف شو بدنا ناكل. قبل خبرنا شو وضع باريس بهالايام وفرنسا.
2: يعني بس جاء على فرنسا بهالوقت السنة تستحمل انه تبقى ببيروت لانه عنا اي سي بالقليلة
0: كتير شوب. ايه
2: قاطعين بفترة هيت ويف، حرارة كتير عم تكون عالية والبيوت ما مجهزة ليكون في تكييف جاهز أو تبريد، ما حدا عنده مراوح تقريبا، فبتحس العالم شوبة وين ما كان. بتروح على المولز مثلا إذا في محل في أي سي، بس غير هيك شوب وين ما كان.
0: يلا بتجي على بيروت بتنق، بتروح على فرنسا بتنق. هيدي حالة الدنيا. هشام قبل ما اسألك، يعني اليوم موضوعنا عن شو في هيك صيحات جديدة بالمنيوز الفرنسية، بس قبل قل لي انت جولتك يعني شو عم تعمل؟
2: انا عم بفرم بكذا محل، رحت على باريس على مونبلييه بجنوب فرنسا ورايح على زورخ، عم بعمل ايفنتس طبخ، عم بطبخ من اكلتنا من اكلت اللي انا عندي بالكتاب الاشياء اللي بحب اعملها لذوقها لعالم يا اما لبنانيه عايشين برا اشتاقوا لاكل لبنان أو فرنسوية أو من غير جنسيات عبالهم أنه يتعرفوا على أكلنا أكثر. فصرت عامل أوريدي عشاء وغدا وووركشوب وبرانش، يعني هيك مشكلين سو فار. بعد في عندي تو إيفنتس بهذا الويكند بزورخ بسويسرا، نهار السبت ونهار الأحد.
0: يعطيك ألف عافية. وبي بي يعني هيك الأساس الجديدة بالمطاعم الفرنسية، شو الدارج بهالأيام؟ شو عم بتلاحظ تغيير؟
2: هلا الشيء اللي ما كثير عم حبه انه دارج عم بيكون الاكثر الفاست فود، الاشياء المقليه، الاشياء اللي هيك عم تكون مثل الترندز اللي نحن كمان عم تجي لعنا، هي الفرايد تشيكن، المقالي اللي فرايز مع لودد بحطوا بقلبها لحمه بحطوا صوصات فوقها، هذا الشيء اللي ما كثير عم حبه بس موجود وين ما كان. في كثير اكل تشاينيز عم بيكون، بس التشاينيز الحقيقي مش ال أنا مش الشينيز الموجود عندنا بس بالمحلات،
0: مش الأمريكاني يعني مش الجاي من أمريكا،
2: لأنه في أشخاص من من من الصين إجوا على فرنسا، فعم بيكون في الأكل الحقيقي تبع الصين موجود بفرنسا. الأكل اللي في مساوي بعده موجود في المطاعم يلي اسمه بويون، يلي هو الأكل البسيط طبع الفرنسي وبأسعار هين سهلة أو بأسعار رخيصة للعالم تقدر تاكل منه بسعر منيح وكمية مقبولة وطعمه أكيد طيبة.
0: هي شو هي شو الأصناف؟ شو الأصناف؟
2: المطاعم اللبنانية كتير فاتحة هلأ، فعم نشتاح العالم كمان، عم نشتاح فرنسا كمان.
0: ايه كتير في كترة للمطاعم اللبنانية.
2: ايه
0: بكل اوروبا،
2: بكل اوروبا الاكل كمان عم بيكون طيب. بس الفكرة انه مش بس عم بيكون في مطاعم لبنانية، عم بيكون في مطاعم براندز عم تفتح بلبنان وعم تكفي برا، مثلا في المحلات اللي بتعمل طوق، في محلات اللي بتعمل الستيك فريت بلبنان اجت على فرنسا، فشوي غريبة الفكرة لإلي كمان.
0: وعم يعملوها شيء، عم بغيروا بالمنيو او عم بحافظوا على اللبناني فيها؟
2: عم بحافظوا على اللبناني، بس عم بجربوا يكون في اشياء شوي انترستينج اكتر، مش بس الاشياء التقليدية العرب يعرفوها، يعني بيشبه المنيوز تبعنا تبع لبنان.
0: طب هشام قلت بخصوص هدول الأطباق الفرنسية بس اللي عم بتكون مثل يعني عشوي المطاعم الصغيرة وشوي بتشبه الستريت فود، شو هي مثل شو؟ سندويشات أكتر يعني، أو في الطبخات الفرنسية؟
2: البويون قصدك؟ هي من سي فود، هي دايننج، مطعم قعده، بس لانه المحل عنده تيرن اوفر سريعه،
0: ايه.
2: العالم تيجي بتاكل بتخلص بتفل، مش بتقعد ساعتين
0: اوكي.
2: ثلاثه.
0: شو المنيو اكثر شيء؟
2: عندهم المقبلات مثل الاف مايونيز، يعني بتيجي بيض مع مثل الديفلد ايجز او البيض مسلوق مع خلطه صفار ومايونيز من فوق، في الصحن البزاق يعني بيجي بقلبه 6 أو 9 حبات، انواع تشيزز، كامومبير، هون المقبلات. الاطباق الرئيسيه بتلاقي مثلا ستيك فريت او صدر الدجاج او
0: العاده يعني مشوي. مش فكرت انه في شيء هيك يعني اصناف جديده نزلت كطبق؟
2: هيدا هول هيدا سيل المحلات هن تقليدي كتير او
0: أوكي.
2: يعتبرون
0: هول الكوزين الفرنسي
2: تبع عامة الشعب
0: او للسواح.
2: هلا صار كتير سواح عم بيروحوا عليها،
0: ايه.
2: بس هو بالاساس تبعه هو اكل العامة الشعب، اكل الشغيله اللي بيجي بياكل بيوم ب 10 يورو مثلا او ب 15 يورو بفل. هيدا كان اساس كونسبت البيوم، بعدين صاروا فاتحين محلات طويله.
0: بدك لك في طبيخ، في طبخه
2: بالصف على شي ساعه،
0: في طبخه فرنساويه يعني بيعملوا بازيلا ورز بفرنسا؟ دائما بسال نفسي هالسؤال.
2: ما عندهم كثير كونسبت انه عم ناكل يخنه ورز، بس في يخنه مرات بتتقدم مع فرايز، او في مثلا البف بورجينيو تجي لحمه مع صوص مديد وصوص بندوره بتتقدم مرات مع يا

0: وهيك بنوصل لختام مشوارنا سوا لليوم. بدي اشكركم وبعطيكم موعد جديد بكره. لا بعد بكره، لا بعد بكره، لا الاثنين، اسبوع جديد بننطلق فيه سوا. الى اللقاء.
1: خصم 15% هالاربعاء والخميس. 15% على كل شيء عند الشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه، كلهم يعني كلهم.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 للـ10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: الوحش
1: تعال معي على البيت.
2: لشو؟
1: للحب.
3: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
0: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش
0: 21 أيار
3: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دبك انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الطاقة والمياه جو صدي المرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان في بكركي التقى البطريرك بشارة بطرس الراعي وزيرة التربية ريما كرامي يرافقها المدير العام للوزارة فادي يرق في حضور راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف السويف في غضون ذلك استغربت رابطة المعلمين في التعليم الأساسي تغييبها عن اللقاء التشاوري الذي خصص لبحث ملف الامتحانات الرسمية بالرغم من أنها الجهة الممثلة لآلاف المراقبين والمشاركين في اللجان والأعمال اللوجستية الذين يقع على عاتقهم إنجاز الجزء الأكبر من هذا الاستحقاق وأكدت الرابطة أنه في حال عدم الوفاء بالتعهدات لناحية مضاعفة الرواتب 6 مرات من عائدات الضريبة على البنزين فإن الأمر لا يعنينا ولن نشارك في المراقبة يحلق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وفي الميدانيات الجنوبية استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة عند دوار كفر تبنيت وأفادت المعلومات بوقوع شهيد وجريح ومنذ قليل أغار طيران الإسرائيلي على المنطقة الواقعة بين بلدتي حاريس وحداثة وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية من جهتها أن الحدث الذي قتل فيه جندي وأصيب 7 آخرون بينهم نائب قائد الفرقة 36 وقع في قرية الطيب جنوب لبنان وتشير التقديرات إلى أن عناصر من حزب الله تسللت إلى القرية وزرعت العبوة
8: أحداث في حديث السبت 9:00 مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
9: يا
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشارت وكالة بلومبرغ صباح اليوم إلى عبور ناقلتي نفط وغاز مسال مضيق هرمز بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران، وإثر توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارين، وبلغ سعر البرميل 77.5 دولار، هذا في حين انخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي إلى 74.6 دولار للبرميل. وعلى الرغم من توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني الليلة الماضية، أعلنت الحكومة السويسرية أن الخطة حاليا هي اجتماع أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية غدا الجمعة لمناقشة مفاوضات أولية بشأن اتفاق السلام، في وقت رأى الأمين العام لحلف الناتو مارك روتي أن الاتفاق مع إيران يقلل من قدراتها النووية والصاروخية ويعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وكشف من جهة ثانية عن أن الولايات المتحدة بدأت تقليص وجودها العسكري في أوروبا لكنها ستدافع عنها إذا اندلعت أي حرب. وزير دفاع ألمانيا كشف عن العزم على إرسال كاسحة ألغام بحرية وسفينة إمداد استعدادا لمهمة عسكرية محتملة في مضيق هرمز، لكنها تحتاج إلى تفويض برلماني قبل المشاركة في إزالة الألغام من المضيق. وزير الدفاع البلجيكي قال من جهته لدينا كاسحة ألغام جاهزة للمشاركة في نزع الألغام في مضيق هرمز ريثما تتهيأ الظروف لذلك. إلى سوريا، حيث تعرضت حافلة تابعة لوزارة الدفاع السورية لهجوم نفذه مجهولون في ريف الحسكة. دعا وزير الحرب الأمريكي إلى أن يعود الناتو كتحالف عسكري قوي. هدد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بحجب 75% من ميزانية سفر وزير الحرب ما لم يقدم إجابات عن ضربة مدرسة البنات في إيران. علقت هيئة الطيران الروسية الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني بالمسيرات. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: بالحلقة المقبلة من حنين، حكايات جورج جرداء عن الزمالة والزملاء، أم كلثوم وزياراتها للبنان بزيارة للمتعهد حسن الجاك، المحامي رشاد سلامي وقصص من عالم الصحافة والمحاماة، ومن أسطوانات زمان فيروز أغنيات شاعت. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.
0: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان وعبر 93.3 FM على الفيسبوك. وبيسرني كتير أني استضيف اليوم رئيس الاتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين الأستاذ إبراهيم ترشيشي. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
1: ومبروك للبنانيين وللمزارعين عودة المملكة العربية السعودية لفتح أبوابها أمام الإنتاج اللبناني بعد طول انتظار، ولكن ولا مرة فقدنا الأمل بالمملكة، لأنه بالنتيجة في صداقات وفي تاريخ بيربطكم وبين بينكم وبين المملكة.
2: صباح الخير. صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا، وإن شاء الله يا رب هيك بتكون نهار حلو بكمل، وهيته الحلو بلشنا نشوف نصيب منه جزء
1: إن شاء الله.
2: منه
1: إن شاء الله.
2: إنه السنة هايدي شوية الشتى كانت منيحة، السنة هايدي هاي فتحت الأسواق بعشرة ستة، صرنا منقول النهار الأبيض بدل النهار الأسود اللي كان نهار أسود. بتذكري من أيمتين؟
1: مزبوط.
2: من 23 نيسان سنة 2021، يعني صرنا تقريبا بينا 5 سنين وشي 40 يوم 43 يوم بالضبط بالساعة ما منعد. فالحمد لله أنه رجعنا لمثل ما كان لبنان بمكانته بعظمته، ونرجعنا نفكر برقم التصدير انه ان شاء الله بده يرجع يوصل لل 500,000 ولل 550,000 طن مثل ما كنا نحلم من زمان، ومثل ما كان الله يرحمه الرئيس الحريري بتذكر قال مش هقبل معكم بقى بالرقم ال 500، بدكم توصلوا التصدير لل 600,000 طن. فإن شاء الله رجعنا على السكة. إنه هلأ كمان خبرية حلوة مخبرة إنه هذا السلام اللي حصل وورقة التفاهم اللي صارت إن شاء الله بترجع بتفتحنا الطريق البحري وبترجع الأجارات بترخص مثل ما كانت. وهلأ للعالم، يعني قبل ما فوت لعندك على الاستديو خبرت إنه الشركة نزلت أسعار، عطت شركة النقل للCMA عطت أسعار جديدة،
1: خفضت الأسعار
2: تقريبا نص ما كانت عليه بالسابق. وفي إن شاء الله بعد جمعة الجاي كمان كل ما نزل النفط وكل ما تأمن أنه هذا المضيق صار مفتوح لكل السفن أكيد لح يصير في أجارات جديدة، نرجع للأجارات السابقة، يعني بما معنى أنه من هان لجبل علي وصل الأجار $7,000 آخر جمعتين.
1: نعم.
2: هلأ نرجع لجبل علي $2,000 $2,200 للميناء تبع دبي بجبل علي. فمعناتها
1: يعني اليوم أخبارك حلوة كلها انعكاسات إيجابية اليوم.
2: معناتها يعني الحمد لله صرنا نقول صار لنا نصيب بالشيء المنيح بالحياة، ما عاد كل أيامنا سودة، بيكفينا الحرب، بكفينا المشاكل، أدى العانوا المزارعين بالأرض اللي فيها اللي عم يحصل فيها حروب من الاعتداءات الإسرائيلية اللي عم تصير عليهم على بساتينهم وعلى عمالهم وعلى أدى في مشاكل معهم هونيك. إن شاء الله أنه مسلسل السيئات إن شاء الله
1: أنه انتهى
2: ونبلش بشي جديد مع الشيء اللي عم بيصير يوميا. بتلاقي بتحسي انه عم نشوف شيء
1: في بوادر خير، يعني ان شاء الله يثبت وقف اطلاق النار وهالورقة التفاهم، ان شاء الله كمان تنعكس ايجابا على لبنان، لانه للاسف بعده لبنان عم يتعرض. ولكن اليوم الاخبار الايجابية ان شاء الله تطغى على الاخبار يلي كلنا يعني اليوم نستنكرها، لانه مش هيدا لبنان يلي بدنا اياه. نقيب اليوم أكيد بعد طول انتظار 5 سنوات وشوي رجعت فتحت الأسواق، أكيد أنتم ما وقفتوا تواصلكم اتصالاتكم مع أخوتنا السعوديين، لأنه بعرف في علاقة تاريخية وطويلة، مثل ما أنتم كنتوا راغبين ترجع العلاقات كانوا السعوديين كمان راغبين ترجع العلاقات. اليوم رجعت الحمد لله مع كمان وصول سفير جديد للمملكة إلى لبنان بتمنى له التوفيق. كيف ممكن تترجم هلأ حاليا عودة التصدير وقديش انعكاسها إيجابي على المزارعين، على الأمن الغذائي وعلى الحيواني وعلى يعني المملكة اليوم؟ كانت
2: بداية بدنا عبر هالإذاعة الكريمة وعبر البرنامج الكويس، أول شيء بدي ألفت النظر أنه أنا وياك ولا مرة اجتمعنا إلا ما طرحنا هذا الموضوع
1: السعودية.
2: كنا ناخد يعني نكون عم نحكي بأي موضوع نحكي فيه، نجمل فتح الأسواق السعودية، فتح الطريق البري على الصادرات اللبنانية. ما بعتقد مش أي برنامج صار أو ولا مرة حكيت أنا مع الصحافة مع الإعلام إلا ما اضطرت للموضوع، قد ما هو كان مهم وقد ما هو كان إذا بدك هو عمود الزراعة اللبنانية. وآخر شيء آخر مطلب عند فخامة الرئيس مشكور
1: لما التقيتوا فيه مع النائب ميشيل داهر، كنتوا عنده قبل بيومين.
2: نعم نحن رحنا وأصرينا قلنا له جايين لعندك لأنه اشتقنا لك، هاي واحد. تاني شيء نحن بدنا مطلب واحد منك وهو إعادة العلاقات الكويسة وإعادة فتح الأسواق مع المملكة العربية السعودية، وهو فعلا تبنى الموضوع وقعد يتابعه مرة واثنين ووصلنا أخبار بطريقة وصلنا أخبار أنه صار في حديث وانطروا أخبار حلوة بهالجمعة الجمعتين، ما راح جمعة أو جمعتين إلا فعلا تلقينا الخبر الحلو أنه حكي مع سمو الأمير الشيخ محمد بن سلمان واتفقوا أنه إن شاء الله لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، لإعادة الروابط بيننا وبين أخواننا وأصحابنا وأحبائنا بالمملكة العربية السعودية.
1: هلأ بلشت تترجم على الأرض بالواقع؟ بلشتوا
2: مبدئيا على أمور عم تروح بالتسلسل ماشي ببطء.
1: نعم.
2: الدخول إلى الأسواق المملكة مبدئيا القرار اتخذ، ومثل ما عرفنا على السيستم نزل صار فيها تنزل البضاعة اللبنانية وبتقطع بالمعاملات الجمركية اللي موجودة عندهم.
1: نعم.
2: ولكن بدل في إجراءات تاني مثلا أنه كيف بدنا نعطي الفيز للسواقين،
1: صحيح،
2: وثابت انه في استلام لسعاده السفير الجديد اللي بده يسلم وراءه بده
1: يروح يسلم وراءه لوزير الخارجيه، اكيد بده يسلم وراءه لفخامه
2: يمكن بعد بتروح له يوم اثنين ثلاثه بالسفر، يمكن هلا يمكن اليوم يعطون فيز. نعم. ما بعرف عم يقدموا على الفيز بعد انقطاع 5 سنين، كل شيء تغير.
1: صحيح.
2: اليوم في عنا كذا مشكل بدها معالجة، ومن هني منطلب من الدولة انه تقوم بواجباتها وما ما ما تاخد يعني الامور ببطء، هذه ما بدها بطء، بدها هذه اجتماعات متواصلة واجتماعات تعالج الموضوع، مش بس انه هذيك النهار صار في اجتماع بالسرايا الحكومة.
1: نعم.
2: وكانوا 3 وزراء موجودين، وزير الصناعة وزير الزراعة وزير الاقتصاد.
1: صحيح.
2: واجه دولة الرئيس سلم علينا وتفهم وبركنا بالموضوع وكذا، أساس نحن جايين نحط كيف بدنا نبلش.
1: صحيح.
2: كيف بدنا نشتغل بهذا العلي. أنا بليك إحنا حسينا أنه بردين أصحاب المعالي. بردين مش بنفس الحماس
1: بنفس
2: القوية اللي عنا إياه واللي بدنا إياه ودغري على السريع، بالرغم من أنه كان مدير عام الاقتصاد ومدير عام الزراعة ومدير عام الصناعة ومدير عام مدير عام الجمارك، كلهم كانوا ما حسينا هاللهفة يعني، ما بعد يمكن المسؤول بلبنان مش عارفين قيمة قديش هذا القرار بما له تأثير على كل القطاعات. مش أنا على طول بحكي عن الزراعة، ولكن هي الصناعة ما إلها علاقة، تجارة إلها علاقة.
1: صحيح.
2: عندك بيودوا أصناف، يعني عندي هاي لائحة طويلة عريضة من الأصناف اللي بتتودى على السعودية، عندك من الفوط الصحية، الأدوية، المجوهرات، مستحضرات التجميل، الواح الشوكولا، الكتب، المكسرات، الصابون،
1: كتير مربين الصناعات يعني. هاودي كله بالزراعة،
2: كله نابط ودو. عندك الصناعات الكيميائية، عندك المنتجات الزراعية الطازة، عندك آلات وأجهزة كهربائية، في يعني خشب وورق وبلاستيك ومطاط وحجار كريمي ومعادن ثمينة وكل هذه أصناف بتروح على أسواق المملكة العربية السعودية. فمن هان إذا بدك هي عمود التجارة هو فتح الطريق البري، لأنه منفوت على السعودية ومنكفي من خلالها على الدول التانية، الكويت، دبي، أبو ظبي، عمان، القطر، البحرين، كل هاي الدول مصلى عبر أخواننا بالمملكة العربية السعودية.
1: يعني اليوم بدكم تاخدوا طريق البر عبر سوريا، ما هيك؟
2: طريق البر عبر سوريا عبر الأردن لنوصل على السعودية، ومن السعودية نوصل على الدول التانية. ليك يعني كمان نحن أوفياء، نحن أوفياء. أنا بقول لك نحن كتير اجت العالم تتفكر بالبديل عن السعودية، نحن ما كنا نقبل، وعطول كنا نقبل البديل للأسواق السعودية هو الأسواق السعودية نفسها، البديل للطريق لعند أخواننا العرب عن بقلب السعودية هو طريق السعودية نفسه. نحن كمان إذا بدك الجماعة منحبهم، نحب نشتغل معهم، منحب إجينا خير كتير من عندهم، من هذه علاقات عمرها أكثر من 50 سنة بيننا وبين تجار بالمملكة العربية السعودية. هن بحبوا بضاعتنا، بحبوا إن نحن نبعت لعندهم، ونحن إذا بدك منحب نودي لعندهم وتكون بضاعتنا موجودة بالأسواق تبعهم. ودول كتير حاولت نفسنا، في دول كتير فاتت على الخط بيننا وبينهم، حاولوا إنه يزحوا للبنان، خلص لبنان طلع خريطة التصدير على المملكة. وهذه أهمية القرار، إنه رجعنا نحن على أسواقنا التقليدية يلي مثل ما قلت لك في عمر نحن وياهم بهذه الأسواق. رجعنا على أسواقنا، رجع لبنان أخذ البراءة يلي بيستحقها، لأنه نحن انظلمنا بالقرار، نحن كأصحاب كمزرعين،
1: حتى لبنان انظلم بالقرار
2: وكمصدرين، لأن
1: نحن لأنه البنتاغون مش حنا،
2: نحن دفعنا ثمن أنا بقول لك جريمي بكل معنى الكلمة، كمان بحق المجتمع عند أخواننا بالسعودية، ولكن مش نحن كنا السبب
1: أكيد.
2: ولا نحن اللي كنا وراء هذا الموضوع، وكل العالم تعرف أنه اللي جيب البضاعة مش لبناني، والبضاعة مش لبناني، وشهادة المنشأ كانت مزورة وتوقف كل شيء في عالم من وراء. ولكن أنا بدنا نشتغل هلأ نحن والمسؤولين بلبنان، ونحن وكل المسؤولين بدنا نشتغل حتى ما ترجع تصير عنا هالمشاكل يلي وقعنا فيها بالسابق ودفعنا ثمنها 5 سنين متتالية من العمر. وإذا بدك يعني منيح اللي بعد في بلد، منيح اللي بعد في مزارع،
1: خصوصا اللي بعد في يزرع. صحيح. اليوم نقيب بعرف انه كان في اتصالات قبل مع سوريا، وكان في وفود راحت على سوريا منهم وزير الزراعة، ونحكى كمان بموضوع الرسوم، نحكى بموضوع الخط البري. اليوم مع فتح الأسواق السعودية يمكن صارت أفضل الخط البري، مع أنه الخط البحري بعده رح يبقى مستمر. واليوم عم بتبشرنا كمان أنه سي جي ام اي اللي هي لبنان الفرنسي رودولف سعادي، أنه اليوم خفضت أكيد التأمين وخفضت النقل، وهيدي كمان شيء مشجع جدا. خلينا نحكي بالبر اليوم، هل الرسوم بعد عائق أو تزللت مع سوريا؟ يعني ما كمان يرجع يتكلف
2: أكبر عائق هو ببلش من عند الدولة تبعنا، العوائق من الدولة تبعنا. نحن مع الأخوان السوريين ما بعتقد في مشكلة اليوم، إذا كان البراد طبيعي وماشي بهذه القاعدة اللي لازم يمشي فيها، ما حدا بيقول له وينك ولا حدا بيقول له شو بيك. ولكن نحن عم قل لك وهذا حسيت وأنا بآخر اجتماع، ولا بعد ما فل من عندك اليوم أنا اجتماع مع علي وزير الاقتصاد الساعة 1، وجمعة الجاي نهار الأربعاء في اجتماع بوزارة الزراعة، لأنه مع الوزير مسافر الله يجيبه بخير وسلامه، وعدنا أنه 4 الجاي كمان في اجتماع لمتابعة هذه الخطوات. هلأ الدولة هاني عليها واجبات بدها تعملون، مثلا يعني هلا انا بتعرفي 5 سنين وقفنا طلعنا بعدنا عن الجو.
1: صحيح.
2: هلا مفروض بالدول الخليجية في السيارة إلى عمر حتى مسمح لها يفوت.
1: صحيح.
2: حدد ويكون عمره 20 سنة وما فوق. طيب. يعني بدها تكون جديدة السيارة ماكسيموم بيقبلوا ب20 سنة. يعني السيارة الموديل 2006 بتفوت، اللي تحت ما بتفوت على يعني 2005 ما لها تفوت على الدول الخليجية كلها، لأنه هذا اتفاق مجلس التعاون. فهني بدنا نجدد الأصول طبعنا. هودي الجماعة تبع السيارات ما عندنا السيارات اللي كلها جديدة وكذا كذا، يمكن بنعدوا 200-300 سيارة هودي اللي موجودين. نحن بحاجة ل 1500 سيارة لحتى ينقلوا بريا. بيرجع عندهم صعوبات بتسجيل السيارات، الدولة كانت هاملة النقل الخارجي، يعني ما عاد له قيمة لما كان مسكر الطريق.
1: صحيح.
2: ومسكر الأسواق بوجهنا. هلأ لا، بدنا نرجع نهتم فيه ونجدده للأصول، نجيب سيارات جديدة، نسجل سيارات على النقل الخارجي، لأنه ممنوع تسجيل النقل الخارجي. كله بيقول لك بدك نمرة عمومية، نمرة عمومية مش كله. هودي جماعة قالوا 5 سنين بلا شغل، واقفين وبلا أكل، ما فين يشتروا سيارات، يدفعوا حق النمرة 45 ألف دولار.
1: ممكن ينعمل مثل تسليف لألون أو دعم، كان في شيء اسمه تسليف زراعي مثلا.
2: نحن ما بدنا نفوت بهذا الحكي. نعم. يعني مش أنا متطلبات مني. نعم. بس أنا بقول للدولة سهلي لهم يسجلوا سيارات جديدة، خلي يجيبوا سيارات. يعني بما معنى بسوريا السيارة بتنجيب مثلا موديل 2015 بتكلف 50 ألف دولار، 45 ألف دولار، بينما هي زيت السيارة إذا بدها تنجيب بلبنان بدها تكلف 100 ألف دولار حقها مع الرسوم والجمرك كل واحد، وبده الدولة تشري نمرة عمومية حقها شيء 45 ألف دولار جديدة.
1: يعني لازم يعني يكون في،
2: يعني بده يدفع هداك السوري بيشتريها ب50 ألف، لبناني بده يدفع حقها 150 ألف، فما بيعد في منافس. يعني وان منكون كله هنا على حساب المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية وعلى حساب التجارة،
1: خصوصا انه هالشاحنات بدها تكون كمان مهردة، يعني مش انه مش اي شاحنة فيها تحمل خضار مثلا، وبدها تكون مبردة.
2: اكيد بدها تكون مبردة وبدها تكون منظمة. وبعدها بدنا ندور على نقطة تانية وهي مهمة، من هو المصدر يلي له حق يصدر ويودي هالبضاعة على بر. ما بده نرجع نوقع بالغلط اللي صار بالماضي، اي واحد بيعطي لشركة مسجلة مزبوطة بيدفع لها 200 دولار 500 دولار تحمل له براد باسمه وبكذا، هو
1: يعني بده
2: هو مش لازم يكون يصدر، ما له حق يصدر. المصدر لازم تكون شركة ذهبية، شركة عندها امكانيات، عندها املاك، شركة مسجلة بغرفة التجارة، مسجلة بنقابة المصدرين، مسجلة بالسجل التجاري، بالسجل الزراعي، مسجلة بالمالية، عندها رقم مالي. كل هذا مصدر بتكون عنده هذه المواصفات حتى يصير يحق له انه يصدر ويشتغل، يروح يشتغل باسم لبنان ويودي بضاعة على اسواق في عليه مسؤولية يكون.
1: صحيح.
2: مش انه واحد براء طريق
1: حتى هالأسواق العربية
2: ما في بجيبته قرش بده يتدين ويجي يأكل مصاري على الفلاحين
1: حتى يعني الأسواق العربية ما بتقبل إلا هيك مصدرين، ولا ما بيدخلوا على أراضيها. يعني ليش الواحد ما يكون منظم من البداية وعارف انه هو إذا
2: من هان وبدنا نقي الناس نخبي يلي خارج يصدروا ويفوتوا على هالأسواق. لأنه بقلك بصراحة يعني وأنا بحكي معك بحكي من قلبي، بس بكون
1: نحن عم نحكي واقع، نحن عم نحكي واقع اليوم، ما فينا نطلع منه،
2: ما بدنا نكون عاطفيين. نحن دفعنا 5 سنين من عمرنا، ما بدنا ندفع 5 سنين جديد بقى.
1: صحيح. ممنوع الخطأ كويه.
2: ممنوع الغلط. فهيدا التاجر اللي بده يحمل، المصدر اللي بده يحمل بده يكون مليء، بده يكون عنده علاقات برا معروف من إله أقل شيء 10 سنين بالتصدير ومداوم بهالشغلة حتى نسمح له أنه يعمل.
1: حاليا هالمصدرين موجودين يلي تعودتوا عليهم يلي كانوا يصدروا ولا منهم سكروا
2: هذي كلهم سكر بس هذي فرصة جديدة. ممن كان بيجي بيركض حاله دغري بس قولي له مش الحال بيرجع بيفتح مشغله طويل عريض ومكانيته
1: وقداش بشغل بيرجع عالم يعني بترجع بتحيي كمان اقتصادنا الوطني.
2: نرجع نحيي اقتصادنا نرجع نزرع منتجات زراعية خارج تتصدر عبرة وتكون إلى يعني وقع بالأسواق. وأنا عم بحكي عن مثلا صنف الخاص
1: نعم.
2: يلي انقرض ننزلنا من ألاف الدلومات لعشرات الدلومات هلا بترجع العالم بتهير حالها بتزرع. نحن كل لبناني طعمي كل الدول العربية خاص بالصيف تكون درجة الحرارة مرتفعة. لا هذا الحكي لأنه نحن الله نعم علينا على سهل ارتفاعه 1000 متر عن سطح البحر أمريك تستفيدي منه بالفواكه وبالخضرة وبالمنتجات ما بتطلع إلا بهالمنطقة هذه بالبقى. بعدين يعني في سؤال بينطرح ولا صرت عم بسمعهم بعد ما فتح الطريق أنه هل التصدير إعادة التصدير بده يغلي السعر على المستهلك
1: اللبناني؟
2: أكيد لا أكيد باب يغلى حصة المستهلك اللبناني موجودة ومن قامي من رأس القومي
1: نعم.
2: يعني كل اللي نحن منصدره هو فائد إنتاج
1: لأنه يعني مثل ما قلت اليوم يعني الأراضي الزراعية المستثمرة بدها تزيد مع إعادة فتح الأسواق لأن رح يكون في اليوم خلص يعني رجعت الأمور عم ترجع إلى طبيعتها. كان أول شيء المزارع يزرع للاكتفاء الزيادة لأنه كان نهار مسكر الطريق البري نهار ما فينا نهار بالرورو نهارك اليوم لا اليوم عم نرجع نعيد هالعلاقات وهالأسواق بتفتح والزراعة بتنتقل.
2: ما عاد في تفاوت بالأسعار
1: أبداً.
2: ما عاد تلاقي التفاوت بالأسعار يعني كيلو البندورة يا بيكون ب10,000 يا بيكون ب200,000 ما عاد في منه هذا الحق
1: نعم.
2: ب10,000 ما عاد تصير
1: ما بفي
2: لأنه
1: ما
2: عاد يصير في كساد لأنه بتنشحن وبتصدر عبرة وب200 ألف عيبتي بصير ب200,000 لما بيحرد المزارع ببطل يزرع نهائيا وبيقول ساعة البندورة وباش بدي يزرع
1: بهالحالة ممكن عندك ماي قدامك إذا بتحب نقيب بهالحالة أستاذ إبراهيم هل أنه إعادة النظر بالرزنامة الزراعية صار ضرورة من بعد 5 سنوات لأنه نحن خسرنا أسواق مهمة؟
2: أنا اللي بأكد لك الرزنامة الزراعية اتفاقاتنا مع برا ما إلها تأثير على التصدير لأنه أنا مش استورد بضاعة وأرجع أصدرها ما هو بيسبقني بيصدرها دغري أرخص له أحسن له. نحن فكرة أنه التصدير بده يضر المستهلك برجع بأكد لك لا أكيد لا أكيد لا. ليش؟ نحن بالبقاع بتاهل البقاع بشكل عام أي منتج بيطلع أكبر من السوق اللبناني يعني نحن سهل كبير
1: لأنه كنت توصل لوقت ما تعرف ليش بتكون تصرفه
2: نحن سهل كبير لسوق صغير
1: نعم.
2: يعني سوق لبنان ما بيكفي يحمي المنتجات يلي بتطلع بالبقى مشان هيك بتلاقي أنت طلع الكرز طاف الكرز بيطلع بشهر ب40 يوم بدو
1: والسنة المواسم الحمد لله يعني
2: في خير
1: خصوصا يعني قطعوا علينا سنين ما كان في أمطار تأثرت بالأمراض بأمور كتيرة. السنة فنقول الأمطار كانت الحمد لله ولما بيكون في مطر يعني في خير وسمرة طيب. مثلا معالي الوزير كان عم بيقول وزير الزراعة انه عم يشتغلوا من هلك بدون صرف التفاح لانه السنة موسم التفاح رائع يعني اكيد المواسم التانية انتم بتعرفوا اكتر مني
2: أكيد
1: بين اشجار مثمرة وبين خضار وبين
2: نحن تفاجأنا بالشتاء اللي اجت متأخرة صحيح اجت متأخرة
1: بس
2: احسن انه ما تيجي بالمرة
1: بس ما يعني اثرت شوي على البصل يمكن على لانه اجا برد يمكن او شيء بس
2: صحيح ولكن ستنا هذا المزارع بس عم يشتغل هالشغلة بده يتحمل كل شيء بده يتحمل لو منيح حوله حيشي هلا بس فينا نقول انه الموضوع ايجابي يعني الخيرات يلي اجت والمية اللي نزلت رجعت جددت الابار رجعت جددت الانهار رجعت زادت المساحة المزروعة تغسل الأرض من النيترات.
1: صحيح.
2: بتصير ميتنا نظيفة ما فيها نسبة أملاح زيادة. إذا بدك بحيرة الأرعون قد زادت الماء اللي فيها. هلا نحن إن شاء الله بنرجع للي قلناه أول شيء، إنه يعني عنا فتح الطريق وعنا وقف الحرب، وإن شاء الله بتوقف إلى غير رجعة، وبينسحبوا هالجماعة يروحوا يفلوا على بلادهم ويقعدوا مرتاحين ببلادهم أو نيكي، ونحن نقعد يخي نعيش، نرجع نزرع أرضنا ونفلحها ونزغل بساتيننا وحقولنا.
1: خصوصا أنه الجنوب اليوم كتير خسرنا بالجنوب، خسرنا أرواح أكيد، ولكن المساحات الزراعية القيمة من زيتون خصوصا قديش قطعت أرزاء كتيرة،
2: الزيتون، البطيخ، العنب،
1: الكرمة،
2: الحمضيات، الأفوكال، كل هذه الأمور كلها بسطين خسرنا جزء كبير منها، والله يهونا على أصحابها. والله
1: ولا مرة المزارع تعود عليه كمان. إذا بتلاحظ نقيب، كل مرة إن كانت ظروف طبيعية أو ظروف حرب، هالمزارع دايما كان يحضر حاله، ولكن ما حدا كان يعود عليه.
2: فقد الشيء لا يعطيه ست ربيك. الدولي ما مع دولي مفلسي عايف الساعة طبعا. شو بدنا نحكي على عم نحكي على هوا نحن. بس ولكن إذا بتلاقي الدولة على طول عم تقتل هي والموظفين تبعها، هودي معاشهم مش عم يكفيهم وهي معاش تزد لهم. يعني ما بدهم نفوت بهذه الفوطة، صارت حديث ثاني. أنا بقول لك بالنسبة لهذا الموضوع لفتح الأسواق المملكة وإعادة كذا، الدولة بعد في عليها إجراءات. مثلا لازم الدولة ترجع تمشي مؤسسة إيدال.
1: صحيح.
2: مش من شان الدعم بس. أول شيء بتدعم ببحصة صغيرة لخابة كبيرة.
1: صحيح.
2: بحصة صغيرة عم ندعم، يعني نحن عم تدعم ب2% ب3% عم تجيب دولارات.
1: قلتون أموال
2: بحر، بحر دولارات.
1: في أموال بعد عالقة،
2: في أموال عالقة، أكلوا الدولار، أكلوا الدولار وراحوا لحد هلا بعد الدولة ما دفعت. وزير المالية السابق كان وعدنا قالي وللرئيس نعيم انه خلص هاي الجمعة رح يحول مصاري، وجمعة الجاي بتقبضوا وراحت.
1: لا مع الوزير الحالي ما
2: نقبضوا، وكنا موعدين انه يرفعوا قيمة الدولار تبعهم، يعني مثلا ما بيرجع يدفع لي على 1500، يعني بصير ماشي بالمرة.
1: أكيد.
2: يمكن وصلوا معنا لل 15%، بعض رضي والبعض تاني ما رضيت. انا بقول خلص لازم نسكرها الصفحة، لازم نطويها. الدولة اللي بتدفع اللي بدها تدفع، وهي اليوم رح يكون مطلبنا عن وزير الاقتصاد، بتتسكر هذه الصفحة ونقلب صفحة جديدة ونقول بدنا ايدال جديدة. ليش بدنا ايدال؟ ومرنا انه انا بعرف الحالي انه ما في ماديات وما في كذا. اول شيء الدولة بتدعم بشيء وسيط لحتى نجيب مصاري كميات كبيرة واكتر واكتر
1: لأنه
2: واكتر.
1: لانه التصدير بدخل عملة صعبة على البلد.
2: اثنين، اهم من هيدا المصاري واهم من الدعم، انه بدنا نرجع شركات المراقبة يلي هني اهم 3 شركات في العالم، تيوفي والبيرو فيريتاس والاس جي اس. هودي الشركات خليني فلوا كل رصة برصتها بالبرا،
1: وهيدي فرصة اليوم.
2: هيدي فرصة اليوم نحن نرجع شركات المراقبة نحسنها ونعطيها قوة ونعطيها نفعة جديدة، وما نحمل شيء من غير ما يكون من خلال هالشركات المراقبة.
1: خصوصا انه اليوم
2: يلي هني ما بيشتغلوا الا بالآلية تبع ايدال، اللي هي ايدال بتجبرهم. يعني هني المزارع بصير او المصدر بصير يا ما بتستفاد من هالبرنامج وبتخلي الشركة تراقبك وتشتغل بنفس الفرميل اللي بتعطيك إيه، يا ما انت برات البرنامج. اول شيء بدنا نمنع يصدر اذا برات البرنامج، تاني شيء ما راح يقعد يستفاد من الدعم، فاذا اجباري لازم يمر على شركات المراقبة يلي هي موجودة.
1: خصوصا انه اليوم عنا حكومة، عنا مؤسسات الدولة قائمة، يعني نحن اليوم ما عنا تصريف اعمال وما عنا، يعني الدولة اليوم والوزراء المعنيين اليوم هن مسؤولين وقادرين اليوم.
2: مسؤولين، بس انا بقول لك الوزراء بدون يتابعوا. ما فينا نحط هيك نقول خلص فتح الطريق، فتح الطريق
1: نتفرج.
2: سيري وعين الله تراك. لا، بدنا في امور متلازمه مع هذا الموضوع بدهم يمشوا مع بعضهم. منهم مثلا بعد زيادة انه السكانرات ممنوع بقى اقول انا سكانر
1: هلا تركبوا
2: هاي تقول لي سكانر ركبوا السكانرات صرنا دافعين مصاري مرة واثنين وثلاثة واربعة هلا بنعرف انه يمكن في بعض المحلات في سكانر خربين بلي بكتيجي
1: حلهم يخربوا
2: يعني انا ما عم بفهمها هيدي
1: خربوا
2: انه واحد بيخرب على كل شيء بيتعرض للخربين بس بخي انا
1: بنفرض النهار
2: بتصلحوا يوم بتصلحوا ما بنام الليل حتى تصلح
1: أكيد.
2: مش تقول لي بدك شهر مثل ما حدا قال لي من المسؤولين بده شهر ليتصلح
1: لانه هيدا شو بده شهر اساسي هيدا كان
2: شو بده شهر قل لي شو بده شهر اي غرض بده شهر شو القطعه اللي بده اياها مش هنعرف نركبها ومش هنعرف نجيبها من هان دوله لازم تعمل واجباتها دولة لازم الجمارك تكون مستعدة أكتر منا وتساعدنا وتضل حد منا واقفين للرائب مزبوط طلع بضاعة كلها مفحوصة ومرتبة وسكانيرات كلها على الألف تكون بحني عند أخوانا السوريين مبارح بلشوا قداش عمر الحكم
1: نعم
2: عندهم سكانيرات مش موجودة بالعالم كله نحن شو بيعوانا مصنع كل يوم بيزتلها للدولة 400-500 ألف دولار
1: صحيح
2: لشو ما بيكون في أحلى آلات وأهم آلات واللي بيخرب مثلا بيقولوا أنه هيدا ضربوا البيكاب وهيدا فات فيه الكاميون اللي بيخرب بده يدفع تصليحه على 5 مرات وعلى 10 مرات
1: بيبقى عنا موضوع المبيدات الزراعية اللي كمان بتأثر على إنتاجنا وما بدنا كمان أنه يرجعوا لنا خضار ولا بدنا يرجعوا لنا اي شيء اذا ما كانت الكمانة خالية من الرواسب اليوم من يراقب موضوع المبيدات الزراعية
2: سؤال محله بقلك نحن الحمد لله نشكر الله انه عندنا انظف انتاج اول شيء من ناحية الماي كان عندنا ماي زيادة وعندنا ينابيع وعندنا انهار وعندنا ابار ارتوازية كلها عم تشتغل من احلى ما يكون يعني ميتنا انضف ماي بتروي فيها المزروع
1: وحتى اللي حتى اللي تاني وقف الزراعة بالاراضي اللي بعده
2: اللي تاني تعدلنا النهر وكبوا كل اللي ما بيسوى بالنهر وحرمونا نشتغل فيه للنهر منيح وبيضلوا مربحين حالهم جميلة لك ما هي النهر خلق للصاية اسمه نهر للماء انتوا كفوا منعوا الصرف الصحي عن النهر منعوا الوحدات من شانك بطل اعتبرنا النهر اللي طاني مش موجود ما عاد حدا عم يستعمل الماء تبعه نهائيا
1: وفي جهود كتير عم تنبذل
2: هذيك الحالة بس انا بقول لك بعد ما وصلت للي لازم نوصل
1: ولا هن مرتاحين لاصلا
2: بعد بدي شغلي من, من من من من الدولة انه تيسر الامور بالمرافق كان بالمرافق البحرية أو المرافق البرية أنا لازم الأمور تكون كلها ما في عطلة المرفق إن كان البري عن طريق البر أو عن طريق البحر ما لازم يعطل
1: على كل حال مرفق
2: هذا يضل بده يضل موجود كيف البواخر بأجانب كل القبطانية تبعهم أجانب بتلاقي بيشتغل السبت والأحد والعيد
1: على كل حال بمرفق بيروت قالوا نحن ما رح نوقف ما عم بيوقفوا هلأ نية عم يعملوا بيانات
2: أوقات يعني الحكي بيسبق الفعل أوقات كتير الحكي يعني ما بيترجم 100% على الأرض نحن قالوا انه بده يشتغلوا 24
1: صحيح وبعضوا بيان
2: بده يشتغل بالليل وبده يشتغل بالنهار
1: صحيح
2: اوقات بيصير الحكي اوقات ما بيصير
1: للاسف
2: انا بقول لك لازم يضل على طول فعلا هلا نحن عندنا مدير عام جديد للجمارك هي الست جراسيا
1: جراسيا الازي
2: فانا بقول لها مبروك محلك ومتأملين فيك خير كتير فلازم نطبق هذا الحكي 24 يعني 24 كان بالمينا مرفق بيروت أو مرفق طرابلس أو حتى على الحدود البرية خاصة بمنطقة المصنع ما فيها أنا حمل البراد اليوم وروح ينطر النهار يا النهار الجمعة من الظهر عطلي والسابت عطلي والأحد عطلي والأي عيد عندنا 156 يوم عطلي بالسنة ما هذه مع التصدير ما بيمشي حاله مع الدول التانية ما في دولة بالعالم بتقول لي كده اليوم عطلي وده مش عطلي كل العالم بتشتغل الدوام الدوام 24 ما تضل يشتغل 24 هلا اذا بدنا نرجع لموضوعنا نحن مبدئيا عمليا في سيارات قطعت الحدود المملكة العربية السعودية، صاروا بالطرف الثاني، يعني في منهم اللي راح على دبي راح، واللي راح على قطر راح، واللي راح على
1: وكانت مسهلة
2: ابدا، بياخذ فيزا اونلاين الشوفير والامور ماشي 100%. ولا مثل ما باكد لك مره تانية انه شركه الشحن كمان اعطتنا خبر انه صار في يحمل على السعودية، فتحت السيستم على منتجات لبنانية، يعني في نحمل عن طريق، اذا كان البر بعد شوي معقد لانه
1: مشان الاسطول
2: مشان الفيز ومشان السيارات، ولكن عن طريق البحر الحاويات مأمنة وموجودة. واخر سعر عطاني الصبح انه من هني لبور جدي $2,800، وان شاء الله رايحين على تحت الألفين، واصلين لبس ينزل النفط رح نصير تحت $2,000. يعني الامور ماشي بالطريق،
1: يعني اليوم توقع بفرساي الاتفاق بين امريكا والايران، هل علينا نحن بلبنان ان شاء الله نكون مشمولين بهذا الاتفاق، وحتى نرجع ننعم بالسلام، لانه نحن بحاجة للسلام، يعني ما بحاجة لشي، بس عطونا امن واستقرار، واللبناني ما في اشطر منه. اليوم نقيب أخبارك كلها حلوة الحمد لله، اشتاقوا اللبنانيين يسمعوا أخبار حلوة.
2: صديني بعد إن شاء الله أنه فتحنا الصفحة الجديدة هذه، انفتحت لنا بعد مثلا أنا بحب اسمع أو مثل ما بتسمع كل العالم، نقول خلص على الإسرائيليين فلوا على أرضهم، فلوا على
1: بلادهم، نحن بنرجع من عمر بلدنا،
2: والمواطنين الناس ترجع على بيوتها، ونبلش نعمر لهم بيوتهم، ونبلش نثبتهم بأرضهم، وإن شاء الله هذه بتكون لآخر مرة تكون ختمة الأحزان هذه،
1: إن شاء الله
2: يفلوا من بيوتهم ويتهبطوا بيوتهم، ونرجع هالأسرى اللي موجودين هناك، نطوي صفحة الحرب إلى غير راجع.
1: هذا اللي كلنا بنتمناه نقيب. آخر كلمة عبر موقف مسؤول عبر صوت كل لبنان اليوم، في شيء بعد هيك بتحب تقوله إن كان للمستهلك اللبناني، للمزارع اللي بعده معلق بأرضه، وقلت لنا شو رح تطلبوا من وزير الاقتصاد، شو رح تطلبوا كمان من بقية الوزراء المعنيين؟
2: يعني ليك وزير الزراعة ما لأ بصر زمان غايب، صرنا يعني عم هو بيتابع، إذا بدك سيريس هو بيتابع، ومنطرح معه، يعني بتروح على وزارة الزراعة إنه بعتك هذه وزارة الزراعة بتطلبي اللي بدك
1: إياه، وخصوصا عم بشجع كتير لتسجل الزراعة اليوم بدي أحكي.
2: هلا وزير الاقتصاد صديقنا، يمكن
1: هو صناعي كمان أساسا
2: بكفة وزير الزراعة، ولكن وزير الاقتصاد يعني بيضل أكاديمي معنا، بيضل بده القانون 100%، بده الإجراءات تروح بمحلها، ولا هنروح لعنده يمكن لا يلومنا على الحكي، بس هذا الواقع يا معالي الوزير، بدنا شيء براتيك على الأرض،
1: بدنا تطبيق،
2: بدنا شيء على الأرض.
1: أكيد سجل الزراعي بلشوا صار في إقبال عليه أكتر، لأنه اليوم حتى يقدر يستفيد المزارع لازم يكون إن كان هاوي أو كان مزارع عم بيقولوا له تعال سجل بالسجل، هيك بتقدر تواكب أكيد إذا في من مساعدات، إذا كان في من تقنيات، إذا كان في من شطول، إذا لأن ألمانيا اليوم عم بتساعد الوزارة مشان شطول خضار وخيره.
2: سمعت الصين يعني بدها تساعد
1: كمان، الصين
2: بدها تساعد،
1: صار عندنا مسيرات كمان الصين بعتتنا إياها،
2: يعني
1: مسيرات زراعية.
2: أنا بقول لك إن شاء الله يا رب إنه صارت الأيام السوداء
1: وزورة
2: والأيام البيضاء اللي جاية أكتر بكتير من أيام مش منيحة، إن شاء الله بيسأل لبناني
1: أكيد
2: هيك شوية فرح
1: طبعا،
2: شوية سلام، شوية انشراح، قضينا العمر كله مشاكل مشاكل مشاكل مشاكل، ونقول لبكرة بدنا نورث لأولادنا شيء هيك منيح.
1: أكيد أكل حالنا إيب، ما حدا بيقول عن زيتاته عكرين، نحن شايفين حالنا بإنتاجنا وبأرضنا الطيبة، وين قد ما ناكل فواكه من العالم كله خضار غير طعمة الفواكه اللبنانية ما رح نحب هيدي أكيد، لأنه معلقين فيها، وكتر خيركم بعدكم مؤمنين بهالبلد وما وقفتوا ولا نهار، وهيدي هي وطنيتنا يلي نحن
2: يعني
1: كل يوم
2: يعني شغلي بقلي
1: نعم
2: الدولة لازم تعطي للموضوع استحقاقه وقد ما بيسوى أكتر شوي، دولة بقى تحط إيدها معنا، وين في عنا مشكلة وين في عنا شغلة ما بتخسرها مصاري من جيبتها، ما عمل لها أنا أدفعي مصاري، عمل لها خدي قرار سهلين أعملي بقرار بامضاء بتوقيع كلكم لكم خاطر. يعني فخامة الرئيس أنا له اليد الطولة بالموضوع، دولة رئيس الحكومة ما كل ولا يوم إلا ما يحكي بالموضوع. طيب عال هلا نحن صار معنا هذا القرار،
1: هيدي فرصه
2: خلينا
1: اليوم ما بدنا
2: نسهل له،
1: ما بقى بدنا
2: خلينا نسهل الامور، خلى الدول الثانيه تحس انه ورانا دوله عم تساعدنا وعم تحكينا يعملوا لجهين على طول، لجهين باجتماعات متواصله حتى نشوف شو عندنا مشاكل لا إله حلول.
1: رئيس اتحاد الوطني للمزارعين والفلاحين إبراهيم درتيشة، أهلا وسهلا فيك عبر صوت كل لبنان. شكرا لكل يلي تابعونا اليوم، للمخرج توني خوري، كانت معكم ريبيكا أبو نادر. فيكم تابعوا الحلقة على موقع صوت كل لبنان 93.3. إلى اللقاء الخميس المقبل.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540

0: أو زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كيس العالم لكل العالم.
1: لك إيه؟ لك إسلام يا بطل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: موجز أخبار 11:15 من صوتي كل لبنان. أهلاً بكم. تقوم القوات الإسرائيلية منذ الصباح بأعمال تجريف في بلدة الخيام، وفي كفر تبنيت سقط شهيد وجريح من جراء غارة استهدفت سيارة عند دوار البلدة. في الجنوب أيضا جرح شخصان، أحدهما من التابعية السورية، من جراء إلقاء درون إسرائيلية قنبلة على بلدة بيت يحون، في حين لم تسفر الغارة على بلدة حداثة عن وقوع إصابات. في غضون ذلك، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تجري مفاوضات عنيدة مع أمريكا بشأن وجودها في جنوب لبنان ولا تنوي التراجع عن موقفها. هذا ونقلت صحيفة يدعوت أحرونوت عن مصادر إسرائيلية أن الجيش سيطرح توصيات على القيادة السياسية بشأن لبنان بعد تفاهم واشنطن وطهران، منها ضرورة الحفاظ على حرية العمل في كل لبنان وبالاحتفاظ بمنطقة عازلة والإصرار على تفكيك سلاح حزب الله في الجنوب. في المقابل، نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل عن التقدم باتجاه عمق جنوب لبنان، لافتة إلى أن هناك تعليمات للجيش بالتحصن في مباني وخنادق لتقليل احتمال التعرض لهجوم في الجنوب اللبناني. من أبكركي، لفتت وزيرة التربية ريما كرامي بعد لقائها البطريرك بشارة بطرس الراعي إلى أنها أوضحت للبطريرك الأمور التي تشكل قلقاً لديه حول بعض المسائل الإدارية، خصوصاً أنها فوجئت بالحديث عن تهميش المدير العام في الوزارة فادي يرق. كرامي التقت الراعي برفقة يرق وفي حضور راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف السويف.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن 89% من وحدات البتروكيميائيات التي توقفت في خلال الحرب عادت إلى العمل مجددا. أوضح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن هناك خيارات عدة بشأن التعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم، وقال: حان الوقت للجلوس مع الفرق الأمريكية والإيرانية لاتخاذ خطوات ملموسة، وسنشارك في المفاوضات التي ستعقد بين الجانبين في سويسرا. هذا ورحبت وزارة الخارجية الصينية بتوقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، معتبرة أنه سيكون لها أثر إيجابي على تهدئة الأوضاع، وأعربت عن أملها في أن تفي جميع الأطراف بالتزاماتها الواردة في المذكرة. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
5: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDLnews.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود،
5: دوري السمراني،
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.

مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: الصوت وأداء التمثيل وسيلتين بيرسم من خلال ملامح الشخصيات اللي بيقدمها للجمهور والمحملة بقضايا إنسانية ووطنية. الممثل عصام الأشقر بيحكي بلبنان الحلم عن الوطن والإنسان والفنان. الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: ضحكة عيون حبيبي ضحكة

بالحلقة المقبلة من حنين، حكايات جورج جرداء عن الزمالة والزملاء، أم كلثوم وزياراتها للبنان بزيارة للمتعهد حسن الجاك، المحامي رشاد سلامي وقصص من عالم الصحافة والمحاماة، ومن أسطوانات زمان فيروز أغنيات شاعت. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عادل ليونيل ميسي الرقم القياسي التاريخي لهدافي كأس العالم فيفا بتسجيله ثلاثية هاتريك اللي تبدأ الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بالفوز على الجزائر بكنساس سيتي ستاديوم. مشاهدة البداية المثيرة إلغاء هدفين لميسي والجزائري فارس شايبي بداعي التسلل، لكن قائد الأرجنتين الرائع سرعان ما تسلم الكرة وراوغ مدافعه ببراعة قبل ما ينطلق للأمام ويسدد كرة مقوصة رائعة استقرت بالشباك بعيدا عن متناول لوكا زيدان. ونجحت الجزائر إلى حد كبير بإبعاد خطورة أبطال العالم لما تبقى من الشوط الأول، وكانت رأسية أليكسيس ماك أليستر اللي علت العارضة هي الفرصة الحقيقية الوحيدة للأرجنتين. وبوقت سابق سنحت لأنيس حاج موسى إحدى أفضل فرص محاربي الصحراء ببداية المباراة، لكن تغيير الكرة لاتجاهها أفقد تسديدته المنخفضة قوتها ليمسك الحارس إميليانو مارتينيز ببراعة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خصم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتية. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتية. كلهم يعني كلهم.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.

0: لكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحلة. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له

0: سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان. هذا عرض للأخبار من صوتي كل لبنان. اعتبر المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أن انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يجب أن يبدأ من حيث وصل اتفاق أمريكا وإيران. من قصر بعبدة شدد النائب مارك دو بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون على استمرار أو ضرورة الاستمرار في المسار التفاوضي الذي تقودها الدولة اللبنانية والعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الوطنية. ورأى ضوء أن التطورات الحاصلة في المنطقة لا سيما التفاهمات الإقليمية والاتفاق الأمريكي الإيراني يفتح نافذة سياسية يجب أن يحسن لبنان استثمارها. في الميدانيات الجنوبية قامت القوات الإسرائيلية في ساعات الصباح بأعمال تجريف في بلدة الخيام، وفي كفر تبنيت سقط شهيدان وجريح من جراء غارة استهدفت سيارة عند دوار البلدة، كما استهدفت غارة من مسيرة بلدة زبدين ما أدى إلى سقوط شهيد. في الجنوب أيضا جرح شخصان، أحدهما من التابعية السورية من جراء إلقاء درون إسرائيلية قنبلة على بلدة بيت يحون. تربوياً، مصير الامتحانات إلى أين؟ من بكركي أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن هذا الأسبوع مفصلي وتطورات الإقليمية إيجابية، سنتخذ في بداية الأسبوع المقبل قراراً توافقياً بشأن الامتحانات الرسمية يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المتتالية. من المبنى الرئيس للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلن وزير العمل محمد حيدر في خلال مؤتمر صحفي إطلاق المزيد من التقديمات الصحية للمضمونين كغسيل الكلى والأشعة والمستلزمات الطبية، واعدا بحل المزيد من الملفات المتعلقة بتعويضات الضمان.
2: كان في عنا عمليات علاجية بالأشعة كان ما بيغطيها الضمان، كان إذا بيقول له للمواطن نحن إذا بدك تعمل علاج بالأشعة نقدر نغطي لك هالقد عشان تعمل هيدا العلاج، إذا رحت على علاج الأحدث ما بنغطي شيء بنصير صفر. كان يضطر المواطن بناء على إذا كان عنده قرار طبي بهيدا الأمر، يعني كان لازم ياخذ العلاج الأحدث، كان يضطر يدفع من جيبته. فمثلا مثل هيدا الموضوع الضمان قام بخطوة جزأ العلاج بالأشعة لست أجزاء لحتى يقدر يغطي كل الأمور المطلوب، وصار هلأ من البيزك بالعلاج بالأشعة على أحدث علاج موجود بلبنان وعالميا صار الضمان بغطي.
1: أكد وزير الإعلام بول مرقس في خلال افتتاح حلقة نقاش حول دور الإعلام في تعزيز الثقة ومواجهة خطاب الكراهية من خلال أو في خلال النزاعات أن الوزارة ساهمت في دفع مشروع قانون الإعلام العصري إلى الإقرار وتم تحويله إلى اللجان النيابية المشتركة. سيؤدي هذا القانون إلى تحقيق مشهد فارق في الإعلام اللبناني، لافتا لأنه تم إدراج موضوع تجريم خطاب الكراهية.
3: نحن بالقانون بوزارة الإعلام ما عندنا سلطة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عندنا دور لدينا مسؤولية نطلع فيها أنه بالقوانين اللبنانية ليس هناك نص يتعلق بمكافحة خطاب الكراهية وتجريمه. بالوقت كنا نحن عم نشتغل على الدفع قدما باتجاه إقرار قانون متقدم وعصري وليبرالي للإعلام في لبنان يخلف القانون الحالي الذي يعود لعام 1994، عم نحكي عن عنوان عمره 30 سنة ما بقى بيواكب أبدا التطورات المتسارعة سواء تكنولوجيا رقميا أو على مستوى خطاب الكراهية المكافحه. دفعنا قدما في الشهور الماضية في هذا المشروع لأنه سيؤدي إلى تحقيق فارق نوع في الإعلام اللبناني وفي المشهد الإعلامي الذي ترونه متأزما، سيؤدي إلى تغيير نحو 80%.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: بعد قراءات تحدثت عن تنازلات أمريكية في الاتفاق مع إيران، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب: مخطئ وسخيف من يعتقد أنني لم أكن حاسما بما فيه الكفاية مع إيران، مشيرا إلى أن أسواق الأسهم سجلت مستويات قياسية جديدة وأسعار النفط تنخفض. بعد ساعات من توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني، أظهرت بيانات تتبع السفن اليوم إبحار 3 ناقلات عملاقة ترفع العلم السعودية تحمل على متنها 6 ملايين برميل من النفط الخام عبر هرمز. شددت الخارجية الروسية على ضرورة التزام جميع الأطراف مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران. أفادت مصادر صحيفة هارتس بأن إسرائيل تضخ أكثر من $40 مليون للتأثير على الجمهور اليميني في الولايات المتحدة بعد تراجع شعبيتها هناك. في الخبر الأخير، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر قطع جميع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

بنوجه نداء إنساني لمستشفى المعونات جبيل بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف. مستشفى سيدة المعونات جبيل بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف. شكرا للمتبرعين.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: اعتبر المدرب اليوناني للمنتخب السعودي جورجيوس دونيس أنه ضيق الوقت منعه من إكساب الأخضر المرونة التكتيكية الكافية لمجابهة خبرة الأوراغواي بعد تعادل المنتخبين 1-1 بافتتاح المجموعة الثامنة بمونديال 2026 بميامي. وقال دونيس: عم نحاول من 3 أسابيع بناء هويتنا وتعزيز الروح الجماعية، وبظل هالظروف حصد نقطة أمام منافس قوي يعد أمر إيجابي وحافز معنوي كبير. وأضاف مدرب الهلال السابق: ما زلت بمرحلة استكشاف اللاعبين وفهم ردود أفعالهم. للأسف نفتقر حالياً للمروني لتغيير أساليب اللعب أثناء المباراة من 4-4-2 إلى 3 بالوسط أو 5 بالدفاع، وهذا الشيء بيتطلب وقت. واختتم دونيس تحليله بالإشارة إلى أن الفريق

0: كل الأصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طحين 900 جرام بنص دولار، دورالا البوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.
2: الوحش
3: وحش وحش وحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني،
5: مسرحية الوحش
7: 21 أيار
5: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
8: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بس يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انسو عم يعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق

0: إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان. هذا موجز للأخبار من صوتي كل لبنان. شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام وفد وزاري قطري وفرنسي وبريطاني على أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان، ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضا، بحيث لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون الاستقرار في لبنان. وأضاف: وقوفكم إلى جانبنا هو في غاية الأهمية، ليس فقط في الجانب الإنساني بل أيضا في مواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية، لأنهم ضمانة الأمن والاستقرار لينهض لبنان من جديد وينطلق في مسار النهوض. الرئيس عون أكد أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية مطلب لبناني أساس قبل أن يكون مطلبا من الدول الصديقة الداعمة للبنان، لكن الحرب حصلت فأعاقت لفترة ما سبق وأطلقناه من إصلاحات فور تشكيل الحكومة. الرئيس عون لفت إلى أن لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات بل إلى استثمارات، مشيرا إلى أن اللبنانيين في الاغتراب سيساهمون في نهوض وطنهم الأم، ونحن علينا أن نحضر لهم الأرضية اللازمة من الإصلاحات التي تشكل ضمانة هذا النهوض وتحضهم على العودة والاستثمار في وطنهم في مختلف المجالات. وأضاف: ما نقوم به هو إعادة الثقة الخارجية بلبنان إلى جانب إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. جنوبا ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة فوق محيط بلدتي مجد الزون والمنصوري، وتتواصل عمليات انتشال جثامين شهداء سقطوا في خلال الحرب عن طريق بين بلدتي حداثة وعيت الجبل. توازيا أعلن الجيش الإسرائيلي انتشاره في منطقة أمنية بعمق نحو 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان لإزالة التهديدات وحماية سكان شمال إسرائيل. أعلنت قيادة الجيش في بيان أنه بين الأولى والثالثة من بعد الظهر ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة حداثة بنت جبيل. في وزارة الداخلية بحث الوزير أحمد الحجار مع وزير الثقافة غسان سليمي الأوضاع العامة، لا سيما آخر المستجدات السياسية على ساحتين الداخلية والإقليمية، إضافة إلى مجالات التعاون بين الوزارتين. وجه النائب بلال عبدالله سؤالا إلى الحكومة بشأن تغاضيها عن نقل الأدوية الطبية بطريقة مخالفة للقانون، لماذا التقصير في ملاحقة المخالفين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم أشخاص اعتباريين الذين لا يقيمون لصحة المواطن أي اعتبار، مما قد يسبب بأضرار صحية جسيمة في المجتمع اللبناني؟ نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو حذرت فيه من حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين عبر واتساب ومواقع التواصل.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الاتفاق مع إيران جاء من موقع قوة أمريكي، وأن إيران واجهت وضعا يلزمها التفاوض على اتفاق. وشدد بيت هاكسيت وزير الدفاع الأمريكي على أنه في حال لم تلتزم إيران بنود الاتفاق فسنعيد فرض حصار شديد عليها، وأشار إلى أن التغييرات في وجود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تعتمد على الظروف. في المقابل شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن برنامج إيران الصاروخي غير مطروح في التفاهم مع واشنطن. نقلت رويترز عن مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط أن فتح مضيق هرمز سيسمح بإمدادات نفط كبيرة. وفي الخبر الأخير أعلنت السلطات في الإمارات عن قرار يحدد الحد الأدنى لسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عند 15 عاما، لتكون بذلك أول دولة عربية تقدم على مثل هذا الإجراء. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان. منذكر بنداء إنساني لمستشفى سيدة المعونة جبيل بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف، وأيضا مستشفى الجامعة الأمريكية بحاجة لبلاكات من كل الفئات. إذن بلاكات من كل الفئات لمستشفى الجامعة الأمريكية وبي بوزيتيف لسيدة المعونة جبيل. شكرا للمتبرعين.

0: بجمال برك بجمال بحرك بجمال جوك لن يشبهوك.
1: بجمال برك بجمال بحرك بجمال

بالحلقة المقبلة من حنين، حكايات جورج جرداء عن الزمالة والزملاء، أم كلثوم وزياراتها للبنان بزيارة للمتعهد حسن الجاك، المحامي رشاد سلامي وقصص من عالم الصحافة والمحاماة، ومن أسطوانات زمان فيروز أغنيات شاعت. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة RT روسيا اليوم.

0: لم يمضي يوم واحد على تصريحات ترامب من داخل اجتماعات مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية حول إحياء المسار التفاوضي. يقدم نظام كييف على هجوم إرهابي يستهدف حافلة تقل أطفالا بيلاروسيين في بريانسك، هجوم يرفع من سقف الاتهام حول الهجم الجهات التي دعمت مولت وسلحت نظام كييف. وبين انخراط أوروبي متزايد وتقدم عسكري على طول خطوط الجبهة، يبدو أن الصراع يدخل مرحلة جديدة ويفرض سقوفا روسية حادة تضبط إيقاع التفاوض على حجم تقدم القوات الروسية. مرحبا بكم مشاهدينا، هذه حلقة جديدة بدأت، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. معنا من موسكو الخبير العسكري والسياسي ستانيسلاف كرابيفنيغ، من بون الألمانية الباحث في الأمن الدولي والإرهاب جاسم محمد، ومن واشنطن الباحث بشأن الأمريكي والدولي إيهاب عباس. مرحبا بكم ضيوفي، واسمحوا لي أن أبدأ مع ضيفي سيد كرابيفنيغ. من جديد مرحبا بك. في أي إطار يمكن وضع هذا الاستهداف الذي قام به نظام كييف اليوم لحافلة أطفال في بريانسك؟
1: هذا إرهاب وحشي ضد الإنسانية والأطفال، لا يمكن تصنيفه سوى ذلك. يجب أن لا ننسى أن ربما هذه السلطة التنفيذية التي هي نظام كييف، الأوروبيون يجعلون يقومون بذلك ويسلحونهم ويدربونهم أيضا، هم الأوروبيون، وبالتالي الذنب هنا خلفاء وعلى الأوروبيين، السلطات الأوروبية وأولئك الناس مثل ميرتس وستارمر، وأيضا هناك كييف أيضا مذنبة وزيلينسكي، ولا يمكن أن نسمي ذلك إلا بهذا الشكل. هذا شر لا إنساني، هذا محض إرهاب، هذا يجب أن هذا الحادث يجب أن يتلقى أقصى أنواع العقاب.
0: لكن دائما السؤال الذي يطرح سيد كرابيفنيغ، ما الذي يدفع نظام كييف أن يقوم بأفعال إرهابية بهذا الحجم؟ بالنهاية هو استهداف لأطفال، ليس استهداف لموقع عسكري، استهداف مباني مدنية، استهداف مدنيين بشكل خاص، وهذا اليوم استهداف لحافلة ركاب تقل أطفال.
2: يمكن أن أفهم ذلك بهدوء، هذا عمل إرهابي وهم يخسرون على ساحة المعركة وبشكل كبير، وهذا ما يفهمه الجميع. من ينظر إلى ساحة المعركة بشكل واقعي، وبالتالي أي سلطة كهذه خائنة لا تقيم لا حياة مواطنيها ولا حياة الأجانب، إنهم يقومون بهجمات حيثما أمكنهم ذلك. هذه هجمات ضد سكان مدنيين، إن كانوا يعرفون أو لا يعرفون أن هذه الحافلة بيلاروسية، لا أعرف كانوا يعرفون ذلك. أما من حيث أنهم يستهدفون الحافلات المدنية والمباني السكنية المدنية وفي القطاع الخاص يقومون بضرب المنازل والقطارات، فهناك ليس من جديد، هذه سلطة إرهابية نجسة تقوم بحرب ضد المدنيين. حين تكون حرب ضد العسكريين فهم يخسرونها، وهنا يقومون بتخريب كل ما يمكنهم فعله، وبالتالي يلجأون إلى هجمات الأطفال. هناك كان كثير من الحوادث المشابهة، كانوا يقومون بمطاردة بالمسيرات أطفال على دراجات. نرأينا ما حصل في ستربيلسك، 16 مسيرة استهدفت الطلاب، يجب أن يحاكموا عن طريق نورنبرغ كما حصل مع نازينا في نهاية المحاكمات في نورنبرغ.
0: طيب أستاذ جاسم، بأي عقلية يفكر نظام كييف؟ يعني نحن نتحدث عن استهداف لحافلة ركاب أطفالهم، بالنهاية مدنيون، ليسوا مواقع عسكرية، ليسوا جنود بشكل أو بآخر، وبالتالي ضمن أي عقلية يفكر هذا النظام؟
3: لو تحدثنا عن عقلية أو تفكير كييف، أجد أنه ما يتعلق في كييف هو يسعى إلى الحصول على الدعم من دول أوروبا وكذلك من الولايات المتحدة باستهداف أهداف داخل روسيا، وهنا نتحدث عن هدف مدني مثل ما جاء بالطرح وليس هدف عسكري. فما تحاول أنه كييف أنه تريد أن تقول بأنها هي قادرة على استهداف العمق الروسي، وهي تجد ربما فيها مثل هذه العمليات عندما تكون هي متورطة ومنخرطة في مثل هذه العمليات، هي أيضا تثير الكثير من ربما الذعر أو الخوف داخل المجتمع أو المجتمعات الروسية. فأجد أنه التفكير الأوكراني في هذه المرحلة هو يعتمد الحرب الهجينة، لا تعتمد الحرب التقليدية. نلاحظ أن هنالك تفاوت وهنالك اختلاف ما بين الموقف الميداني على الأرض وفي الحروب التقليدية وما بين ما تعتمده أوكرانيا في موضوع الحرب الهجينة. ونلاحظ أنه الأداة المستخدمة هي الطائرات المسيرة. فإذا أجد أنه هي واحدة من المساعي التي تسعى لها أوكرانيا بأنه إثارة الخوف، وخاصة عندما يتعلق إذا كانت لديها معلومات حول هذه الباص يعني بالتحديد.
0: طيب، لكن ما الذي يجعل الأوروبي، أو خليني أسأل بشكل مباشر، أتحدث عن الدول الداعمة لنظام كييف، ما الذي قد يجعلهم مرتاحون إلى هذا الحد تجاه كل الأفعال التي يقوم بها هذا النظام؟ بالنهاية هم كما نعيد ونذكر الاستهداف لحافلة ركاب أطفال مدنيون بالنهاية. ما الذي يجعل الأوروبي لا يغير آلية تفكيره من خلال ما يقوم به نظام كييف؟
3: التفكير الأوروبي بأنه دائما يضع الشكوك حول مثل هذه الحوادث.
0: بمعنى؟
3: وإذا كانت أوكرانيا متهمة أيضا يضع فرضية الشكوك ويحتاج ويتحجج أنه يحتاج إلى الكثير من الشواهد والأدلة ويحتاج أيضا نتائج للتحقيق. العقلية الأوروبية أو التفكير الأوروبي لاحظنا أنه مثل هذه الأعمال التي تقع على مستوى رسمي لا تكون هنالك تعليقات أو تصريحات، أما على مستوى الشارع وكذلك الإعلام الأوروبي نجدها بشكل عام لم نجد هنالك ردود أفعال أيضا. لكن أجد أنه التفكير، طريقة تفكير أوروبا، أنه هي دائما تبحث عن أنه يكون هنالك نتائج تحقيق. مثل هذه العمليات تكون هي في موقف ربما غير واضح، أو هي تضع نفسها في موضع الشكوك وتحتاج إلى إثباتات. هذا ما تفكر به دول أوروبا.
0: طيب أستاذ إيهاب، يعني نقرأ اليوم كيف واشنطن ممكن أن تقرأ مثل هكذا استهداف من أكثر من من من من مكان. أولا أن هذا الاستهداف أتى بعد ساعات من إعلان ترامب عن إعادة إحياء مسار التسوية، هذا أولا. وثانيا بعد لقائه بزيلنسكي بمجموعة السبع.
4: أهلا بحضرتك أستاذة رانيا وبالضيوف وبالمشاهدين. أولا كونه يأتي بعد لقاء زيلنسكي ترامب، هذا يؤشر كما لو كان زيلنسكي يريد أن يعني يقول للعالم أن ترامب موافق على الأفعال الإرهابية التي تقوم بها كييف ضد مدنيين عزل، أطفال في حافلة في بيلاروسيا. يعني هذا استعداء لبيلاروسيا وهذا عمل إرهابي واضح تماما. أعتقد الرئيس دونالد ترامب يعني سيدين هذا العمل، وربما يسمع زيلنسكي إلى كلمات قاسية من الرئيس دونالد ترامب، ومن الممكن لترامب أن يستغل هذا الحادث كبداية مسار ضغط على الرئيس الأوكراني كي يكون هناك توافقات على فترة قادمة فيها يعني مفاوضات حقيقية من أجل وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة مفاوضات وتحقيق خرق في المسار الروسي الأوكراني، بعد أن يفرغ الرئيس دونالد ترامب من ملف إيران ولو حتى كان مؤقتا يعني، ويلتفت ويهتم أكثر بالملف الروسي الأوكراني الذي وعد بحله منذ أن جاء إلى البيت الأبيض في بداية العام الماضي.
0: طيب، ألا يشكل هذا التصرف أو هذا التحرك الذي يقوم به نظام كييف حرجا اليوم لترامب أولا الذي يريد بشكل أو بآخر أن يدفع بهذا المسار الجامد بفترة أشهر طويلة؟ يعني نحن نعرف تماما أن هذا المسار تعطل وفق المسارات أو وفق الضغوط التي أو التحركات التي يقوم بها الأوروبي نظام كييف أيضا على سبيل المثال. ألا يجعل هذا الاستهداف الإرهابي يفكر بترامب أن يفكر اليوم بآلية جديدة لطريقة التعاطي مع نظام كييف ومن يدعم هذا النظام؟
4: هو فكرة أنه يشعر ترامب بحرج، لا أعتقد، لأن ترامب لا يتبنى الموقف الأوكراني، على العكس الرئيس دونالد ترامب متوافق.
0: ليس بحرج بمعنى الحرج، يعني أعتذر إذا أخاني التعبير، لكن ألا يشكل هذا أحد أهم الأسباب التي ستعرقل أي تحرك يقوم به الرئيس ترامب باتجاه دفع مسار التسوية، وبالتالي كيف سيتعاطى؟
4: بكل تأكيد ترامب أنا أعتقد أنه سيسمع زيلينسكي كلمات قوية في هذا الإطار إذا حدث أي تواصل بينهما أو حتى عن طريق الوسطاء أو عن طريق الوفد الأمريكي المتفاوض دائما، فربما هذا يحدث خرقا حقيقيا في المسار التفاوضي بين كييف وموسكو. لكن أنا عارف أستاذ راني، أنا أكثر ما يزعجني في هذا الموقف، يعني سأقول رأي شخصي، يعني
0: تفضل.
4: إن أوروبا التي تتشدق بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطيات وحقوق الطفل لم تعلق على هذا الهجوم، تعلق حتى متعاطف مع أطفال قضوا بسبب هذا الهجوم الإرهابي، لم تعلق خالص على الإطلاق.
0: وشو تفسيرك؟ تفسيرك بأي اتجاه ممكن أن يذهب بناء على هذا الاستنتاج؟
4: أنه الإنسانية أولا لا تتجزأ، أطفال روسيا، أطفال بيلاروسيا، أطفال إنجلترا، أمريكا، موزمبيق، تنزانيا، اليابان، أي طفل في العالم لابد أن يشعر بالأمان وألا يتعرض لأي عمليات إرهابية. هذا الكلام ينطبق على أي مدني أيضا. فبالتالي أوروبا منحازة بمنتهى البساطة، ولا أريد أن يعني هي منحازة، يعني ليست منحازة لأوكرانيا كدولة، ولكن منحازة أيضا لأوكرانيا كعمل إرهابي. ده هذا عمل إرهابي أن تقتل أطفال،
0: وبالتالي هي لا تدرك أن كل هذا التحرك حتى عدم إدانتها لهذا الفعل يقوض طبعًا خطابها القائم على القانون الدولي وحقوق الإنسان وما إلى
4: طبعًا
0: ذلك.
4: طبعًا طبعًا طبعًا بكل تأكيد.
0: طيب.
4: انحياز رهيب وعدم اعتناء باعتداد بالقوانين الدولية.
0: طيب سيد كرابيفنيك، لو سمحت، إلى أي حد تعتبر اليوم أن استهداف بهذا الحجم قام به زيلينسكي على حافلة ركاب تقل أطفال بيلاروسيين هي رسالة مباشرة للحكومة البيلاروسية؟
2: ربما هذه رسالة إلى بيلاروس، فلنرى كيف، ما هي الرسالة التي سترد بها بيلاروس إلى كييف؟ في حال أظهر لوكاشنكا نفسه ضعيفا فهذا يعني أن كييف سيتصرف بشكل أكثر وقاحة ضد بيلاروس، وقد كان هناك العديد من التحليقات فوق الحدود البيلاروسية وخرق لأجوائها بمسيرات عدة أوكرانية استطلاعية، ويبدو أن زيلينسكي قد خسر أو فقد كل خوفه وبات يريد ما يفعل ما يريده والأوروبيون من خلفه. نقولها بصراحة، النخبة الأوروبية هم يتحملون ذات الذنب في أعمال القتل هذه، كما زيلينسكي وجنوده. لو قمت بتسليح جاري وعلمته كيف يطلق النار وأضع مسدسا في يده ووجهته لقتل جار آخر لي، ففي أي محكمة سأتحمل ذات المسؤولية عن المقتل كما الشخص الذي ضغط على الزناد؟ وهذا ينطبق على كل النخبة الأوروبية، هي نخبة أبشتاين، إنهم لن يقول أي شيء فيما يتعلق بقتل الأطفال، فهم يبصقون على أولئك الأطفال بل يفرحون لذلك، إنهم أشخاص يستغلون الأطفال ويقتلون الأطفال، أطفالهم، أطفال شعوبهم، وخاصة وأن الآن يتعلق الأمر بأسلاف والروس والبيلاروس وأطفالهم. نتعامل مع نخبة شيطانية تبصق على كل المعايير الإنسانية. نرى ذات الأمر يحدث فيما يتعلق بإسرائيل، نخبة إبشتين، وأيضا فيما يحدث ضد إيران. رأينا ذلك في يوغوسلافيا والعديد من الأماكن الأخرى حول العالم. لا يجب أن ننتظر أي دموع من أولئك النخب، ينذرون دموع حيث هذا يصب في مصالحهم حين يموت أناسهم. هذه هي النخبة الحاكمة في الغرب، ولن يحصل أحد على المساعدة منهم لأي ضحايا، بل سيكون هناك ضحايا أكثر. لا ننسى أن الكونغرس الأمريكي أبعث ب$9 مليارات إضافية إلى هذا النظام الإرهابي في كييف.
0: طيب الرد هذه المرة أستاذ جاسم، يعني إذا كان الرد سيكون مزدوج، لأنه اليوم حافلة تقول أطفال بيلاروسيين على أراضي روسية، اليوم أتحدث عن هذه الجزئية بحد ذاتها، ألا تشكل تحدي بالنسبة للأوروبيين؟ ألا تثير مخاوفهم اليوم، خاصة أن الخطوط الحمراء التي تضعها روسيا في إطار أي مواجهة هي المدنيين بشكل، هم المدنيون بشكل مباشر، وبالتالي كيف سيتم التعاطي اليوم من قبل الحكام الأوروبيون مع تمادي النظام الأوكراني إذا في حال افترضنا أن هناك عن جد بشكل أو بآخر مخاوف أوروبية حاضرة ربما من رد روسي؟
3: المخاوف الأوروبية من الرد الروسي هي في حسابات دول أوروبا، ولذلك
0: حسابات إلى أي حد؟
3: الحسابات حتى إلى حد أنه استخدام السلاح النووي التكتيكي، وهذا ما كان في أكثر من تصريح من الكرملين بأن يعني التمادي الأوروبي في تقديم الدعم إلى أوكرانيا بالأسلحة وضرب عمق روسيا هذا يعتبر أنه انخراط في الحرب. كذلك ذكرت الكرملين بأنها ممكن تستهدف سلاسل التوريد والمصانع، هذه جميعها هي تدركها دول أوروبا، لكن أجد أنه هي مستمرة في موضوع الدعم إلى أوكرانيا، كون أنه هي تجد أنه الثمن الذي ممكن أن تدفعه الآن في تقديم الدعم إلى أوكرانيا في الرؤية الأوروبية. أنا أنقل الرؤية الأوروبية بأنها تقول هي أفضل مما تدفعها أوروبا بعد أن تحتل في الرؤية الأوروبية، أو تتمدد روسيا أكثر في العمق الأوكراني. مع ذلك هنا في أوروبا ما يحدث؟ أعتقد أنه يجب أن نوضح ماذا يحدث في أوروبا، ما هي ردود الفعل مثل هذه العمليات، ما هي التغطية الإعلامية التي تقوم بها وسائل الإعلام ما عدا على مستوى رسمي، حتى على مستوى إعلامي هنالك تضليل إعلامي، وهنالك المقالات التي تطرح على الوسائل الإعلام الرسمية والغير رسمية هي جميعها مهاجمة إلى روسيا، جميعها أنه تشيطن روسيا، جميع وسائل الإعلام. والمواطن الأوروبي هنا لا يعلم هذه التفاصيل كثيرا ولا تتناولها وسائل الإعلام، ولذلك نلاحظ أنه وسائل الإعلام من جهة وكذلك الطبقة السياسية أيضا من جهة لا يكون هنالك رد، وهي تتحجج دول أوروبا، وهذه ازدواجية طبعا مثل ما جاء في الطرح، هي تتحجج بأن هنالك شكوك في مثل هذه العمليات ونحتاج إلى التحقيقات. هذا ربما هو الرد الافتراضي إلى المسؤولين في دول أوروبا. أما على مستوى الشارع تضليل إعلامي بأن روسيا سوف تحتل دول أوروبا، التهديدات الروسية محتملة، ما يتم الترويج إلى من الإنفاق العسكري وكذلك التضليل الإعلامي في أوروبا، هذا ما يحدث.
0: فعندما وهذا يدفعني للتساؤل أين هو وعي النخب السياسية أستاذ جاسم؟
3: الطبقة السياسية هي منخرطة في موضوع التضليل الإعلامي، هي من تقود الإعلام. يعني سابقا كنا نعتقد ما قبل حرب أوكرانيا بأن هنالك حرية الصحافة، هنا من يعلق على بعض التغريدات أو يضع تغريدات ربما مؤيدة إلى طرف وخاصة روسيا ممكن أن يتم متابعته حتى من قبل وكالات الاستخبارات الأوروبية.
0: لكن بشكل أو بآخر حتى الشعوب بمرحلة معينة تعود وتنتفض، تريد أن تسأل دائما عن الواقع الاقتصادي التي وصلت إليه. بالنهاية هذه النخب السياسية أو حكام هذه البلدان اليوم يذهبون باتجاه دعم نظام كالنظام الأوكراني على حساب هذه الشعوب بشكل أو بآخر، وأتحدث هنا اقتصاديا أيضا.
3: هذه الشعوب هي منهمكة في حياتها اليومية، هي تركض،
0: ولهذا سألت عن الواقع الاقتصادي أستاذ جاسم.
3: هي تركض وراء حياتها اليومية يوميا، على سبيل المثال الفاتورات التي تأتي، هذه حاجة يعني ربما لم تحدث من قبل، أن يكون هنالك عقد على سبيل المثال في الإنترنت أو عقد تليفون. سابقا لا تكون هنالك زيادة أبدا، لا تكون زيادة، لكن أن تكون زيادة بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة من قبل انتهاء العقد، وهذه الزيادة مفروضة وتقول أنه بسبب التضخم، يعني هذه حالة في أوروبا غير موجودة سابقا الآن نجدها. فإذا تسألين على المواطن الأوروبي جعلت هذه الحكومات منهمك وراء عيشة، يعني أنه يحاول أن يسد حاجاته اليومية وحاجات الأطفال. يعني هنا في دول أوروبا هنا يستلمون الكثير من المساعدات، حتى هنا في بعض الأحيان طلاب مدارس لا يملكون ربما البوكس تبع وجبة الغذاء، يتم التبرع. لدينا في بعض الأسواق منظمات إنسانية تقود الحملات لمساعدة الأطفال داخل المدارس، لأنهم
0: طيب.
3: برغم أنه أباهم يعملون أمهاتهم يعملون وعائلة تعمل، لكن غير قادرة على تجديد نفقاتهم، حتى على وجبات الطعام بدأت تتقلص، وهنالك منظمات إنسانية بدأت تقف أمام أبواب الأسواق في سبيل
0: وصلت جهة. الفكرة نعم. طيب
3: المساعدات
0: أستاذ إيهاب، عذرا على التأخير بكل الأحوال، لكن نقاط كثيرة أثيرت. إلى أي حد نستطيع أن نعتبر بأن النقاط التي تحدث بها ضيفي من بون الألمانية ربما تشكل ورقة قوة بيد ترامب بالضغط على حكومات أوروبية اليوم للذهاب باتجاه التسوية؟
4: أتفق طبعا فيما قاله الضيف الكريم، وأعتقد أن الرئيس دونالد ترامب الفترة القادمة هو مطالب صراحة يعني أن يضغط على الأوروبيين أكثر ما يضغط على زيلينسكي. زيلينسكي الضغط عليه تم بالفعل، وزيلينسكي عندما ضغط عليه في البيت الأبيض في زيارته الأولى التي وبخه فيها الرئيس دونالد ترامب، التف على الرئيس دونالد ترامب وعلى الموقف تماما، وتوارى خلف الزعماء الأوروبيين المؤيدين له والذين لعبوا دورا كبيرا في استمرار الحرب وفي تأجيج نيرانها منذ ذلك الحين. حتى اللحظة الرئيس دونالد ترامب لم يضغط على الدول الأوروبية، هو فقط يتحدث عن موقفها السلبي، يتحدث عن أنه يعني لا يريد أن يكون لهم دورا لأنهم لا يلعبون دورا مهما إلا في تأجيج الصراع. الفترة القادمة يجب أن تكون هناك ضغوطات حقيقية من الرئيس دونالد ترامب تمارس ضد الزعماء الأوروبيين، وتحديدا معروفين يعني هم يعني زعماء فرنسا، ألمانيا، إنجلترا وبعض الدول الأخرى الأوروبية. بالإضافة إلى أنه في نفس التوقيت أيضا يجب أن بالتوازي طبعا أن يكون هناك مصارحة ومكاشفة كاملة وتم مع زيلينسكي. ماذا يريد؟ هل يريد استمرار الحرب؟ لأن أنا أعتقد ما يقوم به زيلينسكي اليوم والأوروبيون هو إدارة للصراع، إدارة للصراع بمعنى رغبة في أن يستمر هذا الصراع إلى أن يخرج الرئيس دونالد ترامب من البيت الأبيض ويأتينا رئيس ديمقراطي في الولايات المتحدة يقدم كل دعم من جديد لزيلينسكي كما حدث في عهد الرئيس السابق.
0: لكن هذا التوقيت هو في صالح الأوروبيين ونظام كييف باختصار شديد لو سمحت، خاصة في ظل التقدم الكبير للقوات الروسية.
4: هم يعتقدون أنه في مصلحتهم، لكن في الحقيقة لا، هو ليس في مصلحتهم على الإطلاق. يعني أوروبا لا تستطيع أن تجابه روسيا على ما أعتقد يعني.
0: نعم. طيب سيد كرابيفنينغ، إلى أي حد نستطيع أن نعتبر اليوم بأن روسيا باتت قاب قوسين أو أدنى من اختيار قرار جدة أو الذهاب باتجاه قرار جدا مهم وهو الحسم بدل الردع؟
1: روسيا تتقدم، ومن غير المهم ما يقوله الأوروبيون أنه هناك تعادل، واللي يقولون أن أوكرانيا تنتصر، هذه القصص والأساطير التي يروونها يخترعونها لأنفسهم. الجبهة تتقدم في كل نقاطها، ليس بالسرعة التي نرغب بها ولكن تتقدم. قسطنطينوفكا تقريبا باتت في أيدي روسيا، ويجري محاصرة دروجينكا من الجنوب، ودروجينكا هو الاتجاه في محور إلى سلافيانسك، وأيضا كراسني ليمان تسقط في أيدينا، تبقى فقط دروجينكا وكراماتورسك وسلافيانسك. في الشمال القوات الروسية تقترب من سومي، الجبهة خط الجبهة يتقدم، والقول أنها لا يتقدم أو لا يتقدم بشكل بطيء هذا الأمر غير صحيح. لربما ممكن تحرك بشكل أسرع، ولكن هناك قرار سياسي يلعب دوره، هناك أسباب في نهاية المطاف، فهذه عملية عسكرية خاصة وليس حرب شاملة، وبالتالي يصعب أحيانا معرفة الفرق. نعم هناك تقييدات في أن القوات الروسية ما يحق لها بفعله وما يحق لها بفعله. من جهة أخرى هناك أعمال إرهابية في أوكرانيا الآن، قد قالوا إنهم عليهم أن يقوموا بتجنيد الأجانب لكي يكونوا 40-45% من القوات الاقتحامية في الجيش الأوكراني والوحدات المتقدمة. يريدون استبدال نقص العناصر الأوكرانية ب 40-45% من الأجانب، ويعولون بهذا الشكل أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بالتقاط الناس الأوكرانيين الذين فروا من أوكرانيا، وبالتالي فإن كييف تسقط والعمل ستتحول أكثر منها إلى إرهابية، والإرهاب هو سلاح يستطيعون استخدامه، ليس لديها التأثير الذي يرغبون به. فالشعب الروسي
2: يغضب أكثر من ذلك ويطالب بضرب كييف بشدة أكبر. هذه هي دورة الأحداث، ومن المفهوم أن الأوروبيين هذا الأمر يصب في صالحهم، يؤمنون بأنهم سينتصرون. وعد عن ذلك، ما الذي يمكنهم أن يقوله؟ أن يقولوا لشعوبهم اعذرونا فقد خربنا حياتكم، ويعتذر روسيا أنهم خربوا حياتهم، ويعتذر لأوروبا أنهم خربوا بلدانهم. لا، لن يقولوا ذلك، الأسهل أن يحاربوا.
0: أشكرك من موسكو الخبير العسكري والسياسي ستانيسلاف كرابيفنينغ، وشكرا أيضا لضيفي من بون الألمانية الباحث في الأمن الدولي والإرهاب جاسم محمد، والشكر موصول أيضا لضيفي من واشنطن الباحث بالشأن الأمريكي والدولي إيهاب عباس. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: جدول مواعيد المباريات لبكرة الجمعة 19 حزيران 2026، كندا وقطر 1 الفجر، المكسيك كوريا الجنوبية 4 الفجر، الولايات المتحدة وأستراليا 10 ليلا.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
7: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
8: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
9: بلدي أصيل.
10: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
11: طلعت شمسة ضلت
10: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
12: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي.

إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار و40 سنت.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرو السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
0: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان نشرت أخبار الثانية وربع من صوتي كل لبنان اليوم الخميس 18 حزيران 2026 تبث أيضاً عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع كارولين الحاج ومريم تنفيذ سافيو بوصعب

طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. الانسحاب من الجنوب في كباش إسرائيلي أمريكي ومفاوضات واشنطن على الأبواب. الجيش الإسرائيلي الانسحاب سيبحث مع الوفد اللبناني، ونتنياهو يتحدث عن مفاوضات معقدة مع أمريكا. رئيس الوزراء الإسرائيلي لترامب: لن ننسحب من الجنوب، وبند لبنان في الاتفاق مع إيران لا يعنينا. لودريان: لضرورة انطلاق مفاوضات واشنطن من حيث وصل الاتفاق الأمريكي الإيراني. الرئيس عون: استقرار المنطقة وأوروبا يمر باستقرار لبنان. في الميدان: تراجع الغارات بدون استكانتها وشهداء. كرامي من بكركي: قرار توافقي حول الامتحانات الرسمية الأسبوع المقبل. أمن الدولة يحذر من اختراق وتجنيد يستهدفان اللبنانيين. ترامب لمنتقدي الاتفاق مع طهران: سيئون أو أغبياء. ووزير دفاعه: سنعود إلى العصا عند الحاجة.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمة.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. حتى تتظاهر التفاصيل العالقة على الخط الأمريكي الإيراني غدا في سويسرا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين ودخولها حيز التنفيذ رغم تضارب المواقف، كباش أمريكي إسرائيلي حول ضغط الولايات المتحدة للانسحاب من جنوب لبنان، وذلك على بعد أيام قليلة من انطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن في 23 من الجاري. في موقف لافت في مواجهة أمريكا، قال الجيش الإسرائيلي إن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في المفاوضات، مشيرا إلى أنه انتشر في منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات. فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تجري مفاوضات معقدة مع أمريكا بشأن وجودها في جنوب لبنان، وذلك مع تمسك إسرائيل بنزع سلاح حزب الله كشرط أساس للانسحاب. هل ستنطبق حسابات بيدر واشنطن على حسابات حقل تل أبيب، إذ تحرص الولايات المتحدة على حماية اتفاقها مع طهران، وماذا في تداعيات الاختلاف على الملف اللبناني؟ في مفاوضات واشنطن ربما قد يأتي الجواب.
1: إذن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الجيش أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن خريطة الجيش تؤكد وجود هذه القوات في تلال علي الطاهر وكفر تبنيت قرب النبطي. وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشاره في منطقة أمنية بعمق نحو 10 كيلومترات داخل جنوبي لبنان لإزالة التهديدات وحماية سكان شمال إسرائيل، وقال ندعو الجيش اللبناني إلى التنسيق معنا.
0: وعشية الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، تعمل رئاسة الجمهورية والجهات الرسمية المعنية منذ أسابيع على إعداد ورقة عمل متكاملة ستحمل إلى واشنطن تتضمن الثوابت اللبنانية التي سبق أن أكدها الرئيس جوزيف عون، في مقدمها الانسحاب الإسرائيلي الكامل، تطبيق التفاهمات الأمنية، استعادة الأسرى، ضمانات دولية تمنع تكرار الاعتداءات، وصولا إلى إطلاق مسار إعادة الأعمار في المناطق المتضررة. إلى ذلك لم ترد إلى قصر بعبدة بعد أي دعوة رئاسية أمريكية لرئيس الجمهورية جوزيف عون لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض في غضون أسبوع أو أسبوعين على ما أعلن الرئيس ترامب.
1: هل بالفعل انسحاب الجيش الإسرائيلي قابل للنقاش في أو من تل أبيب في واشنطن؟ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من جنوبي لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله، وذلك تبعا لما نقله مستشار نتنياهو لموقع أكسيوس، مضيفا أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم مع إيران. معاريف أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي يمارس ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإبداء مرونة فيما يتعلق بالجبهة الشمالية. الصحيفة الإسرائيلية ذكرت أن إدارة ترامب طلبت من إسرائيل الانسحاب حتى من النقاط العسكرية الخمس في جنوبي لبنان، والانسحاب من جبل الشيخ السوري، إلى جانب تقليص العمليات العسكرية التي قد تعرض المسار السياسي مع إيران للخطر في الغضون. نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من نتنياهو القول إن إسرائيل تجري مفاوضات عنيدة مع أمريكا بشأن وجودها في جنوبي لبنان ولا تنوي التراجع عن موقفها.
0: في الموازات، أفادت وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأمريكي أبلغ مستشاريه بأن لا أحد يستطيع التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأنه يريد قصف الجميع كما قال. هذا ونقلت صحيفة دعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية أن الجيش سيطرح توصيات على القيادة السياسية بشأن لبنان بعد تفاهم واشنطن وطهران، منها ضرورة الحفاظ على حرية العمل في كل لبنان وبالاحتفاظ بمنطقة عازلة والإسرائيلية إصرار على تفكيك سلاح حزب الله في الجنوب. صحيفة هارتس تحدثت عن اختلاف في الموقف حيال الشق اللبناني من الاتفاق الأمريكي الإيراني، مشيرة إلى خيبة أمل تخيم على المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من الطريقة التي تقترب بها الحرب من نهايتها ومن الموقع الذي تجد إسرائيل نفسها فيه في خلال صياغة الترتيبات الإقليمية. وفي السياق، اعتبر المفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لدريان أن انطلاق المفاوضات بين لبنان لبنان وإسرائيل يجب أن يبدأ من حيث وصل اتفاق أمريكا إيران.
1: في قصر بعبدة شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون أمام الوفد الوزاري القطري الفرنسي والبريطاني الذي يزور لبنان على أنه لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون الاستقرار في لبنان، وإذ أكد ضرورة مواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية كضمانة وحيدة للأمن والاستقرار. قال إن لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات بل إلى استثمارات، وما نقوم به هو إعادة الثقة الخارجية بلبنان إلى جانب إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. مباشرة إلى قصر بعبدة مع زميلة جوال غابي. يا جوال.
2: نعم مريم، يعطيك ألف عافية. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم على أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضا، مشيرا إلى أن الحرب أعاقت لفترة ما سبق وأطلقه لبنان من إصلاحات فور تشكيل الحكومة، وقال إلا أننا سنمضي فيها قدما وهي على أي حال ليست كافية، وسنقوم بالمزيد لبلوغ الهدف الذي التزمنا به وهو لمصلحة لبنان قبل أي شيء. موقف رئيس عون جاء في خلال لقائه وفدا وزريا قطري وفرنسي وبريطاني، تم في خلاله اللقاء البحث في تقديم المزيد من الدعم والمساعدات للبنان. الوزيرة الفرنسية أكدت في خلال اللقاء دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه كما الجيش اللبناني وتطبيق القرار 1701، مشيرة إلى أنه من المهم في مكان تحقيق الاستجابة الدولية للحاجات اللبنانية وإلى الاتفاقية التي سيتم توقيعها غدا في هذا الإطار. الوزيرة القطرية أكدت من جهتها على عمق الروابط اللبنانية القطرية، مشيرة إلى أن تنسيق الزيارة جاء بهدف إرسال رسالة دبلوماسية بأننا نقف جميعا إلى جانب الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية التي لا نعمل إلا من خلال التعاون معها، قالت الوزيرة القطرية. أما الوزيرة البريطانية فقد أكدت أن الهدف من الزيارة هو تعزيز صداقة بلادها طويلة المدى مع لبنان، وأعربت عن الحرص على الإبقاء على الدعم الفاعل للبنان ولا سيما فيما يخص تلبية الاحتياجات الإنسانية كما الجيش اللبناني، وعلى أهمية أن تتم هذه المساعدات بشكل مستدام من خلال الحكومة اللبنانية. أما في مواقف اليوم فقد دعا النائب مارك دو بعد لقائه الرئيس عون إلى ضرورة الاستمرار في المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية والعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الوطنية. نستمع الآن إلى صوتية النائب مارك دو.
3: صباح الخير. التقيت بفخامة رئيس الجمهورية اليوم ورجعت أكدت على ضرورة الاستمرار بالمفاوضات وتحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج من هذا المسار، خاصة مع تطور التفاهمات بالمنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني. هذه فرصة حقيقية للدفع قدما بأنه بالأجواء الإيجابية يقدر لبنان يحقق نتائج أكبر بالمفاوضات. واليوم يبقى القرار اللبناني ممثلا بفخامة الرئيس والحكومة والفريق المفاوض بواشنطن، وهذا المسار هو الوحيد الممكن يوصل لاتفاق نهائي وناجز ينهي حالة الحرب ويضع لبنان على مسار سلام مستدام ونهائي. وهيدا الشيء اللي نحن بحاجة انه الدولة اللبنانية هي تنجزه. يجب ان لا يتم استباحة لبنان ابدا باي شكل من الاشكال فيما يتعلق بالمسائل العسكرية وتصفيات الصراعات الإقليمية. وأخيرا استنكرت كمان طرح أي أفكار بتوجيه أي جيوش أجنبية غير لبنانية، خاصة من دول مجاورة من سوريا تحديدا. هذه الاقتراحات تجربة مرة كتير بلبنان ومرفوضة بشكل كامل. السيادة اللبنانية هي استقلاله من كل الجيوش، هو قراره الوطني الحر عبر السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. وتمنيت أنه يصير في مساهمة أكبر لتفعيل عمل المجلس النيابي خلال هذه الفترة، خاصة أنه مسؤوليتنا كنواب كتير كبيرة لانتظام العمل ولمتابعة التطورات السياسية، لا يكون في إجماع وطني وقرار وطني تنفيذي وتشريعي لدعم المسار المعتمد من فخامته والسياسة يلي عم تنفذها الحكومة. وشكرا.
2: النائب ميشيل دويهي أكد من جهته على دعم للمفاوضات المباشرة التي يجريها لبنان في واشنطن، داعيا إلى الالتفاف اللبنانيين حول الدولة وضرورة دعم الحكومة وقراراتها. إلى ذلك عرض رئيس عون اليوم مع وزير الطاقة والمياه الجوصدي المرحلة التي بلغها ملف ربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان. إذن هذه كانت جولة عن نشاط بعبد اليوم، عودة إلى استوديوهات صوت كل لبنان.
4: شكرا لزميلة جويل غابي.
0: النائب نزيه متى أكد في حديث إلى صوت كل لبنان أن الاتفاق الأمريكي الإيراني لا يعني لبنان مباشرة، باستثناء قدرة أمريكا على الضغط على إسرائيل للانسحاب من لبنان. وعن مطالبة حزب الله بتغيير الحكومة أشار متى إلى أن غالبية مجلس النواب بكل مكوناتها باستثناء حزب الله هي داعمة للحكومة، كما أن هناك إجماعا دوليا داعما للحكومة.
5: نحن نعتبر اللي صار بين إيران وأمريكا هو بيعني إيران وأمريكا، بينما اللي عم يصير بلبنان هو بيعنينا لحالنا. طن بالجهود اللي عملها رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وكل الفريق اللي داعم لهم بفت ارتباط المفاوضات اللي عم تصير بين لبنان وإسرائيل عن المسار الإيراني الأمريكي. ما في حل إلا بالمفاوضات اللي عم يعملها لبنان، هيدا الباب الوحيد يلي ممكن يوصلنا لاتفاق معين نقدر نخلص بلدنا مثل ما لازم.
6: خرجت أصوات قريبة من حزب الله تطالب بتغيير الحكومة، هل هذا الأمر متاح؟
5: أول شيء بده يكون تنقول تغيير بموازن القوى بداخل مجلس النواب، وهيدي هلأ منا موجودة لأنه أغلبية مجلس النواب داعم للحكومة على كل أطيافه باستثناء حزب الله. بميلة تانية بده يكون في تنقول إجماع دولي، إجماع دولي بالعكس داعم للحكومة بشكل كتير كبير. هلأ ناحية إنه تقديم اقتراح قانون لإنه ينعمل انتخابات نيابية مبكرة، إنه هيدي أنا بشك إنه تصير هلأ لأنه بتصور عنا مشاكل أهم من هيك بكتير. برأيي أنا إذا صارت انتخابات نيابية مبكرة ما رح تكون لصالح إنه تغيير الحكومة مثل ما هن بدهم، بالعكس رح تكون عكسهم تماما.
4: في الميدان الجنوبي وتيرة الغارات مستمرة وإن تراجعت، استهداف لعدد من البلدات والحصيلة 3 شهداء. التفاصيل مع حسين معنا.
7: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية بالغارات الجوية التي يشنها الطيران المسير وبالقصف المدفعي الذي استهدف اليوم النبطي الفوق وكفر تبنيت وكفر جوز وأطراف كفر رمان وميفدون وتلة علي الطاهر بالقذائف الفسفورية وأطراف مجدل زون والمنصوري وخرب سلم. كما قامت قوات الاحتلال بخطوة التفافية ومحاولة للوصول إلى تلة علي الطاهر بعد دخول آليات من أرنون في المعبر باتجاه كفر تبنيت، فيما استهدفها حزب الله برشقات صاروخية وبالقذائف المدفعية. أما في العدوان الجوي فقد استهدفت اليوم مسيرة إسرائيلية سيارة عند دوار كفر تبنيت ما أدى إلى سقوط شهيدين، كما استهدفت بلدة زبدين وأفيد عن سقوط شهيد. وفي بلدة بيت يحون ألقت طائرة درون إسرائيلية قنابل أسفرت عن إصابة شخص من التابعية السورية بجروح مختلفة. أيضا في بلدة حداثة وفي محيط بلدتي مجدل زون والمنصوري ألقت طائرات درون قنابل من دون تسجيل إصابات. إلى ذلك بدأ بعد الظهر اليوم فريق من الإسعاف الرسالي والدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية بمواكبة من الجيش اللبناني وبعض الأهالي بالبحث والعمل على انتشال جثامين شهداء من بلدة حداثة وعن الطريق الذي يربط بلدتي حداثة وعيت الجبل. وبعد دخول الجيش وفرق الإسعاف وبعض الأهالي عمد العدو الإسرائيلي إلى إطلاق النار باتجاههم. هذا وقد أعلن الجيش اللبناني أنه سيقوم اليوم بتفجير ذخائر منفجرة في بلدة حداثة بين الساعة 1:00 و3:00 بعد الظهر. من جهة ثانية تواصل فرق البلديات بالتعاون مع الفرق الكشفية العمل على إزالة الركام والعواقب لفتح الطرقات الداخلية والرئيسية في عدد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
4: إسرائيليا أوضحت القناة 12 أن الحدث الذي قتل فيه جندي وأصيب 7 آخرون بينهم نائب قائد الفرقة 36 وقع في قرية الطيب جنوبية لبنان. تشير التقديرات بأن عناصر من حزب الله تسللت إلى القرية وزرعت العبوة. في المقابل نقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل عن التقدم باتجاه عمق جنوب لبنان، لافتة إلى أن هناك تعليمات للجيش بالتحصن في مبان و خنادق لتقليل احتمال التعرض لهجوم جنوبي لبنان.
0: من الجنوب إلى بيروت، حيث سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية. الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حمادي لفت إلى أن على الدولة اللبنانية أن تفرض الأمن على الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن أي عمل استخباري على الحدود الشرقية الشمالية قد يشكل شرارة لتدخل سوري ضد حزب الله. حمادي تحدث إلى صوت كل لبنان.
8: أي أمن بين دولتين متجاورتين يعتمد على طبعا مفهوم لهذا الأمن، ويعتمد على تبادل ربما صيغ معينة. ولكن الشيخ نعيم قاسم يدخل دائما حزب الله في المعادلة.
6: كرر الرئيس الأمريكي القول إنه طلب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع التعامل مع جماعة حزب الله والتدخل عسكريا في لبنان. كيف يمكن أن يحصل ذلك؟ بأي سيناريو عسكري؟
8: مسألة الحدود التي قد تنفجر بعمل مخابراتي أو بتخطيط مسبق أو بأي شكل من أشكال إدخال سوريا في صراع مع لبنان تقوم على مسألة واحدة، هي عدم انتشار الدولة اللبنانية بشكل فاعل وعدم إثبات قدرتها ونيتها الأكيدة بأن يتحول أمن الحدود اللبنانية السورية إلى أمن وطني لبناني شرعي بالمعنى الحقيقي للكلمة.
4: تربويا، مصير الامتحانات إلى أين؟ من بكركي أكدت وزيرة التربية ريما كرامي أن هذا الأسبوع مفصليا وتطورات الإقليمية إيجابية، سنتخذ في بداية الأسبوع المقبل قرارا توافقيا بشأن الامتحانات الرسمية يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المتتالية.
9: ما في أي مشكلة مع المدير العام، مدير العام يؤدي دوره، يتحمل مسؤولياته بقلب الوزارة. امبارح أنا كنت عند دولة الرئيس نبيه بري كجزء من المفاوضات، ونحن مثل ما كمان بيان دولة الرئيس سلام قال نحن هلأ بجمعة مفصلية في تطورات إقليمية عم تصير، لهلأ الحمد لله كلها ماشية بالاتجاه الإيجابي الصحيح، ناطرين هالكم يوم وإن شاء الله حيكون في قرار قريبا جدا أول الأسبوع قادم لنحن نحدد قرار توافقي بيشمل الجميع وبيستجيب للطلبات المختلفة اللي عم توصلي بخصوص الامتحانات الرسمية.
4: وأمام وزارة التربية في اليونسكو نفذ طلاب الشهادات الرسمية تظاهرة للمطالبة بإلغاء الامتحانات الرسمية ومنح إفادات. في المقابل أعربت رابطة معلمي التعليم الأساس الرسمي في بيان عن استغرابها لعدم دعوتها إلى لقاء تشاوري المخصص لبحث ملف الامتحانات الرسمية رغم كونها الجهة الممثلة لألاف المعلمين والمعلمات في التعليم الرسمي، معتبرة أنها الشريك والأساس في أي نقاش يتعلق بهذا الاستحقاق التربوي الوطني. الرابطة انتقدت مماطلة الحكومة والمجلس النيابي في إقرار فتح الاعتمادات لصرف الرواتب الستة التي يستفيد منها المعلمون اعتبارا من الأول من أذار، وأكدت عدم مشاركتها في مراقبة الامتحانات الرسمية إذا لم تتحقق المطالب.
0: وفي قصر بعبدة أعربت السيدة الأولى نعمة عون عن تقديرها للجهود التي بذلها مديرو ومديرات مدارس الوطنية في ترسيخ التربية على المواطنية في المدارس اللبنانية رغم تحديات العام الدراسي. وفي خلال اللقاء التكريمي الذي أقيم صباحا في القصر الجمهوري بحضور وزيرة التربية ريما كرامي وحشد من الفعاليات التربوية والروحية، اعتبرت عون أن لبنان هو البلد الذي عاش الخوف وما زال يعرف الأمل.
10: ما قمتم به هذا العام لم يكن مجرد واجب وظيفي، كان فعل إيمان، إيمان بأن المدرسة يجب أن تبقى مفتوحة عندما تغلق طرق كثيرة، إيمان بأن الطفل يجب أن يبقى يحلم عندما يحيط به الخوف، إيمان بأن لبنان يستحق أن نتمسك به حتى في أصعب الظروف. الحروب تدمر الأوطان، لكن الأوطان تنهار عندما تتوقف مدارسها، عندما يصمت المعلم، عندما ينقطع التلميذ عن حلمه، عندما يقتنع جيل كامل أن الغد لم يعد يعنيه، وأنتم رفضتم أن يسرق الغد من أولادنا. في هذه الحرب مدارس تهدمت لكن قلوبها بقيت مفتوحة.
0: في سياق آخر ومن المبنى الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلن وزير العمل محمد حيدر في خلال مؤتمر صحفي إطلاق المزيد من التقديمات الصحية للمضمونين كغسيل الكلى والأشعة والمستلزمات الطبية، واعدا بحل المزيد من الملفات المتعلقة بتعويضات الضمان.
11: كان في عنا عمليات علاجية بالأشعة كان ما بيغطيها الضمان، كان إذا بيقول له للمواطن نحن إذا بدك تعمل علاج بالأشعة نقدر نغطي لك هالقد عشان تعمل هيدا العلاج، إذا رحت على علاج الأحدث ما بنغطي شيء بنصير صفر. كان يضطر المواطن بناء على إذا كان عنده قرار طبي بهيدا الأمر، يعني كان لازم يأخذ العلاج الأحدث، كان يضطر يدفع من جيبته. فمثلا مثل هيدا الموضوع الضمان قام بخطوة جزأ العلاج بالأشعة لست أجزاء لحتى يقدر يغطي كل الأمور الدور المطلوب، وصار هلأ من البيزك بالعلاج بالأشعة على أحدث علاج موجود بلبنان وعالميا، صار الضمان بغطي.
4: أكد وزير الإعلام بول مرقص في خلال افتتاح حلقة نقاش حول دور الإعلام في تعزيز الثقة ومواجهة خطاب الكراهية في خلال النزاعات أن الوزارة ساهمت في دفع مشروع قانون الإعلام العصري إلى الإقرار، وتم تحويله إلى لجان النيابية المشتركة. سيؤدي هذا القانون إلى تحقيق مشهد فارق في الإعلام اللبناني.
12: نحن بالقانون بوزارة الإعلام معنا سلطة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن عندنا دور ولدينا مسؤولية نطلع فيها. أنه بالقوانين اللبنانية ليس هناك نص يتعلق بمكافحة خطاب الكراهية وتجريمه. في الوقت كنا نحن عم نشتغل على الدفع قدما باتجاه إقرار قانون متقدم وعصري وليبرالي للإعلام في لبنان، يخلف القانون الحالي الذي يعود لعام 1994. عم نحكي عن عنوان عمره 30 سنة، ما بقى بواكب أبدا التطورات المتسارعة سواء تكنولوجيا رقميا أو على مستوى خطاب الكراهية المكافحة. دفعنا قدما في الشهور الماضية في هذا المشروع لأنه سيؤدي إلى تحقيق فارق نوع في الإعلام اللبناني وفي المشهد الإعلامي الذي ترونه متأزما، سيؤدي إلى تغيير نحو 80%.
4: نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو حذرت فيه من حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين عبر واتساب ومواقع التواصل.
0: بعد الانتقادات التي طالت الولايات المتحدة حول تنازلات في الاتفاق مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توقيع الاتفاق مع إيران: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازما بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجل فيه سوق الأسهم مستوى قياسيا جديدا فيما تتهاوى أسعار النفط، هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. وزير الدفاع الأمريكي أكد من جهة أن الاتفاق مع إيران جاء من موقع قوة أمريكي وأن إيران واجهت وضعا يلزمها بالتفاوض على اتفاق، وقال: في حال لم تلتزم إيران ببنود الاتفاق سنعيد فرض حصار شديد عليها وسنكون دائما العصا الغليظة الموجودة في أثناء المفاوضات. وأشار إلى أن التغييرات في وجود القوات الأمريكية في الشرق الأوسط تعتمد على الظروف.
4: في المقابل شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن برنامج إيران الصاروخي غير مطروح في التفاهم مع واشنطن، وعلى الرغم من توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني الليلة الماضية، أعلنت الحكومة السويسرية أن الخطة حاليا هي اجتماع أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية غدا الجمعة لمناقشة مفاوضات أولية بشأن اتفاق السلام. المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أوضح أن هناك خيارات عدة بشأن التعامل مع المخزون الإيراني من اليورانيوم، وقال: حان الوقت للجلوس مع الفرق الأمريكية والإيرانية لاتخاذ خطوات ملموسة. سنشارك في المفاوضات التي ستعقد بين الجانبين في سويسرا. ونحن نذهب إلى الجو. الجو غدا قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا.
0: كان في هذه النشرة الانسحاب من الجنوب في كباش إسرائيلي أمريكي ومفاوضات واشنطن على الأبواب. الجيش الإسرائيلي الانسحاب سيبحث مع الوفد اللبناني، ونتنياهو يتحدث عن مفاوضات معقدة مع أمريكا. رئيس الوزراء الإسرائيلي لترامب: لن ننسحب من الجنوب، وبند لبنان في الاتفاق مع إيران لا يعنينا. لودريان لضرورة انطلاق مفاوضات واشنطن من حيث وصل الاتفاق الأمريكي الإيراني. الرئيس عون: استقرار المنطقة وأوروبا يمر باستقرار لبنان. في الميدان: تراجع الغارات من دون استكانتها وشهداء كرام من بكركي، قرار توافقي حول الامتحانات الرسمية الأسبوع المقبل. أمن الدولة يحذر من اختراق وتجنيد يستهدفان اللبنانيين. ترامب لمنتقدي الاتفاق مع طهران: سيئون أو أغبياء. ووزير دفاعه: سنعود إلى العصا عند الحاجة.
4: بهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

بالحلقة المقبلة من حنين، حكايات جورج جرداء عن الزمالة والزملاء، أم كلثوم وزياراتها للبنان بزيارة للمتعهد حسن الجاك، المحامي رشاد سلامي وقصص من عالم الصحافة والمحاماة، ومن أسطوانات زمان فيروز أغنيات شاعت. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان.
2: نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 15/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,350,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,368,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,050,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: خصم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند الشاركوتية. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة الشاركوتية. كلهم يعني كلهم.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي

بارك جوزيف سكاف بزحلي. زحلي ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحلي ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة حمص بالطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: حاس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قال لك هو دبكي قال شو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
8: موجز 3:15 نقدمه لكم من صوتي كل لبنان. أهلاً بكم. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة النبطي الفوقة، كما ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية بجانب أحد المنازل في بلدة النبطي الفوقة. أما بقاعا فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية فانا للركاب من الجهة الجنوبية لبلدة مشغرة في البقاع

0: الغربي أدت إلى احتراق الفان من دون تسجيل إصابات. انتشلت فرق إسعاف جمعية الرسالة الإسلامية مركز الشبريحة أشلاء شهيد من محلة البقبوق شمال مدينة صور، حيث تعرض المكان في وقت سابق إلى غارة إسرائيلية أدت حينها إلى استشهاد عدد من الأشخاص من عائلة فلسطينية جرى سحبهم من المكان نفسه. مليا بحث وزير المال ياسين جابر مع وفد التمويل الدولي في دعم التعافي الاقتصادي وإصلاح القطاع المصرفي باعتباره أولوية أساسية لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وتمكينه من استئناف دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد ودعم النشاط الانتاجي. وقد أكد جابر أن جهود لبنان تعكس الالتزام بالمضي قدما في مسار التعافي والإصلاح والخروج من تداعيات الأزمات المتعاقبة نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا. مليا أيضا استعرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في ساحة النجمة مع وفد صندوق النقد الدولي الخطوات التي أنجزت اليوم والبحث في المراحل المقبلة، مع التشديد على أن قانون إعادة هيكلية المصارف أقره المجلس النيابي في 14 من آب الماضي، وأن ما تدرسه لجنة المال والموازنة حاليا هو تعديلات جديدة مطروحة على القانون. وصلت إلى معبر المصنع الدفعة السادسة من حملة المساعدات الإغاثية التي تنظمها المملكة الأردنية الهاشمية، وضمت 19 شاحنة مقدمة إلى الجمهورية اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة، وكان في استقبالها السفير الأردني في لبنان وليد عبد الرحمن الحديد والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي على رأس وفد من الهيئة.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل تقديم موجز 3/4 من صوت كل لبنان. أشاد الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة واصفا إياها بالتاريخية وتمهد الطريق لمفاوضات بهدف التوصل لاتفاق نهائي، مشيرا إلى أن طهران متمسكة بالسلام العالمي وتعزيز التعاون الإقليمي مع الحفاظ على كرامتها واستقلالها. أفادت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عرقجي أكد هاتفيا لوزير خارجية الكويت ضرورة الحوار مع دول الخليج. حضرت اليوم مذكرة التفاهم الأمريكية في اتصال أجراه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني مع وزير الخارجية المصري، ورأى الثاني أن هذه المذكرة تمثل أساسا صلبا للانطلاق نحو المرحلة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، داعيا الجهات كافة إلى المحافظة على الروح الإيجابية والتنسيق المشترك لضمان نتائج مستدامة. وفي ترجمة للاتفاق الأمريكي الإيراني، غادرت ناقلة مريخ للغاز الطبيعي المسال التي ترفع علم فرنسا منطقة الخليج عبر مضيق هرمز، نقلا عن منصة مارين ترافيك، لتكون أول سفينة فرنسية تعبر هذا الممر المائي منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وفي الخبر الأخير، أعلن التلفزيون الإيراني أن سفنا أخرى تغادر الموانئ الإيرانية بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية متجهة إلى المحيط الهندي. موجز 3:15 قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف
2: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: الوحش
6: ده معي على البيت.
7: ده شو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود،
9: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
11: طلعت شمسة
10: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
12: صوت كل لبنان. لبنان الحلم مع ريتا الخوند.
13: أهلا بكم وأهلا بضيف حلقة اليوم من لبنان الحلم، الممثل القدير عصام الأشقر. ضيف اليوم بينتمي إلى فئة الممثلين يلي صنعوا هوية الدراما اللبنانية وساهموا بترسيخ حضورها. حضور عصام الأشقر ما كان محصور بالتلفزيون والدراما فقط، إنما هو ابن المسرح اللبناني بامتياز، وبين خشبة المسرح وعدسة الكاميرا نجح عصام الأشقر بأنه يكون علامة فارقة ويترك أثر راسخ بوجدان الجمهور المشاهد من خلال شخصيات عديدة أصبحت جزء من ذاكرة الناس. اليوم رح نتعرف على عصام الأشقر من زاوية أخرى، من المواطنة. رح نحكي معه عن الوطن الساكن بقلبه وعن لبنان يلي بيحلم فيه، مع أطيب تحياتي وتحيات الزميل سافيو أبو صعب.

0: Rubén.
1: لبنان الحلم. استاذ عصام الأشقر، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا فيك، وبشكرك على هالدعوة على الإذاعة العزيزة علي اللي كان إلي فيها صولات وجولات، أنا والله يرحمه غسان أصطفان، والله يرحمه كمان الكاتب الكبير أنطوان غندور.
1: نعم، يعني أنا اليوم أنت بدك ترحب فيي، مش أنا بدي رحب فيك. هيدا البيت بيتك،
2: خلي لي قلبك وألف تحية إليك، وبدي أتشكر المخرج يلي بلشنا بهالأغنية للراحل الكبير إلي شويري.
1: نعم.
2: وهي كانت بناء على طلبي أنا.
1: نعم.
2: وهيدي كانت المقدمة تبع اللقاء معي
1: تبع لبنان الحلم. يا ناس حبوا الناس.
2: نعم.
1: مثل كأنه هيدا شعارك بالنسبة للبنان.
2: أنا هاي طلبتها مشان هيك.
1: أي أي أي. هلأ نحنا بدنا نحكي بالأول شوي هيك عنك، شو عم تعمل اليوم، مشاريعك. في كم سؤال عبالي أعرف أجوبتهم. سنوات بالفن وأرشيف غني كتير ومنوع جدا، من بعد كل هالأدوار يلي أديتها على الشاشة والمسرح، وكمان بدي أضيف أنه بالإذاعة، لأنه ألوف من الحلقات.
2: أكتر برنامج بعتز فيه، أكتر عمل بلوتو بعتز فيه، هو هالبرنامج اللي بالإذاعة هايدي، زوربا اللبناني ونطق زكريا.
1: نعم نعم. كم سنة استمريتوا؟
2: هودي حوالي 3000 حلقة تنين.
1: حلو حلو. نعم نعم. لما ننسى الشهرة والنجاح، كل الأشياء اللي حققتها، وتنطفي الأضواء ويغيب الجمهور، من هو عصام الأشقر الحقيقي يلي هو بس يكون لحاله بيوصف لنا حاله، هو مين؟
2: يعني ما بعرف قديش بعرف أحكي عن حالي، لأنه لما بديك تحكي عن نفسك ممكن تحكي إشياء منا مظبوطة ويصدقوها الناس، ويمكن تحكي إشياء مظبوطة وما يصدقوها.
1: صدقا
2: إيه؟
1: كأن أنت عم تحكي هيك مع حالك.
2: أنا ممثل وعندي صفة ملاحقتني أنه مقنع فيي. هلأ قلك شغلات مش عندي وقناعك فيها.
1: هلأ ما رح خبر شو صرت أي اللي من أول ما وأنا عم صدق بخدن مثل ما هني.
2: بكل بساطة إنسان عادي جدا، عادي جدا وأقل من عادي.
1: نعم.
2: وأنا بكل معلش اعتذار، كلمة تواضع ما بحبها، لأنه
1: نعم.
2: مين بيتواضع؟ في بس الله تواضع، تواضع لأنه كان فوق. نحن مين فوق لحتى يتواضع؟
1: نعم.
2: فيك ما تكبر حالك أو ما تتكبري، بس ما فيك تتواضع، لأنه نحن أصلا وضعين نرفع نفسنا بالإشياء اللي بنعملها.
1: صحيح. نعم نعم. بتتذكر معظم أدوارك يلي لعبتها أو
2: الحقيقة؟ لا مش كتير.
1: مش
2: بحكيك
1: كتير.
2: جد.
1: نعم.
2: أيام بلتقى بأشخاص مثلنا تنسيهم. يعني مع أنه منو نكتار، لأنه بكل تواضع أنا من الناس اللي ما دغري بيركضوا إيه دار يلا هات، لا بياخد وقتي بقرأ، إذا بيزد لي على مسيرتي شيء أو بيرضي لي غروري بلعبه. وما تواخذيني إذا المكافأة تبعه تتناسب مع الاحترام اللي لازم يكون لأسمي.
1: نعم.
2: على وضعته بقبله وإلا بعتذر. وبكل هلأ في ناس بيقولوا لك هالفوقية، لا، الأشياء اللي معتذر عنها ومني لعبها صدقيني أكتر من الأشياء اللي لعبها.
1: طيب في شي دور واحد هيك من أول ما ابتديت لليوم بعدك بتحسه أنه هيدا الدور؟
2: طبعا بكل، يعني ما بدي أقول مثل غيري بحسهم كلهم أولادي، بس كل واحد في عنده هوية لقله ومميزه، بس بالنتيجة في دور بلونة هيدا غير شكل عن كل الأدوار، لأنه التركيبة تبعه هيك، الحالات اللي كانت موجودة فيه على تعددها كانت خطرة جدا. نعم. على نعم. لمسل قد ما يكون
1: كان مركب الدور، مركب كتير،
2: مركب وكذا حالة. وإذا وقعتي بوحدي وقعتي بالكل. يعني من القاسي للطري للملتزم للمريض للسكران، سكران أهم شيء، سكران بيخوفوا كلهم ما تكوني عم تطلع عن الخط.
1: قد ايه بيتعبوا للممثل هول الأدوار، خاصة إذا بمسلسل واحد وعم بيمثل شخصية معينة عندها كل هالأوجه؟
2: هو طبيعي السؤال بالنسبة لناس منهم بقلب المهنة. بس اليوم أنا كممثل بدي يكون مؤهل جسديا ونفسيا على أني أنقل بنفس اللحظة من حالي لحالي، ما فيها بطولة هاي.
1: نعم.
2: هاي فيها تقنية وفيها أحساس. بس صعوبة ما فيها صعوبة علي بمرسها يعني.
1: نعم. طيب بيخطر عبالي هون السؤال، شفناك كتير عم بتمثل أدوار دينية، رجل دين أو قديس.
2: ايه آخر مقابلة قلت لهم حاسس أنه صار بيطلع لي طالب بتطويب. يعني ساعة الأخ أستفان، ساعة أخوري بفيلم نسيت شو هو، ساعة الأباتي، ساعة مر شاربيل، ساعة.
1: يعني أنت عندك هيك غرام بهالأدوار أو أنه هم يون ينعرضوا عليك وعم تاخدهم؟
2: بكل بساطة ما بدي أدها، بس أنه اللي عم بيعمل شغلي بيشوف أنه هاي خرج فلان وأنا عم كون سعيد فيها أكيد. يعني كتير كنت مبسوط ب الكليب اللي انعمل بتطويب الدويهل، البطرك الدويهل. وبدك تكوني حابة الشغلة وتستمتعي فيها
1: لأنت
2: وعم بتشاهدي تستمتع.
1: صحيح.
2: ايه كتير كنت مبسوط بهالشخصية هاي.
1: صحيح.
2: والحمد لله كانت مبينة
1: نجحت. نعم.
2: كمان عملت شخصية الأب بشارة أبو مراد. ما في أحكي أنا، بدي تكوني شفت لحتى شو
1: تعرف. نعم. هلا اليوم بعد كل هالسنوات اسم الله وإن شاء الله دايما كمان لقدام وبسنين طويلة، بعدك بتحس بنفس الحماسة لما تكون عم بتمثل دور؟ بتحس بنفس الشغف أو الشغف مع الأيام بيصير عادي؟
2: بالعكس بيقوى أكتر وبصير يفوت على روافد تزعل أكتر إنه أنت ندرتي نفسك لشغلي. كان ممكن تكوني بحبح حالك بكل بساطة بمجالات تانية، إن بالتعليم إن بالأردحة وشغل اليدوي، مليون شغلة، واخترتي هاي وبتوصل إلى مطرح. هلأ نحن طبعا ظروفنا استثنائية.
1: صحيح. نعم.
2: بس بتضل نسبية على الناس. طب إنه على الفنان كانت كتير
1: صعبة قاسية. نعم.
2: واللي بيقهرك أكتر، واللي بيقهرك يعني اليوم قلت لمرتي ما تعصب كتير. إنه بعد هالمسيرة وبعد هالخبرة وبعد هال بتضلي أرخص من ساندويش، أرخص من اللمبة. كله بيدفعوا بطيبة خاطر لما بيوصلوا لعند الممثل.
1: وين النقابة أستاذ عصام؟ شو دوره؟
2: أنا عضو مجلس من النقابة.
1: بس ما عم تقدروا تعملوا شيء؟
2: شو فيي أعمل أنا مع منتج؟ شو فيي أعمل؟
1: صحيح.
2: بظروف الحرب خي كان مثل ما خي اليوم هذا قاعد بلا شغل بتراب المصاري. نعم. بتجيبه. لا. نعم. الشغل مش هيك بتصير. نعم. تحرقك، بتعذبك.
1: بعدين التمييز بالدفع يعني بين النجم اللبناني والنجم العربي.
2: أنا هذا ما بيعني لأنه. نعم. طبيعي. لأنه النجم العربي صار له ظروف قدر يفرض نفسه بالسوق العربي. كيف وليش بحث تاني.
1: نعم.
2: أوكي. بس هذا واقع.
1: السؤال
2: بدك تتعاملي معه بكل منطق.
1: السؤال الأخير بالمحور الأول، أنت اليوم شو عم تعمل؟ في عنا أعمال جديدة؟ في إشي عم تحضرها تخبرنا عنها؟
2: كثير كويس. في عنا مسلسل إنتاج نورسات عفوا عن حياة الأب عفيف عسيرون. 15 أو 16 حلقة إخراج حبيبنا طوني نعمي وكاتبته كارلا كريماتي.
1: نعم.
2: ومع مجموعة قليلة لأنه الأعمار تحكم من الزملاء، يعني في رفقة الزير، في جورج حران، في
1: عدد من
2: عصام الأشقر
1: عصام الأشقر
2: مارون عساف، عرفتي، والباقيين كلهم شباب لأنه الأعمار عشرينيات، يعني الخوري وأخوته، وأنا عم بلعب دور الأب ومرجح ومرشح إني ألعب دور عفيف لما كبر. تنشوف الظروف
1: قريبا كنت. هيدا رح نشوفه،
2: هلا عم نصور،
1: عم بتصور
2: إيه، بس هلا عم بفتشوا لأنه الشباب كتير صغار، قد ما حاولوا يكبرون ما رح يقنعوا المتفرج.
1: نعم.
2: بقى احتراما للاحتراف عم يجربوا يلاقوا بدائل مشابهة.
1: نعم.

0: لبنان الحلم. برحب فيك أستاذ عصام الأشقر بالمحور الثاني من لقائنا اليوم. هلأ بدنا نعمل جولة بلبنان وطن أحلامك. بدنا نتعرف على المواطن عصام الأشقر وبيحق لك بثلاثة باس. إذا في شي سؤال ما حبيته فيك ما تجاوب عليه. قبل ما تكون فنان ناجح ومعروف، أنت مواطن لبناني. عصام الأشقر المواطن اللبناني مين هو؟
1: المواطن اللي بيتحسر كل يوم كل يوم،
0: نعم،
1: على الأجواء اللي عايشين فيها. من وقت اللي ترعرعنا شوي ما عم نقدر نرتاح ولا نهار. وبدي أقول الوطن مش الأرض والشجر والحجار ما تواخذين الغابة، فيها تراب وصخور وشجر،
0: نعم،
1: بس فيها بلا مواخذة حيوانات. ما ممكن تكون وطن. الوطن يلي بيحضنك وبيحميك وبيدافع عنك وبينصفك كإنسان بالدرجة الأولى. أنا وقت ما بدي حس إني إنسان بوطني حس حالي مش بوطن.
0: يعني بتعتبر حالك إنك أنت مش مواطن؟
1: أنا
0: طالما إنه هيدا مش وطن
1: مع وقف التنفيذ،
0: نعم،
1: لأني مهجر بوطن، مهجر على جميع الأصعدة حتى بالمعنى المادي. إنه اليوم ما في واحد ضل بأرض خلق فيها ونشأ فيها. هيدا شو اسمه؟ كيف في ناس عم بيسوقونا ونحن ما بدي أقول بمعظمنا بس بأغلبية تقدر تجر بلد على فوضى، على دمار، على فتن. مع الأسف الشر دايما كبير وأقوى من الخير.
0: أستاذ عصام، الغربة صعبة، أي أصعب، الغربة خارج الوطن أو داخل الوطن؟
1: جوات الوطن.
0: جوات
1: مرة بتشتاقي لريحة أرضك، لبيتك،
0: نعم،
1: لذكرياتك، بس أنت هون تنحرمي من ذكرياتك، تنحرمي من أقل علاقة بينك وبين شريكك بالوطن. ما بعرف شو هالنغمات اللي عم تطلع هلأ. هيدا الوطن هو مجموعة ناس متألفين، لا بيسأل هيدا قديش عمرك ولا من أي طائفة أنت ولا شو بدي استفيد منك أو تستفيد منك. كيف هاي؟
0: نعم،
1: من الوطن هيدا؟
0: عندك باسبور تاني طالما هل
1: لا
0: أنت
1: لا لا
0: موجعك الوطن؟ طب ليه طالما أنه أنت في إشياء كتير منك مرتاح فيها، وليه ما عندك باسبور تاني؟ ما قدرت أو أنت ما بدك؟
1: لا ما صار لي. يعني اليوم بالزمان لما رحنا بالجامعة برحلة ثقافية 20 يوم ما عدت أقدر أقعد برا لأنه اشتقت لبلدي تحت القصف والخطورة أنك توصلي عبيتك. صرت أبكي. طب وبعدين صاروا اللي يخلفوا ولاد يشتوا انه يودون لبرا لحتى يأمنوا لهم مستقبل.
0: نعم.
1: انا البلد اللي ما بده يأمن لي مستقبل ولادي كيف بدي احس فيه بأمان؟
0: خلينا نحكي عن الاصلاح طالما نحكي هل عم نحكي نحن عن النواقص وعن اشياء فينا نسميها فساد. هيدي النواقص، الاصلاح يتطلب سن قوانين وتطبيقه. شو أول قانون برأيك يجب أن يطبق بلبنان كأول خطوة لنمشي صوب لبنان الحلم؟
1: يا مدام، المشكلة ما كانت ولا مرة بالقانون. في عنا قوانين بتاخد العقل، العبرة بالتنفيذ
0: بالتطبيق.
1: ما حدا عم بيطبق قانون.
0: نعم،
1: يعني كل القوانين موجودة. طب طبقي القانون سير.
0: طب شو الحل؟ ما نحن بدنا حلول.
1: الحلول نقلب الطاولة كلها على بعضها. لما بدو يسوقونا ناس اتقاسموا الوطن بالحرب وعم يتقاسموا بكل بساطة،
0: نعم،
1: عم يتقاسموا بالسلم، انا شو بدي انطر؟
0: نعم.
1: وبيجي بيقولوا لك خي كما تكونون يولى عليكم. لا مش صحيح الحكي. بس اليوم القوة الضاغطة بإيدها المجموعات هاي.
0: بس إنه فيها وجهة نظر، لأنه كم يعني المسؤولية ليست فقط على المسؤول، إنما أيضا على المواطن.
1: المواطن نرجع منقول جيبي مواطن مزبوط وحسسي إنه مواطن. اليوم لما بروحوا بصوتوا نسبة 20-30-40-50%، ومن هال50% في أكثر من نص ما بيصوتوا لك، بتنجحي أنت كيف بتكوني بتمثليني؟ وكيف يكون الحق علي أنا اللي ضليت ورا ما قبلت أني صوت لك؟ في معادلات بغشونا فيها لحتى يخلقوا شرعية لوجودهم، كله كذب. نحن عايشين كذبة كبيرة بكل شيء وعلى كل الأصعمة. تدفع ضريبتك اليوم ما في شيء مأمن لك مقبيلة، يعني
0: نعم.
1: أبسط شيء عم تدفع أنت ميكانيك وعم تدفع ضرائب تيزبطوا لك الطريق، بتنزل بتكسر جورة بتكسر لك عربيتك،
0: تروح
1: تدفع الجراج من جايبتك
0: بتحط $50
1: مني.
0: أي صحيح. الأمن بلبنان الحلم، هل هو أولا أمن الحدود أو أمن المواطن برزقه وكرامته ومستقبله؟ ليش. أي أهم، أمن الحدود أو الأمن الداخلي؟
1: ليش بيفرقوا عن بعضهم؟
0: عم بسألك ما بعرف أنت شو رأيك؟
1: الأمن واحد. الأمن واحد. يعني بدك تحميلي بلدي، بدك تحميلي حدودي وتحميلي الداخل من الشر، مش تكوني عم تدافع عن مجموعة مسيطرة على البلد. في فرق كبير، في فرق كبير.
0: نحن على الحدود، حدودنا منعاني من هيدا الموقع الجغرافي اللي نحن محسودين عليه من سنين وسنين. لو قدر لك انه انت تمتلك قدرات خارقة، هل بتنقل لبنان الحلم الى بقعة اخرى من العالم؟
1: لكن اليوم في ادعاءات كتيرة بالديمقراطية بالحرية بالسيادة. اي دولة منا بالقوة الكبيرة اللي بتجابه قوة كبرى قرارة منه بإيدها. لا حدا يدعي ولا حدا يتبجع.
0: طيب بننقل على غير مطرح، لوين
1: قلتي على غير مطرح بينقلوكي؟ راحوا الأمريكان على فنزويلا شالوه من تخته وراحوا. القوة اليوم هي اللي بتحكي كل القوانين، كل شيء نحط نظم عم يتجاوزها اللي عنده القوة ومسكتهم وبيبعت بهدد المحكمة أو الجمعية.
0: يعني ما في خلاص، لا خلاص،
1: الإنسان بس يخلق بيعلى.
0: اليوم إسرائيل تقدمت وتوغلت وصارت موجودة ب6% من الأراضي اللبنانية. يا هل ترى بعد نحن فينا نحلم بال10452 كيلومتر؟
1: إذا ما أو باي باي. إذا ما بدنا نضل نحلم هيك بلينا وبلا وجودنا بكل بساطة.
0: بتآمن إنه الحلم ممكن يوصل إلى اليقين؟
1: الحلم شو بده؟ بده ناس تشتغله. إذا في ناس عم تشتغل ومستعدة تضحي، معناتها الأمل دايما موجود.
0: اختار لي شغلي من هالثلاثة. هل من أجل إرساء السلام بلبنان وتحسين الوضع لازم نروح على تقسيم، على اللامركزية الإدارية أو على الفيدرالية؟
1: هيدا فيني أقول عنه باس، لأنه عشو كله هالقد عش عقربة، عشو عم نعمل مشاريع ونظم شو إلا طعمي هاي بلد؟ طب ما أنا اليوم ليش هجرتيني مرة؟ ليش بديك تهجري بعد الباقيين؟ ليش بدنا نوزع حالنا؟ شو مقومات صمود كل مجموعة فيكي؟ كذبة كبيرة هاي. اليوم أي بلد إذا ما في جهة خارجية تقدر تضمنه معرض للزوال وللفوضى. حجن تشدق، وسوري على الكلمة، بأنه فينا نعمل. لا ما فينا،
0: ما فينا،
1: وبدنا نخلق. وأنا بلشت بغنية يا ناس حبوا الناس، غير بالمحبة ما فينا نبني وطن.
0: نحن من كم يوم ما بتذكر أي متى بالتحديد صار احتفال بمئوية الدستور. هيدا الدستور يلي من نحن وصغار بنسمع فيه وبنقرأ عنه وبندرس عنه، اليوم برأيك بعده مناسب لـ2026 وللوضع بلبنان، أو في أشياء مهمة المفروض أنه تتعدل بهيدا الدستور؟
1: ونرجع منقول بزمن اللي فيه قوة مهيمنة سواء على صعيد العالم أو على الصعيد المحلي، بتدعس على الدستور وبتعمل اللي بده إياه وما عم نقدر نغير شيء.
0: أقولك لأنه نحن
1: فيك تمنعي مجلس النواب يمدد لحاله القانون والدستور واضحين وبرضو
0: بيصير كل شيء عم بيصير
1: الضرورات وبيح المحظورات دايما في مبررات.
0: أنا وجاي لهون اليوم مرقت على جسر النقاش وعم بتطلع شفت هالعلم الكبير يلي مشكوك في مكان ما بهاي المنطقة، وفتح قلبي لهالعلم. تحب العلم اللبناني؟
1: بحبه، بس بحبه صغير هيك ساع بالقلب. العبرة مش بالأحجام ولا بالطول.
0: موجود بقلبك؟
1: إذا ما موجود بقلب واحد مقيم بهالبلد وحامل هويته ما له طعم وجود.
0: في حال صرنا بلبنان الحلم، بتخلي العلم نفسه أو بتحس أنه صار لازم تحديث هيدا العلم؟
1: لك هيدي شغلة مثل ما بيعودوك عليها. هيدا العالم انت وعيتي وانا وعيت هيدا موجود بنحمله وبننبسط فيه. شو بعرفني بكرة مين بيجي وبيغيره؟ بضل اسمه علم بلادي، يعني ما نزل مع الانجيل ولا مع القرآن. هالعالم حن الدول اللي حولينا كل يوم في عندهم علم
0: بغيره، صح؟ نعم نعم، والعالم تقبل وبتتعود.
1: هيدا رمز.
0: نعم نعم. النشيد الوطني بتفصلنا سنة عن مئويته.
1: نعم.
0: نحن بعد سنة بالضبط النشيد الوطني اللبناني بيصير عمره 100 سنة.
1: نعم.
0: كمان بتخليه نفسه للنشيد الوطني؟
1: ايه
0: ما بتغيره. لا. حافظه. لا. أستاذ عصام.
1: طبعا، وأنا أدعو إلى أنه لما بيدقوا النشيد الوطني يعلموا الأولاد المقاطع اللي
0: ما بيعرفوها.
1: ما بيعرفوها.
0: نعم. نعم.
1: كنا بأحد الاحتفالات وقرروا يكفوا النشيد للآخر. بقى ما عم بتطلع بهالوجوه، شفت واحد كتير صديق وبحبه ومهضوم معي، ما شغلتنا نحن
0: اللبسينج. نعم.
1: طلع فيه حسه مقصر، يعني كيف التلفزيون اوقات بكون
0: في ديلاي بين الصوت والنعم
1: والحركة، عم يجرب يلحق الصوت بس مأخر شوي لأنه مش حافظه.
0: هلا هو صعب، ما اختلفنا، بس انه بينحفظ.
1: صعب
0: يعني
1: صعب. لا صعب لانه تركناه.
0: ايه مزبوط، بس المعاني الموجوده فيه.
1: كم قصيده بعدك كنتي بكتاب القراءه حافظتيها وحملتيها معك لانه لا. حفظتيها. كلنا بعدنا نقول وطن النجوم انا هنا حدق اتذكر بيوم ما نتذكرها، يعني لانه تعودنا وحفظناها.
0: هيدي بدنا ندعي المدارس يشددوا على هالنقطه، يعني مش بس على المقطع الاول.
1: المدارس، الكشاف، الاذاعات، التلفزيونات، هاو اللي بيساعدوا بالتربيه.
0: نعم نعم. ال 18 طائفه تاخذهم معك على لبنان الحلم او تتركهم في لبنان الواقع؟ في هيدا اللبنان
1: شو دخلني انا طالما بده يكون في؟
0: لانه بتحس انه يعني بيمشي لبنان احلى من هيدا بوجود الطوائف.
1: لما بيجي بلد وبيفرض ديانه وحده او طائفه وحده عم نشوف المشاكل اللي عم تقطع عنه. انا ما إلي معي ما انت بال
0: يعني مش المشكله بالطوائف.
1: ولا مره كانت المشكله بالطوائف.
0: مشو المشكله؟
1: ليش قبل الاحداث صدقيني حتى لو عرفنا الديانه تبعه ما نهتم نسال اذا كان من طائفه او طائفه تاني بهالديانه هاي. بعدين صار هلا بتلتقي بحدا بيسالك انت منين، بده يعرف انت منين، مختلطه فلان بيقربك يشوف اذا من نفس الديانه ولا. صار في فضول غير مباشر يعني تيعرف أصلك وفصلك شو بتغير.
0: بس في شغلة حلوة بلبنان إنه كل العائلات في منها بكل الأديان وبكل الطوائف.
1: أنت لمين عم تقولي لأبن الأشقر؟
0: يعني نفس العائلة. نعم نعم،
1: في من كل الطوائف.
0: نعم،
1: وبكل البلدان المنتشرة بالمحيط طبعا.
0: أي مرحلة من لبنان؟ تفضل تفضل قول.
1: شغلي بتضحي اليوم، أنا بتعصب لديانة أو لطائفة. امبارح كانت على المتراس ضد فئة من اللي موجودة هلا هي فيها.
0: نعم.
1: يعني بيت فلان كانوا هونيك صاروا هون، هلا صاروا على المتراس ضد هذاك المتراس. من امبارح كانت معكوسة الشغلة، ما حدا بيعرف. امبارح عم بقرا مقال شاب صديقة، انت انفرض عليك كل شيء، وين خلقت واسمك ولونك و و و حتى الديانه تبعي. ما فيك تفكر بشيء، كله معلب ومبرمج اجاكي. نقطة على السطر.
0: طيب، بعد النقطة على السطر رح اسألك عن مرحلة بلبنان بتحولها الى زمن دائم للبنان الحلم، مرحلة مرت بتحس انه هيدي this period of time بدي اياها تكون كل الوقت بلبنان.
1: المرحلة بكل بساطة اللي ازدهرت فيها الحركة المسرحية، لأنه الثقافة والفنون هي العنوان العريض اللي بيصبغ كل الحضارات.
0: حلو حلو حلو. تقريبا اعطيني هيك تقريبا
1: شو
0: أي سنة؟
1: بالستينات والسبعينات.
0: نعم.
1: والثمانينات حتى، لما كان المسرح يقعد شهر واثنين وثلاثة وأربعة والناس تروح وتستمتع. بتمرقي انت الاشياء من خلال الفن، ما فيك تمرقيها لا بالاذاعه ولا بتمرق هيك.
0: هيدي النهضه الفعليه تبع البلد. اي مرحله مر فيها لبنان بتعمل لها ديليت تلغيها؟
1: لا، ما بدي يكون اوفر، انا ما بحب المبالغه، بس من عمرك انت قديش كان في سنين قدرت تكوني حقيقيه وتحسي؟
0: فتحنا عيوننا على هالاحوال يلي دائما،
1: يعني لما بنقول بدنا نعمل لها ديليت بدنا نعمل ديليت احنا، بنكون عم نبالغ شوي
0: كل السنين. صح صح. اي شخصيه قياديه لبنانيه تعيد احيائها من اجل تحقيق لبنان الحلم؟
1: لك بالزمان سالوا الممثل حنا المعلوف، مين افضل مخرج بالنسبة لك؟ قال لهم المخرج اللي بيشغلني. العبرة باللي بيقدر يعمل لي شيء.
0: نعم.
1: انه انا عمره مثل ما انا بدي يمكن ما يزبط. وما في اي حدا من الموجودين اكيد. اللي بيجي وبيثبت انه جدير بزقف له برفع له البرنايطة.
0: هلا كم سؤال هيك على السريع، اي شخصية قيادية هيدي جاوبتنا عليها. بلبنان الحلم هل تقر الزواج المدني؟
1: ما عندي مشكلة، انا مزوج مدني.
0: بلبنان الحلم تجيز للمرأة اللبنانية ان تعطي جنسيتها لأولادها وزوجها الاجنبي؟
1: انا مشكلة مثل هيدي بلبنان لانه وضعه خاص، في عندي كتير تحفظ عليها
0: في اعتبارات. نعم. هل انت مع اعطاء المغتربين حق الانتخاب مثل المقيمين؟
1: ايه ليش لا، شو رأيك؟ بعده حامل الباسبور وانا لا بدي ربحه جميلة انه اعطيك انتخاب.
0: نعم. انت مع الزواج المدني، هل انت مع الزواج من غير دين؟
1: من كل بد.
0: هل هو برأيك يساهم في انه يشيل آفة الطائفية موجودة؟
1: نتخطى معضلة موجودة، نتخطى
0: لبنان،
1: بس مش الكل رح يقبلوها.
0: صحيح. نعم.
1: بس
0: نعم.
1: اليوم طالما في عقول نيرة وبتسعى للعلمانية بدنا وقت، بس لازم نوصل.
0: بدي أسألك هيدا السؤال عن خيار الحرب أو السلم، أنت مع أي أوبشن؟ بتروح بلبنان الحلم تحل مشاكلك بالحروب أو بالدبلوماسية؟
1: لما الدبلوماسية بتقدر تحقق لي حلمي أهلا وسهلا فيها. لا لا حول ولا.
0: السؤال الأخير في هذا المحور، المحور الثاني هو أعطيني بلد نموذج بتحلم أنه لبنان يكون على مثاله.
1: من هالكوكب هيدا ولا؟
0: طبعا من هيدا الكوكب، ما رح أروح على كوكب تاني من جهة.
1: أنا بحبه يكون هون بالأشياء المتميز فيها، بس أقل شيء يحترم فيه الإنسان وبس.

0: لبنان الحلم. استاذ عصام الأشقر، وصلنا إلى المحور الأخير والثالث، وهو عنوانه أهم حلم. سؤال سريع وجواب سريع، لأنه عنا بعد قدي يا سافيو 4 دقائق، صح؟ أوكي. أهم حلم بعمر الطفولة، شو كان أهم حلم عندك أنت وطفل؟
1: أني أكبر.
0: بس هذا الحلم؟
1: هذا حلم الصغار.
0: أي أهم حلم بعمرك اليوم؟ أنه ما أكبر.
1: لا، حلمي وحلم كل الناس اللي بحبوا الحرية والسلام الحقيقي، يعني
0: نعم. هذا حلم. أهم حلم ما قدرت تحققه، كان كتير مهم بس ما قدرت تحققه لهلأ؟
1: أحلام كتير، يعني يمكن بدك إياها بكلمة، ما راح يزبط الجواب.
0: واحد، أعطينا واحد، ما ضروري أنه نفوت كتير على المعلومات هيك، أنا بحترم البرايفسي.
1: الحلم اللي أنك تكوني مش مقيدة تجاه حدا، ما حدا عم يتمقطع فيك، عم بحكي على صعيد الفن.
0: نعم.
1: يعني بلشت بالإنتاج وظروف الحياة وقفتني بمطرح. يعني اليوم الإنسان اللي عمل شغل خاص فيه حتى بالمجال الفني بيرسخ اسمه أكتر وبيتعاملوا معه أحسن.
0: نعم.
1: ما بيهينوه. كل ما بنعرضوا عليه دور هون عم بحكيه هلأ على الهواء، كل ما بيحكي معي حدا بعمل بحس انه عم بيهيني لما بيعرض المكافأة المادية. طيب ليه
0: اليوم أهم حلم عندك؟
1: قلت لك ايه
0: هيدا هو.
1: أنا لا،
0: بالمهنة مثلا حلم بدور بتحلم انك تمثله، مع انك كتير ممثل أدوار.
1: انا ما بقول ناوي او حابب العب الشخصية الفلانية، ما بتعرف اي دور بيجيكي يمكن ما كنت مفكر فيه ويكون هو الدور الحلم. بس بحلم يصير في عنا وزارة ثقافة قادرة توقف على اجريها تتوقف الفن معه. وحلمي انه المواطن يحس بالمواطنية اللي كنا عم نحكي عنها، ويعمل واجباته تجاه الخزينة. انت بدك تطلع مئات الوف الدولارات وبدك تزعبر لما بدك تجي تسدد المتوجبات تبعك، في عندك قطاع طويل عريض حياته مهددة، وهيدا أمله الوحيد. اليوم عنا صندوق التعاضد الموحد للفنانين.
0: نعم.
1: هيدا أملك الوحيد، هو ضمانتك بالآخر. ليش عم توقف أنت بطريق نموه؟
0: على أمل يكون في أذان صاغية ويتنفذ هيدا الشيء. وصلنا لآخر حوارنا وآخر لقائنا. أستاذ عصام الأشقر، أنا كتير بشكرك، من كل نورتنا وشرفتنا.
1: الله يخليك.
0: بتحب تقول كلمة أخيرة؟
1: بحب أقول أنه نرجع للشغف اللي كنا عم نحكي عنه قبل شوي. نحن اليوم بصدد التحضير لمسرحية.
0: نعم. مع مين؟
1: كاتب النص زميلنا وصديقنا دوري
0: سمراني.
1: لا،
0: ممثل دوري سمراني، نوجه له تحية. على كل حال
1: دوري مكارزيل. دوري جورج مكارزيل وبول زيادي كتبوا النص، وفي استاذ أسامة شعبان.
0: بدنا نتمنى لكم التوفيق،
1: وأنا
0: وأنت أكيد، وإن شاء الله منشوفكم قريبا جدا. شكرا لإصغائكم، شكرا الزميل سافيو أبو صعب. لبنان الحلم من إعداد وتقديم ريتا الخوند. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم، عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية. واحدة ونص بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، ستة إلا ربع مساءً سبوتنيك،
3: إذاعة سبوتنيك،
2: ثمانية إلا ربع ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، ثمانية ونص ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
4: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
5: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند الشاركوتية، كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة الشاركوتية كلهم، يعني كلهم.
6: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
7: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
8: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
9: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
10: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
11: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب95 سنت.
12: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة ضلت الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
13: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين

0: يا ويلي من لا شوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
8: موجز 4:15 نقدمه لكم من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر بأن الجيش الإسرائيلي يرفض الربط بين الساحات في مذكرة التفاهم ويسعى إلى توافقات سريعة مع لبنان. طلب الجيش الإسرائيلي من الجيش اللبناني وسكان لبنان تجنب الوصول إلى المنطقة الأمنية، فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي الاستمرار في السيطرة على المنطقة الأمنية في لبنان وإزالة التهديدات. جنوبا استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بلدة كونين بالقرب من مركز الجيش اللبناني دون وقوع إصابة. كتب الوزير السابق ريشار كيومجيان عبر منصة إكس: يمكن لنعيم قاسم أن يقول ما يشاء، فالسقف هو الدولة والدستور، لا السلاح والتبعية لإيران. مهما أشعرتكم مذكرة التفاهم بانتصار زائف،

الحل معروف، تقبلون بشروط الدولة كان به، ترفضون أعلموا ألا تعايش مع حالتكم الشاذة بعد اليوم. أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنها استأنفت تنفيذ حملة إعادة وصل لبنان في جنوب لبنان، مواصلة لجهودها إعادة ربط المناطق المتضررة بمحاورها الحيوية وتأمين وصول المواطنين إلى منازلهم والخدمات الأساسية كافة. عادت التغذية الكهربائية إلى بلدات في مرجعيون وحصبية والعرقوب بعد انقطاع دام أكثر من 3 أسابيع بجهود الفرق الفنية من مؤسسة كهرباء لبنان ومواكبة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. كشفت منظمة بيمكو للشحن البحري أن عبور السفن في مضيق هرمز لا يزال محفوفا بالمخاطر على الرغم من الاتفاق الأمريكي الإيراني. أشار مصدر إسرائيلي لCNN أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتقد أن إيران لن توافق على فرض قيود على برنامجها النووي وأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين أمريكا وإيران. الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان الذي نشر النسخة الفارسية من مذكرة التفاهم مع واشنطن عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أن هذا النص يعكس صوت شعب لم يساوم على عزته واستقلاله أمام أي تهديد أو ضغط، وقال ما سجل اليوم هو ثمرة الصمود الوطني والعقلانية السياسية والدبلوماسية المسؤولة. حثت القمة الأوروبية في مشروع بيان إيران على احترام تعهداتها وفقا لاتفاقية حظر انتشار النووي، وشددت على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وعلى ضرورة استئناف إيران تعاونها مع الوكالة الدولية الذرية، إضافة إلى احترام حرية الملاحة الدولية والأمن البحري. في الغضون وفي مشروع بيان القمة الأوروبية تأكيد أن مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني التي تمكن من استعادة حرية الملاحة والاستقرار الإيراني. أفادت بلومبرغ أن واشنطن تحقق بشأن معاملات لبنوك أمريكية مرتبطة بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. في الخبر الأخير، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاستقرار في الشرق الأوسط سيكون مفيدا لأسواق الطاقة في العالم. موجز 4:15 قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هنلاقيلك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحيه الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
9: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو
10: مسرحية الوحش بمسرح مونو للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك بارون

0: من فريق العمل تحية إلى مشاهدي ومستمعي إذاعة ومنصة صوت كل لبنان، وحلقة جديدة من الحكي يوصل تبث على الموجة 93.3. انطفأت النيران بين واشنطن وطهران، لكن الجمر لا يزال تحت الرماد، والدخان لا يزال يملأ سماء المنطقة. تطوى صفحة فيما تبقى هوامش الاشتباك مفتوحة على كل الاحتمالات. أما لبنان فيقف كعادته عند تقاطع الرياح الإقليمية والدولية، لا يعرف إن كان مقبلا على ربيع أم على خريف. فإلى أين؟ سؤال نحمله إلى ضيفنا اليوم النائب التغييري مارك ضو، الذي سنسلط معه الضوء على الاستحقاقات المقبلة وهي كثيرة. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا. طبعا رح نبدأ بمذكرة التفاهم. كيف ريت هذه المذكرة، وخصوصا كتار عم بيقول أنه يمكن أمريكا سجلت أنه ربح تكتيكي بالمعارك وإنما خصت استراتيجيا بالسياسة؟
1: بتقديري كل الاتفاق هو فشل وهزيمة للفريق المفاوض الأمريكي. برأيي ما قدروا يجيبوا أي شيء بيقدروا يقولوا أنه جزء من انتصار. كان الهدف استراتيجي تبعهم شيء ما قدروا يحققوه، صاروا بدو يختصروا خسائرهم ويتقبلوا. وأنا برأيي يمكن استفاضوا حتى ببعض الوعود من 300 مليار للأموال المحتجزة لغيرها، كلياتهم استفاضوا بأشياء أنا ماني مأكد هن قادرين ينفذون. يعني إذا اليوم دول الخليج ما دفعت 300 مليار، ما بيروحوا بيتفقوا مع الإيرانية دغري؟ ليه بدو يروحوا يمولوا شيء له علاقة بأمريكا؟ وتانيا أمريكا ما رح تقدر تدفع 300 مليار، عنده انتخابات ترامب، بده يروح يقول لهم اليوم للجمهوريين بكم تتحملوا انه ما ندفع نحن عشرات المليارات لايران بعد الحرب يلي عملناها، كمان ما رح تزبط، واسرائيل اكيد ما رح تدفع معه. يعني فانا برايي في كتير من الشروط يلي حطينا. غير هيك كمان الازرع منه بس خطر على امريكا، الازرع هن خطر اساسي على الدول، على لبنان، على اليمن، على العراق، على المحلات التانية. فاليوم الدول العربية كمان، وخاصة بأنه صار في تحالف إقليمي كبير مصري سعودي تركي باكستاني، ما رح يقبلوا أنه يكون في اللاعب الإيراني قادر يشغلهم كلياتهم بأربع خمس دول وهن عنده حضور
0: بس
1: فيه.
0: ما نذكر شيء عن الأزرع، ما لفتك هالأمر؟
1: نذكر بطريقة غير مباشرة وجدا خفيفة، ولا كأنه هن عم بيتخطوا الموضوع لأنه عارفين ما رح يوصلوا لنتيجة. كرمال هيك أنا عم بقول اليوم المصالح للدول العربية والدول الخليجية تحديدا مع باكستان وتركيا منا بقى، يعني صارت حصر إرث عن النفوذ الإيراني إذا بدك بالمنطقة، ورح يكون مهمتهم الأساسية ملء الفراغ اللي رح يتركوه الأمريكان لتطويق المشروع الإيراني بمواجهة مباشرة معهم. وهون نقاشات أو التحاليل يلي عم بتصير إنه في تنافس بوجهات النظر. مثلا عندك الإمارات مع إسرائيل، مع الهند، مع اليونان، عندهم مشاريع للمنطقة وعندهم استثمارات وعندهم مقاربات عم يشتغلوا عليها. مقابل التحالف اللي ذكرناه اللي هو تركيا، مصر، باكستان والسعودية، اللي كمان عندهم مقاربة مختلفة. فاليوم المنافسة الإيرانية صار في منافسة محلية، بطلت إيران قاعدة عم تتنافس مع أمريكا وحلفائها. هول الحلفاء صار عندهم أجندات خاصة فيهم، وهم مستعدين إنه يروحوا لأشواط وأبعاد عليها.
0: طب بالمقابل برأيك إنه كمان البعض بيقول إنه إضافة للقراءة يلي عملتها، إنه كمان من خلال الاتفاق، من خلال الوعد بمبالغ معينة، من خلال صندوق لدعم إيران بشكل أو بآخر، يبدو وكأنه إيران دخلت بالفلك الأمريكي. يعني إنه صحيح لم يسقط النظام، وإنما تم تغييره من الداخل، تغيير أدائه وتغيير سياساته.
1: بتعرف في مؤشرات على خلافات كيفية استمرار الأداء للنظام الإيراني. شفنا الرئيس بازكشيان اختفى كليا، بعدين شفنا بعض المظاهرات الصارت. يعني أنا ما بفهم ليه الإيرانية بعد ما قريوا هيك نص أو عرفوا فيه بدو ينزلوا يتظاهروا، إلا إذا كان في حدا بالداخل عم بيحرض. تانيا لما تطلع يقولوا الإيرانية نحن وقف إطلاق نار على كل الجبهات، وتشوف أنه حزب الله لم يلتزم حتى. يعني في تنظيمات داخل الحرس الثوري بعد عم تقول له دروب بين المسيرات وبين هالكم صاروخ وبين إلى آخره. فواضح ما في التزام كامل بهذا الموضوع. وأنا هون بترجم ليه الحوثي ما تدخل بالمعركة المعركه، لانه انا بتقديري في ضياع معين كان بهذه المعركه، انه خلي الايرانيين يحملوا هن تقل المعركه، مش تضل كلها يت علينا نحن.
0: يعني برايك في تجاذب داخل الاداره الايرانيه، الحكم الايراني، السلطه الايرانيه؟
1: واقع الامر خلينا ناخذ السيناريوين، في حال هذا الاتفاق لم ينفذ، الفريق اللي فاوض واللي دعم هذا الاتفاق راح يقول كذب عليكم ترامب وخبرناكم. وفي حال الاتفاق نفذ وراح يكون في مليارات جاية، أكيد راح يصير في تصارع على السلطة. ما ننسى مشتبه خامنئي وعلي خامنئي ومعظم القيادات التانية اللي كانت مسيطرة على كل الوضع راحت، وبالتالي اليوم بده ينعمل إعادة تنظيم وإعادة إمساك بمراكز القرار داخل الدولة الإيرانية. هيدا التنافس يلي رح يوصل لمحال انه نشد اشتباكات اكتر، طالما ما في خطر داهم امريكي عليهم هلأ بدو يصفوا بالداخل بين بعضهم.
0: طيب اذا بدنا ننقل من الواقع الايراني الى الواقع اللبناني والمشهد اللبناني، كيف فينا نقرأ المشهد يلي عم بصير بالجنوب؟ عدم تنفيذ من إسرائيل ومن حزب الله، هل هذا يعني أنه فصل المسارين على الصعيد الميداني وعلى الصعيد الواقعي؟
1: أنا بتقديري اللي صار الناس هلأ يعني حزب الله وجمهورهم مقتنعين بأنه الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، أنه أمريكا اللي بتقول بيقوموا بينفذوا حرفيا حزب الله أو بينفذوا الإسرائيلية مباشرة. فعليا بطلت العلاقة هيك، الإسرائيليين لاعب إقليمي فاز بعدد من الحروب، له 3 سنين عم بيخوض حروب وعنده انتخابات جاية. فأنا برأيي اليوم بلبنان غير المعادلة الإقليمية في شيء ضخم، غوريلا اسمه الإسرائيلي، محتل الأرض، بيهدد عسكريا، قادر على التمدد، فاعل وقادر يقول لأ لأمريكا وقادر يتصدى لإرادة أمريكا، وعملها قبل يعني بسبعة أكتوبر بكل محاولات وقف إطلاق النار بغزة وبغيره، قدر يتمرد بشكل كتير كبير على بايدن، وقدر يتمرد يرجع هلأ كمان على ترامب لما طلع ضرب المطارات هلأ من جمعة وضرب الضاحية يعني. فأنا بتقديري ما فينا نقرأ أحداث لبنان فقط بالمعطى الإقليمي. لبنان في عامل إضافي اسمه إسرائيل والاحتلال الأراضي وعامل سلاح حزب الله، هيدا نتيجة دينامية محلية. بالإضافة لهيدا صار في عندك تحالف كتير كبير من 24 لليوم لانتخاب الرئيس جوزيف عون لتسمية نواف سلام والحكومة، صار في توجه بالسياسة اللبنانية مناقض بالكامل لمسار حزب الله. وصلنا للمفاوضات، وصلنا لمطار الإقلاعات، وصلنا لإقرار قانون الشركة المستقلة لمطار بيروت، عم يتم استعادة الدولة من كل الشبكة اللي كانت تخدم أو تحمي حزب الله. وهلأ مع إعادة إعمار ولا مع أي تسوية عم بتصير، الدولة اللبنانية قاعدة بمفاوضات مباشرة بدعم أمريكي مع تنسيق خليجي وخاصة سعودي تركي ومصري وقطري وغيره. وبالتالي أنا برأيي حزب الله لم يعد يتعاطى مع لا حكومة تابعة ولا رئيس خاضع ولا انكشاف كامل للدولة اللبنانية لرغبات حزب الله، بالعكس اليوم هو عم يتوقع ليشوف كيف أنا فيني أحمي حالي من أن تنقض بشكل إضافي علي الدولة اللبنانية. وآخر ما هلأ
0: هلأ انتقل إلى الهجوم، من خلال هجومه على حكومة نواف سلام، حديثه عن تعديل حكومة أو حتى تغيير حكومة، البعض قال له أنه على الصعيد السياسي انتقل من مكان إلى مكان آخر.
1: صح، لأنه هيدا كله اعتماد أنه هيدا الحدث الإقليمي رح يكون له عن انعكاس مباشر بلا ولا أي فلتر بيوصل على لبنان. يعني اللي بيصير بطهران بيوصل على السرايا الحكومي بلبنان بلا ما يمرق لا فلتر سعودي ولا فلتر قطري ولا فلتر إسرائيلي ولا فلتر الإرادة اللبنانية يعني موجودة للقوى السياسية. أنا برأيي لا، منا بهيدي السهولة بقى قدرة حزب الله على لخبطة الوضع الداخلي اللبناني. وآخر دليل أنه هلأ من 3 أيام أخذوا إجراءات قضائية ضد القرض الحسن الوزير العدل، وبهنيه على هذه الخطوة. فاليوم نحن عم نشوف تقدم مستمر. إذا اليوم إجا الدعم للدولة اللبنانية ويمكن زيارة رئيس الحكومة بباريس واستضافته من قبل ماكرون ولقائه مع الأمير تميم بدولة قطر بفرنسا عم يلتقي معهم، هيدي اللقاءات اليوم اللي عم يعمل، طب ما هيدي مؤشر كتير كبير. وقبل بجمعة كان عنده الأمير يزيد وإجا السفير السعودي، طب ما كل هاي مؤشرات إنه هالرئيس وهذه الحكومة على أعلى المستويات الناس معهم.
0: طب هيدا بيعني إنه المسارين منفصلين بشكل أو بآخر،
1: بيتأثروا
0: يعني مسار إسلام أباد عرفنا وين وصل إلى سويسرا، هوني مسار واشنطن بعد أنه القضية بالجنوب أو الجبهة بالجنوب مفتوحة.
1: صحيح، براعشيت، فرون،
0: رح تستمر
1: المناطق
0: يعني، رح
1: الثانية.
0: يستمر هذا الأمر.
1: هلأ في ناس عم تراهن إنه نهار الجمعة بتنتهي العملية، إنه بيمضوا بيوقعوا. هلأ وقعوا هن، بس فعليا أنا برأيي برجع على نفس الفكرة، الغول الإسرائيلي يغير معادلات لأنه هو عنده معادلة خاصة فيه. بالإضافة الدولة اللبنانية مع التحالف الكبير المؤيد للعهد والحكومة من قوى نيابية وقوى سياسية وإرادة شعبية، بالإضافة للدور الأمريكي بالتفاوض، هذا عامل كمان إضافي كتير كبير يعاكس إرادة حزب الله. فأنا برأيي لا،
0: يعني
1: لبنان
0: برأيك الغول
1: يتأثر بطهران وإسلام أباد وجنيف والبدك إيه، إنما لا ينحسم القرار اللبناني فقط بسبب التأثيرات الجاية من طهران.
0: يعني الغول الإسرائيلي مستمر بأعماله الحربية
1: لسوء الحظ.
0: وباستهدافاته،
1: لسوء الحظ، نعم.
0: ومسار واشنطن يعني يلي جمعة الجاي بده يكون،
1: أنا برأيي
0: إنه التلاتة بده
1: مسار واشنطن الاجتماعات هيدي رح تكون تراكمية ورح تاخد سنين
0: سنين
1: سنين. أنا برأيي لأنك أنت الإعلان اللي عمله رئيس الجمهورية اللبناني قال أنا بدي أوصل للسلام بين الشعبين، وطلع الرئيس الإسرائيلي ورد وقال نحن بدنا نوصل للسلام. فأنا برأيي هذا المسار هو مسار وقف الحرب، بناء الثقة، الانسحاب، إعادة الأعمار، التلاقي، انفتاح أكثر، وصولا لنوصل لمسار سلام. وأنا كنائب عن الشعب اللبناني أنا هدفي اليوم وصل لبنان يعمل سلام مع إسرائيل. أنا هيدا هدفي استراتيجي، وأنا عم بشتغل مثل ما حزب الله هدفه استراتيجي يعمل حرب لتحرير القدس وشفنا شو كلفتها. أنا هدفي بعكسه، أنا هدفي بدنا نمضي سلام وننهي هذا الموضوع، لأنه هذا الشيء اللي بيحمي
0: كل شيء،
1: لبنان.
0: بتتخطى القضية الفلسطينية، بتتخطى استعادة القدس، بتتخطى كل هالأمور.
1: يعني
0: هيدي
1: في مصر والأردن وطبعا دولة البحرين والإمارات والمغرب والسودان والحبل على الجرار، أنه أنا اللي بيخدم مصلحتي الوطنية كلبناني بعملها أكيد. وأنا اليوم القضية الفلسطينية من ناحية الإنسانية ومن ناحية التضحيات أكثر ناس دفعوا فاتورة هن اللبنانيين. فإذا اللبنانيين اليوم قالوا بدنا نحمي حالنا ونستمر بالدعم والتأييد فليكن. ونحن أصلا جزء من التحالف العالمي لحل الدولتين اللي بتعملوا اللي عملته السعودية مع فرنسا، ومؤيدين لهذا المسار. لما هذا المسار يوصل لنتيجة وما في حدا من هالدول لا فرنسا ولا السعودية فاتحين حرب على إسرائيل، أنا ما بدي أفتح حرب. الحد الأدنى هو إنهاء حالة النزاع المسلح، إنهاء حالة الحرب، ما ضروري نفتح سفارات. كرمال هيك اتفاق 17 أيار ب83 بوقتها كان فكرة ممتازة إذا بيتطبق إطار مثله، لأنه هيدا ما في سفارات، إنما ينهي حالة الحرب، بيفتح باب للتعاون التراكمي لنقدر نوصل لمحل.
0: بس حضرتك إنه سميت إسرائيل بالغول، برأيك هذا الغول مستعد للسلام؟ بده السلام الحقيقي أو بعد عنده أهداف توسعية وصولا ربما إلى إسرائيل الكبرى؟
1: أول شيء سؤال ممتاز. أنا ما برأيي هيدي مشروع إسرائيل الكبرى، أنا مني من المقتنعين جدا فيه. هلا بيقولون كم متطرف بيقتبسوا منهم، بس يلي انسحب من غزة وانسحب من لبنان وعمل تسويات ومضى سلام
0: حتى نتنياهو
1: وعم يتفاوض وطلع من جنين وغزة وأريحة أولا وبعدين كل هول، أنا بتقديري كل هذا المسار بدل أنه مش هيك المشروع التوسع الجغرافي. وبالعكس اليوم عم نشوف النفوذ الإسرائيلي يلي تطور عبر انفتاح الدول العربية والتقارب اللي صار، إن كان مع المملكة العربية السعودية ولا حتى مع الإماراتيين والقطريين وغيرهم. طب هذه التطورات كلها بتخدم المصالح. فأنا برأيي الإسرائيليين بهذه الناحية، ولحديت هلأ اللي سمعناه نحن من واشنطن بجلسة السنت يلي قدم شهادة فيها وزير الخارجية روبيو، قال لا مطامع إسرائيلية بهذا. السفير الإسرائيلي بواشنطن بعد أول جلسة مفاوضات قال نحن كمان لا مطامع عنا. فاليوم هيدي المواقف مبينة بهيدا. بس مش يعني أنا مشكلتي اليوم كتير كبيرة مع إسرائيل بالحكومة الحالية الموجودة عندهم. نتنياهو، بن غفير وسموتريتش، هول جماعة قاموا بإبادات للشعب الفلسطيني وللشعب اللبناني وتدمير منهجي ومحاولة قمع تفوق يعني جرائم الحرب وجرائم الإنسانية كتير كبيرة لازم يتحاسبوا عليها هن بإسرائيل ولا بأي دولة. أي جرائم من هيدا النوع لازم تتحاسب. بس هذا لا يمنع عن رؤيتنا نحن كدولة مستقلة مع دولة مستقلة تانية. كنا نحن موجود إسرائيل من 48 لل 69، ما صار عندنا مشكل. فتح المشكل لما صار عندنا الإشكالية الكبرى، لما قرر جمال عبد الناصر يفتر علينا ويجبرنا هو وبعض السياسيين اللبنانيين، منهم الرئيس رشيد كرامي وصائب سلام وكمان جملاط والآخرين، يلي ضغطوا بالعهد الشهابي لحد ما توقع على اتفاق القاهرة يلي خزل اللبنانيين جميعا. هلأ بدنا نروح بالعكس، وبنروح بالعكس نحن لاستعادة كل أدوار الدولة. وبرجع بقول تنفيذ القوانين بمطار بيروت ولا بمطار الإليعات ولا بضبضبة القرض الحسن ولا تمكين الجيش اللبناني ونشره، هيدي كلها قرارات، وقرارات الحكومة باتنين أزار، هيدي كلها قرارات لاستعادة الدولة لامساكها الكامل بالملف الأمني والسياسي، وطبعا السياسة الخارجية عبر التفاوض المباشر.
0: بعده رح يمشي هذا المسار أو هالإليات يلي عم تحكي عنها، أو البعض بيقول أنه هلأ حزب الله عم بيقول أنه إيران انتصرت وبالتالي نحن انتصرنا بعد هذين الانتصارين بالنسبة لهم. على الأقل هل معقولة أنه يمشوا مثلا بآلية حص السلاح؟ ومبارح كان كتير واضح الشيخ نعيم قاسم أنه هذا الموضوع منه أبدا للبحث بشكل أو بآخر.
1: تعرف كتير في حدث صاير عنا بتاريخ المنطقة بيتنسون الناس، بس أنا برأيي جدا ملفت. بال 1956 أمم جمال عبد الناصر قناة السويس، بقوموا بيهجموا عليه الإسرائيلية ويدعون الإنجليز والفرنسويين أنه هن نازلين لا يفضوا بين المشتبكين. طبعا احتلوا سيناء الإسرائيلية بوقتها. يعني بيقوم الأمريكاني بيتدخل وبيجبرهم على الانسحاب، بيعلن جمال عبد الناصر الانتصار العظيم. ما في 10 سنين تعلق حرب 67 وبيخسر كل سيناء للإسرائيليين وما حدا بيتدخل ليساعده. أنا برأيي نحن اليوم بمرحلة شبيهة كتير على الأقل بالتفاعلات، أنه اليوم نحن اعتبرنا إجانا ترامب متقلب نوعا ما وغير ملتزم بإنجاز ضرب النظام الإيراني، قام راح هو عمل هذه الحرب ولم يستكملها، طلع بانسحاب كيف ما كان مثل ما الإنجليز تضبضبوا وطلعوا بال 56، هو عم يعمل نفس الشيء هلأ. بس هذا مش يعني حلينا جذور المشكلة. باكستان عندها أملة نووية، إذا إيران صار عندها أملة نووية السعودية بدها أملة نووية، وبكرة تركيا بدها أملة نووية، وهيدا التفاعل ممكن يوصل لاشتباكات كتير أكبر. فأنا كرمال هيك ما حدا يستعجل بإعلان الانتصارات بال 56 وهو ممكن يخسر كل شيء بال 67. كرمال هيك هيدي الفرصة للبنان اليوم لنحنا نحيد لبنان عن الاشتباك القادم بالمنطقة، الفراغ الأمريكي واللي هلأ عم يجربوا يعبوا الإسرائيلية واللي عم يجربوا يعبوا الإيرانية. عمل أول اشتباك فاتوا فيه الأمريكان، تاني اشتباك يمكن ما يفوتوا فيه الأمريكان. مين الضابط؟ مين اللي بده يوقف إذا صار في هلأ اشتباكات عراقية مع اليمنية، عفوا سعودية مع اليمنية ولا السعودية مع العراقية ولا بأي ناحية من النواحي اليوم صار هذه الاشتباكات وصار في تدخلات؟ نحن بمنطقة كتير قابلة للتفجر، وبالتالي مفاوضات تحييد لبنان، توقيع سلام، الحد من سلاح حزب الله هي أساسي لحماية الكيان اللبناني وإنقاذه من اشتباكات المنطقة، لما نخلص ب69 تاني أو اتفاق قاهرة تاني على حساب لبنان.
0: بس حزب الله لن يقبل، واضح هذا الأمر.
1: عندنا مواجهة مع حزب الله نحن، هيدي معروفة.
0: مواجهة بالداخل؟
1: أنا برأيي مواجهة سياسية طبعا مع حزب الله. نحن ما معنا سلاح، هو معه سلاح، نحن معنا الدولة والجيش. وكل ما الدولة والجيش نمكنهم أكتر وياخدوا قرارات حاسمة أكتر، والقوة السياسية اللي هي الحكومة ورئاسة الجمهورية بالأربع سنين الجين تبع العهد كل ما يتحرك بشكل حاسم أكتر، كل ما يكون تزيد فرصنا لإنقاذ لبنان. كل ما حزب الله يقدر يعمل أي ردة فعل عكسية علينا، هذا بيوصل لمحل بأنه منرجع نحن منقرب على 69.
0: طب ليه عم تحكي عدة مرات عن فراغ أمريكي برأيك؟ يعني أنه بعد مذكرة التفاهم وحتى بعد الاتفاق سيكون هناك فراغ أمريكي بالمنطقة على الصعيد الاستراتيجي؟
1: إيه، لأنه إذا أمريكا اليوم كان عندها مصالح استراتيجية كبرى كانت عملت مثل فيتنام. كانت فاتت للآخر، بعتت 500 ألف عسكري، 300 ألف عسكري، وبلشت اجتياح. هو جزيرة خارج ما دخل عليها، ولا الجزر الثانية، وبالتالي هو مصالحه محدودة الفعالية. يعني طلع البرميل، هو صار دولة مصدرة مش مستوردة. بطل الخليج مثل احتلال الكويت بالتسعين، بطل يتفاعل معه بنفس الطريقة. ثانيا، اليوم السباق هو بينه وبين الصين على الاي اي والتكنولوجيا وإلى آخره. نحن منا مصدر تكنولوجيا بالمنطقة هاي، لنحسن من أهمية التكنولوجيا. السعوديين والإماراتيين والقطريين وعدوا بتريليون و800 مليون، يعني تقريبا 1800 مليار دولار لا يشتروا منه بين السلاح وبين غيره، يعني مجموعهم بيطلعش 3 تريليون بدو يشتروا من أمريكا ليحمسوها. اليوم بعد اللي صار لما أمريكا بطلت عم تأمن، رح يروحوا يبلشوا وزعوا مصاري بمحلات تانية، يمكن بيدفعوا للأوروبية أكتر، بيشتروا من الفرنسوية أكتر، من الصينية، من الأوكران هلأ عم يشتروا. فأنا برأيي لو هالقد مصالح الأمريكانية محورية بالنسبة إلى شو عم بيصير بالخليج، كان حط كل تقله، وكان في إجماع حطوا كل تقلهم بهذا الموضوع، ما شفنا نفس الإجماع.
0: رح أنتقل معك هلأ إلى فقرة مع أو ضد، أسألك بعض الجمل ورأيك فيها. الجملة الأولى: الشيباني يجب أن يبقى سفيرا مطرودا بلا تسويات.
1: مع طبعا خلص القرار اتخذ بهيدي المرحلة، ولازم تعرف الدولة الإيرانية أنها عم تتعامل مع دولة لبنانية صاحبة القرار. القرارات اللي بيتم التراجع عنها بهذا الشكل مصيبة، يعني لا اثنين أزار ولا شيباني ولا خمسة آب ولا شيء من هيدي القرارات، لأنه هيدا مسار لتثبيت سيادة القرار اللبناني.
0: برأيك ما ممكن التوصل إلى تسوية؟ لأنه البعض عم بيقول أنه في حديث حول هذا.
1: ما خلصوا السفرة بإيران، ما خلصوا السفرة بإيران، والشيباني كان هون بكفة، عمل جولة بلبنان هو إذا ماني غلطان بال 2011 12 و13، فينا نشوف لنا شيء وجه جديد، بلكي بيبعتوا لنا بنت مثلا، ما بيأثر إلا
0: فتاة إيرانية أو امرأة إيرانية،
1: غير حرس ثوري يعني، بلكي بيبعتوا لنا حدا دبلوماسي وبيعطوا مؤشر بأنه هن علاقتهم مع لبنان عم تتغير بطبيعتها. أما إذا بده يضلوا يبعتوا لنا ضباط حرس ثوري، أنا بتقديري رح يضلوا مش مرحب فيهم.
0: اتصال وزير الخارجية الإيرانية برئيس الجمهورية منه مؤشر كمان؟
1: بلا مؤشر، إنه إذا طردنا لهم السفير بيضلهم يحكوا معنا، فالدولة اللبنانية قادرة تعمل مصلحتها. وأنا برأيي منيح يحكوا معنا، نحن منا مع قطع العلاقات مع إيران، نحن عم نجي نقول على إيران أن تحسن إدارة علاقاتها مع الدولة اللبنانية من ند لند، وليس عبر ميليشيا تابعة للحرس الثوري الإيراني اسمها حزب الله.
0: لكن هذه الميليشيا باقية، ما هيك؟
1: باقية كقوة سياسية، كقوة مسلحة، صار عندها هزيمتين برصيدها كتير كبيرة، كلفت اللبنانيين والجنوبيين تقريبا القضاء على جبل عامر.
0: لكن بعد الأقوى على الصعيد المحلي، يمكن هزيمة تجاه إسرائيل
1: على الصعيد المحلي عسكريا،
0: لكنها هي الطرف الأقوى محليا.
1: أنا بقول لك رأيي بشكل نهائي، اليوم الجيش اللبناني إذا هلأ بيصير في أي اشتباك أو أي استفزاز من قبل حزب الله للجيش اللبناني، كل الناس رح تكون مع الجيش اللبناني. فأنا ما عندي ولا أي خوف، نحن عم نستوعب حزب الله وعم نستوعب التأثير الحرس الثوري، لأنه نحن بالأخير ما في مهرب. بال69 وبغيره كانوا الفلسطينيين عم بيعتدوا على دوريات الجيش اللبناني، لحديت ما راحوا أخذوا قرار، وبتذكر ب68 و67 طردوا الدولة اللبنانية من المخيمات الفلسطينية. فاليوم نحن عم نرد الدولة اللبنانية على كل المحلات، على المخيمات وعلى جنوب الليطانة وبقلب الضاحية وبكل هالمحلات. إذا حزب الله تمرد عسكريا على الجيش اللبناني، أنا برأيي الجيش اللبناني لازم ينفذ أوامر حكومة.
0: الجملة الثانية: باعت إيران لبنان مقابل وعد أمريكي بالإفراج عن أموالها.
1: هلأ فيها جزء من المنطق هيدي، أنه أكيد اليوم الإيرانية الأولوية حماية النظام وتحميل حزب الله التكاليف، مع إبر بنج بيبعتوا لهم شنطة شنتين، بيساعدون شوية خطاب، 10 صواريخ كل 3 سنين. بس إنه بشكل عام الكلفة اللي نحن دفعناها تفوق بكتير إمكانيتنا على إعادة الإعمار والبناء من دون مساعدات خارجية، وما حدا رح يقبل البلد يغرق بالمال الإيراني، لأنه منضلنا لا حرمادية وما في قطاع مصرفي، وبنفس الطريقة يعني بيكون الكلفة أكبر مالية على اللبنانيين. يعني هلأ جنوب مكسر واقتصادنا مهري، بيصير اقتصادنا مهري أكتر، وما بعرف إذا جنوب بيتعمر بالبال الإيراني.
0: بس ما معقولة إنه الوضع الإيراني تجاه أمريكا يتبدل؟ يعني العقوبات يمكن تزال يعني لأنه مبين أنه
1: حتى لو أنا بتقديري في 60 دولة حاطين عقوبات على حزب الله، إذا بدوا يشوفوا أموال عم تجي لصالح حزب الله، لأنه المال الإيراني يمكن ما يجي على الدولة اللبنانية. لو برجع بقول ما في علاقة من دولة لدولة، في علاقة من طهران لزراعة الأمن في لبنان اللي هو حزب الله، بس ما في تعامل رسمي مع الدولة اللبنانية.
0: الجملة الثالثة، سيترك حزب الله وحيدا بين أنياب إسرائيل خلال فترة 60 يوما وما يليها.
1: أنا برأيي ترك وحيدا من 2024 لليوم، من لما مات السيد حسن نصر الله لهلأ إيران ما حطت تقل جدي بهذه العملية لحماية حزب الله ولا بأي شكل من الأشكال، لا للضاحية ولا للجنوب. وأنا برأيي هذا مسار رح يكمل، لأنه مصالح الإيرانية هي بطهران مش بالضاحية.
0: يعني متخوف من هالستين يوم على الصعيد الأمني وعلى الصعيد
1: أكتر
0: العسكري؟
1: أكثر من 60 يوم، انتخابات الإسرائيلية بعد 100 يوم، وبالتالي طالما في انتخابات بإسرائيل الإسرائيليين ما رح يوقفوا عملياتهم العسكرية، لأنه عم بيخوضوا معركتهم الانتخابية بدماء اللبنانيين. وبنفس الوقت الإيرانيين رح يضلوا يستفيدوا من عم بيصير بلبنان، لا يحطوا حالهم على الطاولة بأنه هن لاقطين كروت إقليمية وليس فقط مسألة هرمز.
0: وبهالوقت لبنان الرسمي
1: مستباح
0: مفاوضات يعني.
1: طبعا كرمال هيك عم بقول اليوم، على فكرة أهم شغلة صارت من وراء هيدا الاتفاق العظيم، أنه وطبعا بسخرية الإسرائيلية اليوم عندهم خيارين بدهم يبحثوا فيهم. ما رح يقدروا يحلوا الأمور بالعسكر، واضح. لو بدوا يحتلوا قد ما يحتلوا ما رح تنحل الأمور. الحل الأفضل اللي بين إيديهم اليوم هو المفاوضات. فناطرين اجتماعات 22 حزيران لنشوف إذا الموقف الإسرائيلي سينفتح أكثر على تقديم تنازلات جدية وتعاون أفضل مع الدولة اللبنانية، لأنه هيدا الشيء الوحيد اللي بيعوم الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، بخفف ضغط عن عمليات العسكرية بالميدان، بيوصلنا لنتيجة أقرب. هلأ عندي شكوك الحكومة المجرمة الموجودة هلأ بإسرائيل قادرة على القيام بهذا الموضوع، إنما بعد 100 يوم لما نخلص من الانتخابات ويجينا حكومة جديدة، لأنه استطلاعات الرأي بتفرجي نتنياهو رح يسقط، خاصة بعد هيدا الاتفاق رح يسقط أكتر، وبالتالي يا أيزنكورت يا بنت جيين، بتمنى يكون مقاربتهم على الملف اللبناني أكثر تعاونا، وهن عندهم تصريح بتقول أنه هن ما عندهم نية البقاء في جنوب لبنان.
0: الجملة الرابعة، على إيران التي جرت لبنان إلى حروبها أن تتحمل التبعات المالية.
1: أنا مع هيدا الموضوع بالكامل. أنا برأيي الإيرانية والإسرائيلية عملوا حرب إقليمية على الأراضي اللبنانية، وبالتالي لازم هذه التعويضات نحن نحكمهم. في جهد عم ينعمل نيابي بهذا الموضوع على الطرف الإيراني، أنا برأيي لازم ينعمل على الإيراني وعلى الإسرائيلي، لأنه نحن بيطلع لنا تعويضات. يعني بعطيك مثال، الإسرائيليين بينتجوا كهرباء وعندهم غاز قد ما بدك، إذا بيدفعوا لنا التعويضات المالية بده يبعثوا لنا كهرباء وغاز ونخلص من هيدي الأزمة. هيدي واحدة من الأشياء اللي ممكن يتفاوضوا عليها بواشنطن.
0: أحمد الشبع، قاب قوسين أو أدنى من التورط في لبنان إذا لم يسلم حزب الله سلاحه.
1: أنا بتقديري اليوم سلطة الشرع بسوريا بعد الأولوية تبعها سوريا، وقبل ما يبلش يقلع الاقتصاد، لأنه معظم الموظفين بسوريا اليوم معاشاتهم
0: حتى لو دخل ترامب بكل وقال أنا اللي جبته على الحكم.
1: سمعت التصريح، بس أنا يعني بشوف الأفعال مش الأقوال. ترامب بطل عنده ولا عسكري بسوريا، سحبهم كلهم. يعني عنده تمنيات، تانيا النفوذ التركي القطري السعودي بسوريا أقوى بأشواط، وهيدي الدول عم تعطي تطمينات كتير دقيقة بهذا الموضوع. وسمعنا تصريح أردوغان عن أنه حماية اسطنبول تبدأ ببيروت ودمشق وإلى آخره. يعني مرة تانية هذه الأقوال لترامب ما بتقديري قابلة للتنفيذ بالعمل الميداني. تانيا مصلحة اليوم الدولة السورية هي بتحسين شروط الحكم تبعها وتنظيم أمورها الداخلية، مش الانفتاح على معارك إقليمية. يعني مثلا بكرة في بالعراق، بكرة في بلبنان، بكرة في الجولان، شو بده يعني؟ ليه بده يفتح البواب كلها يصير أداة إقليمية وليس حدا عم بيكون ملفات وطنية سورية لا يقدر يقوم بدولته؟
0: بس نقل أحد السفراء العرب أنه هيك معلومات إلى أنه من عنده، أنه لا، الشرع بعكس ما في معلومات صحفية، يعني لأنه المعلومات الصحفية بتقول أنه وكأنه ترامب عم يطلب منه هو عم يرفض. نقل هذا السفير العربي انه الامر بالعكس، يعني هو عم يطلب التدخل في الشان اللبناني. هل بتصدق هذه المعلومه؟
1: هلا ممكن الكل بيقيم خيارات، بس بتقديري برجع بقول لك اليوم نعرف شو وضع النظام السوري داخل سوريا، ما شايف بيعمل مغامرات إقليمية بهيدا الإطار، وخاصة إذا ما عنده لا دعم ولا تأييد من الأطر المحيطة فيه اللي هي مهدية الحكم تبعه. فأنا بتقديري هيك. تاني يعني اليوم إذا بده تدخل الجيش السوري بأي شكل من الأشكال بلبنان، هذا يبرر للجيش الإسرائيلي بشكل إضافي يبقى. فهذا السفير بده يقرر بده الإسرائيلي يبقى والسوري يفوت ولا العكس، لأنه أنا برأيي الحل الأفضل لكل الدول الإقليمية هو خروج الإسرائيلي وعدم دخول السوري إلى لبنان بشكل نهائي، لأنه في المقاربة اللي بتقول أنه هيدي مصيبة سلاح حزب الله، بك تعمل دولة ما فيك تعملها بوجود السلاح. فلازم يصير في ضغوط جدية على مسألة السلاح لحسمها داخلية، هاي ما في مهرب منها. كيف ما نبرم بالأخير الدولة اللبنانية لتصير دولة متكاملة المواصفات بدها تروح تضب السلاح.
0: يعني في مواقف إسرائيلية واضحة أنه لن نخرج لن ننسحب يعني من الأراضي اللبنانية قبل حل مسألة السلاح.
1: هيدا موقفهم من أول الحرب لحديث هلأ، وأنا بتقدير الحكومة اللبنانية تتلاقى بالمقاربة أنه نحن بدنا حصرية السلاح من لما تشكلت هذه الحكومة ومن خطاب القسم. وبالتالي لا يقدروا ينفذوا هيدا الموضوع، في عندهم حل من اثنين: أول حل بالعسكر، واضح أنه ما وصلهم لنتيجة. تاني حل هو بواشنطن، التعاون مع الدولة اللبنانية
0: لنوصل
1: لسلام
0: تعزيز أو
1: لنوصل لسلام. وأنا برأيي هن أفضلهم يروحوا يشوفوا شو بدهم يعملوا مع الدولة اللبنانية بواشنطن ويقدموا خطط فعلية للانسحاب للدولة اللبنانية مشروطة بسحب السلاح. وخلينا ساعتها نسألوا لحزب الله إذا نحن جبنا بالمفاوضات بواشنطن أنه بينسحب الإسرائيلي من كامل الجنوب شرط تسليم كامل سلاحك، شو راح يقول حزب الله؟ نعم سأخدم اللبنانيين وأضمن الانسحاب، ولا راح يقول لا أنا ما بقبل؟
0: لا أكيد بيقول
1: اللبنانية.
0: لا.
1: طيب إذا بيقول لا،
0: بيقول هيدي خدعة إسرائيلية، إنه شو بيضمن لي بعدين ما ترجع تفوت إسرائيل
1: هون
0: وأنا بكون سلمت سلاحي؟
1: صح، ساعتها هون نحن علينا كدولة لبنانية ناخد القرار كيف ما نتصرف داخليا مع حزب الله، ولو بدنا نضغط بكل الوسائل المتاحة أمنيا مني أنا مع قصف وحرب وإلى آخره، وما برأيي في حرب أهلية وهيدا التهويل السلم الأهلي والحرب الأهلية، نضلنا عايشين ترومة الحرب الأهلية، خلص تخطيناها. نحن ما نعمل دولة وهيدي الدولة بتوصل لسلام وبتبني علاقات جيدة مع جيرانها. وبالتالي إذا كانت كلفة هذا الموضوع يتطلب تطويق حزب الله كاملا كقوة مسلحة، لازم القيام بذلك من قبل الدولة اللبنانية.
0: طيب الجملة السادسة والأخيرة على قائد الجيش منع حزب الله من دخول المنطقة الحدودية مجددا.
1: أنا أبعد من هيك، أنا برأيي قائد الجيش قبل ما يروح الوفد العسكري ب 22 حزيران على واشنطن لازم يقوم بتوقيف عدد من الأمنيين ومقاتلين ونشر عسكر، وعلى الأقل الضيع يلي منا محتلي يبلش من هلأ بهذه الضيع، هو أنه ما يخلي يكون في وجود للسلاح أو للتنظيم العسكري لحزب الله ليكون ناشط ضمن هذه القرى، هيك يمكن بيحميهم للقرى بدءا من مدينة النبطية. يعني النبطية تحتها في يطلع يعمل انتشار كثيف وكامل بقلب هذه المدينة اليوم الجيش اللبناني قبل ما يروح على المفاوضات ب 22. أما جنوب الليطانة وخاصة بالمناطق، لأنه الناس عم تطلع وكلنا عم نشوف فيديوهات
0: صح
1: عن الفجايع الموجودة، أنا برأيي الجيش اللبناني يجب أن يحمي هول الناس ويتأكد أن لا مصادر خطر عليهم من داخل الأراضي اللبنانية.
0: من داخل الأراضي
1: اللبنانية؟ من داخل الأراضي اللبنانية.
0: شو يعني من حزب الله؟
1: طبعا ما هي الاتفاق بالمناطق التجريبية، وأنه ممنوع يفوت حزب الله وينشط عسكريا بالضيع، يبلش فيها من هلأ لنفرج الدولة اللبنانية قادرة تعملها.
0: بس ما بقت شغلة أنه لازم يحاسب عدد ما أمنيين، شو قصدك فيها يعني؟
1: المسؤولين الأمنيين تبع حزب الله اللي بيستلموا مناطق وأحياء
0: من حزب الله
1: طبعا هو اللي بده ياخذهم. لا مش ضمن الخدمة، أنا مني مع التعرض لأشخاص ضمن الخدمة، والعقوبات يلي صارت على ضباط من قلب المؤسسات أنا برأيي تضر بالشرعية اللبنانية ما بتخدم، فأنا ضد هذه العقوبات.
0: طيب وصلنا معك إلى الفقرة الأخيرة يلي هي شخصيات وكيانات. بدي أسألك عن أول شخصية، الرئيس نبيه برني، هل هو جوكر الجمهورية؟
1: لا أنا برأيي هو المصيبة الكبرى بالجمهورية اللبنانية،
0: المصيبة الكبرى.
1: أي طبعا، وأنا برأيي كل ما يفوت حزب الله بالحيط هو اللي بيخرج لهم إياها وبيلعب اللعبة الطائفية. وبرأيي بالتحالفات يلي هو بينسجها بيجرب يضلوا يلعب بيض القبان. وهلأ هو يعني الإيرانيين عم بيفاوضوا مباشرة، بطل عنده دور التفاوضي، فهو ناطر شو بتطلع النتيجة ليقلب على هذيك الميلة، وبالتالي بحافظ على الدولة العميقة والخدمات اللي عنده. أنا عضو
0: هيدا
1: بالمجلس،
0: همه دولته العميقة والخدمات.
1: طبعا، وبكرة إعادة الإعمار والمصاري وإلى آخره، بس لأنه مشروع سياسي ما عنده، هو زعيم حرب ميليشيا، قائد ميليشيا، وبعده هلأ المؤسسات بعطلة. المؤسسة الوحيدة المعطلة من أول الحرب لهلأ ما عملت ولا جلسة هي المجلس النيابي، بالكاد عم نجتمع، بالكاد منعبر عن رأينا، بالكاد منعكس أراء اللبنانيين بالمجلس النيابي، والسبب هو تعطيل الرئيس البري للمؤسسة الأم التشريعية.
0: النائب السابق وليد جنبلاط، هل هو كمان من الضمانات للسلم الأهلي؟
1: لا أنا بتقديري هلأ عنده مواقفه يلي بيوزنها كشخص بيمثل أكثرية الدروز وبيعمل هاي التوازنات، بفهمها من هذه الناحية. إنما اليوم بالتركيب الإقليمية ما بيغير هو المعادلات يعني، وهو حليف قريب جدا للرئيس بري، وبيناسبه اللعب بالوسط ليشوفوا مين اللي بيربح وبيتحرك على هذا الأساس. بس أنا برأيي منه ماسك مبادرة فعلية اليوم يعني، لا الحجم
0: ما بقى
1: ولا
0: ماسك.
1: التأثير.
0: البعض بيقولوا إنه ما عاد يعني مثل الأول.
1: وأنا برأيي هو والرئيس بري نفس الشيء، إيران عم تفاوض عن نفسها مباشرة. وبالميل الثاني ما في محور، في الدولة الرسمية يعني جوزيف عونو نواف سلام مع حفظ الألقاب. فاليوم يا أما بك توقف مع هول، يا بك توقف مع الإيرانية، يا بتقعد بالنص. هن قاعدين بالنص
0: وليد جنبلاط واقف بالنص
1: طبعا،
0: بداية.
1: أكيد طبعا، أكيد أكيد.
0: خوفا من شو؟
1: هو بيمثل أكترية أقلية، معتبر أنه هو أفضل شيء أنا قاعد على جنب، لا بيوثق بالأمريكان وما عنده علاقات فعلية هلأ دولية قادرة تحمي أو تلعب دور، وبالتالي بيقول لك أنا لو شو بدي فوت بهذه، وبفهمه.
0: النائب التغيير الأستاذ مغضوب، بدي أشكرك على هذا اللقاء. كمان بدي أشكر أصدقاء المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من الحكي يوصل. طبعا الموعد يتجدد الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
2: نشير إلى أنه بإمكانكم إعادة متابعة هالحلقة من الحكي يوصل بالصوت والصورة عبر صفحة صوت كل لبنان على فيسبوك ويوتيوب.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات كبيرة، يبقى دعم المؤسسات الوطنية عنصراً مهماً في تعزيز الصمود والحفاظ على الخدمات الأساسية. ففي 2 حزيران قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل سيارة إسعاف مجهزة بمعدات طبية متقدمة للطوارئ، بالإضافة إلى مستلزمات طبية إلى المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني في بيروت، مؤكدة مجدداً استمرار دعم إيطاليا للبنان ومؤسساته. وقد جرى تقديم هذه الهبة بمناسبة العيد الوطني الإيطالي خلال مراسم التسليم التي أقيمت في المستشفى العسكري في منطقة بادارو في بيروت. أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديرداتو أبانيارا أن هذه المبادرة تعكس التزاماً راسخاً وطويل الأمد تجاه لبنان وشعبه.
1: إن سيارة الإسعاف والمعدات الطبية التي نقدمها ليست مجرد معدات، فالأمر المهم جداً بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوزير الدفاع الإيطالي هو شراكتنا. أود أيضاً وبفضل اليونيفيل أن أؤكد أن هذه المبادرة تشكل علامة واضحة وملموسة على تضامننا، وبصفتي قائد اليونيفيل يشرفني أن أكون هنا اليوم ويشرفني أن أعمل معكم.
0: وشدد اللواء أبانيارا على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أن دعم المستشفى العسكري يعني دعم الرجال والنساء الذين يخدمون لبنان يوميا، كما أكد أن الشراكة والثقة والتعاون تظل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
1: إن هبة اليوم هي جزء من التزام أوسع حافظت عليه إيطاليا على مدى سنوات عديدة من خلال اليونيفيل ومن خلال شراكتها القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وسوف نواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية، كذلك سوف نواصل دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لأننا نؤمن بأن لبنان القوي والمستقر والقادر على الصمود مهم لنا جميعاً من أجل السلام والاستقرار. إن الثقة والتعاون والشراكة هي أساس الاستقرار، واليوم أود أن أؤكد أن هذه الهبة تمثل مساهمة ملموسة في هذه العناصر الثلاثة جميعها.
0: من جهته وبالنيابة عن قائد الجيش، أعرب العميد الركن دانيال بشراوي مدير المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني عن تقديره لاستمرار دعم إيطاليا واليونيفيل وكذلك لمساهمتهما القيمة في دعم لبنان على مر السنين.
1: تعكس هذه المساهمة السخية الصداقة والثقة المتبادلة بيننا، وتمثل دعماً مهماً في تعزيز قدراتنا على أداء واجباتنا الوطنية. كما أتوجه بالشكر إلى قائد اليونيفيل والكتيبة الإيطالية على جهودهم المخلصة والتزامهم الثابت خلال الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، وتعكس مساهمتهم روح التعاون والتضامن والدعم التي لطالما ميزت العلاقة بين بلدينا.
0: في 7 حزيران كرمت اليونيفيل جندي حفظ السلام الصربي الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش خلال حفل تأبين أقيم في مطار بيروت قبيل عودة جثمانه إلى وطنه. وكان الرقيب أول يوفانوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً قد توفي في 4 حزيران متأثراً بإصابات حرجة تعرض لها عندما سقطت قذائف هون على موقعه بالقرب من مرجعيون. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً في الهجوم العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان. وقد أشاد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا بحياة الجندي الراحل وخدمته، مشيراً إلى أن الرقيب أول يوفانوفيتش غادر بلده وأحبائه لخدمة مهمة مكرسة للاستقرار والحوار والسلام. يذكر أن الرقيب أول يوفانوفيتش متزوج ولديه ابنة وابن، وعندما وصل في كانون الثاني من هذا العام للخدمة مع اليونيفيل كانت هذه أول مهمة له في الخارج. مؤخراً قدم حفظة سلام الهنود العاملون ضمن اليونيفيل مستلزمات طبية أساسية إلى بلدة الميري في جنوب لبنان دعماً للمجتمعات المحلية في ظل الأعمال العدائية المستمرة. هدفت هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول الأهالي على الإسعافات الأولية الأساسية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي حد من قدرتهم على الوصول إلى مستشفى حاصبية. وقد شملت المساعدات مواد إسعافات أولية أساسية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة داخل البلدة. مع تقييد الحركة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، من المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في دعم الأهالي الذين يواجهون احتياجات طبية ملحة. وقد أعرب ممثلو البلدة عن امتنانهم لليونيفيل على دعمها في الوقت المناسب، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تتسم بالتحديات وعدم اليقين.

0: جدول مواعيد المباريات لبكرة الجمعة 19 حزيران 2026 كندا وقطر 1 الفجر، المكسيك كوريا الجنوبية 4 الفجر، الولايات المتحدة وأستراليا 10 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: حسم 15% الأربعاء والخميس؟ 15% على كل شيء عند الشاركوتية. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لو شاركوتيه كلهم يعني كلهم.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
7: طلعت شمسة، طلعت
6: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
8: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
4: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بازيلا أوشن جاردن 400 جرام $1.50، لبن مزارع تعنايل الكيلو $1.90.
9: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بس يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انسو عم يعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان
8: الانسحاب الإسرائيلي في تفاوض الميزانين الأمريكي الإسرائيلي ولبنان إلى مفاوضاته
9: مساء الخير راديو راما من صوتي كل لبنان مع كارولين الحاج ومريم تنفيذ سافيو بوصعب

0: العناوين.
1: هالكم يوم وإن شاء الله حيكون في قرار قريباً جداً أول الأسبوع القادم توافقي بخصوص الامتحانات الرسمية.
2: أيضاً أما موضوع سلاح حزب الله لازال شائكاً، هل بحث في موضوع التفاهم الأمريكي الإيراني أم أن إيران هي من سيتولى مثلاً؟ كل هذه الأمور مطروحة على بساط البحث وهي ليست بسهلة، معقدة ومتشعبة، لكن بنهاية المطاف سنصل إلى تسوية.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا، الانسحاب من الجنوب في كباش إسرائيلي أمريكي ومفاوضات واشنطن إلى أين؟ الجيش الإسرائيلي الانسحاب سيبحث مع الوفد اللبناني، ونتنياهو لن ننسحب من المنطقة الأمنية. لودريان لضرورة انطلاق مفاوضات واشنطن من حيث وصل الاتفاق الأمريكي الإيراني. الرئيس عون ترأس اجتماعا تحضيريا لمفاوضات واشنطن وتجديد التشديد على الثوابت في الميدان. الغارات استؤنفت وشهداء، والبقاع أخذ نصيبه. أمن الدولة يحذر من اختراق وتجنيد يستهدفان اللبنانيين. ترامب لمنتقدي الاتفاق مع طهران سيئون أو أغبياء، وبيزشكيان مذكرة التفاهم تاريخية.
4: تتابعون في راديو رما.

0: مشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي.
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: حتى تتظاهر التفاصيل العالقة على الخط الأمريكي الإيراني غدا في سويسرا مبدئيا بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين ودخولها حيز التنفيذ رغم التضارب في عرض عضلات المكاسب. لبنانيا، الكباش الأمريكي الإسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان على أوجه، وذلك لبعد أيام أو قبل أيام قليلة من انطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن في 23 من الجاري. في موقف لافت في مواجهة الضغط الأمريكي، رفض الجيش الإسرائيلي الربط بين الساحات، مؤكدا أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في المفاوضات ليعلن انتشاره في منطقة أمنية بعمق 10 كيلومترات والاستمرار في السيطرة على هذه المنطقة، مطالبا الجيش اللبناني والسكان بعدم التوجه إليها. المستوى الذي بلغته إشكالية الانسحاب الحساسة اعترف بها بنيامين نتنياهو وقال نجري مفاوضات معقدة مع أمريكا بشأن الوجود الإسرائيلي في الجنوب، وذلك مع تمسك تل أبيب بنزع سلاح حزب الله كشرط أساس للانسحاب. إزاء هذا الواقع، كيف ستنطبق حسابات بيدر واشنطن على حسابات حقل تل أبيب؟ وماذا في تداعيات الاختلاف على الملف اللبناني؟ هل ستتمكن مفاوضات واشنطن من إعطاء بعض الأجوبة؟
1: إذا نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر بأن الجيش يرفض ربط بين الساحات في مذكرة التفاهم ويسعى إلى توافقات سريعة مع لبنان. هذا وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية ونقلت من جهتها عن الجيش أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن خريطة الجيش تؤكد وجود هذه القوات في تلال علي الطاهر وكفر تبنيت قرب النبطية. وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشاره في منطقة أمنية بعمق نحو 10 كيلومترات داخل جنوب لبنان لإزالة التهديدات وحماية سكان إسرائيل. وطلب الجيش الإسرائيلي من الجيش اللبناني وسكان لبنان تجنب الوصول إلى هذه المنطقة، فيما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي الاستمرار في السيطرة على المنطقة الأمنية في لبنان وإزالة التهديدات.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال سنعيد الأمن للشمال، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان، وعلينا ألا ننسحب من هناك بحسب ما أبلغه للرئيس الأمريكي. في الغضون، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي كبير مقرب من نتنياهو القول إن إسرائيل تجري مفاوضات عنيدة مع أمريكا بشأن وجودها في جنوب لبنان ولا تنوي التراجع عن موقفها. هذا ونقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن مصادر إسرائيلية أن الجيش سيطرح توصيات على القيادة السياسية بشأن لبنان بعد تفاهم واشنطن وطهران، منها ضرورة الحفاظ على حرية العمل في كل لبنان وبالاحتفاظ بمنطقة عازلة والإصرار على تفكيك سلاح حزب الله في الجنوب.
1: في قصر بعبدة ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمو كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات لتقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، منها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن والمقررة في 23، 24، 25 من الجاري. زود الرئيس عون الوفد المفاوض توجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الموقف أو النهائي لإطلاق النار، إذن الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار. في قصر بعبدة نبقى، حيث شدد الرئيس عون أمام الوفد الوزاري القطري والفرنسي والبريطاني الذي يزور لبنان على أنه لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون الاستقرار في لبنان، وأكد ضرورة مواصلة دعم الجيش والقوى الأمنية كضمانة وحيدة للأمن والاستقرار في لبنان. كما أشار إلى أن الحرب أعاقت لفترة ما سبق وطبقه لبنان من إصلاحات فور تشكيل الحكومة مشددا على المضي فيها قدما. وأضاف عون إن لبنان ليس بحاجة إلى مساعدات بل إلى استثمارات، ما نقوم به إعادة الثقة الخارجية بلبنان إلى جانب إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. الوزيرة الفرنسية أكدت دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه كما الجيش اللبناني وتطبيق القرار 1701. فيما قالت الوزيرة القطرية: نقف دائما إلى جانب الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية التي لا نعمل إلا من خلال التعاون معها. أما الوزيرة البريطانية فأكدت تأكيد فشددت على الصداقة القوية مع لبنان. الوفد الوزاري زار أيضا عين التين حيث تم البحث في تداعيات الحرب وكيفية مساعدة لبنان.
0: في المواقف الدولية، اعتبر الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان أن انطلاق المفاوضات بين لبنان وإسرائيل يجب أن يبدأ من حيث وصل اتفاق أمريكا وإيران. وفي المواقف الداخلية، أكد وزير الاقتصاد عامر لبساط لقناة سكاي نيوز عربية أن اتفاق واشنطن طهران لا يلغي حتمية استكمال المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، وقال: وقف إطلاق النار أمر إيجابي، لكن علينا التنبه والحذر. وشدد على أنه آن الأوان للانخراط بمشروع الدولة واحتكارها للسلاح وقرار الحرب والسلم. وزير العدل عادل نصار أكد من جهته للسي أن أن مسؤولية الدولة اللبنانية وحدها على بسط سلطتها وسيادتها على كامل أراضيها، مشددا على وجوب حص السلاح بيد الدولة في إطار هذا المسار. نصار رأى أن المسار التفاوضي في واشنطن أساسي للبنان، على أن يفاوض لبنان عن نفسه، فيما بقاء السلاح غير الشرعي يؤدي إلى أضعاف موقف لبنان التفاوضي، لافتا إلى أن حزب الله يفضل أن تفاوض إيران عن لبنان. الوزير السابق ريشار كومونجيان كتب عبر منصة إكس: يمكن لنعيم قاسم أن يقول ما يشاء، فالسقف هو الدولة والدستور، لا السلاح ولا التبعية لإيران. مهما أشعرتكم مذكرة التفاهم بانتصار زائف، الحل معروف، تقبلون بشروط الدولة، كان به ترفضون، أعلم أن تعايش مع حالتكم الشاذة لا مجال بعد اليوم.
2: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الصحفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وجدي العريضي، أهلا بك.
3: مساء الخير لك والمشاهدين الكرام.
2: أستاذ وجدي، ما هي دلالات ذكر اسم لبنان مرة واحدة في الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ يعني هل يعكس الأمر تراجع أهمية الملف اللبناني على طاولة التفاوض، أم هناك تفسير آخر؟
3: لا شك أن هذا الموضوع أخذ نقاشا مستفيضا. ذكر الملف اللبناني مرة واحدة لناحية وقف إطلاق النار والتمني، باعتبار إيران هي وصية على حزب الله، وحزب الله يتبع لطهران إيديولوجيا عقائديا. وبالتالي قال محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني أن حزب الله يقاتل دفاعا عن إيران. أما الموضوع هو في مكان آخر، بمعنى أن لبنان يخوض مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، وهنا بيت القصيد، وهناك جولتين مرتقبتين لهذه المفاوضات دبلوماسية وأمنية بين لبنان وإسرائيل، وأيضا برعاية أمريكية، ودعوة للرئيس اللبناني عماد الزفعون لزيارة واشنطن. فعلى هذه الخلفية، لبنان هذه المرة ليس بيد إيران أو أي محور آخر، بل هو من يخوض المفاوضات مع إسرائيل، والتنسيق مستمر مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول خارجية وعربية، وتحديدا المملكة العربية السعودية وقطر. ولذلك لبنان ليس مغيبا، بل المفاوضات كانت تعني واشنطن وإيران لوقف الحرب والوصول إلى استقرار المنطقة الأمني والاقتصادي والمالي.
2: قبل قليل أعلن الجيش الإسرائيلي أن أي مفاوضات أو انسحاب أو وقف لإطلاق النار في لبنان سيتم فقط في المفاوضات معه رسميا في حزيران المقبل. فإلى أي مدى سيستطيع لبنان الخرق؟
3: أن المفاوضات صعبة وشقة. لا ننسى إسرائيل دولة عدوة عنصرية استيطانية تحتل مساحة 20% من الأراضي اللبنانية. كانت الدولة والحكومة تفاوض المجتمع الدولي والولايات المتحدة وفرنسا وكل المعنيين من خلال ميكانيزم واللجنة الخماسية لانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس. لكن بعدما أقحمنا حزب الله بإسناد إيران، بات هناك احتلال للجنوب برمته. فعلى هذه الخلفية ستكون المفاوضات صعبة، ومن الطبيعي لن تنسحب إسرائيل إلا الوصول لاتفاق مع لبنان، وهناك ضمانة أمريكية. المسألة هي برعاية أمريكية، بمعنى لبنان لن يقبل التطبيع أو السلام الشامل مع إسرائيل قبل أن ينخرط به كل العرب، وتحديدا دول مجلس التعاون الخليجي وفي طلعتهم السعودية وقطر وسواهم. على هذه الخلفية فأن المفاوضات ليست بالسهلة، لكن من الطبيعي المفاوضات تكون معه وهي مستمرة، والجميع يترقب زيارة رئيس الجمهورية. هل يحصل خرق ويكون هناك ضمانة أمريكية كي تنسحب إسرائيل وتطلق الأسرى وينطلق مشروع الأعمار مقابل أن يسلم حزب الله سلاحه؟ أيضا أن موضوع سلاح حزب الله لازال شائكا، هل بحث في موضوع التفاهم الأمريكي الإيراني أم أن إيران هي من سيتولى مسألة؟ كل هذه الأمور مطروحة على بساط البحث، وهي ليست بسهلة، معقدة ومتشعبة، لكن بنهاية المطاف سنصل إلى تسوية متى لا أحد يدري. لبنان على كوع الترقب والانتظار لما ستقول له ورقة التفاهم. هي ورقة تفاهم لستين يوما، هل ستطبق هذه الورقة؟ هل إسرائيل ستستمر بالعمليات العسكرية بالاغتيالات؟ لأن العمليات لازالت مستمرة وإن بوتيرة أخف، والاحتلال لازال قائما وحزب الله لازال يهدد ويتوعد ولن أسلم سلاحي.
2: الصحفي الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ وجدي العريضي، شكرا لك.
1: في الميدان الجنوبي وتيرة الغارات مستمرة وإن تراجعت لتستهدف بعض القرى والبلدات والحصيلة الشهداء، والنيران تلاحق المسعفين والمدنيين. التفاصيل مع حسين معنا.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من القرى والبلدات الجنوبية بالغارات الجوية التي يشنها الطيران المسير وبالقصف المدفعي الذي استهدف اليوم الجبل الرفيع والنبطي الفوقة وكفر تبنيد وكفر جوز وأطراف كفر رمان وميفدون وتلت علي الطاهر بالقذائف الفسفورية وأطراف مجدل زون والمنصور وخربة سلم. كما قامت قوات الاحتلال بخطوة التفافية ومحاولة للوصول إلى تلة علي الطاهر بعد دخول آليات من أرنون في المعبر باتجاه كفر تبنيد، فيما استهدفها حزب الله برشقات صاروخية وبالقذائف المدفعية. أما في العدوان الجوي فقد استهدفت اليوم مسيرة إسرائيلية سيارة عند دوار كفر تبنيد، ما أدى إلى سقوط شهيدين، كما استهدفت بلدة زبدين وأفيد عن سقوط شهيد. وفي بلدة بيت يحون ألقت طائرة درون إسرائيلية قنابل أسفرت عن إصابة شخص من التابعية السورية بجروح مختلفة. أيضا في بلدة حداثة وفي محيط بلدتي مجدل زون والمنصوري ألقت طائرات درون قنابل من دون تسجيل إصابات. وبعد ظهر اليوم استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة كونين بالقرب من الجيش اللبناني دون تسجيل إصابات. كذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة على شرفة أحد المنازل في حي الصالحية في النبطية أيضا من دون تسجيل إصابات. إلى ذلك دخل بعد ظهر اليوم فريق من الإسعاف الرسالي والدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية بمواكبة من الجيش اللبناني وبعض الأهالي للبحث والعمل على انتشال جثامين شهداء من بلدة حداثة وعلى طريق عيت الجبل. وبعد دخول الجيش وفرق الإسعاف وبعض الأهالي عمد العدو الإسرائيلي إلى إطلاق النار باتجاههم ما اضطرهم إلى المغادرة. من جهة ثانية تواصل فرق البلديات بالتعاون مع الفرق الكشفية العمل على إزالة الركام والعوائق لفتح الطرقات الداخلية والرئيسية في عدد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: في المقابل نقلت إسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي توقف بشكل شبه كامل عن التقدم باتجاه عمق جنوب لبنان، لافتة إلى أن هناك تعليمات للجيش بالتحصن في مبان وخنادق لتقليل احتمال التعرض لهجوم جنوب لبنان. هذا وأوضحت القناة 12 أن الحدث الذي قتل فيه جندي وأصيب 7 آخرون بينهم نائب قائد الفرقة 36 وقع في قرية الطيب جنوبية لبنان. تشير التقديرات بأن عناصر من حزب الله تسللت إلى القرية وزرعت العبوة.
0: ورغم اللهيب الحياة تعود إلى الجنوب، وأعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان أنها استأنفت تنفيذ حملة إعادة وصل لبنان في جنوب لبنان ومواصلة جهودها لإعادة ربط المناطق المتضررة بمحاورها الحيوية وتأمين وصول المواطنين إلى منازلهم والخدمات الأساسية. إلى ذلك عادت التغذية الكهربائية إلى بلدات في مرج عيون وحصبية والعرقوب بعد انقطاع دام أكثر من 3 أسابيع بجهود الفرق الفنية في مؤسسة كهرباء لبنان ومواكبة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي.
1: بقاع استهدفت مسيرة إسرائيلية فان للركاب من الجهة الجنوبية لبلدة مشغرة في البقاع الغربية أدى إلى احتراق الفان من دون تسجيل إصابات. وإلى بيروت حيث سجل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية. واليوم أعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء بلغ 3912 شهيدا و 11873 مصابا في العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار الماضي.
0: قويا مصير الامتحانات إلى أين؟ من بكركي أشارت وزيرة التربية ريما كرامي إلى أن التطورات الإقليمية إيجابية، وسنتخذ في بداية الأسبوع المقبل قرارا توافقيا بشأن الامتحانات الرسمية يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المتتالية.
5: ما في أي مشكلة مع المدير العام، مدير العام يؤدي دوره، يتحمل مسؤولياته بقلب الوزارة. بارح أنا كنت عند دولة الرئيس به بري كجزء من المفاوضات، ونحن مثل ما كمان بيان دولة الرئيس سلام قال نحن هلأ بجمعة مفصلية، في تطورات إقليمية عم تصير، ناطرين هالكم يوم وإن شاء الله حيكون في قرار قريبا جدا أول الأسبوع القادم. توافقي بيشمل الجميع وبيستجيب للطلبات المختلفة اللي عم توصل لي بخصوص الامتحانات الرسمية.
0: وأمام وزارة التربية في اليونسكو نفذ طلاب شهادة رسمية تظاهرة للمطالبة بإلغاء الامتحانات ومنح إفادات. في المقابل أعربت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في بيان عن استغرابها لعدم دعوتها إلى اللقاء التشاوري المخصص لبحث ملف الامتحانات الرسمية، رغم كونها الجهة الممثلة لآلاف المعلمين والمعلمات في التعليم الرسمي، معتبرة أنها الشريك الأساسي في أي نقاش يتعلق بهذا الاستحقاق التربوي الوطني. الرابطة التي انتقدت مماطلة الحكومة والمجلس النيابي في إقرار فتح الاعتمادات لصرف الرواتب الستة التي يستفيد منها المعلمون اعتبارا من الأول من آذار الماضي، أكدت عدم مشاركتها في مراقبة الامتحانات الرسمية إذا لم تتحقق المطالب.
1: ماليا، بحث وزير المال ياسين جابر مع وفد التمويل الدولي في دعم التعافي الاقتصادي وإصلاح القطاع المصرفي باعتباره أولوية أساس لاستعادة الثقة بالقطاع المالي وتمكينه من استئناف دوره الطبيعي في تمويل الاقتصاد ودعم النشاط الانتاجي. جابر أكد أن جهود لبنان تعكس التزامه المضي قدما في مسار التعافي والإصلاح والخروج من تداعيات الأزمات المتعاقبة نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا، مشيرا إلى أن التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين يشكل ركيزة أساسية لدعم الإصلاحات وتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام. ماليا أيضا، استعرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في ساحة النجم مع وفد من صندوق النقد الدولي الخطوات التي أنجزت حتى اليوم والبحث في المراحل المقبلة، مع التشديد على أن قانون إعادة هيكلة المصارف أقره المجلس النيابي في 14 من آب الماضي، وأن ما تدرسه لجنة المال والموازنة حاليا هو تعديلات جديدة مطروحة على القانون. وأبلغ كنعان الوفد بأنه ينتظر أجوبة صندوق النقد على التعديلات التي اقترحها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والتي تم التوافق عليها مع الوزير جابر. مطلبيا، أعلنت نقابة موظفي أوجيرو الإضراب العام والشامل والتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل اعتراضا على عدم تحقيق المطالب في موضوع تغطية الفروقات، فروقات الرواتب والضمان الاجتماعي والعالقة منذ العام 2024. أمنيا، نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو حذرت فيه من حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين عبر واتساب ومواقع التواصل.
0: بعد قراءات تحدثت عن تنازلات أمريكية في الاتفاق مع إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توقيع الاتفاق مع إيران: هؤلاء الحمقى الذين يعتقدون أنني لم أكن حازما بما فيه الكفاية تجاه إيران في وقت سجل فيه سوق الأسهم مستوى قياسيا جديدا فيما تتهاوى أسعار النفط، هم إما حاسدون أو سيئون أو أغبياء لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. وزير الدفاع الأمريكي أكد من جهته أن الاتفاق مع إيران جاء من موقع قوة أمريكي، وأن إيران واجهت وضعا يلزمها بالتفاوض على اتفاق، وقال: في حال لم تلتزم إيران ببنود الاتفاق سنعيد فرض حصار شديد عليها وسنكون دائما العصا الغليظة الموجودة في أثناء المفاوضات. وأشار إلى أن التغييرات في وجود القوات الأمريكية في المنطقة تعتمد على الظروف.
1: بلومبرغ أفادت بأن واشنطن تحقق بشأن معاملات لبنوك أمريكية مرتبطة بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أشاد بمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة واصفا إياها بالتاريخية وتمهد الطريق لمفاوضات هدفها التوصل لاتفاق نهائي، مشيرا إلى أن طهران متمسكة بالسلام العالمي وتعزيز التعاون الإقليمي مع الحفاظ على كرامتها واستقلالها. إلى ذلك أفادت الخارجية الإيرانية بأن الوزير عباس عرقجي أكد هاتفيا لوزير الخارجية الكويتي ضرورة الحوار مع دول الخليج. توازيا نقل التسنيم عن مصدر مطلع أن زيارة الوفد الإيراني جنيف لم تحسم حتى الآن والمناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد.
0: التلفزيون الباكستاني أفاد بأن زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة إلى سويسرا ألغيت من دون تحديد السبب، مشيرا إلى أن المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل. تزامنا أشار مصدر إسرائيلي للسي إن إن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتقد أن إيران لن توافق على فرض قيود على برنامجها النووي وأنه لن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين أمريكا وإيران. في لندن حثت القمة الأوروبية في مشروع بيان إيران على احترام تعهداتها وفقا لاتفاقية حظر انتشار النووي، وشددت على عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي وعلى ضرورة استئناف إيران تعاونها مع الوكالة الدولية الذرية، إضافة إلى احترام حرية الملاحة الدولية والأمن البحري.
1: إليكم الجو. الجو غدا قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة بحيث تعود إلى معدلاتها الموسمية وتنشط الرياح أحيانا. كان في فرج رمال انسحاب من الجنوب في كباش إسرائيلي أمريكي ومفاوضات واشنطن إلى أين؟ الجيش الإسرائيلي الانسحاب سيبحث مع الوفد اللبناني ونتنياهو لن ننسحب من المنطقة الأمنية. لودريان ضرورة انطلاق مفاوضات واشنطن من حيث وصل الاتفاق الأمريكي الإيراني. الرئيس عونت رأس اجتماعا تحضيريا لمفاوضات واشنطن وتجديد التشديد على الثوابت في الميدان. الغارات استؤنفت وشهداء والبقاع أخذ حصته. كرامي من بكركي قرار توافقي حول الامتحانات الرسمية الأسبوع المقبل. أمن الدولة تحذر من اختراق وتجنيد يستهدفان اللبنانيين. ترامب لمنتقدي الاتفاق مع طهران سيئون أو أغبياء، وبيزيشكيان مذكرة التفاهم تاريخية. تابعتم أيضا خاص راديو رما مع الكاتب والمحلل السياسي وجد العريضي والأحوال الجوية. شكرا للمتابعة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
2: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: برنامج حصاد الأسبوع.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع، نقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة.
5: وأنا نغم كباس. ماذا لدينا في حلقة اليوم؟
4: الرئيس بوتين وقادة دول آسيان يشاركون في قمة روسيا آسيان المنعقدة في مدينة قزان.
5: ترامب يؤكد توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.
4: ولايات السودان تشهد أكبر إضراب للمعلمين في ظل تجاهل حكومي لمطالبهم، والخرطوم في الطريق.
5: نازحون يحولون أنقاض الحرب إلى تحصينات بدائية في محاولة لمواجهة الموت القادم من الخط الأصفر.
4: ونبدأ التفاصيل من مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة الدول رابط الدول جنوب شرق آسيا آسيان اليوم في قمة روسيا آسيان المنعقدة في مدينة قزان الروسية.
5: وافتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجلسة العامة للقمة مؤكدا أن رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان لا تتمتع بسلطة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فحسب، بل صمدت أمام اختبار الزمن.
6: العلاقات بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا تتميز بطابع الشراكة الاستراتيجية، وتعد في ظل ظروف الاضطرابات الجيوسياسية عامل استقرار مهما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسهم تلك العلاقات في تشكيل بنية أمنية متوازنة وتعاون متكافئ ومتبادل للمنفعة.
4: على هامش القمة قال لي هواي ترونغ وزير الخارجية الفيتنامي لسبوتنيك:
7: روسيا هي قوة عالمية رائدة تمتلك إمكانيات هائلة في العديد من المجالات. رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان المنظمة الناجحة للغاية تلعب حاليا دورا محوريا في المنطقة. يتشارك شعباء آسيان وروسيا في العديد من المصالح المشتركة، من بينها الرغبة في بناء علاقات ودية، حيث يسعى الجانبان جاهدين لتحقيق السلام والتعاون والتنمية، مما يجعل إمكانات تفاعلهما هائلة. على مدى 35 عاماً منذ إقامة العلاقات الرسمية بين آسيان وروسيا عام 1991، تطور تفاعلهما باستمرار في جميع المجالات، وأصبح الجانبان شريكين. بالنظر إلى كل هذه العوامل، أعتقد أن هناك إمكانات كبيرة لمزيد من تطوير العلاقات بين آسيان وروسيا. تكتسب هذه القمة أهمية خاصة، وستكون علامة فارقة في تعزيز العلاقات بين آسيان وروسيا في جميع المجالات. في إطار هذه العلاقات، توصل الجانبان إلى فهم مشترك لأهم مبادئ العلاقات الدولية، وقد حددا مجالات التعاون في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والتبادلات الشعبية، وحاليا تكتسب مجالات مثل الطاقة والثقافة أهمية خاصة، لذلك يكتسب هذا الحدث أهمية بالغة. تعد فيتنام عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وشريكا استراتيجيا شاملا لروسيا وصديقا تاريخيا لها. وتستند سياستها الخارجية إلى مبادئ السلام والاستقلال والاكتفاء الذاتي والصداقة والتعاون والتنمية، وتسعى فيتنام جاهدة إلى الاطلاع بدور فاعل وتقديم إسهام ملموس في حل المشكلات المشتركة للمجتمع الدولي. ولذلك فإن مشاركتها في هذا الاجتماع تهدف بالدرجة الأولى إلى تنفيذ سياستها الخارجية، كما تأمل فيتنام في المساهمة في تعزيز العلاقات بين آسيان وروسيا بما يصب في المصلحة المشتركة لشعوب دول آسيان وروسيا. وبذلك تعرب فيتنام أيضا عن دعمها للجهود المشتركة التي تبذلها روسيا ودول آسيان الأعضاء لحل المشكلات الدولية المشتركة وتعزيز المصالح المشتركة.
5: وقال لسبوتنيك ألان جيبتي وكيل وزارة التجارة والصناعة في جمهورية الفلبين:
7: الفلبين تتطلع إلى شراكة أوسع مع روسيا تتجاوز التبادل التجاري. في الوقت نفسه لا ينبغي أن تقتصر الشراكة على استيراد وتصدير السلع والخدمات، بل يجب أن يشمل التعاون البحث العلمي وتطوير المنتجات والتكنولوجيا. وبينما لا تعتبر روسيا شريكا تجاريا تقليديا للفلبين، فإن تعاوننا الاقتصادي يتيح فرصا كبيرة وواعدة، لا سيما في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة والسياحة والابتكار. لقد طورت الفلبين تعاونا بناء مع روسيا، وتعد اللجنة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي منصة مهمة لهذا التعاون، حيث نناقش بانتظام قضايا التجارة ونشجع الاستثمار. الفلبين تمتلك إمكانات هائلة في الاقتصاد الإبداعي، وأتطلع إلى رؤية المزيد من المشاريع المشتركة في هذا المجال.
4: وبدوره قال داتوشارون ورديني مخزاني الرئيس المشارك لمجلس الأعمال الاستشاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان ورئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الماليزي لسبوتنيك:
7: إنه لشرف عظيم لي أن أكون هنا أمثل ماليزيا في مجلس الأعمال الاستشاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، وهذه هي زيارتي الأولى إلى كازان. إنها مدينة رائعة، نحن مهتمون للغاية بآفاق التعاون بين الشركات الروسية وشركات آسيان. لقد ناقشنا في جلسة اليوم التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمدن الذكية والتكنولوجيا المالية، وهناك العديد من المجالات للعمل المشترك. لقد أعجبت كثيرا بتطورات كازان في مجال التكنولوجيا المالية والتقنيات الرقمية الحكومية. في عالمنا اليوم نحتاج إلى الحفاظ على سيادتنا الرقمية وإيجاد شركاء جدد وتطوير التقنيات بشكل مشترك.
4: وإلى الشأن الإيراني، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيعه على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، منهيا بذلك النزاع بين البلدين.
5: للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم الخبير بالشأن السياسي والإيراني الدكتور محمد حسين خليق. أهلا بك دكتور محمد معنا في برنامج حصاد الأسبوع.
8: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام وبهذه القناة الطيبة.
5: أهلا بك. أبدأ من توقيع الاتفاقية أو مذكرة التفاهم، ترامب وقع وأعلن عن هذا التوقيع، هل يمكن أن تعتبر برأيك هذه الوثيقة أساسا لاتفاق شامل دائم وشامل؟
8: بطبيعة الحال هذه الاتفاقية هي نجاح دبلوماسي إقليمي يترك ظلاله على العالم. يعني ترامب هو قال لو لم يكن هذا الاتفاق لواجه العالم كساد اقتصادي، وكان يواجه العالم كساد بالنسبة للطاقة. بالتالي هذه الاتفاقية في الحقيقة أنا بتقديري اتفاقية عقلانية. هذه الاتفاقية كان مفروض أن تحصل قبل نشوب الحرب والعدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه الاتفاقية في الحقيقة تترك مجالا واسعا أكبر للدبلوماسي، لكن هي ليست نهائية. أنت سألتي عن أن هذه الاتفاقية هل تكفي أن تكون شاملة؟ لا، لأن هناك ملفات إشكالية عالقة جوهرية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مثل مسألة الملف النووي بتفاصيله. هي قضية البعض قد يفكر هي مسألة تخصيب يورانيوم فقط، لا ليست كذلك، هي ومخرجاتها الملف النووي بشكل عام ومخرجات هذا الملف، لأن الملف النووي ليست هي قضية مجرد تخصيب يورانيوم أو استخدام اليورانيوم في الأغراض السلمية وغير ذلك، بل أكثر من ذلك. أقول الأمريكي يدرك عميقا بأن إيران إذا ما كانت تريد أن تحصل على القنبلة النووية لحصلت. الملف النووي هو أكثر ما ينظر إليه هو سياسي وليس اقتصادي أو تقني. نعم وظفت الجانب التقني أو وظف الجانب التقني في الأغراض السياسية، والشهيد السيد علي خامنئي كان له فتوى واضحة بأنه يحرم
9: صناعة القنبلة النووية، وإيران لا تسعى بذلك، وكل القادة الإيرانيين والرؤساء الذين جاءوا قبل الشيخ روحاني وسيد خاتمي وأحمد نجاد والشهيد رئيسي والآن دكتور نجاد كلهم يقولون بأنه إيران لا تسعى. بالتالي ماذا حقق نتنياهو أو ماذا حقق اعتذر ترامب؟ خرج من الاتفاقية والآن يريد اتفاقية. الاتفاقية الآن الحالية التي أنا أسميها هدنة مؤقتة، وهي خطوة الأولى لتأتي الاتفاقيات كثرة تكون شاملة وفيها ضمانات. هذه أهم نقطة مركزية بالنسبة للاتفاقيات، ضمانات، لأن الإيراني لا يثق بالأمريكي. الإيراني له تاريخ طويل مع الولايات المتحدة الأمريكية، سمتها العامة عدم الوثوق والخيانة والالتفاف حول الاتفاقيات لتوجيه ضربات لفرض عقوبات. بالتالي
5: ولكن يا دكتور بكل الأحوال عندما يتم الاتفاق على أي مذكرة تفاهم، هذا يعني أن هناك خطوات تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية، بالمقابل إيران قدمت خطوات أيضا. طيب هذه الخطوات أو النقاط الاتفاق يمكن الانطلاق منها؟
9: خطوات فرضت على الولايات المتحدة الأمريكية، اسمحي لي أن أقول، فرض الفشل السياسي والعسكري الأمريكي في عدوانها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أفضى هذا الفشل إلى فرض خطوات تتنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن بعض مواقفها السابقة من عقوبات على إيران، من نشوب حرب متى ما أريدت، من توجيه ضربات، من أيضا عدوان إسرائيلي على لبنان. هذه الخطوات أنا بتقديري هي أشبه بإملاءات لإيران مفروضة على الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا بين قوسين أقول لا تقتصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه البنود، أنا وضعت البنود أمامي حسب الوكالات الأنباء الرسمية الإيرانية عدة مرات أطالعها، لها تفسيرات مختلفة، وقدمت حتى تفسيرات هذه البنود إلى الجهات المعنية في إيران.
5: ما النقطة الأهم برأيك بما أنه على الطاولة أمامك هذه البنود، ما النقطة الأهم برأيك التي يمكن أن تجمع إيران وواشنطن؟
9: أنا بتقدير البند الثاني أهم نقطة في هذه البنود الـ14، اسمحي لي أقرأ البند الثاني، مهم جدا، لأن إيران فعلا في الآونة الأخيرة كانت تعاني من هذه المشكلة. البند الثاني ينص على التزام الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني هذا البند أنا بتقديري أهم بند في هذه الاتفاق. كل البنود مهمة، لكن بتقديري أن هذا البند يحمل جانبين مسألتين مهمتين. أولا عدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في الشؤون الإيرانية، وقد تدخلت كثيرا وسببت الكثير من الفوضى في إيران، وراح ضحية هذه الفوضى الكثير من الشعب الإيراني، وكذلك احترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيادة السياسية، سيادة القانونية، سيادة الاقتصادية، سيادة العسكرية، وكما هو مبين وموجود في قوانين الأمم المتحدة ومخرجات هذه السياسة، يحق للجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تدافع عن سيادتها وكرامتها. بالتالي أنا بتقديري هذه المادة أو هذا البند أهم بند، وهو البند الثاني، يعني بعد البند الأول هذا هو البند الثاني مرتبط بهذه الاتفاقية. لكن المهم هنا أنا قلت هي مسألة الثقة والضمانات. طبعا ما حصل هذه الحضور الباكستاني وبعض الأحيان المصري والقطري في هذا السياق، ومحاولة الكثير من الدول للوصول إلى هذه الاتفاقية، أنا بتقديري هذا انتصار كبير، وهذا أدى إلى نوع من الحاجة الإقليمية للحصول على هذه الاتفاقية، لأن استمرار
5: وما أنه نتحدث عن الإقليم يا دكتور محمد، دعني أنقل لك ما صرحت به وزارة الخارجية الروسية. قالت إن موسكو تعول على أن يعيد السلام اليوم بين واشنطن وطهران الثقة في منطقة الخليج. يعني كما ذكرت حضرتك والآن أنت في نفس السياق تتحدث عن العلاقات العربية الإيرانية بعد هذا الاتفاق، كيف سيؤثر إعادة ضبط العلاقات الأمريكية الإيرانية على المنطقة في الشرق الأوسط ككل؟
9: لاحظي، أنا أريد أن أشير إلى ثمرة واحدة لهذه الحرب، وهي كانت مهمة بتقديري حسب طبعا مقاربة الشخصية. قد لم تكن الشعوب في هذه المنطقة تدرك مستوى الحضور الأمريكي في هذه المنطقة ومدى تدخلاتها ومدى خطورة الحضور الأمريكي في هذه المنطقة. نتيجة هذه الحرب واستهداف إيران للقواعد الأمريكية المنتشرة في هذه المنطقة في الإقليم بالذات أنا أتحدث، كشف أن هذه القواعد الأمريكية كانت فعلا تشكل خطرا حقيقيا لأي دولة في المنطقة. يعني إيران كانت سباقة في إسقاط هذه السردية الأمريكية بأنها تريد السلام للعالم وللمنطقة. لا، ليست كذلك. لماذا هذه القواعد الأمريكية، لماذا هذا الكم الهائل من الأسلحة وهذا الحضور الكبير الأمريكي في مياه الإقليمية في هذه المنطقة والدول في هذه المنطقة؟ يعني تستطيع أمريكا لا تضرب إيران، تستطيع أن تضرب أي دولة في هذه المنطقة وتفرض سيطرة. الآن خسرت الولايات المتحدة الأمريكية على أقل التقدير، أنا أقول وقد أكون مخطئا في هذا، 50% من قواعدها العسكرية والنسبة أكثر من ذلك. خسرت الولايات المتحدة الأمريكية التوسع الجيوبوليتيكي الموهوم في هذه المنطقة. بالتالي أكبر مخرج وأثر لهذه المواجهة التي حصلت وهذه المسألة التي أشير إليها. وأصبح من الواضح أن خروج أمريكا وعدم حضورها العسكري بهذا الكم الهائل وإخراج القواعد الأمريكية من فاعليتها تؤثر إيجابا على السلام الإقليمي. لا معنى للحضور الأمريكي في هذه المنطقة بهذه القواعد. ماذا تفعل؟ من هذه القواعد انطلقت الطائرات الأمريكية وقصفت إيران ودمرت إيران
5: وضربت وأمن المنطقة،
9: وهددت المنطقة. وأنا أقول إيران تشكل الضلع القوي لروسيا. يعني تصوري أنت لو سقطت إيران كما كان حديث ترامب في البداية، نحن نريد إسقاط النظام. الآن تغير حديثه وتغير خطابه وتنازل كثيرا، اقتصر على ماذا؟ على فتح مضيق هرمز بشكل كامل والترتيبات التي البنود التي وردت في هذه الاتفاقية.
5: وهو اعترف يا دكتور، اعترف بأن جهود صينية وروسية من الرئيسين الصيني والروسي. طبعا
9: أنا هذا الذي أريد أن أشير إليه ومهم جدا، والروسي يدرك ذلك والصيني أيضا يدرك ذلك، وهما شريكان استراتيجيان لبعضهما البعض وللجمهورية الإسلامية الإيرانية. سقوط إيران يعني الخاسرة الرخوة لروسيا وقطع الصين من الشرق كليا وسيطرة أمريكا على خط الحرير والاقتصاد العالمي. لذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية عندما انتصرت عسكريا بتقديرنا وبتقدير الجميع وحسب مقاربات المحللين العسكريين وكذلك سياسيا، أنا بتقديري هذا أكبر يعني نتيجة يمكن أن نتوخاها من خلال هذه الحرب الدامية. فعلا هذه الحرب تركت الكثير من المآسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللشعب الإيراني، اغتيال المرشد الأعلى، مدرسة ميناب، البنية التحتية، الشهداء، المؤسسات المهمة الرئيسة. لكن المخرج المهم هو السلام الإقليمي لهذه المنطقة.
5: دفعت إيران نعم ثمن هذا السلام، ولكن إسرائيل لا تريد السلام، هي تحاول عرقلة أي اتفاق أمريكي إيراني. هل تعتقد بأن إسرائيل يمكن أن تنجح بذلك؟ يمكن لإسرائيل أن تقوم بأي عمل عسكري بشكل فردي إن كان في إيران أو جنوب لبنان، خاصة أنه لاحظنا أن ترامب يوبخ نتنياهو على استمرار الضربات على لبنان؟
9: أنا بتقديري المتواضع إسرائيلي يستطيع أن يعرقل، يستطيع أن يؤجل نتائج ومخرجات هذه الاتفاقية ويشكل خطراً جزئياً على هذه الاتفاقية، لكن أن تستفرد هي بنفسها ولوحدها لضرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أنا بتقديري الإسرائيلي حسب قراءتنا للأحداث الماضية لا تستطيع لوحدها أن تواجه إيران. إيران لديها القدرة الهائلة، هي لم تستطع إلى الآن أن تفرض ما تريد على الجنوب اللبناني. بالتالي نعم، إسرائيلي يحاول أن يؤجل ويدخل في هذه الاتفاقية بطريقة أن لا تسمح الدولة الصهيونية بين قوسين أن تكون لهذه الاتفاقية نتائج واقعية وسريعة. هنا أنا أريد أن أقول لماذا هذه مسألة مهمة، لأن الإسرائيلي دائما يتوقع نتائج ويبني تصورات مسبقة ونتائج مسبقة ويبني عليها سياساتها من دون النظر إلى المقدمات والواقع الموجود في هذه المنطقة. كان الإسرائيلي يتصور بأن النظام الإيراني سيسقط وأن المعادلة ستتغير، وبالتالي بعد إسقاط سوريا وبعد ما حصل في المنطقة، وبالتالي ستكسب الدولة الصهيونية بين قوسين الكثير من النقاط وتستطيع أن تذهب بعيدا في المشروع الإبراهيمي في المنطقة. لكن النتائج جاءت عكسية. أنا قلت السردية الإسرائيلية دائما تبتنى على نتائج موهومة أو سرديات الأمريكية، لكن عندما جاءت النتائج عكسية شكل خطرا عميقا في داخل الإسرائيلي. الآن الإسرائيلي يواجه خطرا وجوديا على الصعيد السياسي، ونتنياهو بالخصوص، والانتخابات المقبلة والملفات التي يواجهها. الآن نتنياهو يواجه أزمة حقيقية، بالتالي لم يستطع لا هو ولا الأمريكي أن يفرضوا سياسة جديدة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإيران خرجت أقوى بعد الحرب. وكذلك لم يحصل حتى الآن عصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وحتى الخطاب اللبناني بدأ بالتغير في هذه الأيام الأخيرة بعد الاتفاقية، وعليها أن تخرج من جنوب إيران وتنسحب من لبنان، ولا يسمح حسب البنود الموجودة في الاتفاقية لا يسمح لها بشن أي هجمات على لبنان. وإذا ما حصلت هذا خرق واضح للاتفاقية، والأمريكي وقع على ذلك. نعم. يعني الذي خرج من الاتفاقية هو وقع على ذلك. بالتالي هناك أزمة حقيقية بينها وبين الأمريكي في هذه النقطة، في هذه المسألة، وبينها وبين التوقعات كما قلت النتائج السريعة التي اتخذتها الإسرائيلي والسردية التي تصورتها، وبالتالي كانت النتائج خلاف ما تشتهي السفن الإسرائيلية.
5: بالرغم من بالرغم يا دكتور
9: أؤكد
5: بالرغم من يا دكتور من إسرائيل ورغبتها بعرقلة هذا الاتفاق، ويعني افتعال مشاكل أمنية في المنطقة ككل وليس فقط في جنوب لبنان، يعني هل يساعد التحالف الدبلوماسي بين واشنطن وطهران على إنشاء بيئة أمنية مستقرة؟ وحضرتك قلت بأن إسرائيل تأثيرها جزئي ونتنياهو سيواجه مشاكل ومحاكمة.
9: أنا أستبعد تحالف سياسي، يعني عندما نتحدث عن التحالف السياسي يعني هي الخطوة الأخيرة إذا وصلت طهران والولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا المستوى من التحالف السياسي، لأن التحالف السياسي لا يتأتى إلا بعد الكثير من الخطوات الجريئة التي لابد أن تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية وتقبلها إيران بالمقابل. بين قوسين أنا أقول هناك داخل الإيراني هناك أيضا أحزاب، هناك بعض الأحزاب المتشددة قد لا تقبل حتى هذا المستوى من الاتفاقية. طبعا هذه الظاهرة صحية موجودة في الدبلوماسية الإيرانية، ونحن لم نفتح هذا الملف لأنه هي قضية أيضا مهمة. لذلك أنا أشرت إلى المادة أو البند الثاني في هذه الاتفاقية، لأن الأمريكي يدرك ويعرف ماذا يحصل الداخل الإيراني ويوظف هذا الخلاف الموجود في الرؤية والسياسة والعقيدة الإيرانية بين الأحزاب لإيجاد خلل وفوضى في إيران. لذلك أنا أشرت إلى هذه المادة. لكن بكل حال بكل الأحوال الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنا أستبعد أن تصل إلى تحالف سياسي مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعني سابق لأوانه.
5: يعني لكن لا استقرار أمني حالك.
9: لا، يمكن أن يتفق الطرفان على الالتزام وضبط النفس، وهذا ممكن الآن، وهذه الآن هذه المرحلة هي هذه المرحلة. أنا بتقديري نوع من التدريب إن صح التعبير بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. تعرفين كانت إيران على وشك أن توجه ضربات على إسرائيل عندما وجهت قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية آخر
5: نعم الرد قبل يومين مؤخرا الذي تم.
9: نعم كان إيران على وشك أن توجه ضربات على إسرائيل، لكن كان هناك حديث بين أمريكي وإيراني، ووعدت أمريكا بأنها تحاول أن يلتزم، هو يفرض التزاما إسرائيليا بأن لا يتكرر هذه المرة. إذن هناك بدأت نوع من الفهم المشترك، لا أقول التحالف، ممكن تفاهم، وهي الخطوة الأولى. نعم الشعوب في المنطقة والكثير من الدول تريد أن تصل إلى تحالفات جيدة، وحتى لو كان هناك خصما سياسيا أو خصما إيديولوجيا، لكن قد يكون هناك تحالف في ملف ما أو بعنوان ما، لكن هذا مستبعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية حاليا. نعم ممكن ضبط النفس، ممكن اتفاق هدنة، ممكن اتفاق وقف دائم وفوري للحرب كما جاء في المادة الأولى للاتفاقية في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتأتي المخرجات الأخرى تترى واحدة تلو الأخرى، وقد نصل إلى هذه المسألة التي تفضلت بها. لكن هذا مشوار طويل وبحاجة إلى الكثير من المرونة السياسية من جهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وواقعية السياسية الأمريكية من جهة الولايات المتحدة الأمريكية.
5: نعم دكتور، الخارجية الإيرانية قالت إن اليورانيوم المخصب لن يغادر البلاد. ما موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ هل ستعود إلى إيران؟ هل ستراقب البرنامج النووي الإيراني؟
9: في الحقيقة أنا مرة قلت في هذه القناة الكريمة بأن هناك أيضا أزمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن يمكن أن تعود الوكالة لكن بإطار جديد يبينها يعني ممكن هذه الاتفاقية أيضا تشكل إطارا جديدا في طبيعة العلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة. إذا إيران تطمئن بأن هذه الوكالة لا تخرج من مهنيتها وتمارس يعني ما عليها من واجبات كما بين في البنود الموجودة بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا ممكن، لكن بحاجة إلى فترة حتى إيران يعني تصل إلى هذه النتيجة. نعم إعادة الثقة، ويمكن أن تدخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران جزء وعضو من أعضاء هذه الوكالة، لكن عندما حصلت هناك مشكلة وخرجت الوكالة من مهنيتها وأصبحت سياسية وسيست مهامها في الداخل الإيراني، إيران رفضت بقاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحتى أنا أقول في المرة الأولى من العدوان الأمريكي على إيران بعض الأعضاء من الوكالة الدولية كانوا موجودين في طهران في فنادقهم في شققهم، ولم يكن هناك أي مشكلة عليهم، لكن إيران لم تكن تسمح لهم بالاقتراب من هذه المراكز لأن الصور سربت، المعلومات سربت، أسماء الأشخاص سربت، واستهدفت هذه الأماكن وكانت في غاية من السرية، كانت في غاية من السرية لكن سربت وخرائط سربت. بالتالي نعم ممكن هذا يحصل، لكن هذه بحاجة إلى فترة وبحاجة إلى وضع آليات جديدة ضمن الإطار الذي تحدث عنه. هذه الاتفاقية ممكن أن تشكل إطارا معينا لهذه العلاقة الجديدة والعودة، عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
5: وزارة الخارجية الروسية أيضا كشفت بأنها تنسق مع طهران بموضوع رفع العقوبات، يعني هناك تنسيق بين الطرفين بين روسيا وإيران في الأمم المتحدة في مجلس الأمن لرفع العقوبات عن إيران. يمكن أن تثمر هذه الجهود برأيك أو أن هناك عراقيل وما زال الوقت مبكرا للحديث عن رفع العقوبات؟
9: في الحقيقة روسيا ليست هي فقط تنسق، روسيا فعلا هي شريك استراتيجي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعروف دورها الكبير في الكثير من الملفات المهمة، وليست فقط تقتصر على رفع العقوبات بل هي أبعد من ذلك. أنا بتقديري هذه الاتفاقية فيها البنود الكافية التي تضمن وتلزم واشنطن برفع العقوبات، لأنه موجود في المادة السادسة بعض ما يرتبط بالعقوبات. اسمح لي أقرأ: تعليق عقوبات بيع النفط. هذه عقوبات فرضت قبل سنوات وتم تشديد هذه العقوبات وإضافة بعض البنود. لم يكن يسمح لإيران أن تبيع نفطها للدول التي هي لها اتفاقية لشراء النفط مثل الهند مثل الصين. فتعليق عقوبات بيع

0: وما يرتبط بالملف الأوكراني وبعض ما حصل ومواقف الأمريكي. فالروسي يعني ينظر إلى الملف بعين مفتوحة، وينظر إلى الأزمة الإيرانية ليست ممكن كما أنظر أنا أو البعض بأنها هي قضية مرتبطة بالملف النووي، وكما قلت الأمن الروسي والسيادة الروسية والتوسع الجيوبوليتيكي الروسي، كل ذلك يدخل في حقيبة واحدة. ومن هذا المنطلق الروسي أيضا يقف موقفا واضحا وصادقا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن أهم من ذلك هو الداخل الإيراني، أهم من ذلك هي الإرادة الإيرانية، أهم من ذلك هي المقاومة التي تستطيع أن تهيئ المقدمات المتصلة لهذه المواقف الدولية التي تقف مع إيران، سواء الروسي أو الصيني أو الدول الأخرى الحليفة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن نعم، ما تفضلت به هي مسألة واقعية، بل أعمق من ذلك، هناك الكثير من القضايا علني أنا وأنت أيضا لا نعرف ذلك ولم يسرب إلى الإعلام، والكثير من التوافقات والكثير من المقاربات الفكرية والسياسية الموجودة بين إيران وروسيا هي تشكل فعلا جبهة سياسية موحدة ورؤية استراتيجية وإرادة استراتيجية واحدة بينها وبين إيران.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بالشأن السياسي والإيراني الدكتور محمد حسين خليق، شكرا جزيلا لك. إلى السودان، حيث بدأت احتجاجات المعلمين قبل أكثر من 3 سنوات نتيجة تردي أوضاعهم المعيشية وعدم قدرتهم على الاستمرار وتدني المرتبات وتأخرها في بعض الأحيان.
2: ومع اندلاع الحرب وانهيار الجنيه السوداني وصلت الأمور إلى أوضاع مزرية، وقد تم تأجيل عمليات الإضراب والاحتجاج عدة مرات كي تستجيب الحكومة ولكن دون جدوى.
1: وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين قبل أيام في بيان لها تلقت سبوتنيك نسخة منه عن الأسباب التي أدت للإضراب الحالي.
2: وفي السياق تقول درية محمد بابكر عضو المكتب التنفيذي للجنة المعلمين السودانيين وعضو اللجنة العليا للإضراب في حديثها لسبوتنيك:
3: انتظم المعلمون السودانيون في إضرابات واسعة عن العمل في عدد من الولايات، بدأت بالولاية الشمالية والنيل الأبيض وولاية كسلة والجزيرة والنيل الأزرق، ومؤخرا أعلنت ولاية الخرطوم عن جدول للإضراب ستبدأ من يوم الثلاثاء القادم. هذه الإضرابات أتت نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية المزرية وكذلك الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها المعلمين في ظل ضعف الأجور وتآكل قيمتها أمام أسعار السلع في الأسواق مع تأخر وعدم صرفها أحيانا، حيث فقدت المرتبات 90% من قيمتها الحقيقية في ظل واقع حرب قضت على الأخضر واليابس لدى المعلمين. كذلك هذا الإضراب أتى لعدم صرف كثير من المتأخرات المتراكمة على مدى سنوات الحرب وعدم صرف المنح والعلاوات والحوافز وكذلك تردي البيئة التعليمية. من أهم المطالب التي جاءت في الإضراب اللي هو رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 216 ألف بدلا عن 12 ألف جنيه، وكذلك صرف جميع المستحقات المالية من بدلات وعلاوات ومنح وصرف المرتبات في مواعيدها وإيقاف جميع الإجراءات التعسفية من استدعاءات أمنية ونقل تعسفي، وكذلك من أهم المطالب الصرف على التعليم باعتباره حق أساسي وعدم تحميل أعبائه لأولياء الأمور، وكذلك صرف المرتبات في مواعيد لا تتجاوز 5 من كل شهر، وكذلك تنفيذ الترقيات وصرف فروقاتها وتوفير احتياجات المدارس. قامت لجان الإضراب بتسليم المذكرات لأصحاب للمخدمين أصحاب العمل، ولكن للأسف لم تجد هذه المذكرات أدنى اهتمام من الحكومة، حكومة الأمر الواقع. فلذلك

0: قام المعلمون بالتصعيد وتنفيذ الإضراب حتى تحقيق مطالبهم.
1: من جانبه يقول سيد عبد الرحمن تيمبا رئيس لجنة المعلمين السودانية:
2: 7 من يونيو أعلن معلمو ولاية كسلا في كل محلياتها 11 التوقف عن العمل تماما نسبة للظروف القاسية التي يعيشها المعلم، إذ أن راتب المعلم لا يتجاوز 37 دولارا ولا تكفيه تكلفة المواصلات ذهابا إلى المدرسة والعودة. هذا الوضع المؤلم حقا، أن يقلق المعلم أبواب المدارس في وجه التلاميذ ما كان إلا كرها وبخطى ثابتة يمضي إضراب المعلمين، إذ تجاوزت النسبة العامة أكثر من 99% في عموم جغرافية مدينة كسلا ومحلياتها. نتمنى أن تحل الأزمة وتتحمل الحكومة مسؤولياتها وتدفع للمعلمين متأخراتهم وتعالج هذا الوضع المذري، والمطالبات المعلمون بيد الحكومة 60% من مرتب 11 و12 2023، والبديل النقدي ل4 سنوات، وبدل اللبس ل4 سنوات، ومنح الأعياد ل4 سنوات، تعديل 2025 وتعديل 2026.
3: ويواجه النازحون القريبون من الخط الأصفر في قطاع غزة خطرا كبيرا، حيث يتمدد ذلك الخط ويلتهم ما تبقى من مساحة يعيشون عليها. وقد تحولت الخيام وشوادر القماش والنايلون إلى مرمى مباشر للرصاص اليومي والقصف.
1: ويقول النازع علاء أبو عاصي شرقي خان يونس لسبوتنيك:
4: كل يوم كل حين كل دقيق كل حين بطلع لودنا بعيد، بقول لك 200 متر، 150، الآليات بتطلع بنشوف الدبابات بتخن علينا يعني، وبدنا نعيش بدنا نعمل وبنصطرف أولاد، باخذ أولادي من هنا لهنا تحت الركاب، طلع المستوطن هيك بان الرافعات هاي اللي عملوه هذا البرج الجديد في نص بن سيلة، فبدنا نصطر أولادنا، الطخ ما يصير طخ، أما يصير طخ بناخدهم عشان السد، ايش بدنا نعمل يعني؟ الخيمه بتسطرش حاجه، هاي الخيمه ممزعه كذا يعني، خيمه نصها ممزعه من الاطلاق، بل من الركام حجار رمل، ما بعمل ايش قدام العمل فردي يعني، انا بعمل لهالي بجيب حجار من الركام بصفت، بجيب رمل وبعمل سواتر، بقول قطاع غزه مش ثاني بيدروا على البحر، الطخ بوصل البحر يعني، بيقولوا لي عند مستشفى ناصر بيستوعبوا الناس، بيقولوا لي عدوار ابو حميد بيستوعبوا الناس، عند البرابخه بعدين عني عند الاتصالات كل يوم بصبات عندهم يعني، هي من هنا لهنا يعني نفس الكلام. لا خلينا
3: بدوره يقول النازح ابراهيم الفرا الذي يعيش في منطقه قريبه من الخط الاصفر شرقي خان يونس لسبوتنيك:
5: انا مثلا في ورايا بيت مهدوم، انا قاعد تحتيه يعني تحت بيت المهدوم عشان الاطلاق برضه ما تصلكاش، بتحاول قد ما تقدر انك تعمل اي حاجه انك توقف هذا اطلاق النار بشكل يومي. إطلاق النار من الرافعات يعني، عندك 4 مواقع موجودين يعني قبالنا هنا على دوار بنسيلة وبجانب دوار بنسيلة، إطلاق النار يعني بشكل يومي بيجي، مثلا بتلاقيه في الأرض، بتلاقيه بيجي في البيوت المهدمة، تلم حجار من البيوت المهدمة وبتحط بترص حجار إنك تنام تحت الحجار إنه ممكن يجيك بأي وقت طلق.
1: وفي نفس السياق قال المحلل السياسي هاني العقاد لسبوتنيك:
6: إسرائيل عندما وضعت مخطط الخط الأصفر أرادت أن تقسم قطاع غزة إلى قسمين، قسم شرقي وقسم غربي، وأرادت أن تنفذ مخطط هو مخطط إسرائيلي بحت، مخطط مقابل لخطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة. من ناحية أخرى هو يريد أن يفهم الفلسطينيين أو يرسل الفلسطينيين رسالة أن إسرائيل ستستمر في القتل والدمار والتضييق على الفلسطينيين لتفريغ قطاع غزة، وبالتالي ليس أمام الفلسطينيين إلا الهجرة طوعا من قطاع غزة.
3: نتابع معكم مستمعين الكرام ملفات حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع، والتي نرافقكم فيها أنا محمد جمعة
1: وأنا نغم كباس، وننتقل إلى الشرق الأوسط يا محمد.
3: صرح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق لسبوتنيك بأن روسيا يمكن أن تلعب دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية المختلفة من خلال استضافة حوار فلسطيني داخلي يهدف إلى التوصل لموقف موحد وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
1: عن هذا الموضوع قالت الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني الأستاذة وصال أبو علي:
7: من منظور فلسطيني تمتلك روسيا مجموعة من عناصر القوة التي تؤهلها للعب دور سياسي مهم في ملف المصالحة الفلسطينية، لكنها لا تمتلك في الوقت نفسه القدرة على فرض حلول نهائية كما كان الحال في بعض الملفات الإقليمية الأخرى. فموسكو حافظت خلال العقود الماضية على قنوات اتصال مع مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح وحركة حماس، كما أنها لم تتبنى سياسة الإقصاء السياسي التي اتبعتها بعض القوى الغربية تجاه أطراف فلسطينية معينة. أهمية الدور الروسي تكمن في توفير منصة حوار قادرة على جمع الأطراف الفلسطينية تحت سقف واحد ومنح أي تفاهمات فلسطينية غطاء سياسيا دوليا في ظل التحولات المتسارعة في النظام الدولي، كما أن موسكو تسعى إلى تقديم نفسها باعتبارها طرف قادر على كسر حالة الاحتكار الأمريكي التقليدي للملف الفلسطيني. لكن في المقابل تبقى قدرة روسيا مرتبطة بمدى استعداد القوى الفلسطينية نفسها للتوصل إلى تفاهمات حقيقية، فالتجربة أثبتت أن أي قوة دولية مهما بلغ نفوذها لا تستطيع فرض وحدة وطنية في غياب إرادة فلسطينية جامعة. ولذلك فإن الدور الروسي الأكثر واقعية يتمثل في تسهيل الحوار ورعاية التفاهمات وليس صناعة المصالحة نيابة عن الفلسطينيين.
3: وطالب وزير المالية الإسرائيلي بيتسليل سموتريتش الحكومة بضم الضفة الغربية فورا دون انتظار الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقرر إجراؤها في خريف هذا العام.
1: عن عواقب هذا القرار قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الأستاذ علي فيصل:
8: تصريح وزير المالية الإرهابي سموتريتش يأتي في سياق المشروع والمخطط الإسرائيلي الهادف لضم الضفة الفلسطينية من خلال تغول الاستيطان ومصادرة الأراضي وتسليح المستوطنين لارتكاب أعمال إرهابية وإجرامية بحق أهلنا في الضفة الغربية في سياق عملية تهجير وتطهير عرقي. أن هذا التصريح يؤكد مجددا إمعان حكومة الطغمة الفاشية الإسرائيلية نتنياهو وسموتريتش وبن غفير الهادف إلى بناء دولة إسرائيل الكبرى القائم على ضم الضفة الغربية وتهجير أبنائها واستمرار حرب الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة وتهجيرهم إلى خارجها نحو مصر والأردن وضم أجزاء من المملكة الأردنية وأيضا من مصر وجنوب لبنان وسوريا والعراق كمرتكز لبناء نظام شرق أوسط إقليمي جديد بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية. المخطط الإسرائيلي بان واضحا وجليا أمام مرأة الأمم المتحدة والعالم أجمع الذي أكد عبر قراراته مشروعية مقاومة الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس على كامل الأراضي المحتلة عام 67 وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم. إن هذه التصريحات هي ليست فقط تصريحات إعلامية إنما تمارس على أرض الميدان عبر قوانين يسنها الكنيسة الإسرائيلي لمنع قيام الدولة الفلسطينية وللسماح للمستوطنين بتملك الأراضي وأيضا بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. مجموع هذه القوانين تشرع العمليات الإجرامية للمستوطنين ولحكومة إسرائيل لقطع الطريق على نضال شعبنا المتواصل ومحاولة لكسر إرادته لكي تفرض هذه الحكومة المتطرفة مشروعها.
3: وفي العراق أعلنت الاستخبارات العسكرية إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة الأنبار، وهو أبو مصعب المسؤول الأول عن توزيع ما تعرف بالكفالات أي المستحقات المالية والدعم للعناصر الإرهابية وعوائلهم ضمن قاطع ما تسمى ولاية الفرات.
1: بهذا الخصوص قال لسبوتنيك الكاتب والباحث السياسي والخبير بالشأن العراقي الأستاذ رياض سعد.
9: أعلنت مديرية الاستخبارات في العراق بتاريخ 13 من شهر حزيران الجاري عن الإطاحة بالإرهابي المكنى أبو مصعب، والذي شغل منصب المسؤول الأول عن توزيع الكفالات لما يسمى بولاية الفرات من تنظيم داعش في محافظة الأنبار. وتشير المعلومات الأمنية إلى أن المعتقل الذي ألقي القبض عليه في الأنبار هو عنصر في تنظيم داعش يعرف بالكنية أبو مصعب، ولم تكشف السلطات حتى الآن عن اسمه الحقيقي أو جنسيته أو تفاصيل سيرته التنظيمية، وكل ما أعلن رسميا عنه هو أنه كان يشغل منصبا مهما في الهيكل الإداري والمالي لما يسمى ولاية الفرات التابعة للتنظيم. أهمية أبو مصعب داخل التنظيم رغم أنه ليس قائدا عسكريا ميدانيا معروفا، فإن أهمية منصبه كمسؤول عن نظام الكفالات أو الدعم المالي والإداري في التنظيم، أهمية منصبه كبيرة للأسباب التالية: لأنه يمسك بشبكة التمويل الداخلي وهي شريان الحياة للخلايا النائمة والمتبقية، وكذلك يمتلك معرفة بأسماء المستفيدين من الأموال مما يكشف هويات عناصر وعائلات مرتبطة بالتنظيم، ويعرف طرق تحويل الأموال ومساراتها والوسطاء المستخدمين. كذلك قد يقود التحقيق معه إلى كشف مخابئ وخلايا نائمة في الأنبار وغيرها، ويشكل اعتقاله ضربة للبنية الإدارية للتنظيم، لأن التنظيمات السرية تحت على استمرار الدعم المالي للحفاظ على تماسكها. لكن لعل سائل يسأل هل هو من القيادات العليا لداعش؟ حتى الآن لا توجد معلومات تؤكد أنه عضو في مجلس الشورى أو من الصف القيادي الأول للتنظيم على المستوى الدولي، لكن وفق الوصف الرسمي العراقي فهو أحد أبرز الكوادر الإدارية والمالية لتنظيم داعش في محافظة الأنبار، وبالتالي يمكن اعتباره قياديا متوسطا إلى رفيع المستوى داخل البنية المحلية لولاية الفرات، وليس مجرد عنصر عادي. إذن لماذا يعتبر أو يعد اعتقاله مهما؟ في السنوات الأخيرة أصبحت خلايا داعش تعتمد أكثر على الإدارة المالية السرية بدلا من السيطرة على الأرض والتحرك على السطح، لذلك فإن استهداف مسؤولي التمويل والكفالات قد يكون أكثر تأثيرا من اعتقال بعض المنفذين الميدانيين، لأنه يهدد قدرة التنظيم على دفع المستحقات واستقطاب عناصر جديدة والمحافظة على ولاء الخلايا النائمة وإدامة النشاط السري في المناطق الصحراوية والحدودية. ذلك فإن اعتقال أبو مصعب يمثل ضربة استخبارية مهمة للبنية المالية لما يسمى بولاية الفرات، وقد تتضح أهميته الحقيقية أكثر إذا أسفرت التحقيقات عن كشف شبكات تمويل أو اعتقال شخصيات أخرى مرتبطة به.
3: وإلى ملفاتنا الأخرى، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا قد حققت انتصارا قانونيا في محكمة التحكيم الدولية في لاهاي في القضية المتعلقة بحقوق روسيا الساحلية في البحر الأسود وبحر أزوف ومضيق كيرتش.
1: حول هذا الموضوع قال مدير مركز جي اس ام للدراسات الدكتور آصف ملحم:
10: يعني في واقع هذا القرار أعتقد أنه قاسم للدول الغربية التي حاولت مرارا وتكرارا يعني دائما تحريض ضد روسيا حول سيادتها على شبه جزيرة القرم نفسها. طبعا موضوع المياه الإقليمية لكل دولة هو موضوع بالمناسبة معقد جدا، يعني من الناحية القانونية وترسيم الحدود البحرية لكل الدول هذا موضوع معقد، وبالتالي عندما تفشل في ما هي فشلت بالمناسبة في محاولات أخرى من أجل إدانة روسيا، عندما تفشل كييف في هذا الموضوع وتحديدا حول بحر آزوف ومضيق كيرتش وغيرها وتحويله إلى مضيق دولي كما أسلفتم، يعني هذا يعزز سيادة روسيا على شبه سيادة القرم نفسها. حتى الآن لا يوجد لا تعترف كل الدول العالم بسيادة روسيا على جزيرة القرم، ولكن هذا الأمر يعزز يعني يعتبر خطوة في الواقع في هذا الاتجاه. لذلك في المستقبل أنا وفق تقديري يعني ستبدأ يعني الإجراءات الدولية بالأحرى لبسط سيادة روسيا على كل شبه جزيرة القرم بالكامل، وهذه فقط هي البداية. يعني بحر آزوف هو تقريبا شبه بحر مغلق تقريبا يعني، وبالتالي فشل أوكرانيا في هذا الموضوع هو حقيقة يعني ضربة لكل الدول الغربية كما قلت، وجزء من انتصار يعني كما تفضلتم روسيا في مساعيها وتعزيز مكانتها في البحر الأسود عموما. يعني الآن طبعا يبقى البر الموجود في شبه جزيرة القرم هو الإشكالية الآن، ولكن في المستقبل كيف ستحل هذه القضية؟ أعتقد أنها تحل بسهولة، لأن روسيا الآن منذ عام 2014 تدفع رواتب الموظفين، تدفع رواتب المتقاعدين، تقوم بإعادة تأهيل البنية التحتية في تلك المنطقة. يعني أوكرانيا لا تدفع شيء نهائيا، هي تقول أن هذه الأراضي ضمن سيادتها، ولكن كيف هي ضمن سيادتها إذا كانت الناس كلها تعمل في روسيا وتتقاضى أجورها من روسيا، ويعني أطفالها وشبابها يتعلمون على حساب روسيا. لذلك أنا وفق تقديري حقيقة هو بداية هامة جدا، وفشل لهذا المعسكر الغربي بالكامل. يعني في المستقبل سنشهد إذا تطورت هذه القضية وتمكنت روسيا خلال الفترة القريبة من تحقيق أيضا اعتراف دولي بسيادتها على اعتراف دولي أقصد يعني وفق القانون الدولي على شبه جزيرة القرم، فأعتقد أن هذا الموضوع سيكون بداية يعني لنهاية هذه الحرب ومن أولها إلى آخرها.
3: وقع وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أوغلو ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر مذكرات تفاهم تشمل السكك الحديدية والخدمات اللوجستية.
1: بهذا الصدد قال لسبوتنيك مستشار الخدمات اللوجستية العالمية الدكتور نشم الحربي:
11: الخط هو امتداد تاريخي، ولكن الآن سيكون ذا صبغة اقتصادية وكذلك مسارات لوجستية تمكن تدفقات سلاسل الإمداد والتبادل التجاري بين دول المنطقة، وترفع أيضا من موثوقية الخدمات اللوجستية وتعزز مكانة المملكة العربية السعودية وتركيا كمحاور التقاب بين القارات، وكذلك تدعم الاقتصاد لدول المنطقة بشكل شامل. أكيد سيكون هذا المسار وهذا الخط كما هو امتداد تاريخي، هو أيضا تقوية للتبادل التجاري، وكما هو معروف أن المشاكل والمخاطر السياسية الأخيرة أدت إلى انقطاعات كثيرة في امدادات البترول والنفط، وهذا الذي أدى إلى أن يكون هناك خيارات بديلة ومسارات أفضل وأكثر موثوقية تكون بغير يعني تحكم من بعض الدول، لا سيكون لها موثوقية أعلى ونسبة أمان أكثر.
3: في الجزائر بحث وزير الخارجية أحمد عطاف مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستيفان دي مستورا المساعي الرامية للدفع قدما بالمسار التفاوضي حول قضية الصحراء الغربية، وذلك بهدف إيجاد حل سياسي مقبول من قبل طرفي النزاع بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ويكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.
1: حول هذا الموضوع قال الكاتب الصحفي والخبير في مجال الأمن والدفاع الأستاذ أكرم خريف:
12: ينطلق الموقف الجزائري من تمييز جوهري. أولا الجزائر ليست طرف رسمي في النزاع، لكن دولة جوار معنية وملاحظ وعضو أو طرف ملاحظ يتحاور مع الأمم المتحدة بصفتها داعمة للشرعية الدولية وأيضا للاتفاقات الممضية بين كل الأطراف. في حين أن طرفي النزاع هما المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو وربما أيضا إسبانيا كونها دولة الاستعمار، يعني لها مسؤولية الاستعمار. وقد جدد وزير الخارجية أحمد عطاف خلال لقائه مع المبعوث الأممي ستيفان دي مستورة في الجزائر أكد أن هذا التوصيف باعتبار قضية مسألة تصفية استعمار، وشدد على أهمية الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، وعلى الدور المركزي لبعثة المينورسو وهي البعثة الأممية التي تفرض السلام وتفرض تطبيق اتفاق 91 على المنطقة على القرار على الاستقرار الإقليمي من هذه الزاوية. يمكن إسهام التشاور الجزائري الأممي في 4 مسارات: تثبيت المرجعية حق تقرير المصير كمبدأ أولي، الحفاظ على وجود وتواجد بعثة المينورسو التي يحيل اسمها ذاته إلى الاستفتاء، والدفع البوليزاريو وهو الطرف الصحراوي إلى طاولة المفاوضات مباشرة مع الرباط، والإصرار على أن العملية التفاوضية تطلق إطار لا تفرض نتيجة سلفا، وهو ما عبر عنه ديمستورا نفسه حيث قال أن القرار 97 يوفر إطار للمفاوضات ولا يملي نتيجة، كون الجزائر تستضيف اللاجئين الصحراويين وتضمن جزء من الاستقرار والتوازن في المنطقة. يمنح يعني يعني كون الجزائر تستضيف اللاجئين يمنح للجزائر وزنا تفاوضيا يصعب تجاوزه.
3: أكد تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين بسبب النزاعات والاضطهاد في العالم تراجع عام 2025 للمرة الأولى منذ عقود، ولكن أعداد اللاجئين الذين يواجهون لجوءا طويل الأمد لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول.
1: بهذا الصدد قال محامي اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة الأستاذ أشرف ميلاد:
13: إحنا ممكن نتحدث يا أستاذنا إقليمياً دلوقتي. إحنا عندنا بالنسبة لمصر أهم جنسيتين هما السودان وسوريا، وأكيد زي ما حضرتك عارف في السودان الأمور يعني الحرب يعني بدأت في وضع أوزرها وبدأت الأمور تستقر ربما، بس موضوع حمى الضمك اللي عامل مشكلة ومقلل وتيرة العودة الطوعية. في أعداد كثيرة جدا بتعود بنفسها بترجع بلدها. نفس الوضع بالنسبة لسوريا، نظام جديد، كل من كان له مشكلة مع النظام السابق نظام الأسد وفقا للتقرير للأمم المتحدة العام الماضي كان قالوا رجع 1,200,000 أفتكر من إجمالي أفتكر حوالي 7 أو 8 مليون لو الذاكرة ما خانتنيش. فبالتالي استقرار الأوضاع في بلد كانت يعني ممزقة بواسطة الحرب وتغير النظام كان هو السبب في نزوح وهجرة ولجوء العديد ملايين من أبناء الشعب السوري، أعتقد أن دي نقطة كانت مهمة جدا. يعني أيضا يعني ربنا كرم وما فيش حروب جديدة، يعني الحسن الحظ أن ما فيش جبهات جديدة فتحت مؤخرا تسببت في موجات لجوء جديدة، يعني فتخيل أن هذا هو السبب. يعني أيضا بالمناسبة تلك الأزمة الاقتصادية اللي بتواجه المفوضية ربما خلت الناس يعني ما تحاولش ان هي تعبر الحدود، ان هي اذا كان في مشاكل بتواجهها بعض الناس فهم ينزحون داخليا داخل بلادهم، لان الخدمات التي كانت تقدم في تقلص مستمر التي كانت تقدمها مفوضية اللاجئين. بل العام الماضي أعلنت المفوضية إغلاق بعض المخيمات في بعض البلدان منها جنوب أفريقيا مثلا للقادمين من زيمبابوي، أيضا أعلنت عن تقليص برامج زي الجي دي في برنامج ونهضة العنف ضد المرأة لأنه لا توجد هناك تمويل كافي، هناك ما يسمى بالفجوة التمويلية، فربما تسبب ذلك في أن يعرض البعض على أنه هو يعبط حدود دولية للوصول إلى بلد آخر لطلب اللجوء.
1: نهاية هذه الحلقة من حصاد الأسبوع، إلى اللقاء.
14: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
15: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
14: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
15: نكشف ما يخفيه الآخرون.
16: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولاً بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
17: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش ترامب يعيد ملف سد النهضة إلى الواجهة، فهل تنجح واشنطن في كسر الجمود؟ عاد ملف سد النهضة إلى دائرة الاهتمام الدولي بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد خلالها إدراكه لتأثير السد على مصر، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل على المساهمة في حل الأزمة. تصريحات ترامب جاءت خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأثارت تساؤلات حول إمكانية تحرك أمريكي جديد لكسر حالة الجمود التي تسيطر على هذا الملف الممتد منذ أكثر من عقد. يعتبر سد النهضة أحد أبرز التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري في ظل تعثر المفاوضات على مدار السنوات الماضية وعدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، خاصة بعد اكتمال بناء السد في سبتمبر العام الماضي وبدء تشغيله بكامل طاقته، وهو ما اعتبرته مصر والسودان إجراءً أحادياً يفتقر إلى الشرعية الدولية. فهل يفتح التحرك الأمريكي الباب أمام جهود دبلوماسية جديدة لإعادة إحياء مسار التفاوض بين الأطراف؟ وما طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه واشنطن في تقريب وجهات النظر؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القاهرة، ومعنا عبر زوم خبير العلاقات الدولية الدكتور حسام البقيعي. أهلا بك معنا، وبداية ما دلالة عودة ترامب للحديث عن سد النهضة في هذا التوقيت؟
18: يعني صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين والمستمعين. احنا ليس لدينا يعني ذاكرة جيدة للمواقف الأمريكية فيما يخص قضايا المنطقة العربية بشكل عام، يعني من القضية الرئيسية القضية الفلسطينية وغيرها من الأزمات الموجودة في العالم العربي. ولذلك عندما يتحدث الرئيس ترامب في كل مرة، هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس ترامب عن سد النهضة، وأيضا ليست المرة الأولى التي يحاول فيها التدخل في هذا الملف. يعني أذكر حضرتك والسادة المستمعين أن الرئيس ترامب في ولايته الأولى كان قد توسط ما بين مصر وإثيوبيا عام 2019 عن طريق وزارة الخزانة الأمريكية، وتم التوصل بالفعل إلى اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى، وتهربت إثيوبيا في هذا الوقت في فبراير عام 2020 ولم تقم بالتوقيع على هذا الاتفاق. كان موقف الأمريكي من هذا التهرب حضرتك كان حرمان إثيوبيا من 300 مليون دولار تقريبا من المساعدات، ثم عادت الولايات الأمريكية وقدمت لإثيوبيا ما يزيد عن مليار دولار في صورة مساعدات إنسانية نتيجة حرب التجري بين إثيوبيا وإقليم التجري. أيضا حضرتك يعني أذكر حضرتك أيضا أن هذا السن تم إنشاؤه وبناؤه بتمويل وبمساندة أمريكية، أيضا حسب تصريح رئيس ترامب نفسه عندما ذكر أن هذا التصريح تم بتمويل غني من الإدارات السابقة. ولذلك حضرتك عندما يعود رئيس ترامب مرات عديدة، هذه المرة الرابعة تقريبا منذ عودته في ولايته الثانية، كانت الأولى عندما بعث برسالة إلى الرئيس السيسي يتحدث فيها عن ضرورة إنهاء هذا الملف وخطورته على الأمن القومي المصري. أيضا. لكن في العام الماضي حضرتك كان هناك جهود من مبعوث الرئيس ترامب للمنطقة العربية والأفريقية مصعب بوريس، وكان هناك لقاءات كثيرة في مصر ومع المسؤولين المصريين في محاولة لإيجاد حل لهذه القضية. لكن حضرتك أعتقد، يعني أعتقد من وجهة نظري الشخصية، أن هذا الملف حضرتك بعد إنشاء إثيوبيا واكتمال بناء السد، بل واكتمال اكتمال تغذية السد بما يقرب من 74 مليار متر مكعب من المياه، أعتقد أن القضية يعني ربما يكون فات أوانها، يعني وأصبح السد أمرا واقعا. فلذلك فإن عودة الرئيس ترامب للحديث هذا الأمر أعتقد يقينا أنها لا ترتبط بموضوع السد فقط، يعني ربما ترتبط بملفات أخرى خاصة بالقرن الإفريقي وترتيبات وحالة التوتر وعدم الاستقرار التي أشعها اعتراف إسرائيل بأرض سوماليلاند المنفصلة عن الدولة الصومالية.
19: إذن وبالحديث عن هذه النقطة دكتور، هل تعكس تصريحات ترامب الحالية تحولا حقيقيا في الموقف الأمريكي باتجاه العودة إلى إفريقيا بعد أن قال ترامب إنها بقعة مقرفة، أم أنه مجرد دعم سياسي لمصر في محاولة لاستقطاب القاهرة في ظل التحولات السياسية الكبرى في العالم الآن؟
18: يعني حضرتك سؤال حضرتك بينقسم إلى جزئين. الجزء الأول الرؤية الأمريكية للقارة الأفريقية، يعني هقول لحضرتك أن خطاب التنصيب لرئيس ترامب في 20 يناير 2025 لم يأتي ذكر أفريقيا ولا مرة واحدة في هذا الخطاب. هناك العديد من المناصب في الخارجية الأمريكية وغيرها من مؤسسات الدولة الأمريكية الخاصة بالقارة الأفريقية فارغة حتى هذه اللحظة، على الرغم من مرور ما يقرب من عامين ونصف. هذا يدل طبعا على رؤية الرئيس ترامب نفسه للقارة الأفريقية. يعني أما استقطاب مصر وغيرها، فمصر نجحت في الفترة الأخيرة من خلال تحالفات في إنشاء تحالفات مهمة جدا ومحاور استراتيجية جدا خاصة بالقرن الأفريقي. فكر حضرتك المحور السعودي المصري التركي الذي كان له أثر جيد جدا في إفشال المذكرة التي وقعت بين إثيوبيا وصوماليلاند لإيجاد ميناء على البحر الأحمر. حضرتك كما تعلمي أن إثيوبيا دولة حديثة وتسعى طوال الوقت إلى إيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر، لكن هذا التحالف الاستراتيجي بالفعل أفشل هذه الخطوة السعودية. أيضا ما حدث بنهاية العام الماضي من اعتراف إسرائيل بأرض سوماليلاند كدولة مستقلة بعد ما يقرب من 32 عاما من هذا الوضع، والتي لم تقدم أي دولة على مستوى العالم بهذا الاعتراف سوى إسرائيل فقط، مما يشير إلى أن هناك ترتيبات أخرى تخطط لها من الجانب الإسرائيلي وربما من الجانب الأمريكي أيضا، خاصة في ظل الحديث عن رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في إنشاء قاعدة عسكرية لها في سوماليلاند نتيجة وجود قاعدة عسكرية صينية في جيبوتي في محاولة لاحتواء هذا النفوذ الصيني بهذه الفترة. أيضا الفترة الأخيرة حضرتك يعني تنامي العلاقات بين مصر وأريتريا والصومال وجيبوتي وتكوين ما يشبه المحور الاستراتيجي المهم جدا من خلال نجاح مصر أيضا في الحصول على موافقة جيبوتي والصومال على إدارة وإريتريا على إدارة ميناء دورمي ومصعب في إريتريا. كل هذه التحركات ربما أقلقت الجانب الأمريكي، وربما أيضا شعر الجانب الأمريكي أن القرن الإفريقي بتفاعلاته وأهمياته الاستراتيجية الكبيرة جدا ربما يخرج من دائرة النفوذ الأمريكي. ولهذا جاء تصريح رئيس ترامب عن ضرورة حل أزمة سد النهضة. القضية الآن قضية سد النهضة الآن بتنحصر حضرتك في جزء مهم جدا ووحيد في هذه اللحظة. بعد اكتمال بناء السد واكتمال الدلائر أصبحت النقطة الرئيسية والخلاف الرئيسي بين مصر وإثيوبيا هو الاتفاق ملزم وفقا لقواعد التنظيم الدولي لتشغيل وإدارة السد في فترات الجفاف. يعني حتى هذه اللحظة ربما مصر حققت مطلب مهم جدا خلال هذه الفترة الماضية، وهي طبعا كانت مصر تطالب بملء السد خلال فترة تمتد من 5 سنوات ل7 سنوات، وكانت إثيوبيا تصر على 3 سنوات، بما يعني ذلك من حرمان مصر من كميات كبيرة جدا من المياه نتيجة محاولة إثيوبيا ملء السد في هذه الفترة القصيرة. ما حدث بالفعل نتيجة عدم الكفاءة السعودية ونتيجة العديد من من العيوب الفنية التي أشار إليها العديد من الخبراء في هذا المجال. يتم اكتمال ملء السد في فترة تزيد عن ذلك بكثير، وهو طبعا وأيضا تحوط مصر خلال الفترة الماضية من خلال إنشاء العديد من مشروعات تحلية مياه البحر وكذلك القناطر وغيرها من الأمور التي خففت كثيرا من أثر السلبي لعملية الملء في الفترة الماضية. كل ذلك حضرتك يعني أوصل الأمر أو المشكلة الحالية إلى نقطة رئيسية جدا، وهي إصرار مصر على الاشتراك في إدارة السد وتشغيله وفقا لاتفاقية ملزمة وفقا للقانون الدولي.
19: إذن ما هي الأدوات التي تملكها واشنطن للتأثير على مواقف الأطراف بخصوص السد؟
18: يعني أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد التأثير في المواقف الأثيوبية، يعني أثيوبيا دولة حليفة للمتحدة الأمريكية، يعني وأعتقد أن هناك تنسيق كبير جدا من خلال حضرتك. يعني هل تتخيلي أن اللوبي الأثيوبي في الولايات المتحدة الأمريكية هو اللوب الثاني بعد اللوب الإسرائيلي في تأثيره واتصاله بمراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لكن هو الحديث هنا على التأثير على الموقف المصري، يعني حريق بظل إصرار مصري وخط أحمر مصري، أن طبعا نظرا لأهمية مياه النيل بالنسبة لمصر، حيث أن مصر تعتمد على مياه النيل أو مياه النيل الآتية من الهضبة الأثيوبية على ما يقرب تقريبا من 95% من استخدامات المياه في مصر، بما يعني ذلك أن النيل ربما يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر والمصريين طوال الوقت. ولذلك حضرتك كانت هناك محاولات قبل ذلك من الرئيس ترامب أيضا لمقايضة مصر بهذا الموضوع، خاصة في القضية الفلسطينية ومسألة التهجير التي كانت تصر على إسرائيل خلال الفترة من 2023 حتى هذه الفترة، عندما أصر وعندما طبعا وجدت أن هناك صلابة. ربما يعود الآن الرئيس ترامب من خلال تفكيره ومن خلال طريق استراتيجيته في إدارة الملفات، أعتقد ربما يكون هناك تفكير بمقايضة مصر على هذا الملف مقابل أن تسمح مصر لإثيوبيا بوجود موطئ قدم على البحر الأحمر. لكن بالطبع حضرتك مصر، يعني طبعا أنا لست متحدثا باسم الدولة المصرية ولا ناطقا باسمها، هناك مؤسسات تعبر عن ذلك، لكني كمحلل وكمراقب للوضع أرى أن مصر تعي جيدا أن خطوط الحمراء في أمنها القومي ومنها القرن الأفريقي بالطبع، يعني نظرا لأهميته الشديدة وإطلالته على مضيق باب المندب الذي يمثل الشريان الاقتصادي الأول وقناة السويس، يعني وأي تأثيرات أو عدم استقرار أو توتر في هذه المنطقة يؤثر بشكل كبير جدا على الأمن القومي المصري.
19: ولكن دكتور، كيف يمكن إذن قراءة وصف ترامب لتعامل إثيوبيا مع مصر بأنه غير منصف؟
18: أعتقد أن هذه تصريحات لإرضاء الجانب المصري يعني فقط، يعني بكلمات ربما هو من قبل حضرتك لو تتذكري كان قلت لحضرتك انه تحدث عن ان هذا السد تم بتمويل امريكي غبي حسب وصف رئيس ترامب نفسه في اشاره الى الادارات السابقه يعني. لكن ماذا بعد ذلك حضرتك؟ حتى الموقف اللي كنا اقرب فيه الى التوقيع ومصر وافقت على الاتفاق اللي تم او المعاهده اللي تمت عام 2020 في الولايه الى رئيس ترامب، وعندما رفضت اثيوبيا هذا الامر كما ذكرت لحضرتك، كان الموقف الأمريكي موقف يعني يتسم بشيء من التحيز بجانب أثيوبيا، يعني عشان تم فرض أو اقتطاع جزء من المعونة 300 مليون دولار وعادت مرة أخرى وزادتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يزيد عن المليار دولار بحجة الأوضاع الإنسانية. الموقف الأمريكي حضرتك يعني كما ذكرت حضرتك هناك لوبي أثيوبي قوي في الولايات المتحدة الأمريكية متصل اتصالا جيدا جدا بمراكز صنع القرار في الدولة الأمريكية. ولذلك حضرتك زي ما ذكرت حضرتك وجود الرئيس السيسي موجود في الاجتماع وأيضا ربما تكون تصريحات يعني، لكن الخطوات الفعلية ويجب مراقبتها جيدا هي خطوات مصعب بولس يعني. ومصر استطاعت في الفترة الأخيرة بالفعل يعني توضيح وجهة نظر المصرية بشكل كامل ما بوصف الرئيس ترامب، بل ونجحت أيضا في إيجاد نوع من التنسيق بين الإدارة الأمريكية وإريتريا، يعني حتى كان هناك لقاء تم تنسيقه عن طريق مصر في القاهرة بين المبعوث الأمريكي ووزير خارجية إريتريا بازل، في إشارة إلى طبعا إلى إمكانية تحسين العلاقات بين إريتريا والجانب الأمريكي. هذا يعني هذه التصريحات لم تخرج عن هذا الأمر، يعني لابد من إذا كان الرئيس الأمريكي جدا فعلا في هذا الأمر يجب الضغط على إثيوبيا حتى تلتزم باتفاق قانون ملزم يراعي القانون الدولي، أنه بالطبع في نهاية الأمر يصب في صالح الجانب المصري، ومصر دائما وأبدا ما تدعو أو تدعو إلى التزام بالقانون الدولي وتدعو إلى حل جميع المشكلات في إطار هذا القانون الدولي. فكر حضرتك حتى باتفاق المبادئ اللي وقعته مصر في مارس 2015 كان ينص على ذلك، وكان يشير إلى أن مصر لديها رغبة في حل هذا الأمر في إطار القوة والإفريقية وفي إطار العلاقات. ومصر منذ 10 سنوات تقريبا يعني جربت مع إثيوبيا كل الطرق من خلال وساطة الاتحاد الأفريقي، من خلال العلاقات الثنائية. رئيس السيسي نفسه ذهب إلى البرلمان الإثيوبي وتحدث مع ممثلي الشعب الإثيوبي عن أن مصر لا تريد الشر للدولة الإثيوبية ولا لأي دولة أفريقية ولا أي حد من الأحوال. وطبعا نتيجة سردية الحكومة الإثيوبية وعلى رأس أبي أحمد أن مصر دولة إمبريالية ودولة استعمارية وتريد أن تنفرد بفوائد نهر النيل، على الرغم من أن ما يصل إلى مصر من مياه نهر النيل فقط 55 مليار متر مكعب، وهي حصة تاريخية لم تتغير. يعني هذه الحصة تم تحديدها وكان عدد سكان مصر في هذه الفترة لا يزيد بأي حال من الأحوال عن 30 أو 40 مليون نسمة. الآن عدد سكان مصر 120 مليون نسمة، وتعاني مصر فعلا ودخلت دائرة الفقر المائي منذ فترة طويلة. ومصر يعني تساهم بالكثير من المشروعات في الدول الإفريقية، مشروعات التنمية في الدول الإفريقية، يعني حوالي من خلال إنشاء السدود وإنشاء محطات الكهرباء والأبار وغيرها، يعني آخرها كان سد جولوس نيريلو في تنزانيا. لكن سردية أبي أحمد والحكومة الإثيوبية التي ترى في قضية السد هي قضية يعني يجمع عليها الشعب الإثيوبي، يعني بكل طوائفه وبكل إثنياته وعرقياته، سواء رومو أو التجرين أو الأمهرة أو غيرها من التجرين. لا يجد أبي أحمد قضية تجمع هذه الإثنيات وهذه العرقيات سوى قضية السد والنهضة، وحول هذه القضية إلى قضية أمن قومي، قضية وطنية يعني يجمع عليها الشعب الإثيوبي.
19: من القاهرة خبير العلاقات الدولية الدكتور حسام البقيعي، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. وللمزيد حول تصريح ترامب بشأن عودة ملف سد النهضة إلى الواجهة، معنا من القاهرة الباحثة في الشؤون الإفريقية الدكتورة إيمان شعراوي. أهلا بك معنا، وبداية ما أهمية إثارة ملف سد النهضة خلال اللقاء بين الرئيسين السيسي وترامب في هذه المرحلة؟
20: أهلا بحضرتك. أعتقد أن إثارة الملف في هذا التوقيت بيحمل الكثير من الدلالات السياسية، أهمها أنها بتعكس استمرار حضور القضية على أجندة القوى الدولية الكبرى، وبتؤكد أيضا نجاح الدولة المصرية في إبقاء الملف الدولي محل اهتمام، إبقاء هذا الملف محل اهتمام دولي رغم تعثر المفاوضات خلال السنوات الماضية. ولكن بالرغم من ذلك، من المبكر الحديث عن وجود اختراق حقيقي في ملف سد النهضة، لأن أزمة سد النهضة بالأساس لم تكن تعاني من فكرة نقص الوساطات أو المبادرات الدولية، بل الأزمة كانت بتكمن في فكرة غياب التوافق بين الأطراف المختلفة، خاصة الجانب الإثيوبي، واستمرار التعنت الإثيوبي ورفض التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم تشغيل السد بما يضمن عدم الإضرار بحقوق مصر والسودان. وبالتالي فإنه الحديث عن أي نجاح لأي وساطة مستقبلية سيظل مرهونا بوجود إرادة سياسية إثيوبية حقيقية تراعي متطلبات الأمن المائي المصري، خاصة أيضا أن حديث دونالد ترامب عن سد النهضة لم يكن الأول، بل أثار هذا الملف أكثر من مرة، وأثار الحديث عن حل أزمة سد النهضة وعن الوساطة في أزمة سد النهضة. ولكن دائما ما بنجد أن هذه التصريحات مجرد تصريحات على أرض الواقع، لم يتم حدوث أي انفراجة في ملف سد النهضة أو في أزمة سد النهضة.
19: كيف يمكن إذن أن تستفيد مصر دبلوماسيا من هذا الدعم الأمريكي المعلن؟
20: أعتقد أنه الدعم الأمريكي المعلن يعني بالأساس هو بيأتي في إطار الصداقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زي ما أعلن الرئيس دونالد ترامب، وأيضا بيأتي في إطار إدراك الولايات المتحدة الأمريكية أهمية ملف الأمن المائي لمصر وأهمية ملف نهر النيل، باعتبار أن نهر النيل بتعتمد عليه مصر بأكثر من 98%. ولكن مصر دبلوماسيا الموضوع فكرة حشد دولي لدعم الموقف المصري في سد النهضة، ولكن ده ممكن نقول كلام عمومي شوية، لأن الأرض الواقع بنجد أن إثيوبيا انتهت بالفعل من بناء السد وماضية بشكل واضح في خطواتها اتجاه ملء السد واتجاه تشغيل السد، لذلك أنه الدولة المصرية لن تستطيع أن تستفاد من أي خطوة سواء كان دعم الولايات المتحدة الأمريكية أو دعم حتى المجتمع الدولي أو حتى فصولها على بعض الدعم من الدول الأفريقية، إلا في حالة إثيوبيا كان عندها الاستعداد وكان عندها الإرادة السياسية أو تم ممارسة ضغوط حقيقية على إثيوبيا من قبيل أنها تعود مرة أخرى للمفاوضات، أو من قبيل أنها تسمح لمصر والسودان بأن يكون هناك حديث عن اتفاق ينظم تشغيل السد. أيضا بالنسبة لمصر، إحنا نجد أن إثيوبيا الفترة الماضية بتعاني من الكثير من الأزمات الداخلية، أزمتها مع تجري، أزمتها مع جماعة فانو، أزمات اقتصادية وهكذا. أعتقد أنه أيضا يمكن للدولة المصرية في سياق يعني أكثر من سياق، عندها في دعم دولي موجود متمثل في الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان أيضا هذا الدعم بيأتي في إطار تصريحات، يعني ما شفناش لم نرى هذا الدعم في أكثر من مجرد تصريحات من الرئيس دونالد ترامب، لم نجد ضغط حقيقي من الولايات المتحدة الأمريكية على إثيوبيا لكي تستجب وأن تقوم بتوقيع اتفاق قانوني ملزم، وعلى الناحية الأخرى أيضا أن تستفاد الدولة المصرية من حالة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها إثيوبيا في قبيل التوصل لي يعني التفاوض مرة أخرى مع إثيوبيا لفكرة التشغيل وملء السد، لكن السد بالفعل انتهى وإثيوبيا أعلنت انتهائه وافتتحت السد في شهر سبتمبر الماضي.
19: ولكن هل تعكس تصريحات ترامب اعترافا دوليا بمخاوف مصر المرتبطة بالأمن المائي؟
20: أعتقد أنه يعني اعتراف دونالد ترامب ممكن نقول ممكن ناخده في إطارات أخرى متعلقة بفكرة أنه استخدام ورقة سد النهضة أو دائما التلويح بأنه قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على حل أزمة سد النهضة في مقابل أن على مصر أن تتنازل عن ملفات أخرى مثل مثلا ملف التهجير في غزة، ولكن على أرض الواقع الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم بضغط حقيقي من أجل حل هذه الأزمة، لم تقم بممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على إثيوبيا لممارسة هذه الأزمة، ولكن لو تخلت الدولة المصرية عن بعض الملفات أو لو تخلت عن موقفها مثلا في ملف التهجير، قد نجد انفراجة في ملف سد النهضة، وهذا أمر يعني هذا أمر مرفوض من القيادة السياسية. القيادة السياسية المصرية أعلنت بشكل قاطع رفضها التنازل عن ملف التهجير في مقابل أي مكتسبات، سواء كانت مكتسبات متعلقة بسد النهضة أو نهر النيل، أو كانت حتى مكتسبات متعلقة بفكرة سداد الديون المصرية أو ضخ مليارات الدولارات الاستثمارية في داخل الدولة المصرية.
19: في ضوء هذه المعطيات، كيف نتوقع رد الفعل الإثيوبي على هذه التصريحات في المرحلة المقبلة؟
20: أعتقد أن إثيوبيا دائما الفترة الماضية بتلعب على فكرة يعني شرعانة فكرة أن هناك عدو مصري متمثل في رغبة هذا في رغبة مصر في عدم وجود تنمية في إثيوبيا، وأن مصر تسعى أن تستفاد من مياه نهر النيل في مقابل أن تترك إثيوبيا تعاني من الفقر، فبيتم استخدام هذه التصريحات أو هذا الدعم الدولي لتعبئة الشعب الإثيوبي بشكل خاطئ اتجاه الموقف المصري، ويستطيع أبي أحمد أن يحصل من خلال هذا الدعم أنه بيوحد الشعب حوالين أن هناك عدو مصري، وهذا العدو مدعوم أيضا من عدو أمريكي، لذلك يجب على الشعب الإثيوبي أن يتحد لكي يتم مواجهة هؤلاء الأعداء. فهو بيستغل هذه الأمور لصالحه من قبيل أن يكون هناك زخم شعبي، خاصة زي ما قلنا أنه هناك حالة من الانقلاب انقسام الكبير جدا داخل الدولة الإثيوبية الفترة الماضية وعدم قدرة أبي أحمد على إدارة التعددية الإثنية التي تتمتع بها إثيوبيا. لذلك هو دائما ما بيستغل مثل هذه الأمور لكي يقوم بتوحيد شعبه، لكي يقوم بالاستمرار في السلطة على فترات الماضية. وأيضا هنشوف هناك حالة من الرفض لهذه التصريحات وحالة من الهجوم أيضا على الجانب المصري، وأن الدولة المصرية تسعى أن تأخذ حق ليس من حقها.
19: دكتورة، هل يمكن أن يتحول ملف سد النهضة إلى أحد الملفات الرئيسية في أجندة التعاون بين القاهرة وواشنطن خلال المرحلة المقبلة في ظل الاستقطاب الدولي الحادث مع تغير النظام العالمي؟
20: يعني أعتقد أنه يعني هيكون الموضوع هو بالفعل موجود من ضمن الملفات على طاولة التعاون المشترك بين الدولتين، بل أنه مش وليست في ولاية ترامب الحالية، بل أنه في ولاية ترامب الأولى. بنجد أنه في عام 2020 استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تجلس مصر وأن تجلس إثيوبيا من قبيل التوقيع على اتفاق قانوني ملزم، ولكن غادرت إثيوبيا قبل التوقيع على هذا الاتفاق. فهذا الملف موجود على الطاولة منذ فترة ولاية ترامب الأولى عاد بقوة خلال ولاية ترامب الثانية، ومن المتوقع أن يستمر حتى بقى لفترة انتهاء ولاية دونالد ترامب. ولكن أعتقد أن الموضوع لن يخرج إلا في إطار تصريحات وفي إطار مشاورات في إطار مناقشات، ولكن على أرض الواقع لن يكون هناك حل، لأن الموضوع أكبر بكثير من مجرد وسطات أو مبادرات دولية أو هكذا. إثيوبيا بتصور هذا الملف أنه ملف سيادي وملف أمن قومي إثيوبي، وأنه إثيوبيا أيضا لديها تطلعات، لأنه الأزمة لم تعد في سد النهضة، سد النهضة اكتمل بالفعل. الأزمة تكمن في رغبة إثيوبيا أن تقوم ببناء أكثر من سد آخر على النيل الأزرق، بحيث أنها تستطيع أن تقوم بمنع المياه فعلا على الدولة المصرية. لذلك إثيوبيا لن ترضخ لأي من هذه الضغوط، ولن ترضخ لاتفاق أي اتفاق، لأنه أي اتفاق هتقوم به من أجل سد النهضة سيعطل خطتها في أنها تقوم ببناء سدود أخرى، وأيضا سيعطل ما تقوم به الفترة الماضية من خلال حث وتشجيع الكثير من دول حوض النيل أن يقوموا بانتهاك نفس النهج. لذلك أعتقد أن الموضوع لن يخرج بين مصر وبين الولايات المتحدة الأمريكية إلا في إطار هذا النوع من المشاورات وهذا النوع من الكلام أو الحديث الذي لن يؤتي ثماره على أرض الواقع. يعني لن نجد في خلال مثلا فترة ولاية دونالد ترامب حتى بعد انتهائها لن نجد أن تقوم إثيوبيا بالتوقيع على اتفاق سواء ما يتعلق بإدارة وتشغيل السد أو ما يتعلق بملء السد.
19: أخيرا دكتورة، وبالحديث عن هذا الأمر على أنه مجرد تصريحات، تحدثت حضرتك عن ارتباط التصريح الأمريكي مع إحياء الموقف من التهجير في المقابل إلى أي مدى يمكن أن يؤثر توتر العلاقات الحالية بين إسرائيل وترامب على موقف ترامب من أزمات المنطقة، وهل يستخدم ترامب هذا التصريح تحديدا كرسالة إلى إسرائيل؟
20: يعني أعتقد أنه أنا دايماً بشوف أنه أياً كان التوتر بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية هو توتر مؤقت وتوتر شكلي، ولكن المضمون الحقيقي في الأهداف الحقيقية هم متفقين بشكل رئيسي وبشكل قاطع على تحقيق المصلحة لإسرائيل، ولن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بأي حال من الأحوال بالقيام بأي فعل يمكن أن يضر ولو بشكل قليل مصلحة إسرائيل. فأنا أعتقد أن الموضوع لا يرتبط بإسرائيل، ولكن الموضوع يرتبط بأنه كان هناك لقاء ودي وبين وصداقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس دونالد ترامب، وأيضا إصرار الرئيس دونالد ترامب أكثر من مرة على إثارة هذه القضية من أجل أن إعطاء رسالة للدولة المصرية وإعطاء رسالة للشعب المصري أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حل هذه الأزمة، ولكن في المقابل على مصر أن تتنازل عن ملف التهجير. فأنا أعتقد أنه ولكن على أرض الواقع لن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بخدمة يعني بحل أزمة المياه بالنسبة للدولة المصرية، لأنه أيضا نحن ندرك أن هناك إسرائيل هي بالأساس داعم رئيسي لإثيوبيا، وإسرائيل لن وإسرائيل الفترة الماضية بتلعب بشكل رئيسي في دول حوض النيل، بل وأيضا تخطط ذلك لدول أو لكيانات القرن الأفريقي، بنشوف العلاقات اللي موجودة بين إسرائيل وبين أرض الصومال. فإسرائيل لن تسمح لأي فاعل دولي أو إقليمي أن يقوم بعمل أي قرار أو يقوم بعمل أي اتفاق يصب في صالح الدولة المصرية، نظرا طبعا للعداء التاريخي بين مصر وبين إسرائيل. لذلك أرجع تاني وأكد أنه هذه تصريحات شكلية لن يكون لها نتاج أو ثمار على أرض الواقع.
19: من القاهرة الباحثة في الشؤون الإفريقية الدكتورة إيمان الشعراوي، كنت معنا، شكرا جزيلا لهذه الإضاءة. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام ملفات ساخنة لهذا اليوم، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
16: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
16: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
21: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش بطاقة حمراء ضد عمل الأطفال. الأمم المتحدة

0: هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث في مجال الطفولة والمنسق الوطني لمنظمة ماتقيش ولدي بالمغرب الدكتور محمد الطيب بوشيبة. أهلا بك دكتور محمد عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
1: أهلا بك وشكرا على هذا الاتصال الجميل.
0: يا أهلا وسهلا.
1: تحية لكل مشاهديك.
0: يا أهلا وسهلا. بداية دكتور، اليوم منظمة يعني الأمم المتحدة تقول إن عمالة الأطفال يعني ليست حتمية، لكن الأرقام تخبرنا بقصة مختلفة. يعني اليوم تقول الأرقام إنه عمالة الأطفال منتشرة وبشدة. في البداية، كيف تقيمون واقع عمالة الأطفال في الوطن العربي وخصوصا في المغرب؟
1: أولا شكرا على الاستضافة. ثانيا، أن بالنسبة لعمالة الأطفال في المغرب، نحن نشجب هذا السلوك أو استغمال الأطفال واستغلال الأطفال على كل المستويات، فهو يعتبر بالنسبة لنا جريمة، لأنه يجب أن نعمل على تجاوزها، لأن الطفل مكانه هو المدرسة، ومكانه هو القسم، ومكانه هو التنشئة السليمة، وكذلك مكانه هو الترفيه، وكل ما يخدم تنشئته السليمة، ولا يجب الزج به في مجال الشغل والاستغلال وكل أشكال الاستغلال، سواء كان في العمالة أو كانت في مجال السخرة، لأن هناك كثير من الأطفال يشتغلون دون مقابل في نظام ما يسمى بالسخرة، يعني العبودية قديما، في بمعنى مساعدة الأهل في الزراعة، طبيعة الماشية، دون الولوج إلى المدرسة، وهذا يعتبر حرمان لحق الطفل في التمدرس وفي التنشئة، علما بأننا نعمل على تربية الطفل وليس تدجينه، لأنه إنسان، والإنسان يحتاج إلى فترة طويلة كي يتربى، فترة طويلة يعني من 0 إلى 18 سنة حتى يصبح إنسانا مسؤولا أو ناضجا، ولكن أن يرافق ذلك برنامجا تربويا تعليميا رصينا يمكنه من اللغات، يمكنه من التواصل مع الداخل ومع الآخر في الخارج، ويصبح مواطنا صالحا يخدم وطنه ويخدم الإنسانية جمعا.
0: نعم، حسب ما وصف الدكتور محمد أن عمالة الأطفال هي جريمة صامتة، ما الأبعاد الخفية لهذه الجريمة التي لا يمكن للأرقام أن ترصدها؟
1: هو الحقيقة أن التعاطي مع موضوع الأطفال هو ليست تعاطي مع أرقام، ولكن رغم أن الأرقام هي مهمة، فحين نجد مثلا على أن 62 ألف طفل يزاولون أعمالا خطرة مقارنة مع سنهم، ونحن كمجتمع مدني نطالب بالقضاء على جذور المشكل وليس بدهانات ومحاولات يعني طرح أرقام وأرقام أخرى متناقضة. ولكن ما ربما الجانب الذي نحن فرحين بتحقيقه في المغرب هو أننا انتقلنا من 59.1% في سنة 2017 إلى 8.2%، وهي النسبة التي تحققت سنة 1923. هناك قفزة نوعية، هناك انخفاض مهم جدا في القضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، لأن بسبب فك العزلة عن المدارس والقرى، بناء مدارس في كل أنحاء المغرب، محاولة خلق ما يسمى بدور إيواء بالنسبة للفتيات قرب المدارس، يعني كتسموهم هاد الدور، كتكون الجماعات المحلية هي التي تقوم ببنائهم. ثم أننا كذلك لدينا المرصد الوطني لحقوق الطفل، واللي كترأسه الأميرة لالا مريم، واللي أعطى نتائج مهمة في هذا المجال، وكل سنة نعتبر هذا اليوم اللي هو 12 يونيو هو يوم احتجاجي وليس يوم احتفالي. ربما الدول المتقدمة التي حققت صفر عمالة من أطفالها يمكن أن تحتفل بهذا اليوم، ولكن بالنسبة لنا نعتبره يوما احتجاجيا نحتج فيه طبعا، والاحتجاج يستمر من عيد إلى عيد، من يوم إلى يوم، يعني من 12 سنة، من 12 يونيو من كل سنة، فنذكر بالأرقام، بالمعطيات، بما حققناه في مجال أعلى الأرض الواقع بالنسبة للطفولة المغربية.
0: نعم دكتور محمد، ذكرت أيضا موضوع أنه حوالي 60 أو أكثر من 60 ألف طفل يعمل بأعمال خطيرة. اليوم أيضا هناك انتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان. يعني أين يمكن تحديدا ترجمة القوانين التي تحمي الطفولة إن كان في المغرب أو في الوطن العربي؟

0: نحن لا نخفي الأرقام، بالعكس أننا ربما المغرب سلك منهجا صريحا وواضحا في وضع الأرقام. هناك المندوبية السامية للتخطيط التي أشارت إلى أن أكثر من 100,000 طفل تتجاوز أعماره ما بين 7 و 17 سنة يستغلون في هذا المجال.
1: نعم.
0: لذلك هناك برنامج وطني للقضاء على تشغيل الأطفال وتجريم تشغيل الأطفال، في خاصة في الأعمال اللي هي تعتبر خطيرة على حياتهم. ونعلم أيضا أن هناك حسب الأرقام على أن كذلك أن من بين هؤلاء الأطفال 87.7% من الأطفال الذين يشتغلون هم أطفال تسربوا من الدراسة، يعني تركوا مقاعدهم الدراسية، وهذا خطير جدا، وهذا مؤشر خطير يجب أن نتصدى له في ظل ما الآن، لأن المدرسة لم تعد هي الوحيدة التي تربي وتوجه الأطفال، أصبحوا ينفرون من المدرسة لأن هناك السوشيال ميديا، هناك انفتاح على العالم، فأصبحت المدرسة أحيانا لا تفي بأغراضهم، فلذلك هم أصبح هناك نوع من الترهل في الأداء التربوي. لذلك نحن كمجتمع مدني ننادي بأن المدرسة أن تستقطب كل ما يستهوي الأطفال، وأن تدمج في منظومتها برامج حديثة، برامج التي تجعل من الطفل يعشق المدرسة، تصبح المدرسة جذابة وليست طاردة. لذلك كذلك نتحدث عن الأطفال خارج المنظومة التربوية، ونطالب الدولة والجهات المسؤولة بأن تنتبه لهؤلاء، أن يرجعوا إلى المدرسة. أو هناك ما يسمى في برنامج التربية الوطنية، هناك الفرصة الثانية، الأطفال في وضعية نزاع مع القانون، أطفال خارج المنظومة التربوية، الأطفال في المناطق النائية، هناك الآن فتح طرق وقرى ومدارس في المناطق النائية، ثم هناك تجمعات مدرسية داخل المداشر والقرى البعيدة، هناك محاولة مرافقة حتى أبناء الرحال، الرعاة الرحال عن طريق الانترنت ومحاولة تربيتهم عن بعد. إذا هناك مجهودات كبيرة، إلا أنها لا تفي بالغرض الذي نطرح إليه، من مغرب خالي من تشغيل الأطفال، في مغربين بيننا فيه الحجر، ولكن يجب الآن أن نبني فيه البشر.
1: جميل أستاذ دكتور محمد، جميل جدا هذا الكلام. بالعودة للواقع التعليمي الخاص بالطفل، هناك أرقام تكشف أن أكثر من 87% من الأطفال منقطعين عن الدراسة اليوم. كيف يمكن أن يكون هناك دور للأهل بداية، ودور الثاني هو دور خلينا نقول الحكومي الخاص في إعادة الأطفال إلى المدارس ومنع الهدر التعليمي؟
0: هناك غير تصحيح بسيط إذا سمحتم.
1: تفضل.
0: فهناك 87.7% هي نسبة المشتغلين الأطفال الذين يشتغلون والذين تركوا المدرسة، بنسبة المشتغلين اللي قلنا ذلك 100,000 طفل اللي هم خارج المنظومة التربوية، ولا من وسط هذه 100,000 طفل هناك 87% منهم تركوا المدرسة. هذا ما نعتبره يعني لا يليق ولا يمكن أن نصمت عليه، ويجب أن نتحدث عنه، ويجب أن نرجع هذه الفئة من الأطفال إلى مقاعد الدراسة.
1: نعم،
0: حتى
1: نتحدث عن اليوم عن دور الأهل والحكومة.
0: نعم.
1: إن كان يعني وزارة التربية على المستوى التعليمي، ودور الأهل أيضا على إعادة أبناء إلى المقاعد الدراسية.
0: الإشكال الخطير الذي يواجهنا الآن ليس هو العمل الذي تقوم به لا المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة ولا على مستوى الجهات المسؤولة، ولكن المشكل يكمن في البنية الاقتصادية والاجتماعية للأسر. هناك أسر تعيش العوز، هناك أسر تعيش الهشاشة، هناك أسر تعيش التهميش والفقر. إذن يجب أن نمكن الأسرة أولا من أدوات العيش الكريم كي تمكن أبنائها من الدراسة وولوج المقاعد الدراسية.
1: يعني اليوم تقول حضرتك أنه الوعي المجتمعي وحده غير كافي، يعني ربما متطلبات الحياة يعني تحتاج إلى الكثير من المصاريف، فيلجأ الأهل إلى تشغيل أبناء من أجل يعني إعالة هذه العائلة. لكن اليوم كيف يمكن تأمين شبكة آمنة للأطفال، خاصة أنه حضرتك تقول أنه هناك الكثير من الأطفال يعملون بمهن خطيرة.
0: هناك أطفال تعمل بمهن خطيرة، وهناك أطفال قلنا تعمل في ما يزال بنظام الصخرة اللي هو تساعد الأهل في تربية الماجية في الزراعة إلى غير ذلك، وأطفال تشتغل في مهن خطيرة. والآن تقلصت كثيرا هذه، أصبح الآن تجريم تشغيل الأطفال في المهن الخطيرة، فكل من ضبط يشغل الأطفال فإنه يعاقب بالحبس والغرامة أيضا. فالآن أصبح ممنوع تشغيل الأطفال، ولكن تستمر عملية في السرية. هناك تشغيل الأطفال في مجال السرية، والدولة تقوم بمجهوداتها والسلطات المعنية تقوم بمجهوداتها الحثيثة من أجل القضاء على هذه الظاهرة. إلا أن ما يواجهنا حقيقة ليس هو المجهودات، هناك مجهودات بطرف المجتمع المدني، هناك مجهودات بطرف المؤسسات الخاصة، ولكن المشكل يكمن في الفقر والهشاشة، ويكمن كذلك في الجهل. فلكن منسوب الوعي إذا كان منخفضا لدى الأسرة فإنه يؤثر تأثيرا سلبيا، لأنه لا يؤمنون بدور المدرسة، لا يؤمنون لأنهم أصلا فاقدوا شيء لا يعطيه. جميل. يمكن أن المدرسة مخرجا وهو لا يعرف ما من المدرسة.
1: هذا الكلام مهم دكتور محمد، لكن هناك فئة من الأطفال يعني ما بين فئة 16 و 18 عام يعني يسمح لها بالعمل ضمن القانون، لكن على أن لا يكون بمهن خطيرة. كيف يمكن حماية حتى هذه الفئة؟
0: هناك الآن هناك مرحلة انتقالية، ليس نحن الآن نقول أن الطفل هو امتداد من صفر، يعني من أن يكون جنينا إلى أن يصبح 18 سنة.
1: نعم.
0: ما دون ذلك لا يمكن يعني تشغيل هذه الفئة، هذه خاصة يجب أن تعمل تتكون في التنشئة السليمة، المدرسة إلى غير ذلك.
1: نعم.
0: التكوين المهني وكل أشكال التكوين والتنشئة. إلا أن هناك مرحلة انتقالية، الحكومة السابقة وضعت مرحلة انتقالية سماح بتشغيل أطفال من 16 إلى 18 في مرحلة انتقالية إلى أن نصل إلى الحبس نهائيا، وربما وصلنا الآن في التاريخ الذي نحسم فيه ممنوع شغل الأطفال أقل من 18 سنة بشكل مطلق ونهائي.
1: نعم دكتور، اليوم بدنا نعود لليوم المنظمة الخاصة بحضرتكم ما تقيش والدي، تعني اليوم المواجهة المباشرة من كل أشكال العنف والاستغلال. اليوم كيف تعمل منظمتكم يعني على رصد حالات عمالة الأطفال أو حتى استغلال الأطفال، ليس على المستوى فقط الاقتصادي وإنما إن كان عفوا الجنسي أو حتى تجارة الأعضاء؟
0: بالنسبة لنا كمنظمة أنشئت سنة 2004، ومنذ ذاك الحين ونحن نشتغل على معطيات كثيرة، بمعناها الاستغلال الجنسي، الاستغلال في العمل، الاستغلال عن طريق الانترنت، الاستغلال عن طريق دعارة الأطفال، الاستغلال في مثلا أطفال المهاجرين، لأن احنا في المغرب موقع على كل اتفاقيات لها علاقة بالطفولة، ونعرف ونعلم أن الإنسانية تأخرت كثيرا لتعترف بالطفل، فظهرت حقوق الإنسان أولا ثم جاءت حقوق الطفل متأخرة، لأن تم الوعي على أن هناك فئة خاصة يجب أن تعطى لها عناية خاصة. فنحن نشتغل فيها إطار هذه المنظومة، وكافحنا ونضل إلى جانب مجموعة من المناضلين إلى أن اعترفت الدولة المغربية بجميع حقوق الطفل ووقعت على جميع البروتوكولات وأصبحت ملزمة بحماية الطفولة. فنحن نشتغل ما تقش ولدي، يعني لا تلمس ولدي، يعني لا تلمسه حتى اللمس، لا حق لك في أن تلمسه كان ذكرا أو أنثى، بمعنى الحماية التامة. نحن الآن لا نقول أننا وصلنا إلى تحقيق الحماية، ولكن نسعى إلى ذلك جاهدين، ونحاول أن نرفع صوتنا، وأنتم مشكورين أيضا لإعطائنا هذه الفرصة كي نشهر بهذه المطالب. يجب أن يتمتع الطفل المغربي بما يتمتع به أي طفل في الدول التي تحترم نفسها، ويجب أن نحلم أن يصبح هذا اليوم يوما احتفالي بالقضاء على آخر طفل تم تشغيله ورجوعه إلى المدرسة والقضاء نهائيا على استغلال الأطفال. ولكن هذا ربما مطمح طوباوي، ولكننا نطمح إلى ذلك جاهدين. كل ما قللنا النسبة، ونحن لاحظنا كيف انتقلت النسبة بين 2017 إلى 2023 من رقم كبير جدا إلى 8 فاصلة، يعني من أكثر من 50% من الأطفال كانوا يستغلون إلى 8%، وهذا مفرح إلى أن نصل إلى 0% إن شاء الله. طبعا ما نتمناه لأنفسنا نتمناه لكل المجتمعات العربية والإنسانية بصفة عامة، قضاء على استغلال الأطفال لا في دول التوتر، لأن الضحية الأولى هي المرأة والطفل، سواء بسبب الحروب، بسبب الأزمات الاقتصادية، المجاعات، زلازل، كوارث طبيعية، كل هذه الظواهر أول من ينكسر فيها هو المرأة والطفل، لأنه المجتمعات ترى فيهم الهشاشة وربما تعمل على تركهم في إطار الهشاشة من أجل استغلالهم. هذا من نرفضه وهذا من نناضل على القضاء عليه عندنا وعند الآخرين.
1: دكتور محمد، لو سمحت أيضا، يعني لابد من الحديث عن أهمية المنظمات الدولية لحماية الطفولة. يوجد الكثير من المنظمات الدولية، كان أهمها اليونيسف. اليوم حضرتكم ما تقيش والدي يعني كمنظمة خلينا نقول وطنية خاصة بالمغرب، كيف يمكن تعميم تجربة منظمتكم يعني على المستوى العربي؟ يعني اليوم شهدنا نحن وجود منظمات دولية موجودة في كل الدول العالم إن كان، أو حتى العالم العربي، لكن لو سمحت كيف يمكن تعميم دور المجتمع المحلي لظهور منظمات يعني تقوم بحماية الطفولة؟
0: نحن كمنظمة متقشودي في المغرب طبعا نشتغل على الملفات المغربية، وحتى لنا فروع في دول أوروبية والدول التي يتواجد فيها المغاربة، أن منسقين هناك لحماية الأطفال المغاربين المتواجدين هناك، نتدخل حالا على مستوى خارج المغرب،
1: على مستوى الجاليات
0: المغربية.
1: على مستوى الجاليات المغربية الموجودة في الخارج،
0: على مستوى الجاليات المغربية أيضا نحن ننسجم مع اتفاقات الأمم المتحدة، كل طفل تواجد في المغرب فهو تحت مسؤوليتنا، كان من أصول أفريقيا جنوب الصحراء أو كان من دول عربية من دول التي عاشت التوتر والنزاعات، كل من وفد إلى المغرب ودخل كطفل المغرب فهو في حماية المغرب، وهو طفل يتمتع بكل حقوق. ربما هناك امتيازات بالنسبة للأطفال، مثلا لما أتى إلى المغرب الأطفال السوريين والأطفال العراقيين والأطفال من كل الجاليات التي أتوا تعطى لهم الأولوية وتعطى لهم امتياز إضافي على اعتبار أنهم يحتاجون إلى رعاية وإلى اهتمام خاص.
1: أيضا دكتور لو سمحت، يعني هل يمكن اليوم أن تحدثنا حضرتك عن المستوى الإعلامي؟ يعني هل اليوم المستوى الإعلامي كافي لتغطية ظاهرة عمالة الأطفال إن كان يعني خاصة في المغرب أو حتى على المستوى العالمي أو حتى المستوى العربي؟ لكن اليوم دائما يتم خاصة يعني ضمن اليوم المخصص لهذا اللي هو 12 يونيو، يعني فقط ضمن هذا اليوم يتم التصريح وإظهار هذا هذه الظاهرة. يعني هي كيف ترى أنت دور الإعلام في إظهار ما يسمى بعمالة الأطفال على المستوى ليس فقط العربي وعلى المستوى الدولي؟
0: دور الإعلام هو دائما نقول أن الإعلام هو الإعلام هو صوت من لا صوت له، بالنسبة لنا أنتم هم الحامل الأساسي لأصوات المناضلين في المجتمع المدني، وبفضلكم طبعا نستطيع أن ننور مجتمعات أخرى وأن نحفز الضمائر بأن تشتغل على مواضيع من هذا النوع. ليست المرة الأولى التي نور في قناتكم، هي المرة تقريبا الثالثة أعتقد، واللي طبعا مردودها كيكون مهم جدا، والإمباكت كما كنقولوا بالفرنسية يعني التأثير يكون واضح جدا. ثم أننا نعمل أيضا على إشراك وسائل التواصل وكذلك الإعلام، عندنا برنامج في إذاعة كاب راديو اسمه برنامج بيدوفيليا، بمعنى نتحدث عن استغلال الأطفال بالحالات، نطرح الحالة حقيقية ونأتي بالضحايا ويناقشون الموضوع، ولكن طبعا دون أن نذكر الاسم وبوجه غير مكشوف، فقط أنا وصاحبة البرنامج نظهر فقط، ولكن نتحدث عن ظواهر واقعية. دون منذ 4 سنوات الآن البرنامج في عمره 4 سنوات اسمه بيدوفيليا كاب راديو، إذا أردتم أن تسمعوا أو تتعرفون على هذا البرامج. ولكن لاحظنا أن لما أقهمنا الإعلام ولما ساعدنا الإعلام في هذا المجال أصبح التوعية والتحسيس كبير جداً، وأصبحت الناس تتفاعل مع الموضوع، وأصبحنا نستطيع أن نقوم بما يسمى ثيرابي دو جروب أو العلاج عن بعد الجماعة الكبيرة الواسعة.
1: جميل. حضرتك تحدثت عن موضوع العلاج وموضوع أيضا الحالات التي تتم مناقشتها من خلال برنامج إعلامي، لكن الحديث الآخر دكتور لو سمحت، كيف تتعامل المنظمة خاصة منظمتكم يعني مع الطفل بعد إنقاذه من سوق العمل؟ يعني اليوم أنتم ترصدون حالات في سوق العمل، كيف يتم إعادة تأهيل الطفل إن كان دراسيا أو حتى مجتمعيا؟
0: احنا نتعامل مع شقين، يعني الاطفال الذين يتم انتشارهم من ايادي مستغلين في كل المجالات، مستغلين مثلا في استغلال عن طريق التجاره، عن طريق الاعمال الخطيره. احنا نعتبر كل تشغيل الاطفال هو خطر على صحته النفسيه وعلى مستقبله، ويعني يتسبب في تاخره وتعقيده صحيا عقليا نفسيا واجتماعيا. لذلك نحن نحارب الظاهرة. وصلنا إلى الأطفال اللي هما رهن الاعتقال مثلا بين قوسين في مراكز حماية الطفولة، الأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، نحاول أن نمتعهم داخل المؤسسات ديال المؤسسات السجنية ببرنامج دراسي كي لا يتوقفوا عن الدراسة، أو أن نسجلهم في المدرسة إن كانوا لم يسجلوا، ونبدأ بمحاربة الأمية ثم إدماجهم في المنظومة التربوية، وإلى أن يتم الإفراج عنهم نقحمهم في المدرسة ويتابعون دراستهم، ونتتبع معهم الخطى إلى أن يصلوا إلى سن الرشد، وثم ينتقلون إلى برنامج آخر هو الإدماج الاجتماعي. هناك برامج عديدة، هناك مشاريع مهمة الآن ربما غير واضحة، لأن ما زال كما نقولوا العمل دؤوب في هذا المجال، ربما نتائجه عتبان في المستقبل القريب إن شاء الله إذا استطعنا كما قلت أن ننتقل من بناء الحجر إلى بناء البشر. وهناك نقول دائما واحد المقولة مهمة، هو الاستثمار في مجال الطفولة هو أقرب طريق لتحقيق التنمية المستدامة. لا تنمية مستدامة دون الاستثمار في مجال الطفولة.
1: نعم دكتور، لو سمحت كمان لابد من الحديث عن الدور المجتمعي، وأنتم كمنظمة مجتمعية تعمل يعني بشكل غير ربحي، وكما تحدثت لي موضوع مهم جدا هو أيضا العلاج النفسي للأطفال، كيف يمكن يعني دمج الجهود إن كانت المجتمعية أنتم كمنظمة مجتمعية أيضا ودور الأهل والدور الحكومي لو سمحت؟
0: هناك مثلا نحن كمنظمة نعمل في إطار ما يسمى خلية محاربة الاعتداء على الأطفال والنساء التابعة لوزارة العدل، نحن أعضاء في هذه الخلية، وهذه الخلية موجودة في كل محكمة سواء استئنافية أو محكمة ابتدائية أو محكمة أسرة، فنحن نمثل في كل هذه المحاكم داخل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف. فلذلك نحن ننسق مع وكلاء الملك، ننسق مع السادة القضاة، ننسق مع المساعدين الاجتماعيين، ننسق حتى بمشاركة بتشارك مع المؤسسات ديال خريجي مؤسسات أو الطلبة للمساعدين الاجتماعيين، وننسق مع كل هؤلاء من أجل الخروج بعمل متناغم ليمكن أن يحيط بالطفولة. إلا أننا لا ندعي أننا حققنا كل شيء، ولا ندعي الشوفينية بأننا وصلنا إلى المبتغى، ما زلنا تحت ضغط التحديات كبيرة. هناك الكثير من الأطفال يتسولون، كثير من الأطفال يشتغلون في إطار الصخرة، كثير من الأطفال يشتغلون في مهن سرية خطرة، أطفال يشتغلون في مجالات مشبوهة عن طريق الانترنت، استغلال الأطفال إلى غير ذلك. فالآن أصبح المشروع واسع جدا، ربما قبل كانت المجتمعات محصورة، الآن أصبحت المؤثرات كبيرة جدا، وأصبحت تحدياتنا تكبر، وكل مجتمع أراد أن يتقدم إلا وكبرت أحلامه وكبرت أيضا مصائبه ومشاكله.
1: أيضا دكتور لابد يعني هيك الختام مع حضرتك اليوم النظر إلى ما يسمى يعني لمعرفة الأسباب، لابد معرفة أيضا يعني نتيجة اليوم عمالة الأطفال هو بسبب الأهل، فما هي رسالتك اليوم إلى الأسر التي تقوم وتنظر إلى أن تشغيل طفلها هو الحل الوحيد لإعادة تأهيل الأسرة؟
0: طبعا هما الأطفال حقيقة الأطفال ليسوا مجرد أرقام في تقارير اجتماعية أو غيرها أو حتى صحفية، ولكن هم ضحايا ظروف قاسية، هم ضحايا شبكات إجرامية أحيانا، وحتى يمكن أن ندخل فيها حتى الآباء أحيانا الذين يعوزهم الضمير. فالأطفال من شب على شيء شاب عليه، لو كان طفل يعوزه الضمير وخارج عن القانون وينجب أطفال كثر، كما يقول مارتوس فراش الفقر خصم، فنجد أن الفقراء يريدون كثيرا من أجل تشغيل أطفالهم، من أجل جعلهم يد عاملة ومنية مسبقة. ليست هناك المسؤول إحساس بالمسؤولية، وعلى أن الطفل هو يجب أن يستثمر فيه لنفسه وللمجتمع وللإنسانية جمعاء، ولكن هذا
1: ينظر إلى الأطفال كمشروع ربحي،
0: هناك أيضا الهشاشة، وهذا سبب الهشاشة، وأيضا كذلك هذا الجشع ديال بعض الناس والاستغلال، ماشي غير الأسر فقط بل حتى بعض الشركات اللي كتعمل مخابئ سرية تشغل فيها الأطفال. وإذا نحن نحاول أن نتحدث، هناك تحديات كبيرة، ونحاول أن نرصد كل هذه التحديات. لنا العديد من المتطوعين، نحن لا نؤمن هناك طبعا في المنظمة هناك الناس الذين يتقاضون رواتب على عملهم في سكرتارية في مجموعة، ولكن الأغلب هم جنود مجندة متطوعون، كمثل مثلا متطوع فقط موظف يقولوا من ضمن اضمن دخلا مستقلا ثم مارس الفضيلة.
1: نعم.
0: فنحن بالنسبة لنا
1: يعني عمل تطوعي، هو يعني عمل إنساني تطوعي،
0: تطوعي محض، وإيمانا بأهمية الطفولة نشتغل وننخرط في هذا العمل النبيل، طبعا بتنسيق مع كل من حسنت نيته في هذا المجال، ونحاول أن نعمل، نحاول أن نقدم شيئا ولو بسيطا بما قدمه لنا هذا الوطن، وكذلك أن نخدم الإنسانية، لأن نعرف أن الناس ينتقلون الآن من وطن إلى وطن ومن دولة إلى دولة، ولكن على الأقل أن تكون معها حمولة إنسانية، حمولة تربوية، يعني ينفع بها نفسه وينفع بها الآخر، ولا يصبح عالة على الآخرين إن رحل أو ارتحل إلى ديار أخرى.
1: ختاما كل الشكر لحضرتك دكتور محمد، يعني كانت مداخلة جدا قيمة، وإن شاء الله يعني إلى لقاءات أخرى.
0: مرحبا بك.
1: كان معنا الباحث في مجال الطفولة والمنسق الوطني لمنظمة مدقيش ولدي بالمغرب الدكتور محمد الطيب بوشيبة، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: إذاعة سبوتنيك.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
4: منحييكم عبر صوت كل لبنان ومنقدم نشرة أخبار الأم تي في المسائية.
5: انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في بيرغنشتاك غدا، والأم تي في تنقل الصورة من هناك. بري متفائل، نتنياهو لن يلتزم وعون مصر على المسار المستقل. قصر فيرساي، علاقة وثيقة بين النفوذ والدبلوماسية والهندسة المعمارية. القضاء يحسم، لا اختلاس في المال العام في كازينو لبنان وبيت أرابيا.

0: طابت أوقاتكم. مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أضحت سارية المفعول، لكن إطلاق النار مستمر في الجنوب. فإسرائيل تنصلت تماما من البند الأول من الاتفاق الإيراني الأمريكي والقاضي بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، واعتبرت نفسها غير معنية به. هكذا أكد بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دامت احتياجاتها الأمنية تقتضي ذلك. كذلك نقل موقع أكسيوس عن مستشار لنتنياهو أن الأخير أبلغ الرئيس الأمريكي ألا انسحاب إسرائيليا ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. في الإطار عينه نقلت القناة 14 عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أن المفاوضات مع لبنان هي المكان المناسب لبحث الخطوات المقبلة حول الجنوب. المواقف الكلامية الإسرائيلية تظهرت عمليا على الأرض، فالاستهدافات استمرت، كذلك الغارات والقصف المدفعي، في وقت تقصد فيه الجيش الإسرائيلي نشر خريطة عن المنطقة الموجودة فيها قواته جنوب لبنان، حيث يبرز أن التوغل الإسرائيلي هو بحدود 10 كيلومترات. سياسيا، موعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن لم يحدد بعد، علما أن الرئيس عون بحث اليوم في بعبدة التحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أما رئيس الحكومة نواف سلام فيواصل في باريس لقاءاته الهادفة إلى الاطلاع على مواقف الدول الكبرى من الاتفاق الأمريكي الإيراني عموما ومن شقه اللبناني خصوصا. قضائيا، الحق قال كلمته في أداء الإدارة السابقة لكازينو لبنان وبيت أريبيا، فالهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي أكدت عدم وجود اختلاس، ما يثبت أن كل الإشاعات التي بثت وروجت في السنة الفائتة مجرد اتهامات باطلة لا تعبر عن الحقيقة والواقع. ولكن البداية من سويسرا، حيث تنطلق غدا المحادثات الأمريكية الإيرانية الأولية في منتجع بيركنشتوك، والأجواء نتابعها مباشرة من هناك مع الزميلة جويس عقيقي. جويس، أهلا بك. إذن بعد التوقيع إلكترونيا من قبل ترامب وبيزيشكيان، ماذا ينتظرنا يوم غد في بيركنشتوك؟
1: ما ينتظرنا منى غير مؤكد في بيركنشتوك، تحديدا في مدينة لوسيرن حيث أنا موجودة. لماذا أقول ذلك؟ لأنه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال منذ قليل إن المباحثات مستمرة، لكنه كان من المتوقع أن تكون نهاية الأسبوع، ولكن قد يطرأ تعديل، وبالتالي كل الأمور غير واضحة بانتظار كيف سيكون التمثيل. في وقت تحدثت معلومات عن أنه هناك عمل على خفض التمثيل لناحية، أتحدث عن التمثيل الأمريكي، التمثيل الإيراني، التمثيل الباكستاني، كي رئيس وزراء باكستان سيحضر، ولكن بحسب المعلومات وكيلة الخارجية الباكستانية هي التي ستحضر. إذن هناك ضبابية بشأن ما الذي إذا كان هذا الاجتماع سيحصل، هناك تشدد أمني مكثف أمام منتجع بيركنشتوك أيضا في لوسيرن حيث أنا أقف. إذن المعلومات غير واضحة الساعة، ولكن ما يهم لبنان هو هل باعت أمريكا إيران في هذا الديل؟ ما يهم لبنان موضوع أذرع إيران، وهذا الموضوع سيبحث في هذه المباحثات التي ستتخذ طبعا تقنيا وليس سياسيا نتيجة التوقيع الذي تحدثت عنه الإلكتروني الذي قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر فرساي. إذن أذرع إيران ما مصيرها؟ هل إيران ستلجم حزب الله نتيجة هذه المباحثات أم لا؟ هذا ما يهم لبنان، وهذا رهن 60 يوما المقبلة التي من المتوقع أن تجري فيها هذه المفاوضات والمباحثات. ولكن طبعا سنتابع الجديد من أمريكا، وهناك فارق وقت، وطبعا الساعة تسير على توقيت الأمريكي الإيراني بطبيعة الحال. منى، هكذا هي الأجواء، وطبعا سنكون معكم أنا وزميلي فرناندو حويت لمتابعة أي جديد. منى،
0: شكرا لك جويس.
2: العين إذن على يوم الجمعة، ولكن كيف تصاعد الدخان الأبيض من قصر فرساي مساء الأربعاء؟ تقرير أورور كرم.
3: في مشهد مقسوم إلى نصفين، يظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يوقع مذكرة التفاهم، فيما يبدو في الجهة المقابلة الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يوقع الوثيقة نفسها. صورة تختصر لحظة سياسية نادرة انتقلت فيها العلاقة من حافة المواجهة العسكرية إلى طاولة التفاهم ولو بشكل مؤقت.
4: And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened.
3: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي فتح قصر فرساي أشاد بتوقيع الاتفاق وأكد أن الهدف سيبقى دائما وقف الحروب ونشر السلام خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.
5: Et c'est une très bonne nouvelle, a pu être signé officiellement par le président ici même, à Versailles, cet accord entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture donc, du détroit d'Ormuz, sans péage, et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
3: ومع دخول توقيع مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، السفارة الإيرانية أكدت الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
6: عندما يتم توقيع النص من قبل أعلى السلطات في البلدين، فمن الطبيعي أن تكون تكاليف انتهاكه أعلى، وبالنظر إلى الخبرة التي لدينا من الماضي كان هذا هو خيارنا المفضل.
3: في الأثناء العين على المحادثات الأولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بيرغنشتوك الجبلي السويسري الجمعة، فالستون يوما المقبلة ستشهد تحديات مع العمل على التفاصيل المهمة.
2: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية قبل قليل أنها فرضت عقوبات جديدة متعلقة بحزب الله، العقوبات تطال 3 أفراد وخمس كيانات مرتبطة بحزب الله. وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات طالت القيادي في حزب الله محمود إقماطي، وعقوبات أيضا على سياسيين لبنانيين. قالت الخزانة الأمريكية أنهم موالين لحزب الله لعرقلة السلام. الخزانة الأمريكية قالت أن العقوبات فرضت أيضا على السياسي اللبناني سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله، وقالت أيضا أن العقوبات كما ذكرنا أنها طالت محمود إقماطي وسليمان فرنجي.
0: في سياق بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني في هذا الشريط،

0: في السياسة لا تتحدث الكلمات وحدها، فالمكان أيضا يروي قصته، والعمارة تحمل رسائلها الخاصة. ومن فيرساي أحد أشهر قصور العالم يتجدد النقاش حول العلاقة بين النفوذ والدبلوماسية والهندسة المعمارية. تقرير ماريو دويري.
1: على بعد 20 كيلومتر من قصر الإليزي وبعيدا من صخب مدينة النور، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يستقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمكان شكل على مدى قرون وجهة القوة الفرنسية أمام العالم، قصر فيرساي. القصة بلشت بالقرن 17، وقتها حول الملك الفرنسي لويس 14 المعروف بملك الشمس بيت صيد صغير بناه والده لويس 13 إلى قصر صار مقر الحكم الفعلي لفرنسا لأكثر من 100 سنة. بس فيرساي ما كان مجرد مقر للملوك، كان أداة نفوذ، من جنيناته الهندسية الضخمة إلى قاعة المرايات الشهيرة، كل تفصيل فيه كان مصمم ليبهر الملوك والرؤساء والسفراء والوفود الأجنبية، وبكرس صورة فرنسا كأقوى دولة بأوروبا. بهالقاعة أعلن عام 1871 قيام الإمبراطورية الألمانية بعد انتصار بروسيا على فرنسا، وبعد أقل من نصف قرن عاد القاضي إلى القاعة نفسها لتوقيع معاهدة فيرساي عام 1919. واختيار فيرساي ما كان تفصيل بروتوكولي، فالقصر استضاف هالمرة رئيس أمريكي معروف بإعجابه بالعظمة المعمارية وبيلي بتمثله من قوة وهيبة ونفوذ، لدرجة أنه مشروع قاعة الاحتفالات الجديدة يلي عم يدفع باتجاه بنائها بالبيت الأبيض مستوحى بشكل كبير من روح فيرساي وطابعه المعماري. وهيدي مش المرة الأولى يلي بيوظف فيها ماكرون الرموز الفرنسية بعلاقاته مع ترامب. فعام 2017 استقبلوا على العشاء ببرج إيفل أحد أبرز رموز فرنسا الحديثة، مشهد بأكد أنه بالعلاقات الدولية المكان مش مجرد خلفية.
2: وفي وقت يترقب اللبنانيون ما إذا كانت التفاهمات الأمريكية الإيرانية ستنعكس تهدئة حقيقية على الجبهة اللبنانية، برز موقف لافت من نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس تبعته منذ قليل عقوبات أمريكية جديدة على شخصيات لبنانية. للمزيد ينضم إلينا مراسلنا أنتوني مرشاء من واشنطن. أنتوني أهلا بك. يعني كانت الرسالة أساسا لنسأل عن موقف فانس عن لبنان، ولكن إذا هناك أي تفاصيل إضافية متعلقة بالعقوبات لو سمحت.
3: العقوبات هي مدموجة فعلا بما قاله الرئيس المتحدة، تعمل العقوبات على قشرين المتعلقة بحزب الله. وفي الإحاطة مع مراسلي البيت الأمريكي فانس كان واضح بالشرط من التفاهم المرتبط بالسلام، قال أنه وشي هجوم من أي طرف، معتبرا أنه أي هجوم كان حجمه غير مقبول بمجاك. فانس أكد أنه المطلوب هو أن يطلق عن مهاجم.
2: أنتوني في نعتذر رداءة الصوت، سنحاول التواصل معك ونعود إليك في رسالة بعد قليل. محليا بري يعول على إلزامية مذكرة التفاهم لحلفاء أمريكا وإيران، نتنياهو يبلغ ترامب بعدم الالتزام، وعون يواصل العمل على المسار المستقل. رامي نصار.
4: أهلا وسهلا.
5: مبتسما ومتفائلا جدا بدا الرئيس نبيه بري في أعقاب توقيع التفاهم الأمريكي الإيراني، انطلاقا من قناعة لديه بأن الأمور باتت شبه منتهية والمنطقة ومن ضمنها لبنان على مشارف مرحلة جديدة. فالمظلة التي وفرتها مذكرة التفاهم كما يعتبر يفترض أن تكون ملزمة لأمريكا وإيران وحلفائهما، مما جعل التركيز الأساسي للمفاوض اللبناني الآن على الانسحاب الإسرائيلي، وقد جنوب الليطاني خالية من السلاح ويعالج سلاح شمال الليطاني وفق صيغ عادت إلى التداول كالاحتواء واعتماد النموذج الإيرلندي.
6: هذه فرصة تاريخية علينا كلبنانيين أن نستغلها وأن ننطلق جميعا موحدين لتحرير الأرض.
5: لا يسمع من رئيس مجلس النواب كلام سلبي ضد مسار رئيس الجمهورية إذا أدى إلى انسحاب إسرائيل. وقد ترأس عون بعد ظهر الخميس اجتماعا ضم قائد الجيش اللبناني والسفير السابق سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات، علما أن موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن مستشار نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم. وقد أبلغ نتنياهو ترامب بأن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. وفي حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن الانسحاب سيناقش في المفاوضات مع لبنان الأسبوع المقبل، تواصلت التحضيرات في بعبدة للجولة الخامسة في واشنطن، وزود عون الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الإعمار.
0: تمنيات لبنانية تقابلها واشنطن بضغط على إسرائيل وإيران ولا تخفي رغبتها في تحقيق اختراق مزدوج. انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان مقابل دفع مصاري حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. تقرير ألان درغام.
4: خلف الكواليس الدبلوماسية تتكثف الضغوط الأمريكية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفعها نحو الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة والعودة إلى ما وراء الخط الأزرق، وذلك في إطار تفاهمات أوسع ترافق المسار التفاوضي في المنطقة. وتؤكد مصادر البيت الأبيض الـ MTV أن بند احترام السيادة اللبنانية والانسحاب الإسرائيلي من ضمن التفاهمات الأمريكية الإيرانية الأخيرة، لكن العقبة الأساسية تبقى موقف نتنياهو الذي أعلن أكثر من مرة رفضه الانسحاب من المواقع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، معتبرا أنها تشكل مناطق أمنية ضرورية لإسرائيل. وهذا ما اضطر ترامب إلى أن يغير طريقة تعامله مع حليفه نتنياهو وصولا إلى حد تهديده بالسجن بحسب مقربين للرئيس ترامب. في المقابل تراهن واشنطن على دور إيراني ضاغط على حزب الله عبر تحرير أموال لتعويم نظام إيراني. فبحسب البيت الأبيض تريد الإدارة الأمريكية من طهران استخدام نفوذها لدفع الحزب نحو خطوات عملية تتعلق بمستقبل سلاحه، أو على الأقل منع أي تصعيد عسكري قد يعرقل المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية. أما الهدف الأمريكي الأبعد بحسب البيت الأبيض فهو إنجاح المفاوضات المباشرة بين بيروت وتل أبيب، والتي تبحث في ملفات الأمن والحدود ومستقبل الجنوب اللبناني. وتعتبر واشنطن أن أي اتفاق طويل الأمد يحتاج إلى عنصرين متلازمين، هما انسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية وضمان احتكار الدولة اللبنانية وحدها لقرار السلم والحرب.
2: ميدانيا جنوبيون يعودون إلى قراهم على وقع القصف الإسرائيلي والمواقف السياسية، فيما يبقى جنوب لبنان عالقا بين واقع ميداني لم يهدأ بعد وتسويات لم تتضح معالمها حتى الآن. تقرير شربل أبي هاشم.
7: إذا أنا كان بيت منيح فأنا مهور على البيت اللي موجود بالضيعة اللي راحت معالمها واللي راحت كل تراث الضيعة تقريبا كله راح.
8: على هذه الطرق المؤدية إلى الجنوب يعود الأهالي إلى بلداتهم رغم الدمار الذي لا يزال يطبع أجزاء واسعة من المنطقة، عودة تتقدم على وقع الغارات الإسرائيلية المتواصلة والتي استهدفت خلال الساعات الماضية بلدة حديثة، حيث أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه الجيش اللبناني والأهالي، كما استهدف منطقة بيت يحون وزبدين والعيشية وعين التين في البقاع الغربي مخلفا قتلى وجرحى ومزيدا من الخسائر.
9: نحن هون عم نجي كل يوم مننبش منفتش إذا منلاقي شيء ذكريات منلاقي شيء إنه نحن.
8: وفي مشهد يختصر كلفة الحرب يواصل عناصر الدفاع المدني أعمال البحث بين أنقاض مركزهم المدمر في النبطية. هنا لا تزال آثار الغارات حاضرة في التفاصيل اليومية فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق جنوبية في وقت يحاول السكان استعادة إيقاع حياتهم الطبيعية وسط ظروف أمنية هشة. ميدانيا تتواصل المواجهات في جنوب لبنان، فقد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي على إثر عمليات استهدفت قواته وألياته داخل الأراضي اللبنانية، وفي المواقف تزداد المؤشرات إلى تمسك إسرائيل باستمرار وجودها العسكري في جنوب لبنان، إذ أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ما يسميها المنطقة الأمنية تبقى جزءا من متطلبات أمن إسرائيل، رافضا أي انسحاب في المرحلة الحالية. وفي موازاة ذلك، كشفت تقارير إسرائيلية عن نقاشات داخل المؤسستين السياسية والعسكرية في شأن مستقبل الانتشار في الجنوب، بين من يدعو إلى إعادة التموضع ومن يرى في البقاء الميداني ورقة ضغط أساسية في أي ترتيبات مقبلة.
0: ونبقى في الشأن الميداني، فقد ذكرت منذ قليل القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الولايات المتحدة بخرائط انتشار القوات الإسرائيلية في لبنان. قضائيا، لا اختلاس أموال في كازينو لبنان وبيت أريبيا، والأم تي في تحصل على مستندات القرار القضائي الذي كشف الافتراءات على جاد غريوس ورولان خوري. التفاصيل الكاملة في تقرير صبحي قبلاوي.
10: لا اختلاس للمال العام في كازينو لبنان وبيت أريبيا في اختصار، هذا هو القرار القضائي الصادر بعد عام من الحملة الشرسة على كازينو لبنان وبيت أريبيا. كانت الخطوة الأولى نحو هذا القرار من خلال قرار القاضي طارق أبو نصار، قاضي التحقيق بملف جاد غريوس ورولان خوري وجميع الموقوفين بتهمة لم يرتكبوها، بحسب ما أعلن صراحة قرار القاضي فادي العريضي رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان. وبحسب معلومات الام تي في، كانت التحقيقات موسعة وعميقة واعتمدت أعلى معايير التدقيق المالي في كازينو لبنان وبيت أريبيا، خصوصا أن التهمة كانت اختلاس المال العام. وهنا ما صدر حرفيا عن القاضي العريضي، حيث يشير بوضوح أن الشركة كانت خاضعة للقوانين المرعية الإجراء، كما بدا واضحا أن الاتهامات طاولت أيضا خبراء المحاسبة في كازينو لبنان وبيت أريبيا الذين حاولوا الافتراء. وبخلاصة القرار، قال القضاء لا اختلاس للمال العام. وأشارت مصادر متابعة إلى أن القرار رد استئناف النيابة العامة وصدق القرار الظني لجهة الوصف الجرمي على أنه جنحة بسيطة تتعلق بالتهرب الضريبي، وهو أمر تؤكد مصادر مطلعة على الملف أنه سيتم دحضه أمام قضاء الأساس. أما فيما يتعلق بموضوع تبييض الأموال المرتبط باستعمال عملة USDT، فقد أكد الفرقاء المعنيون أن هذه السوق تخضع لرقابة السلطات اللبنانية ولا سيما الضابطة العدلية، ولا مجال لوجود تبييض أموال، مؤكدين أن هذا الأمر أيضا سيتم دحضه أمام قضاء الأساس. إن هذا الملف والمسار الذي سلكه رغم ما شابه من تأخير أكد أن الحق لا يمكن حجبه. إذن نجح القضاء في وقف ابتزاز الشركات الرائدة والناجحة مثل كازينو لبنان وبيت أريبيا، والحقيقة ظهرت أمام الجميع.
2: نعود مجددا إلى واشنطن إلى زميلنا أو مراسلنا أنتوني مرشاء للإطلاع أكثر إذن على مواقف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن لبنان. أنتوني، إذن أهلا بك مجددا، ما أبرز ما قاله جي دي فانس عن لبنان؟
3: منى، بإحاطة مع مراسلي البيت الأبيض، نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس كان واضح بالشق اللبناني من التفاهم المرتبط بالسلام الإقليمي. قال إنه واشنطن لا تريد أي هجوم من أي طرف، معتبرا إنه أي هجوم مهما كان حجمه غير مقبول بموجب هذا الاتفاق. فانس أكد إنه المطلوب هو أن يتوقف حزب الله عن مهاجمة إسرائيل، وفي المقابل ألا تذهب إسرائيل إلى التصعيد داخل لبنان. كما أشار إلى أنه الرئيس ترامب يشعر أحيانا بالإحباط عندما تكون المفاوضات قريبة من اختراق، ثم تقع ضربات بمناطق مدنية في بيروت تؤدي إلى سقوط مدنيين لا علاقة لهم بحزب الله، واصفا ذلك بأنه غير مقبول. وأضاف أيضا أنه الإدارة الأمريكية منا طلبت تنسيق أوثق مع إسرائيل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، والهدف النهائي بحسب فانس هو تمكين الحكومة اللبنانية. أهم شيء أنه قال تمكين الحكومة اللبنانية والممثلين المنتخبين من فرض الأمن في جنوب لبنان، بحيث أنه يسيطر حزب الله، لا يريد أن يسيطر حزب الله على البلاد ولا تشعر إسرائيل بالتهديد أيضا، وبالتالي ألا تهاجم جنوب لبنان أو بيروت. لذلك هذا الصراع بالعقوبات، منى العقوبات عم بتم وضعها لي أيضا خانق كل الموارد المتعلقة بحزب الله. شدد فانس على أنه أحد أهداف هذا المسار هو قطع التمويل والدعم الإيراني عن حزب الله ضمن إطار إقليمي أوسع يهدف إلى تثبيت السلام والاستقرار بالمنطقة، وهذا يترجم بالعقوبات اليوم.
2: شكرا لك أنطوني مرشاء. وبعد الإعلان دعم عربي في بعبدة.
0: وحزيران شهر الأمل.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه كلهم يعني كلهم.
1: الوحش
2: تعال معي على البيت.
3: لشو؟
2: للحب.
3: مسرحية الوحش.
2: خلينا نروح من هون.
4: أنا لازم روح على البيت.
2: أنت ما عندك بيت.
3: كارول عبود
5: دوري السمراني.
3: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
4: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
6: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. صبحية ندى، فترة منوعة، شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى، السبت 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. عفكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: حفل اختتام السنة الأولى من مشروع مدرسة المواطنية والسيدة الأولى إلى مدراء المدارس، هذه المرة لم يدخل كل واحد من بابه بل من باب واحد هو باب لبنان. تقرير زينة باسيل شمعون.
1: شرع القصر الجمهوري أبوابه لاستقبال مدراء ل 150 مدرسة من تشرين على مساحة الوطن، فأبواب هذه المدارس رغم التحديات بقيت مفتوحة لاحتضان التلاميذ والنازحين معا، لتشكل هذه الظروف أول درس حقيقي بالمواطنية.
2: من هون بدها تبلش المواطنية، أنه تقدر تحضن كل طالب، ما تكون محصورة بطلاب اللي اسمهم طلابك.
3: مدرسة هي سلاحنا، وبالنهاية هيدا

0: تكون عم بتقيس وين هي بسقفة المواطنية.
1: نحن بحاجة لمدرسة المواطنية حتى نكون عم نخرج مواطنين صالحين بحبوا وطنهم.
2: نحن الخط الأول لبناء المواطنية وجيل مواطن.
3: مدراء مدارس من كافة أنحاء لبنان لأنه بقيوا ثابتين على رسالتهم، رسالة العلم.
4: من كافة الأقضية والمحافظات حضر مدراء المدارس ليلتقوا مرة جديدة، إنما هذه المرة لتكريمهم على جهودهم بحضور ضيف الشرف جورج خباس.
5: جدا مصر إنه ندرج بالمناهج التربوية المواد الفنية، لأنه أنا برأيي رأس الحربة بدراسة المواطنية هي المواد الفنية.
4: الباب هو قرار، قرار إنه نفتحه أو نسكره، ولكن هذه المرة ما دخل كل واحد من بابه، بل من باب واحد هو باب لبنان. الكلام للسيدة الأولى مختصراً أهداف المواطنية بالتعليم.
6: تربوياً، وزيرة التربية في بكركي بعد تناول البطريرك في عظته الأخيرة التباينات بينها وبين مدير عام الوزارة، فما جديد الملف؟ وهل دخلت القضية، قضية الامتحانات الرسمية، مرحلة الحسم؟
7: هل ستجرى الامتحانات الرسمية لشهادة الترمينال هيدا العام؟ سؤال شغل أكثر من 40,000 مرشح وعيالهم، أما الإجابة النهائية فستكون خلال الأسبوع المقبل. بتفصيل هالملف، وزيرة التربية ريما كرامة تابعت زياراتها مع المسؤولين اللبنانيين تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي. وأبرز اللقاءات كانت مع الرئيس نبيه بري يوم الأربعاء، حيث صرحت الوزيرة بأن ما زالت بانتظار التطورات الإقليمية وعن اقتناعها بالقدرة على الوصول إلى حل توافقي بوازن بين مراعاة ظروف أبناء جنوب وتحقيق العدالة والإنصاف للجميع. موقف تكرر يوم الخميس من الصرح البطريركي ببكركي.
8: حبيت اجي لجاوب على بعض الملاحظات اللي هي كانت عنده بخصوص الوزارة والإدارة بوزارة التربية.
7: وردا على سؤال عن الخلاف مع المدير العام فادي يرق، نفت كرامة كل هالشائعات.
8: فوجئت اصلا بكل الاحاديث عن انه في مشاكل واشكاليات، لانه من وجهه نظري ما في اي مشكله مع المدير العام، المدير العام يؤدي دوره، يتحمل مسؤولياته بقلب الوزاره على اتم وجه. ان شاء الله انه هاي الامور حتتوضح للمدير العام حتى كمان هو يرتاح ومش بس غبطه.
7: وبحسب مصادر وزاره التربيه للام تي في، رح تلتقي الوزيره وزير الدفاع خلال الايام المقبله لبحث ملف الامتحانات الرسمية مجددا، تمهيدا لطرحه على مجلس الوزراء بجلسته المقبلة، حيث يفترض انه يتخذ القرار النهائي.
9: دبلوماسيا، زار وفد وزاري بريطاني فرنسي قطري قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وعدد من المسؤولين. المجتمعون شددوا على دعم بلادهم السياسي والإنساني للبنان في ظل الظروف الراهنة، في حين أكدت السيد في كلمتها على عمل الحكومة على خطة التعافي تمهيدا لعودة النازحين إلى قرى الجنوب والبدء بعملية إعادة الإعمار. هذا والتقى الوفد رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي.
10: وجودكم اليوم في لبنان ليس مجرد زيارة تضامن، بل رسالة سياسية وإنسانية واضحة بأن لبنان ليس وحده. هذه الأزمة كانت أيضا اختبارا لقدرة الدولة اللبنانية على أن تكون حاضرة إلى جانب مواطنيها. واليوم لا نتحدث فقط عن الاستجابة الإنسانية، بل عن مرحلة ما بعد الحرب، عودة الناس إلى بيوتهم وقراهم بأمان وكرامة، وإعادة إعمار ما تهدم، واستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
6: في الشهر العالمي للناجين من السرطان، شهادات وتوصيات في تقرير يرى الهندي.
11: أوقات كلمة صغيرة أو وجع بسيط بيكون رسالة لازم نسمعها، والأم غالباً بتكون أول شخص بيلتقط هالإشارة.
12: أكيد صدمة، يعني منه شي حلو بتتمنى تسمعي لأي ولد ولا لأي حدا، وخاصة إذا ابنك. فكان كتير مزعج، بس أنه أنا ما بعرف، بتقولي سبحان الله من وين بتجي القوة عن جد. تحل الأم ما تلحق إلا حدسة، لو مين ما قال له، لأن أنا لو تركت ماتيو واقتنعت أنه ماتيو شبقت هوا عينه عم بتهزك، ماتيو كان لا سمح الله خسر نظره.
11: ريتا والدة ماتيو اللي عمره 3 سنين ونجا من السرطان بعد علاج 14 شهر، عم تحمل معها رسالة أمل لكل شخص، بس منا الوحيدة، لأن ورا كل معركة مع هالمرض قصة صمود وإرادة ما بتنكسر، وهيدي قصة آيا.
13: كان عمري 14 سنة، كنت

0: بالبريفي سنتر شو بدي البس على الجراديويشن، كيف بدي زبط شعراتي، وما كنت اقبل ابدا ينشالوا ولا سنتي لحد ما بلشت صحتي ترجع لورد. 24 نيسان تشخصت بسرطان الدم. بتذكر اول نهار فتت فيه على السنتر قلت لحالي بوقتها انه اذا هالاطفال هن قادرين يتحملوا السرطان وقادرين يحاربوا فانا اكيد رح اقدر. انبسطوا بكل لحظة بحياتكم لأنه يمكن أي شيء يتغير بأي لحظة.
1: بالأرقام قد وصلت نسبة الشفاء من السرطان؟
2: عم نحكي أرقام 90-95 لبل توصل الأمراض 100%، خاصة سرطان الكولون، سرطان الرئة بالمرحلة الأولى، سرطان الثدي بمراحل الأولى، الليمفوما أو مرض سرطانات الدم، حتى بالمراحل المتقدمة أو الستيج 4 كمان فيها شفاء.
1: الأمل وأحد ما بكفي، في خطوات طبية لازم نعتمدها.
2: أتليست يعمل فحص دم مرة بالسنة. رقم 2، كل صبي فوق 40 تعمل صورة شعاعية للثدي ممنوع مع إيكول. لكل شاب وصبي فوق 45 لازم يعمل نقول. لكل شاب فوق 50 لازم نفحص البروستات. لكل صبية فوق 21 لازم تعمل فحص إزازي. من عمر 11 و12 بننصح إنه يعملوا طعم لسرطان عنق الرحم.
1: بشهر حزيران شهر العالمي للناجين من السرطان، ما تهملوا الإشارات وما تأجلوا الفحوصات لأن الكشف المبكر بيصنع الفرق.
3: بعد الإعلان تراجع حركة المطار
4: و I am the boss.

0: خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري على صوت كل لبنان. بالحلقة المقبلة من حنين، حكايات جورج جرداء عن الزمالة والزملاء، أم كلثوم وزياراتها للبنان بزيارة للمتعهد حسن الجاك، المحامي رشاد سلامي وقصص من عالم الصحافة والمحاماة، ومن أسطوانات زمان فيروز أغنيات شاعت. حنين الجمعة 10:30 صباحا مع شادي معلوف على صوت كل لبنان. النائب وليد البعريني تحت الضوء، هل من مساع لإسقاط الحكومة في المرحلة المقبلة؟ وما تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان والمنطقة؟ عكار حاضرة في الاستحقاقات وغائبة عن الأولويات، من المسؤول؟ وهل يشكل مطار القليعات مدخلاً للإنماء والإعمار في الشمال؟ تحت الضوء السبت 4:15 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: سجل مطار بيروت تراجع بالنشاط بعد اندلاع الحرب 2 أدار وحتى نهاية أيار وتعليق بعض شركات الطيران رحالتها للبنان. وبحسب أرقام مطار رفيق حرير الدولي بيروت واللي وردت بنشر البنك عودي، تراجع إجمالي عدد المسافرين ب 60% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2025، مع تراجع سنوي لافت بعدد الرحلات الجوية ب 55%، ما أدى تراجع أرقام حركة المطار بأول 5 أشهر من 2026 ل 26% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2025. لبنان احتل المرتبة 14 بين 23 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة 125 بين 188 بلد بالعالم بحسب مؤشر المواطن العالمي لـ 2026 واللي ورد برشيد بنك عودي. وبصنف المؤشر 188 دولة عبر 5 محركات لفهم جوهر المواطنة من منظور المستثمرين من أصحاب الثروات والتقصي عن الدوافع وراء الحصول على جنسية تانية. تتقلص هالمحرك أو تتلخص هالمحركات بالسلامة والأمن، الفرص الاقتصادية، جودة الحياة، التنقل العالمي والحرية المالية. استقبل رئيس الهيئة الاقتصادية وزير السابق محمد الشقير بمشاركة أمين عام الهيئات نقولة شماس وأمين المال بالهيئات نبيل فهد ورئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين وعضو الهيئات صلاح عسيران، الممثل المقيم الجديد لصندوق النقد الدولي بلبنان يحيى سعيد على رأس وفد من الصندوق، بزيارة تم خلالها البحث بالمفاوضات بين لبنان والصندوق. وجددت الهيئات موقفها بضرورة أنه يكون أي برنامج للتعافي المالي عادل ومنصف للجميع مع مراعاة خصوصية لبنان والتعامل مع أزمته على أنها أزمة نظامية مثل ما اعترف صندوق النقد الدولي. إلى الأسواق العالمية، البداية محليا بورصة بيروت في هذه الجلسة أسهم سويدر على بعض التراجعات تقارب 1.25% تقريبا نهاية هذه الجلسة. الأسواق الخليجية تنهي هذا الأسبوع طبعا الأسواق الإماراتية يوم غد يوم تداولات عادية بالإمارات، المؤشر السعودي يسجل بعض الاستقرار الإيجابي نهاية هذا الأسبوع. الأسواق الأوروبية تنهي الجلسة على بعض التباين بظل اضطراب آفاق أو وضوح الصورة النقدية بمنطقة اليورو رغم هدوء المخاطر التضخمية مع انخفاض أسعار النفط عالميا. كان ألمح كبير الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي فيليب لين إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يكون قادر على تحمل مستويات أعلى من أسعار الفائدة دون أنه يفقد قوته وزخمه. إلى وول ستريت بشكل عام، هذه المؤشرات تميل للمكاسب مع تراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية بمؤشر على استقرار سوق العمل، ولتعوض جزء من خسائرها بعد ما أثارت إشارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بجلسة السابقة إلى احتمال رفع أسعار الفايدة موجة بيع واسعة بهالأسواق. إلى المعدن، النفط ومن ثم العملات، الذهب والفضة عم بيعموا من خسائرهم بالتزامن مع ارتفاع الدولار بظل تصاعد مخاوف التشديد النقدي، يعني احتمال رفع أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي بحلول نهاية العام 2027. كان الفيدرالي أبقى الفايدة دون تغيير لكنه أشار إلى إمكانية الذهاب نحو رفع الفايدة بالمرحلة المقبلة لمواجهة الضغوط التضخمية. النفط يتراجع أكثر وأكثر، عم يسجل أدنى مستوياته من 27 شباط مع توقع عودة سريعة للإمدادات بعد توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني وإعادة فتح مضيق هرمز. العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1473، والعملات المشفرة أيضا هذه العملات تراقب بالفعل بعد المكاسب سجلتها بالمرحلة الماضية، عدنا نسجل تراجعات على هذه العملات بانتظار أن تتبلور الصورة أكثر حول السياسة النقدية الأمريكية ومستقبل أسعار الفايدة بعد تلميحات الفيدرالية لرفع الفايدة بحلول نهاية هذا العام. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، نتابع معكم.
2: شكرا موريس.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: حدثين شغلوا العالم بالساعات الماضية وعملوا تفاعل كبير على السوشيال ميديا، اجتماع للجي 7 والمونديال بطبيعة الحال. فيديو انتشر بسرعة بين المتابعين من لحظة وصول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ومع بنتها الصغيرة يلي حاولت تتخبى كل الوقت من عدسات الكاميرات.

0: بالمقابل ترامب مثل عادته أصر يسرق اهتمام الكاميرات أول ما فات على اجتماع مجموعة السبع، وبحضور رؤساء الدول عمل دخول مش عادي أبدا وقال I'm the boss ليحقق هالفيديو ملايين المشاهدات حول العالم. ولسوء حظة قدرت الكاميرات تلقط الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون بموقف محرج خلال الصورة التذكارية، تفركشت فيه وعم تجرب توقف بين الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي وما لقيت حدا تتهدى فيه إلا ترامب. وبهالوقت وبعيدا من السياسة بقيت الرياضة شاغلة العالم كمان بحدث المونديال. فيديو راح فايرل على السوشيال ميديا بفرجي مباركة الشوز تبع ميسي قبل انطلاق المباريات بكنيسة، والفيديو عمل جدل كبير بين مؤيد ومعارض.
1: المونديال y que nos regale siempre la unidad entre todos nosotros. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.
0: هيدي كانت اخبارنا لليلة، اخبار جديدة بنشط بكرة ومن هلا لوقتها. Stay connected.
2: الى الصفحة الرياضية.
3: البداية رح تكون مع آخر نتائج بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا بالمكسيك، كندا وأمريكا، حيث بأبرز مواجهات الجولة الأولى من الدور الأول كانت عم بتفوز إنجلترا على كرواتيا.
4: بداية قوية حققها المنتخب الإنجليزي ببطولة العالم، وذلك بعد فوزه على كرواتيا بنتيجة 4-2 بالمباراة يلي أقيمت على ملعب دالاس ستاديوم وأمام 70,000 متفرج. أفضل لاعب بالمباراة كان مهاجم بايرن ميونخ هاري كين يلي سجل هدفين لتتصدر إنجلترا المجموعة 12 أمام منتخب غانا يلي فاز فجر اليوم 1-0 على بنما. كذلك شدنا فجر اليوم لقاء ضمن المجموعة 11 فازت فيه كولومبيا على أوزبكستان بنتيجة 3-1 لتتصدر كولومبيا المجموعة بعد ما كانت تعادلت البرتغال بوقت سابق مع الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-1.
3: بكأس العالم بدأت اليوم مباريات الجولة الثانية من الدور الأول، وعم بيلعب بهالأثناء منتخب تشيكيا مع منتخب جنوب أفريقيا، والنتيجة لهلأ 1-0 لتشيكيا. والساعة 10 المساء رح نكون مع لقاء رح يجمع سويسرا مع بوسنيا. إنجازات لبنانية عم تتحقق عالميا بالملاكمة والتنس، منشوفها سوا بهالتقرير.
4: حقق اللبناني ألبير الزيبق انتصاره الخامس على التوالي بعد ما فاز على خصمه الأمريكي سكايلر براي بضربة قاضية ضمن الجولة الثالثة من بطولة فايتر برايز يلي أقيمت بولاية أوهايو الأمريكية. اللبناني ألبير كان مسيطر على المباراة من بدايتها أمام حضور لبناني لافت، وحمل العلم اللبناني بعد الفوز مؤكد استعداده للنزال القادم بكليفلاند ببداية شهر آب. ومن ناحية تانية حققت اللبنانية ميرنا الأطرش إنجاز لبناني بالتنس بفوزها بالمركز الأول بمنافسات فرد السيدات بالدورة العربية الاتحادية للتنس يلي أقيمت بمصر برعاية رئيس الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر الصباح. كما وحصلت البطلة ميرنا لاعبة نادي هوليدي بيتش على المركز الثاني بمنافسات زوج السيدات.
3: مشاهدينا هذا كان كل شيء بسبور لهلا، شكرا للمتابعة.
5: يعطيك العافية عماد. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم في الفقرة الفنية.
6: روج الثنائي توم هولاند وزنديا لفيلم الجديد سبايدر مان براند نيو داي من خلال نشر الإعلان الترويجي الجديد للفيلم المنتظر من السلسلة الشهيرة. وهالخبر بيجي بعد أيام قليلة من انتشار خبر زواج توم وزنديا من دون تأكيد رسمي وواضح من الطرفين، وهالشي زاد من حماس الجمهور لمشاهدة الفيلم ليشوفوا أداء الثنائي بأول عمل إلون بعد هالأخبار. والفيلم منشوفه بصالات السينما اللبنانية ب 30 تموز.
7: But you're in danger. You just have to trust me.
8: Fine. This whole thing can get really scary.
9: Who the hell is that?
10: Who the hell are you?
7: Frank, please.
11: I don't have anywhere else to go.
8: By the people who love you, just gonna let him go himself? Love you because...
6: أعلنت مؤسسة أمريكان سينماتاك عن اختيار النجم رايان غوزلينغ لتكريمه بجائزة السينماتاك لعام 2026 ب2 تشرين الثاني، وتعتبر هالجائزة من أرفع الجوائز التكريمية بالسينما، وبيجي تكريم غوزلينغ تقدير لمسيرته الفنية اللي امتدت لأكثر من عقدين وقدم خلالها أعمال كتيرة وتنقل فيها بين الدراما والكوميديا والخيال العلمي والأفلام الموسيقية وغيرها، وحقق نجاحات مميزة جعلته من أكثر ممثلي هوليوود تأثيرا بالعصر الحديث. وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
2: إلى الأحوال الجوية.
0: أيام قليلة ومنستقبل فصل الصيف رسمياً، يعني هالشوب يلي عم نحس فيه طبيعي لمثل هالفترة من السنة، والارتفاع بالرطوبة عم يرفع الريل فيل خصوصي على الساحل. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة على الساحل 65%. بالأرقام الحرارة بتسجل بكرة بالنهار 28 ببيروت، 26 ببعقلين و 28 درجة بصيدا. من عشية الحرارة بتوصل ل 22 درجة ببيروت، 16 بعشقوت و 17 درجة بزحلة. السماء صافية على الساحل، الشمس قوية، موج البحر نص متر وما في تلوث بالهواء. اليوفي اندكس مرتفع على الجبال، في شوية خطيطة أوقات والحرارة مرتفعة. الجمعة والسبت ما في تقلبات بس في خطيطة على الجبال أوقات، طقسنا مستقر بالإجمال، الأجواء صافية والحرارة 28 درجة على الساحل. الأحد والتنين نفس السيناريو، طقسنا بيتغير يعني بيبقى مستقر وقليل الغيوم، بيقوى الهواء والحرارة مستقرة على 28 درجة، أما بالليل بتسجل 23 درجة على الساحل. الشوب مكمل بالويك اند، يعني استفيدوا من العطلة لا تعملوا المشاريع يلي بتحبوها.
5: شكرا لك.
2: شكرا دانيال.
5: إلى هنا تنتهي النشرة، تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: ألقاكم أنا عند منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: تابعنا عبر صوت كل لبنان نشرة أخبار الأم تي في.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة ضلت
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: تأمين أول ريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان
2: المسائية من تلفزيون لبنان، والبداية مع العناوين. مسبقا التوقيع على وثيقة التفاهم مع إيران في سويسرا غدا، ترامب من الإليزي ليلة الأربعاء يفاجئ العالم بوضع توقيعه على نسخة الوثيقة. التفاهم من 14 مادة، بيزجيكيان يصفه بالتاريخي، وترامب ينعت منتقديه بالغباء ومرض الغيرة. تطورات لبنان والمنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني، محور لقاء الرئيس عون والعماد هيكل والوفد اللبناني إلى مفاوضات واشنطن. الوزيرات البريطانية والقطرية والفرنكوفونية يتأكدن من كبار المسؤولين اللبنانيين أن استقرار لبنان مهم جدا لأوروبا والمنطقة. العدوان الإسرائيلي في قطاعات الجنوب اللبناني مستمر وإن بتراجع نسبي، وكذلك الحال في غزة.
3: LBCI. مساء الخير. كان الانشغال قبل الاتفاق قبل الاتفاق بتعداد الصواريخ المنطلقة من إيران أو المتساقطة على إيران. بعد الاتفاق انهمك الأمريكيون بتعداد ناقلات النفط العابرة مضيق هرمز. إنها قضية نفط وبورصة واقتصادات العالم، وهذا المضمار هو اختصاص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لكن الصورة من تل أبيب مغايرة كليا. بالنسبة إلى نتنياهو فإن هذه الحرب أبعد من برميل نفط، إنها قصة وجودية، وهو يعمل على جمع التناقضات الإسرائيلية لمواجهة ما يعتقده أن ترامب يترجم شعار أمريكا أولا لا شعار أمن إسرائيل. إسرائيل تواصل تسجيل اعتراضاتها من خلال عملياتها في الجنوب، غارات جديدة بالتزامن مع إعلان إسرائيل أنها لا تعتزم الانسحاب مهما كانت نتيجة المفاوضات، ونشرت خريطة جديدة تظهر منطقة موسعة في الجنوب ووصفتها بأنها منطقة عازلة. وقال مسؤولان إسرائيليان لرويترز إن إسرائيل تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن سعيها للإبقاء على قواتها في جنوبي لبنان، وأكد أن إسرائيل لن تتراجع عن موقفها. وقال المسؤولان لرويترز إن نتيجة المباحثات ستعتمد في النهاية على ما إذا كان ترامب سيقرر فرض الأمر بالتهديد بفرض عواقب إذا لم تلتزم إسرائيل شروط الاتفاق. موقف في قمة المفارقات، فهل تنتقل العقوبات الأمريكية لتكون على إسرائيل بعدما كانت على إيران؟ مع وجود الرئيس ترامب في البيت الأبيض على العالم أن يتوقع كل شيء. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أعلن اليوم أن على إسرائيل احترام عملية السلام مع إيران، ووصفها بأنها جيدة بالنسبة لهم، مضيفا إن الهجمات التي تسفر عن سقوط قتلى في المدنيين في بيروت غير مقبولة.
4: الجديد. مساء الخير. لا سلام ولا كلام ولا صورة تؤرخ المصافحة. وفي الزمن الإيراني الأمريكي المتحور دخلت مذكرة التفاهم حيز التنفيذ الفوري بالتوقيع عن بعد بعد تقديم توقيتها يوما على الساعة السويسرية، بلا احتفالية ولا مظاهر خارجة عن المألوف. وضع بيزشكيان توقيعه منفردا واكتفى بالقول إن ما تحقق اليوم هو نتيجة الصمود الوطني والحكمة السياسية والدبلوماسية، فيما علق قاليباف رئيس الوفد المفاوض بأن الوقت قد حان لانتقال الخندق من الصواريخ إلى الاقتصاد. أما الزعيم ترامب فهندس المشهد بما يليق مع الأنا المتخطمة، واختار اللحظة حيث تحلق حوله زعماء مجموعة السبع، فكانوا الكورس وكان المايسترو وكانوا الشهود على نهاية حرب لم يكونوا في الأصل شركاء فيها ولا حتى من موقع الاستشاريين. فعلها ترامب، هكذا قال I did it، وبرافو صفق له ماكرون. لم يكن اختيار ترامب قصر فيرساي ليمهر المذكرة بتوقيعه الطويل من باب الصدفة، بل من اقتناصه فرصة العمر بأن يضم اسمه إلى لائحة المعاهدات التاريخية التي شهدها القصر. ففي جنباته وأروقته وغرفه المرصعة بذهب الملك لويس الرابع عشر عقدت معاهدة فيرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى، وقبلها بنحو ثلاثة قرون شهد القصر معاهدة باريس التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. ومن حيث يدري أو لا يدري، أعاد ترامب الاعتبار لفرنسا وسلفها دورا بعد كف يدها، وبعد اللعب على حبال المشاكل الزوجية ومعايرة ماكرون بصفعة بريجيت. ولم يفت الرئيس الأمريكي أن يصف منتقدي الاتفاق بالأغبياء والحمقى والحسودين وبالأشخاص السيئين. هدأت طبول الحرب لتبدأ المعركة باللباس الرسمي الدبلوماسي بمفاوضات الستين يوما الفنية تحت إشراف ورعاية الوسيطين الباكستاني والقطري، زائدا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولا معنية أخرى. ستلعب دور لجنة الميكانيزم لمراقبة تنفيذ كل طرف تعهداته للآخر. فماذا عن لبنان؟ في مذكرة التفاهم وفور التوقيع عليها نص حرفي مفاده: تعلن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب حلفائهما في الحرب الحالية إنهاء فوريا ودائما للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتتعهدان من الآن فصاعدا بعدم القيام بأي عمل عدائي ضد بعضهما البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الإنهاء الدائم للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن ما كتب على الورق لا يطابق مواصفات الميدان، حيث إسرائيل حولت المنطقة الصفراء إلى حمراء وضمت إليها مرتفعات علي الطاهر، حيث تخوض أشرس المعارك مع مقاتلي حزب الله. وفي مقابل ضغط الميدان نشطت السياسة، فعلى مسار موازن لمفاوضات جنيف ومن حيث وصل اتفاق واشنطن طهران، يجب أن تبدأ مفاوضات إسرائيل لبنان بحسب الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، في حين وضع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وفي اتصال مع نظيره الفرنسي أمريكا أمام مسؤوليتها في إنهاء حرب تشمل لبنان. وبما يشكل رافعة أمريكية للضغط على إسرائيل، تولى نائب الرئيس جي دي فانس هز العصا لنتنياهو من دون أن يسميه، وبنبرة تحذيرية لإسرائيل من الإقدام على أي خطوة معرقلة عاد بالزمن إلى الوراء وقال أكثر من مرة: كنا على وشك إنجاز شيء ما قبل أن تقدم إسرائيل على قصف مكان ما في لبنان. تكلم ديفانس مع إسرائيل ليسمع نتنياهو، لكن ترامب بعث له برسالة مباشرة عبر أثير هيئة البث الإسرائيلية فحواها أن علاقة جيدة تربطه بنتنياهو، لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر عقلانية. وكعادته في قول الشيء وعكسه، أبدى ترامب استعداده للقاء نتنياهو وترك دعم ترشيحه للانتخابات معلقا على معرفة باقي المرشحين. وبمنطق الصفقة الذي يجيده ترامب، هل يغادر منطقة العتاب إلى الضغط على نتنياهو للسير على عملية أو في عملية السلام الشامل في المنطقة وتحديدا في لبنان؟ أم أن نتنياهو سيخوض انتخاباته تصعيدا في الميدان اللبناني، فتصبح مذكرة التفاهم تحت رحمته؟ الجواب في جنيف والدعم الدولي، وفي واشنطن والغطاء العربي والخليجي لمسار التفاوض اللبناني، والأمور بخواتيمها.
5: MTV. طابت أوقاتكم. مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران أضحت سارية المفعول، لكن إطلاق النار مستمر في الجنوب. فإسرائيل تنصلت تماما من البند الأول من الاتفاق الإيراني الأمريكي والقاضي بوقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، واعتبرت نفسها غير معنية به. هكذا أكد بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دامت احتياجاتها الأمنية تقتضي ذلك. كذلك نقل موقع أكسيوس عن مستشار لنتنياهو أن الأخير أبلغ الرئيس الأمريكي ألا انسحاب إسرائيليا ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. في الإطار عينه نقلت القناة 14 عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أن المفاوضات مع لبنان هي المكان المناسب لبحث الخطوات المقبلة حول الجنوب. المواقف الكلامية الإسرائيلية تظهرت عمليا على الأرض، فالاستهدافات استمرت، كذلك الغارات والقصف المدفعي، في وقت تقصد فيه الجيش الإسرائيلي نشر خريطة عن المنطقة الموجودة فيها قواته جنوب لبنان، حيث يبرز أن التوغل الإسرائيلي هو بحدود 10 كيلومترات. سياسيا، موعد زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن لم يحدد بعد، علما أن الرئيس عون بحث اليوم في بعبدة التحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية. أما رئيس الحكومة نواف سلام فيواصل في باريس لقاءاته الهادفة إلى الاطلاع على مواقف الدول الكبرى من الاتفاق الأمريكي الإيراني عموما ومن شقه اللبناني خصوصا. قضائيا، الحق قال كلمته في أداء الإدارة السابقة لكازينو لبنان وبيت أريبيا، فالهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي أكدت عدم وجود اختلاس، ما يثبت أن كل الإشاعات التي بثت وروجت في السنة الفائتة مجرد اتهامات باطلة لا تعبر عن الحقيقة والواقع.
1: المنار.
6: أهلا بكم. مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية دخلت حيز التنفيذ بعدما حازت على التواقيع الرئاسية التي جعلتها بحسب الرئيس الإيراني مسعود بازجكيان تاريخية، فكانت رسالة من إيران المقتدرة، أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصعوبتها. وبين قادر على قراءة المشهد الجديد ومستصعب لهذا التغير الكبير، أرخت بنود المذكرة بثقلها على المنتمين إلى المذهب السياسي الذي يقول بأن أمر الأمريكي نافذ لا معقب له. لكن الحقيقة الأمر هي تلك التي سقاها الإيرانيون والمقاومون اللبنانيون وحلفاؤهم للأمريكي والإسرائيلي، فأطفأوا نيران حربهم المستعرة بالدماء العزيزة الغالية التي سيكتب بها تاريخ الأمة الجديد. ومن جديد، فأن أوضح البنود 14 لمذكرة التفاهم تلك هي وقف الحرب على جميع الجبهات ومن ضمنها لبنان، مع ضمان سلامة أراضيه وسيادته، وهو شرط إلزامي للمضي نحو المفاوضات الجدية لإبرام اتفاقات نهائية. وقد جعله الإيرانيون بمنزلة بند رفع الحصار البحري عنهم وتحرير أموالهم وتصدير نفطهم. لكن ما صدر من مواقف صهيونية لم يكن على مستوى الاندفاعة الأمريكية، فدونالد ترامب فرح بالنفط الذي بدأ يتدفق كما قال، ويعرف أنه معلق على التطبيق الفعلي لبند وقف الحرب، وعليه كان حديثه إلى بنيامين نتنياهو أن يكون أكثر عقلانية مع جائزة ترضية عن استعداده للالتقاء به ودعمه في الانتخابات المقبلة. نتنياهو أخبر حكومته ومستوطنيه أن أمامهم تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية والحفاظ على العلاقة مع أصدقائهم الأمريكيين، لكنه أضاف أن جيشه لن يغادر المنطقة الأمنية بجنوب لبنان ما دامت الحاجة تستدعي ذلك. فهل تنتهي هذه الحاجة بطلب جدي من سيده الأمريكي، أم إن الأمر يحتاج إلى مزيد من الغرق في الميدان اللبناني؟ فجيشه الذي لم يلتزم حتى الساعة بوقف إطلاق النار لا يزال حتى الساعة يستهدف المدنيين الذين ارتقى منهم اليوم 3 شهداء، فيما يشهد محور كفر تبنيت علي الطاهر على جديد خيباته، حيث ادعى السيطرة على مرتفع علي الطاهر فيما مدفعيته لا تزال تقصف المنطقة هناك، فإن كان قد احتلها فكيف يقوم بقصفها؟ لتكون الحقيقة في بيان المقاومة الإسلامية الذي أكد إفشال المقاومين محاولات العدو التقدم إلى هناك على مدى 4 أيام، موقعين في صفوف جنوده وضباطه إصابات أكيدة، مع التأكيد أن قواته لا تزال عند الأطراف الجنوبية لبلدة كفر تبنيت لجهة أرنون، وأن منطقة كفر تبنيت علي الطاهر ستبقى عصية على توغل جنوده، وسيسطر المجاهدون فيها ملاحم كربلائية دفاعا عن بلدهم وشعبهم. وفيما اللبنانيون يندفعون نحو قراهم المحررة التي يمكن الوصول إليها، وصل الصهاينة إلى حد وصف الاتفاق بالهزيمة النكراء التي تسبب بها نتنياهو، حتى قال إعلامهم متهكما: لقد وعدونا بالنصر لكنهم لم يخبرونا من هو الطرف المنتصر. أما الطرف السياسي اللبناني المنتظر وعد ترامب بلقائه، فقد دعاهم رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى قراءة نص وثيقة التفاهم بشكل دقيق وموضوعي، واستخلاص الوقائع والآفاق التي ستلقي بثقلها على واقع المنطقة والعالم بما فيهما لبنان، مع ضرورة الحذر من الاستخفاف بقدرة إيران على الإيفاء بالتزامها في ردع العدو الصهيوني حال إصراره على الإخلال بمضمون وثيقة التفاهم الذي يشمله.
7: NBN. مساء الخير. بين أمريكا وإيران مرحلة جديدة أقفل فيها باب الحرب المدمرة وفتح باب التفاوض الشق. لم ينتظر البلدان موعد المحطة السويسرية غدا، فوقع رئيساهما مذكرة التفاهم عن بعد، دونالد ترامب من قصر فرساي في فرنسا ومسعود بازاشكيان من العاصمة الإيرانية. مع هذه الخطوة تكون المذكرة قد دخلت حيز التنفيذ رسميا، أما المراسم الاحتفالية التي كانت مقررة في سويسرا فقد باتت بحكم الملغاة. لكن باكورة المحادثات ستجريها الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية غدا في منتجع بورغنستوك الجبلي غدا. وأعلنت الحكومة السويسرية أن الوسيطين باكستان وقطر وممثلين لدول أخرى معنية سيشاركون في هذه المفاوضات الأولية، ويرجح أن تنضم السعودية وتركيا إلى بعض الجلسات. وعندما يبدأ الأمريكيون والإيرانيون التفاوض سيواجهون بلا شك مجموعة من الملفات الشائكة خلال فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، كما سيواجهون بلا ريب تشويشا ومشاغبة وعرقلة إسرائيلية لم تخفي نواياها الأوساط السياسية والإعلامية في تل أبيب. فقد أجمعت هذه الأوساط على انتقاض مذكرة التفاهم واعتبارها طعنة في الظهر، وأبدت رهان إسرائيل على انهيار الاتفاق. كما أن تل أبيب لا تزال تتعامل مع لبنان باعتباره ملفا مستقلا عن التفاهمات الأمريكية الإيرانية، إذ أن العدو وعلى الرغم من تقليص عدوانه يواصل استهدافاته في منطقتي النبطي وأقليم التفاح إلى القطاعين الأوسط والغربي. وبحسب ما نقل عن مسؤولين في تل أبيب، فإن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من مذكرة التفاهم. وقالوا إن نتنياهو أبلغ ترامب بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله.
8: بين الولايات المتحدة وإيران اتفاق دخل حيز التنفيذ، وبين إسرائيل ولبنان وقف للنار مع وقف التنفيذ. ففي وقت كان نائب الرئيس الأمريكي يعلن أن مهلة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران بدأت اليوم مع التوقيع مؤكدا أن بلاده تتوقع من حزب الله ألا يطلق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، ومن إسرائيل أن تكف عن العربدة في لبنان وفق تعبيره. واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته، وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي دعاه دونالد ترامب إلى أن يكون عقلانيا على أن الهدف هو إعادة الأمن إلى شمال إسرائيل، وهذا يتطلب الحفاظ على المنطقة الأمنية في لبنان وعدم الانسحاب من هناك كما قال. أما في الحركة السياسية المحلية فاجتماع تحضيري لمحادثات واشنطن في قصر بعبدة، ومواقف مرحبة بالاتفاق الأمريكي الإيراني من جهة، وأخرى مستنكرة من جهة أخرى، على اعتبار أن إيران حققت مكتسبات كبرى ضمن البنود 14 على حد قراءة هؤلاء. في غضون ذلك يتواصل عجز السلطة السياسية حتى في إدارة الأزمة، والتعبير الأوضح هذه الأيام التخبط في الملف التربوي، ولا سيما حول إجراء الامتحانات الرسمية من عدمه. وفي وقت تظاهر عدد كبير من التلاميذ اليوم أمام وزارة التربية، بشرت الوزيرة ريما كرامي باتخاذ قرار نهائي الأسبوع المقبل.

استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بالتعاون مع بلدية زحلم علقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة طلعت
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: الوحش
4: تعال معي على البيت.
5: لشو؟
4: للحب.
5: مسرحية الوحش.
4: خلينا نروح من هون.
6: أنا لازم روح على البيت.
4: أنت ما عندك بيت.
5: كارول عبود
7: دوري السمراني.
5: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
6: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
8: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له، سواء كان الجو ممطراً

0: حقاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
1: مساء الخير إليكم، موجز لأهم وآخر الأخبار. تتواصل الخروقات الإسرائيلية في الجنوب، بحيث استهدف مفرق زوتر بغارة. كذلك أعلن حزب الله أن قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدم من بلدة أرنون في اتجاه أطراف كفر تبنيت، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين في المنطقة. في الغضون أفادت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من نتنياهو بأن المستوى السياسي في إسرائيل صادق بالفعل للجيش على إطلاق النار في مناطق الخط الأصفر جنوبي لبنان. القناة 14 أضافت بأن التقديرات تشير إلى تعميم التعليمات الجديدة على القوات الميدانية بإطلاق النار خلال الساعات المقبلة. توازيا أوردت القناة 13 بأن الجيش أبلغ أمريكا بخرائط انتشار قواته في جنوب لبنان. دعا النائب محمد رعد السلطات اللبنانية إلى قراءة مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بدقة وموضوعية، وأن بنودها ستترك انعكاسات واسعة على المنطقة ولبنان. رعد رأى أن على الدولة اللبنانية التعامل بحذر مع التطورات الجديدة وعدم الاستهانة بقدرة إيران على الوفاء بالتزاماتها في ردع إسرائيل إذا أخلت بمضمون التفاهم، مشيرا إلى أن المهلة المتاحة أمام إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية تبلغ شهرين فقط. رعد شدد أيضا على ضرورة إلزام إسرائيل خلال هذه الفترة بوقف كل أعمالها العدائية برا بحرا وجوا، والبدء بخطوات الانسحاب من دون الحاجة إلى أي مفاوضات معها. أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من حزب الله عدم إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في اتجاه إسرائيل، وتتوقع من إسرائيل التوقف عن العربدة في لبنان على حد تعبيره. وشدد جي دي فانس على ضرورة إلزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار. نائب الرئيس الأمريكي قال أيضا إن ما تسعى إليه واشنطن في نهاية المطاف هو تمكين السلطة اللبنانية من فرض سيطرتها في الجنوب، بحيث لا يسيطر حزب الله على المنطقة ولا يشعر الإسرائيليون بأي تهديد. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جون نويل بارو مسؤولية الولايات المتحدة في مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في إنهاء الحرب على كل الجبهات بما في ذلك لبنان.
0: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون.

0: الطريق إلى الأمام.
1: نواصل الموجز. في باريس بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الفرنسي في نتائج مداولات مجموعة السبع مع القادة العرب حول الوضع الإقليمي والوضع اللبناني وتداعيات مذكرة التفاهم الموقع بين أمريكا وإيران، وأكد الطرفان ضرورة العمل على تأمين الظروف لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الإعمار. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله تشمل 3 أفراد و5 كيانات تتهمها واشنطن بدعم الحزب أو الارتباط بشبكاته. وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن العقوبات طالت القيادي في حزب الله محمود قماطي والسياسي اللبناني سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله. أمنيا، أوقف القضاء اللبناني مواطنا بناء على استنابة قضائية فرنسية للاشتباه باستيراده معدات وأجهزة كهربائية يعتقد أنها تستخدم في تصنيع محركات الطائرات المسيرة لحزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية. المصدر القضائي اللبناني أوضح أن التوقيف جاء استجابة لطلب فرنسي بتسليم المشتبه به للتحقيق معه من ضمن ملف شبكة جرى توقيف عدد من أفرادها في فرنسا للاشتباه بتعاملها مع حزب الله. خلال التحقيق الأولي لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن أقر الموقوف، وهو صاحب شركة متخصصة بالمعدات الكهربائية، أقر باستيراد 3 شحنات نقلت بحرا وأدرجت ضمن شحنات شركته، لكنه نفى علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها، مؤكدا أنه سلمها لشخص يلقب فقط باسم مستعار ويعتقد أنه ينتمي إلى حزب الله. في الخبر الأخير، ألغت السلطات البريطانية التوجيهات السابقة التي كانت تنصح بتجنب السفر إلى كل من قطر، البحرين والكويت. شكرا للمتابعة من صوتي كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: طب عيبه لو.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: بعد تألقه بالتعهدل الافتتاحي للفراعنة، تحدث إمام عاشور عن التطور اللي عم تعيشه الكرة المصرية، وقال بتصريح لموقع فيفا الإلكتروني أنه تسجيل الهدف كان لحظة مؤثرة بالنسبة له، وأضاف أنه كانوا قادرين يحصدوا النقاط الثلاثة، لذلك هناك قدر من الإحباط بطبيعة الحال. وأضاف صاحب جائزة أفضل لاعب بالمباراة أنه التسجيل لمصر بكأس العالم أمر استثنائي، وأنه غمرته المشاعر بهيديك اللحظة. لا يزال أمامهم مباراتين، وعليهم هلأ مواصلة الإيمان بقدراتهم وأنه يستمروا بالقتال. وتحدث لاعب الوسط عن رؤية مدربه والقيم اللي رسخها داخل المنتخب، وقال قدمنا كل ما لدينا على أرض الملعب وبذلنا أقصى ما نستطيع حتى صافرة النهاية، وأضاف ارتداء قميص منتخب مصر مسؤولية كبيرة وشرف لا يضاهى.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
1: في حلقة اليوم، مقتل 3 أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان بعد ساعات من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. فكيف يرى اللبنانيون هذا الاتفاق الذي ينص على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان؟
2: أنا أكيد مع أي خطوة بتجيب الهدوء للبنان، بس إذا الجنوب بعده عم يتعرض لضربات معناتها الناس بعدها ما حست بنتيجة هذا الاتفاق.
1: وأطفال من الجنوب اللبناني يصفون مشاعرهم بعد العودة لديارهم.
3: عن جد كانت الحرب كتير متعبة، ما بعرف كيف تحملناهن، بس الحمد لله هلأ رجعنا وإن شاء الله ما عاش بيرجع بيصير شيء.
1: ومن الضفة الغربية، اعتداء مستوطنين إسرائيليين على عائلة في بلدة الطيبة. أهلا بكم متابعينا ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط، معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. بدايتنا من لبنان، حيث أفادت وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية بمقتل 3 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تنص على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان. من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 1 جنوده وإصابة 7 آخرين في جنوب لبنان. ومنذ الإعلان عن التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران الاثنين، تراجعت وتيرة الهجمات والعمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، لكن دون أن تتوقف كلياً. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرباي. مرحبا بك كارين، كيف يمكن أن تصفي ما يجري على الجبهة اللبنانية حاليا؟ هل هو الهدوء أم مجرد تراجع في وتيرة الهجمات؟ وهل ثمة انعكاسات يمكن رصدها على المواطنين والنازحين ترتبت على هذه الحالة؟
4: يعني أنا الآن أحدثك من قلب الصور، وطبعا هذه من المدن التي كانت في جنوب لبنان تتعرض لقصف كثيف. في الأيام الأخيرة تراجعت كما أشرت حدة الهجمات والغارات الإسرائيلية، ولكن لم تنتهي بشكل كامل، وهذا أثر كثيرا على الحركة في هذه المنطقة وعلى قرار الناس بالعودة إلى بلداتهم. لذلك يعني يمكن أن أقول لك وأنا هنا في قلب سور، يعني الحياة لم تعد أبدا إلى نصف طبيعتها، هناك مناطق خالية بالكامل، الدمار طبعا لا يوصف في بعض الأحياء، والناس التي تأتي فقط لتفقد ممتلكاتها لمعرفة إذا ما كانت منازلها تضررت أم لا، ومن ثم تغادر. من تحدثنا إليهم قالوا لنا بأنهم حذرين جدا بإبداء أي تفاؤل، أولا بالنظر إلى التجارب السابقة حيث أعلن عن وقف لإطلاق النار ولكنه لم يطبق على الأرض، وثانيا لأنه حتى هذه اللحظة لا يعرفون إذا ما كانت إسرائيل ستلتزم بهذا هذه المذكرة وما تنص عليه. وطبعا ما يهم الناس في لبنان هو البند الأول من المذكرة الذي ينص على وقف العمليات العسكرية على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان، وبالتالي هناك نوع من حذر شديد في التعامل مع كل ما يحدث خصوصا على جبهة إيران الولايات المتحدة، ورفض دقيقة بدقيقة لكل ما يخرج من مآلات هذه المذكرة.
1: أشكرك شكرا جزيلا، كانت معنا من صور مراسلة بي بي سي كارين طرباي، شكرا جزيلا لك. وفيما وصف الأمين العام لحزب الله الاتفاق الإيراني الأمريكي بالنصر العظيم ودعا السلطة في لبنان إلى الاستفادة منه، شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن مسار التفاوض مع إسرائيل مستقل عن التفاهم الإيراني الأمريكي. فكيف يرى المواطنون اللبنانيون هذا الاتفاق؟ وكيف يقيمون انعكاساته على بلدهم؟
5: صراحة اتفاق إيران وأمريكا ممكن يكون له إيجابيات كتير على صعيد هالبلدان اللي هن إيران وأمريكا، بس لحديت هلأ ومثل ما مبين يعني وحسب تصريحات نتنياهو واللي بتقول إنه ما في انسحاب إسرائيلي وما في ربط للساحات، فممكن يكون في انتظار لأنه يشوفوا المفاوضات اللي حتصير بين لبنان وإسرائيل وواشنطن حتى يعرفوا حتى يجي، وإذا بده يجي الانسحاب يجي عن طريق الدولة اللبنانية ومش عن طريق إيران.
2: بالوقت اللي عم يتوقع في الاتفاق لبنان بعده عم يضرب، إسرائيل بعده عم تضرب على جنوب لبنان. أنا أكيد مع أي خطوة بتجيب الهدوء للبنان، بتخلي عم السلام، بس إذا الجنوب بعده عم يتعرض لضربات معناتها الناس بعدها ما حست بنتيجة هذا الاتفاق. فالمهم أكيد الاتفاق خطوة كتير مهمة، بس الأهم أنه نكون عن جد عم نلتزم فيه ويوقف الضرب الإسرائيلي على لبنان ويعم السلام على البلد.
6: الحمد لله اللي قدروا وصلوا للاتفاق هيدا أنه بطل فيه ضربات مثل ما كان عم بيصير، بس بعده مش أمان أنه نرجع. ما بحس أنه يعني حتى لو هلأ كانت البيوت بعدها موجودة محلها، ما بحس أنه كان بعد فينا نرجع، لأنه بعد في ضرب عم بيصير بالجنوب، وخصوص اليوم مثلا صار ضرب الصبح، فمش أمان بعد الواحد يرجع على بيته حتى لو كان بيته بعده سليم.
1: مواطنون لبنانيون، ورغم عدم صدور تصريح رسمي بالسماح بالعودة الآمنة للمواطنين إلى الجنوب، تتدفق يوميا المزيد من العائلات النازحة إلى قراها لتفقد منازلها، كما أشارت قبل قليل مراسلتنا في لبنان، وذلك وسط مشاهدات ميدانية تظهر حجم الدمار الذي حل بكثير من البلدات. أطفال تتراوح أعمارهم بين 14 و15 يحكون عن مشاعرهم بعدما عادوا إلى بيوتهم في صور بعد أشهر من النزوح.
7: نحن هلأ رجعنا والحمد لله اطمنا على البيت، ما في شيء، في شوية إزازة مكسر. شو بدنا نقول؟ الله بيعود، الله يكون معنا. في شوية أمكا، في شعور بالخوف وهيك، بس ما بيأثر. شو بدنا نقول؟ وعن جد كانت الحرب كتير متعبة، كانت أكتر من 106 أيام عن جد، ما بعرف كيف تحملناهن، بس تكلنا على الله والحمد لله هلأ رجعنا، وإن شاء الله معاش بيرجع بيصير شيء.
8: احنا رجعنا هينا على الضيعة، وهلأ هينا عم تفقد قوتي وعم تفقد كمان حيواناتي وهيك، وعن جد يعني الحمد لله خلصت، لأنه عن جد بكفي كتير كتير كتير تعبنا، وقدي صرنا يعني 106 أيام بعتقد، فأنا بحس إنه هذا الشيء بكفي.
9: كتير كتير مبسوط لأنه رجعت على الضيعة. صح في أضرار ببيتي وبيوت غيري، بس الحمد لله الحجر بيتعمر، بس روح الإنسان ما بترجع. وكنت كتير أنا مشتاق للضيعة وحارتنا والساحة والمحلات اللي كل يوم أنا بروح لها.
1: أطفال لبنانيون عادوا إلى ديارهم في الجنوب.
0: يوميات الشرق الأوسط.
1: رغم وجود بند في الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت يدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في لبنان، أكد الجيش الإسرائيلي الخميس أنه سيواصل عملياته في جنوب لبنان، ونشر خريطة لما وصفه بالمنطقة الأمنية التي تمتد حوالي 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وقال إن قواته منتشرة فيها لإزالة ما وصفه بالتهديدات وتعزيز الدفاع عن سكان شمال إسرائيل. من ناحية أخرى، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بالجيش أن الانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. إلى ذلك، قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن أزمة قد تندلع بين إسرائيل والولايات المتحدة إذا استمرت إسرائيل في تعنتها تجاه الملف اللبناني. لمزيد من المعلومات ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند توتنجي. مرحبا بك مهند. يعني إضافة إلى ما سبق، نقلت رويترز عن مسؤولين إسرائيليين وصفت أحدهما بالمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ستجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن نشر قواتها في جنوب لبنان. هل رجحت أي معلومات بشأن هذه المفاوضات سواء بين إسرائيل وأمريكا أو إسرائيل ولبنان الأسبوع المقبل، وما الذي تسعى إليه إسرائيل من خلال هذه المفاوضات؟
10: ستعقد جولة مباحثات لبنانية إسرائيلية الأسبوع القادم، هذا ما علمناه من بعض المصادر العسكرية. هذه الجولة هدفها أن يتم إعداد آلية لتفاهمات بشأن مستقبل منطقة جنوب لبنان بشكل عام، أو على الأقل المنطقة التي تقع جنوب نهر الليطاني وليست قريبة من الحدود مع إسرائيل، على أن يبدأ الجيش ب وضع برنامج الانسحابات تدريجية لقواته مقابل أن يسيطر أو تسيطر قوات الجيش اللبناني على تلك المناطق. على الأقل هذا هو العنوان المركزي لهذه المفاوضات التي ستعقد الأسبوع القادم. بالنسبة للتفاهمات الأمريكية الإسرائيلية أيضا هي تأتي في ذات السياق، لأنه واضح من أن الاتفاق الأمريكي الإيراني يركز على جبهة لبنان من ناحية وقف العمليات العسكرية، ولكن وقف العمليات العسكرية مشروط بحالة الهدوء. حالة الهدوء من وجهة النظر الإسرائيلية مرتبطة بنزع سلاح حزب الله أو على الأقل سيطرة الجيش اللبناني بشكل كامل على منطقة جنوب لبنان. مع كل ذلك واضح من التصريحات الإسرائيلية وأبرزها ما قاله نتنياهو قبل قليل بأن الجيش سيبقي على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. المنطقة الأمنية التي أعلن عنها الجيش قبل قليل هي منطقة 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. إسرائيل السؤال ستبقى في هذه المنطقة، ستنسحب لمنطقة أخرى، ولكن لا أتصور شخصيا بأن الجيش الإسرائيلي أو المستوى السياسي سيعلن انسحابا كاملا لقواته من كل جنوب لبنان. أعتقد بأن جداول ستعد لانسحابات تدريجية للجيش الإسرائيلي، ولكن لحد أقصى سيكون فيها أو ستكون فيها إسرائيل مسيطرة من وجهة نظري على الأقل على 5 أو 6 مواقع حيوية استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، وهذا على الأقل ما كان بعد اتفاق عام 2024. إسرائيل وصلت إلى اتفاق يقضي ببقاء قواتها داخل الأراضي اللبنانية. أعتقد بأن هذا هو السيناريو الأفضل يمكن أن يكون من ناحية إسرائيل، خصوصا في ظل هذه المواقف التي نشاهدها من الجيش، من الحكومة، من مسؤولين سياسيين. الحديث اليوم في إسرائيل الكل تقريبا يتحدث عن رفض الانسحاب، وهذا أيضا نشاهده على أرض الواقع من خلال الخارطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي والتي تظهر بوضوح بقاء قواته في هذه المنطقة. 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية هي ما طرحته أصلا إسرائيل سابقا، والبيان الجيش يقول بأن الجيش لديه حرية العمل عسكريا ضد التهديدات على قواته، ويستطيع أن يعمل حتى خارج المنطقة العازلة إن رأى بأنه يوجد تهديد على البلدات الإسرائيلية أو على قواته. وهنا السؤال، ماذا يعني التهديد؟ هل رصد عناصر حزب الله يعني تهديد، أم رصد محاولة إطلاق يعني تهديد؟ وهذا يضعنا في المربع الأول، الاتفاق الماضي الذي شهدت فيه فروقات لوقف إطلاق النار أبرزها من إسرائيل عندما كانت تقصف وتقتل في جنوب لبنان على الرغم من الاتفاق. لذلك الواقع جدا معقد، والمرحلة القادمة ستشهد إجابات كثيرة حول هذه الأسئلة.
1: أشكرك شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. من القدس مراسل بي بي سي مهند توتونجي. وبعد توقيع الولايات المتحدة وإيران اتفاقا لإنهاء الحرب إذانا ببدء مفاوضات تستمر 60 يوما، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغستث إن الولايات المتحدة ستستأنف العمل العسكري وتعيد فرض الحصار إذا لم تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن عقد جولة جديدة من المحادثات في سويسرا لا يزال قيد الدراسة. وفي المقابل أشارت الحكومة السويسرية إلى أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران سيلتقون في سويسرا غدا لإجراء محادثات أولية بحسب بيان نقلته وكالة رويترز. عن انعكاسات الاتفاق على الإيرانيين تحدثت إلينا الصحفية الإيرانية علا المسعودي من طهران.
11: هناك آراء مختلفة لدى الشارع الإيراني كما سياسي، ولكن القاسم المشترك لدى الشعب الإيراني هو الاقتصاد. لذا ينظر المواطن الإيراني إلى هذه المذكرة وما جاء فيها بعين الانتصار. فالحديث في الشارع الإيراني هنا يدور حول نهاية سعيدة على الورق، وهم يترقبون آثار تطبيق ما تحمل هذه المذكرة من فقرات تعدهم بالكثير من التطورات الاقتصادية الإيجابية. وأول انعكاساتها هو ما نشهده في إطار انتعاش البورصة المحلية وأيضا العملة المحلية واستعادتها 15% من قيمتها، إضافة إلى العوائد التي ستجنيها إيران من رفع الإغلاق البحري عن موانئها الجنوبية. هناك من لا يثقون بالولايات المتحدة بشكل كبير، فهم يشككون بها أو بكون هذه الاتفاقية هي مجرد خدعة. لكن انعكاس هذا الحدث على أرض الواقع سواء على سوق العملات والذهب أو حتى بعض السلع والبضائع المرتبطة بالعملة الأجنبية ارتباطا مباشرا لا يمكن أن يشكك به، وهو ما لاحظناه خلال هذا الأسبوع.
1: علا المسعودي الصحفية من طهران. هذا وقد شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم هجوما لاذعا على منتقدي اتفاقه مع إيران، وصفا من اتهموه بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب بالحمقى، وذلك قبيل بدء المفاوضات في سويسرا بشأن تنفيذ الاتفاق. يأتي ذلك في وقت تبدي فيه إسرائيل التي يفترض أنها جزء من هذا الاتفاق تململا بشأنه، لا سيما ما يتعلق بالحرب في لبنان. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا من واشنطن مراسل بي بي سي رافد جبوري. مرحبا بك رافد. ثمة مفاوضات أو مباحثات يجري الحديث عنها بين إسرائيل والولايات المتحدة الأسبوع المقبل بشأن لبنان، ماذا يتوقع من هذه المفاوضات، وهل يمكن أن يمضي الرئيس الأمريكي في ضغطه على إسرائيل للالتزام بما جرى التوافق إليه عليه مع إيران؟
12: بالنسبة للبنان، نعم، من المتوقع أن يستمر فعلا الرئيس ترامب بالضغط على إسرائيل، خصوصا وأنه يعني كان صريحا في إعلان رفضه للسياسة الإسرائيلية في لبنان وتأثير ذلك على اتفاقه مع إيران الذي كان في طور التشكل والآن أصبح اتفاقا واضحا، وبدأت يعني فترة الشهرين للمفاوضات من أجل وصول لاتفاق نهائي بين أمريكا وإيران. ترامب طالما أراد أن يكون المسار المفاوضات من الحكومة الإسرائيلية والحكومة اللبنانية منفصلا عن الأزمة الإيرانية، هنا سيحاول يعني أن يستمر في هذا البعد، لكن بالتأكيد الأمور مرتبطة ببعضها، لأن يعني إيران في قضية وقف إطلاق النار يعني كانت واضحة في أن يشمل وقف إطلاق النار لبنان، وقد جاء ذلك في الاتفاق. إيران ذهبت أبعد من ذلك قليلا في النسخة التي نشرتها للاتفاق في التأكيد على سيادة لبنان وما إلى ذلك، فبالتالي هناك تداخل بين المسارين، لكن طبعا بالإضافة إلى ما يشكله لبنان من تحدي لقضية المفاوضات بين إدارة ترامب والنظام الإيراني، فإن القضية الأساسية الآن هي مسار هذه المفاوضات وإمكانية تحولها فعلا إلى اتفاق نهائي بناء على مذكرة التفاهم التي تواجه انتقادات شديدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني رد عليها في ما تذكرت في المقدمة، رد ترامب على المنتقدين وهم يأتون من المعارضة التقليدية من الحزب الديمقراطي حزب الرئيس السابق باراك أوباما، الذين يقولون باختصار إنه هذه الاتفاقية ليست في التأكيد أفضل من اتفاقية أوباما، إلا أن يعني ترامب ذهب إلى حرب ثم أعطى لإيران تنازلات غير مسبوقة. وأيضا هناك انتقادات من اليمين المحافظ الحزب الجمهوري للرئيس ترامب، جزء مهم منه يعني يتهم ترامب أيضا بأنه أعطى لإيران كل ما تريد مقابل التزام غير واضح من طهران.
1: نعم، أشكرك شكرا جزيلا من واشنطن مراسل بي بي سي رافد جبوري. وما زلتم مستمعينا الكرام تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: الولايات المتحدة وإيران يعلنان توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، وسويسرا تعلن استضافتها غدا الجمعة محادثات أولية بين واشنطن وطهران بحضور الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:
15: تم التوقيع، نعم تم التوقيع في فرساي، لقد وقعت عليه للتو.
14: عبور ما لا يقل عن 4 ناقلات مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بينهن 3 ناقلات نفط عملاقة تحمل العلم السعودي، فيما انخفضت أسعار النفط بنسبة 3%. ألمانيا تعلن أن كاسحة ألغام وسفينة إمداد تابعتين لها في طريقهما إلى البحر الأحمر تمهيدا لمهمة محتملة في مضيق هرمز.
13: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
14: مقتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي اليوم الخميس على حي الرمال غرب مدينة غزة وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، وتجاوزت أعداد القتلى والمصابين منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي 4,100 شخص. شاهد عيان:
16: فجأة صار صاروخ استطلاع على سيارة، أولها خفنا نقرب لهم على السيارة ولعت، لما غربنا لقينا منهم 3 شهداء منهم شهيد اسمه عبد الجواد أبو لبن كان بوزع كروت فرح.
14: مقتل 3 أشخاص في قصف إسرائيلي على بلدات في قضاء النبطية جنوب لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من احتمال إدراج مجموعات من المستوطنين على قائمة سوداء عالمية بسبب انتهاكات مرتكبة ضد الأطفال الفلسطينيين كما يقول. منتخب قطر يخوض مباراته الثانية في كأس العالم مساء اليوم الخميس في 10:00 بتوقيت غرينتش أمام منتخب كندا، وانتزع المنتخب القطري نقطة التعادل في مباراته الأولى أمام سويسرا في وقت قاتل من المباراة. نهاية الأخبار، هذه تحياتي، هاشم مناع،
13: بي بي سي، أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
1: وينضم إلي في الاستوديو لاستعراض أبرز ما تداوله ناشطون عبر المنصات المختلفة زميلتي من فريق البرنامج ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
17: مرحبا بك محمد، ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: من أين سنبدأ هذه الجولة؟
17: سنبدأ من تداعيات أزمة الوقود التي لا تزال تلقي بظلالها على عدد من دول الشرق الأوسط. فحتى محمد، مع تراجع أسعار النفط عالميا بعد الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لا تزال طوابير الانتظار وأزمات الإمدادات حاضرة في أكثر من بلد. دعنا نبدأ مباشرة من اليمن، حيث وثق مواطن بمحافظة في حضرموت جانبا من استمرار أزمة الوقود. نستمع إلى جزء من هذا الفيديو.
18: والله بالشمس، بالشمس والله أكثر من ساعة شمالية والبترول. شوفها في الشمس، والله قاعدين في الشمس، قوية شمس عادي.
1: يعني هذا عن الصوت، فكيف ظهرت المشاهد في الفيديو المتداول؟
17: نعم، أظهرت المشاهد طوابير طويلة من السيارات والمركبات أمام محطات التزود بالوقود، فيما ينتظر المواطنون تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات أملا في الحصول على احتياجاتهم من الوقود.
1: الأزمة أيضا في السودان وهي ممتدة منذ فترة.
17: صحيح، فقد عادت أزمة الوقود إلى الواجهة مجددا بعدما شهدت عدة مدن طوابير طويلة أمام محطات الخدمة، وذلك محمد بحسب تقارير محلية يعود إلى تباطؤ أو توقف بعض الشركات عن استيراد المشتقات البترولية. وتقول الشركات إن تقلبات سعر الصرف وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن إلى جانب تداعيات الحرب في إيران زادت من تعقيد الأزمة.
1: هل من إجراءات اتخذت من قبل الحكومة السودانية للتعامل مع الأزمة؟
17: صحيح، فقد أعلنت الحكومة السودانية عودتها إلى القيام بدور مباشر في استيراد المشتقات البترولية بعد سنوات كان القطاع الخاص خلالها يتولى هذه المهمة. وتقول السلطات إن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإمدادات وضبط السوق والحد من تكرار أزمات الوقود التي تشهدها البلاد بين الحين والآخر.
1: سنبقى مع تداعيات إمدادات الوقود هذه المرة في سوريا،
17: وتحديدا الحسكة، في وقت لا تزال فيه دول عدة في المنطقة تواجه تحديات تتعلق بالوقود وتكاليف يواجه سكان الحسكة أزمة من نوع آخر محمد، وذلك بعد وقف تزويد أصحاب صهاريج المياه بالمازوت المدعوم، وهو الديزل الذي كانوا يحصلون عليه بأسعار مخفضة لتشغيل الصهاريج، فدخل عدد منهم في إضراب عن العمل. فدعنا نستمع.
19: أشوف الصهاريج كلها مضربة بالغازية، مازوت مادي. شايفين الصهاريج؟ صهاريج اليوم مضربة، واقفين الكل مضرب.
17: هذه المشاهد محمد أظهرت أيضا مواطنين ينتظرون أمام محطات وقود مغلقة ويجلسون على الأرض في ظروف صعبة للغاية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك. شكرا. على هذه الجولة. إلى ضفة الغربية المحتلة، حيث وافقت إسرائيل أمس على توسيع مدرسة يهودية للمستوطنين المقيمين في وسط مدينة الخليل الفلسطينية، في خطوة يقول الفلسطينيون إنها تنتهك اتفاقية عمرها عقود. وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش عن هذه الخطط بعد يوم من إعلانه إلغاء اتفاقية كانت تمنح البلدية الفلسطينية صلاحية الإشراف على بعض أعمال التخطيط والبناء حول قلب مدينة الخليل التاريخي. من ناحية أخرى، أخطرت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم بهدم 9 منازل مأهولة في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. المزيد من التطورات في الضفة الغربية مع الصحفي محمد أبو الرب في رام الله.
20: اعتدى مستوطنون صباح اليوم على عائلة في بلدة الطيبة شرق رام الله، وقطعوا خطوط المياه وخطوط الكهرباء المغذية للمنطقة. وحسب مصادر محلية، فإن المستوطنين اعتدوا على عائلة المواطن نايف كعابني، والتي تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين في هذه المنطقة، الأمر الذي يهدد وجودهم فيها. إلى ذلك، اعتقلت القوات الإسرائيلية شابا عقب اعتداء مستوطنين عليه في مسافر يطا جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية بأن المستوطنين أدخلوا قطعان مواشيهم في أراضي المواطنين وفي محيط منازلهم، واعتدوا عليهم في خربة شعب البطم بمسافر يطا قبل أن يقتحم الجيش الإسرائيلي المنطقة لتوفير الحماية للمستوطنين، حيث اعتقل أحد الشبان من هذه المنطقة. ف في الخليل أيضا أخطرت السلطات الإسرائيلية بهدم 9 منازل مأهولة بالسكان في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل. وقال رئيس بلدية الشيوخ حسن حلايقة إن القوات الإسرائيلية أخطرت بهدم 9 منازل مسكونة بمنطقة قنان نياس في البلدة. وكانت القوات الإسرائيلية قبل نحو شهر أخطرت أصحاب هذه المنازل بوقف العمل بحجة عدم الترخيص، رغم تسليم أصحاب تلك المنازل كافة الوثائق القانونية والأوراق اللازمة للحصول على التراخيص المطلوبة، إلا أنهم فوجئوا بتسليمهم بإخطارات الهدم. في جنين شمال الضفة الغربية تواصل جرافات إسرائيلية ضخمة العمل على تسوية أرض مطلة على مخيم جنين في حي الجابريات في المدينة، بعد أن تم الاستيلاء عليها بقرار عسكري لإقامة معسكر للجيش، رغم أنها تقع في المنطقة المصنفة ألف والخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية. وهذه المرة الأولى منذ قدوم السلطة الفلسطينية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بمصادرة أرض خاضعة للسيطرة الفلسطينية في المنطقة المصنفة ألف. هذا وشهدت منطقة شرق جنين تواجدا للجيش الإسرائيلي، وتم أخذ قياسات على الطريق الشرقي الرئيسي لمدينة جنين والذي يفصل نحو 10 قرى فلسطينية، وذلك فيما يبدو أنه إجراءات سيتم العمل على تنفيذها تمهيدا لعودة المستوطنين لمستوطناتي جنيم وكديم اللتان تم إخلاؤهما في العام 2005.
1: الصحفي محمد أبو الرب كان معنا من رام الله. ونبقى في الضفة الغربية حيث تعرضت عائلة فلسطينية في بلدة الطيبة شرق رام الله لاعتداء من قبل مستوطنين إسرائيليين قاموا خلاله بقطع خطوط المياه وخطوط الكهرباء بحسب منظمة البيدر الحقوقية. شهود عيان من هناك تحدثوا إلى يومية الشرق الأوسط.
3: اعتداءات يومية علينا، مهجرون تهجير قسري، يجوا على خزانات تبعاتنا، يفتحوا الخزانات يكبوا المي تبعتنا، يجوا على الكهرباء بقصوا ساك الكهرباء وبسربوهن، ركبنا كاميرات يجوا كسروا كاميرات تبعاتنا. اعتداءات يومية، هم أجوا سكنوا على المصور اللي احنا نروح نشرب منها مي عشان يقطع عنا المي أمل للمي من مرة. رحنا صرنا نشتري المي منجيبها من سلواد، إذا التنك منجيبها من المصورة تبعتنا بكلفنا 50 شيكل، صار من سلوات بكلفنا 500 شيكل. بيدخلوا بيقولوا لنا انتوا سرقتوا فرضا غنم، احنا فيش عندنا غنم من مره في التجمع،
21: مش اول مره، هو دائما يجي يقطعوا عنا. احنا فيش عندنا كهرباء، في عندنا طاقات شمسيه وممدد بين الطاقات الشمسيه والكهربات اللي احنا قاعدين فيه خطوط علمك خطوط الكهرباء الممدودات قطعوهن، والمي خزانات المي ممدود من على الجبل محطوطات، وممدودات على البيوت خزان ابرابيش مي قطعوهن. الكهرباء اقول لو قطعوها بيمش يعني بعد ساعتين نصلحها، أما المي لازم على طول نصلح، لأن المي أنت عارف المي شحيحة. كنا نجيب من دار كراميل وحطوا بارة وسكر المي من دار كراميل، كنت نجيب من سلوات نجيب لنا 450 شيكل حق التنك المي 10 كوب.
1: مواطنون من بلدة الطيبة شرق رام الله. تشهد العاصمة السورية دمشق تصاعدا في التوترات الأمنية مع امتداد حالة الاضطراب إلى حي ركن الدين ذي الغالبية الكردية. يأتي ذلك في ظل تزايد حالة الغضب الشعبي في عدة مناطق من المدينة خلال الأيام الأخيرة، حيث أفادت تقارير محلية بخروج احتجاجات طالبت بإبعاد شخصيات مرتبطة بالنظام السابق. نستمع لاثنين من المتظاهرين.
22: نحن طلعنا مظاهرات ضد الشبيحة، إنه كانوا سبب كبير في مشاركة النظام بقتلنا وتهجيرنا والإخبار عنا يعني. فبعد سقوط النظام رجعوا بعض الأشخاص منهم على الضيعة وعلى متمادات ويطلعوا على أراضيهم ويعمروا وبيشتغلوا وبيطلعوا بفوتوا بيركبوا بسياراتهم. فنظمنا مسيرة على أول الضيعة وعملنا لافتات بطريقة راقية يعني، ومشينا بهالسيارات ولعند كل بيت شبيح معظمهم ما موجود يعني، فصرنا نهتف إنه غير مرغوب فيكم.
23: طلعنا مظاهرة ضد شبيح معروف، هو كان يشغل منصب قبل 2019 في قرية كفر عويد، منصبه رئيس مجلس محلي. بال 2019 غادر القرية وراح على مناطق النظام وخرج في فيديو متلفز. اليوم تحررنا وهذا الرجل الشبيح رجع على قرية كفر عويد وقمنا بمظاهرة ضده لإخراجه من القرية، ولكن اصطدمنا بعض أقاربه شدوا له أو دافعوا عنه. نطلب من الإعلام يوصل هاي الرسالة، نقطة أولى. النقطة الثانية، نحن بدنا أجوبة من جهات المختصة لأيمة هذا الحال مع الشبيحة، نحن ما بدنا إياه.
1: مواطنان من سوريا ومعهما نصل إلى ختام حلقة اليوم. تقبلوا تحيات فريق العمل إبراهيم خليل، أميرة دكروري، لمياء عبد الستار، طارق يحيى، وتحيات محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: ترقبوا يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي من الأحد للخميس 9:30 ليلا عبر صوت كل.
1: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، منسمع رأيكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
0: عبر صوت كل لبنان بنبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم آرتي عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: أعزائنا المستمعين، برحب فيكم ببرنامج حصاد العاشرة من قناة آرتي.
2: حصاد العاشرة من آرتي مع عمر الصلح.
3: في حصاد اليوم، وقف إطلاق النار لم يوقف خروقات إسرائيل. مئات آلاف الجنوبيين بانتظار العودة. سباق بين مفاوضات واشنطن ومفاوضات جنيف.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: بالفقرة الأولى والثانية من جولتنا مع برنامج حصاد العاشرة من قناة RT يرافقني الزميلين جوال مارون وحسين عياد، وبالفقرة الثالثة والأخيرة نستضيف عضو المكتب السياسي لحركة أمل الأستاذ حسن قبلان.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وبإمكانكم أيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
3: على الرغم من تأكيد كبار المسؤولين في طهران بأن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، إلا أن إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على لبنان. الوضع الأمني بجنوب لبنان كان محط اهتمام ومتابعة من قبل مراسلة RT جويل مارون خلال الأسبوع الماضي، وسنحاول معها الإضاءة على هذا الموضوع. جويل، أهلا وسهلا فيك. جويل، أنت تابعتي هذا الموضوع، موضوع الخروقات. تم الإعلان عن وقف إطلاق النار ولكن إسرائيل لم توقف خروقاتها. في شيء إحصاءات معينة حول الخروقات اللي صارت منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار؟
4: مزبوط، في عنا أكثر من 100 خروق صار من وقت الاتفاق على وقف إطلاق النار لهلأ. 100 خرق كلهم صاروا بالمناطق المتوغلة إليها القوات الإسرائيلية، يعني أو 3/4 فينا نقول. يعني عندك النبطية الفوقة، علي الطاهر، كفر تبنيت، أرنون، زوتر شرقية، زوتر الغربية، حداثة، قضاء بنت جبيل، حريص، حتى وصولا إلى منطقة المنصورة بقضاء صور، قضاء صور بس بالقطاع الغربي. يعني اليوم الجيش الإسرائيلي الخروق اللي عم بيعملها هي تتمحور بمناطق توغله باتجاه الأراضي اللبنانية، إن كان بالقطاع الغربي، إن كان بالأوسط يعني قضاء بنت جبيل، أو حتى بقضاء النبطية. هون بلشنا نحكي بشمال نهر الليطاني، بلش يعني مش بجنوب نهر الليطاني هلأ.
3: يعني هذه ضمن خريطة مثل ما قال هو الخط الأصفر اللي حكيت عنه إسرائيل.
4: Exactly. اليوم أو هلأ منذ دقائق قليلة كمان كانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه المفاوضات أصلاً هي للانسحاب الإسرائيلي رح تصير بواشنطن. هلأ منحكي شوي بالشيء السياسي. وأيضاً الجيش الإسرائيلي نشر خريطة له بيحكي فيها على المنطقة الأمنية. المنطقة الأمنية هي جنوب الليطاني بعمق 10 كيلومتر. يعني نحن عم نحكي على كل القطاعات، الغرب، الأوسط والشرق، بالإضافة إلى شمال الليطاني وتحديداً قضاء النبطية اللي قلناهن، علي الطاهر المطل على مدينة النبطية، كفر تبنيت، أرنون، يحمر، والزوترات يعني الزوتر الغربية وزوتر الشرقية. هيدا بحسب الجيش الإسرائيلي شو عم بيقول. هو متواجد هونيك، هو عم يعمل خروقاته هونيك. حتى الخروق كمان صارت بالبقاع الغربي شرقا، يعني كمان من شوية وقت مش من زمان صار في غارة من مسيرة هلا بعدنا عم نبعث الخبر على الار تي. صار في غاره استهدفت دراجه ناريه عند مداخل عين التينه
3: بالدقيقه الغربيه. هلا هو عمليا الغربي. والحزب عم بيرد على كل هذه الخروقات ايضا، يعني عم يستهدف هو تجمعات الجيش الاسرائيلي ولكن ضمن الاراضي اللبنانيه، على ما يبدو انه هيدي ضمن معادله شمال إسرائيل، مستوطنات مقابل بيروت. طيب بالعموم إسرائيل مثل ما أشرتي قالت اليوم، نقل عن مستشار لنتنياهو أنه هي غير معنية بالاتفاق الذي جرى بين الولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن، وأن مفاوضاتها مع لبنان هي من سيحدد طبيعة تواجدها بلبنان، مع أنه عم نسمع كل المسؤولين الإسرائيليين وخصوصا العسكريين منهم أنه هن متواجدين وما في خروج من لبنان، هي منطقة أمنية. بالنسبة لمفاوضات لبنان قبل ما نروح على أنه اليوم وقعوا الولايات المتحدة الأمريكية وطهران وقعوا الاتفاق، وبعده شفنا خروقات إسرائيل لا تزال مستمرة. وعلى ما يبدو أن هذا السيناريو هو حيكون الأرجح، أنه هذا السيناريو اللي مكفي. بالنسبة لمفاوضات لبنان، شو صار بهاي المفاوضات؟ هل من استعداد؟ هل من شيء جديد؟ لأنه بارح كان في كلمة أيضا للشيخ نعيم قاسم.
4: نعم بالفعل، هلا في خلافات كتير كبيرة بالداخل اللبناني بيتمثل بين حزب الله اللي هو أصلا ما عم بيؤمن إلا بإسلام أباد من جهة، يعني الدور الإيراني، والجهة الأخرى هي هو لبنان الرسمي وتحديدا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. رئيس الجمهورية وكمان بحسب مصادر RT، هون خلينا شوي نحكي بمصادرنا الخاصة توصلنا معهم، لبنان رايح على مفاوضات ما رح يوقف. ب22 الشهر في جلسة مفاوضات بواشنطن بشقيها، مش بشق واحد، يعني نحن عم نحكي أمن وسياسي. لبنان رايح لهونيك، وأصلا هذا الشيء اللي قاله الإسرائيلي أنه نحن رح نفاوض على الانسحاب بس بواشنطن، يعني الإسرائيلي أصلا هو عم بيفصل
3: مسارين
4: مزبوط بين، يعني ما بده يعطي كريدي لإيران من جهة، ومن جهة تانية هو بده يتعاطى مع الدولة اللبنانية. حتى الجيش الإسرائيلي اليوم بيقول على الجيش اللبناني أنه ينسق معنا، يعني هيدا كمان نوع من تفاوض تماشيا مع التفاوض الأمني اللي عم بيصير بواشنطن. هلا الدولة كيف بدها تمشي؟ رئيس الجمهورية وبهيدا الإطار كانت تلقى اتصال من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، وأيضا من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف، عم بأكدوا فيه على وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية، وأنه إيران هي اللي عم بتطالب بوقف إطلاق النار.
3: من لبنان مشمول من ضمن
4: الاتفاق
3: اللي صار مع الولايات المتحدة الأمريكية.
4: مزبوط. هون بيجي رد رئيس الجمهورية بيقول أنه مين ما إجا من أي جهة كانت عم بيجي لوقف إطلاق النار، حتى لو من إيران نحن راضيين، بس ما حدا بفاوض عن الدولة اللبنانية. يعني الدولة اللبنانية هي اللي رايحة على المفاوضات، من وين ما إجا وقف إطلاق النار الدولة رايحة على المفاوضات.
3: يعني حتى امبارح الشيخ نعيم بكلمته ما رفض المفاوضات، هلا هو طبعا على شكل المفاوضات المباشرة، بس أنه يكون مفاوضات غير مباشرة ما في إشكالية بهذا الموضوع.
4: مزبوط. وهون نحن حسينا أيضا، والأرتي سألت مختصين بهالموضوع، هلأ بنسمع لقاء كمان مع جورج عقوري، كنا طرحنا هذا الموضوع معه محلل سياسي، حسينا أنه في انخفاض بحدية لهجة الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله، يعني بس يقول أنا ما عندي مشكلة بالمفاوضات. قبل شو كان عم بيقول؟ لا نحن بس مع إيران. هلأ عم بيقول نحن منروح على مفاوضات، إنما خلي العين على الداخل.
3: هلأ هو لا شك في متغيرات كتير، وهي بتقتضي تغيير مواقف وتغيير نهج بالسياسة، بس قبل خلينا نسمع سؤال جورج عقوري بهذا الموضوع، المحلل السياسي.
4: نعم.
5: مسار إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران سيكون له تأثير على لبنان، ولكن هذا التأثير محدود ولا يستطيع أن يكون بديلا عن مسار واشنطن. التأثير يعود إلى الارتباط العضوي لحزب الله بإيران وإصراره أن يكون جزء من مشروعها ومن عدة الشغل الإيرانية. أما مسار واشنطن فهو المسار الأساسي والركيزة الأساسية، حيث سيعالج الملفات الرئيسة. فمسار إسلام أباد اكتفى فقط بدعوة لوقف الحرب وإطلاق النار في المنطقة بما فيها لبنان، في حين أن مسار واشنطن سوف يبحث الأمور بعمقها، أي مشكلة الاحتلال الإسرائيلي وكيفية انسحابه، مشكلة إطلاق الأسرى، عودة الأهالي، عودة الأعمار، والأساس قبل كل ذلك والممر الإلزامي لكل ذلك ملف سلاح حزب الله، لأن هذا الملف هو أساسي ولا مفر من معالجته ونزع سلاح حزب الله. هذا ما أكدته قمة الدول السبع، هذا ما يؤكده كل أصدقاء لبنان في العالم العربي والغربي، وهذا مطلب لبناني سيادي أولاً، كي تستطيع الدولة أن تستعيد قرار الحرب والسلم وأن تمتلك حصرية السلاح وتالياً أن تفاوض موقع قوة.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: سمعنا سؤال إذن سي جورج عقوري. جوال، في سرب شيء الوفد اللبناني المفاوض حول أجندة هذه الجولة التفاوضية؟
4: نعم، وبحسب كمان معلومات خاصة لأرتي، كنت هلأ ابن شوي قلت لك المعلومة أنه هي رح يكون شق أمني وشق سياسي. لبنان اليوم رح يروح بالمفاوضات للانسحاب الإسرائيلي، كل اللي رح يطلبه هو وقف شامل لإطلاق النار بالجنوب وانسحاب الجيش الإسرائيلي حتى خارج المنطقة الصفراء اللي عم بيحكي عنها، اللي حكيت عنها اليوم هيئة البس. أيضا لبنان رح يطالب بإطلاق عجلة إعادة الأعمار، انتشار الجيش اللبناني. إنما ما بدنا ننسى أنه ضمن هيدا الأطر كلها نحن عم نحكي بسلاح حزب الله. اليوم سلاح الحزب هو نقطة البداية لكل شيء. أيضا بحسب معلومات RT الخاصة، الوفد الإسرائيلي سيطرح يعني مرارا وتكرارا كيفية نزع سلاح حزب الله من الجنوب ومن لبنان كافة، ونشر القوات المسلحة، ومن بعدها من روح على النقاط التانية. إنما لبنان رح يطالب بالانسحاب بوقف شامل لإطلاق النار، عودة النازحين. هون رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قال هنت كتير مهمة، عول على هيدا المفاوضات وقال إنه سيصمد وقف إطلاق النار. هذه كأول تعليق إيجابي للرئيس بري. وأيضا لقاء عون وسلام كانوا حكيوا أنه المفاوضات ستطلب وقف إطلاق النار.
3: هذا بتمنوا عمليا صار كل اللبنانيين لحتى تنتهي هذه الأزمة اللي عمليا 3 سنوات للأسف. جويل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
4: شكرا.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: أعزائي المستمعين، بذكر مجددا أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الدولية والإقليمية على مدار الساعة عبر شاشة RT.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
3: بعد الإعلان عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لا يزال أهالي الجنوب يتريثون العودة إلى قراهم وبلداتهم. فما هي العقبات التي تحول دون عودتهم؟ وهل أن الوضع الأمني أصلاً يسمح بعودتهم؟ وما هي قدرة البنى التحتية على توفير ما يلزم للاستقرار في مناطق الجنوب؟ وأيضاً الوضع الأمني. هذه الأسئلة وغيرها سوف نضيء عليها مع مراسل RT حسين عياد، الذي بدأ بمتابعة ملف عودة الجنوبيين مباشرة بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار. حسين، أولاً هالمرة على ما يبدو غير المرات السابقة ما شفنا عودة كثيفة، يعني مرة سابقة كان في عشرات الألاف ربما مئات الألاف، يعني شفنا زحمة خانقة في الطرقات، الآن هيدا ما شفناه على الطرقات، شو هو السبب؟
7: نعم عمر، يعني لا شك بأنه الانتكاسات اللي صارت خلال الهدن السابقة وخروق اتفاق لوقف إطلاق النار، هيدا دفع بالناس عملنا شوية هواجز أمنية بأنه ممكن يتجدد يرجع الاعتداء بأي لحظة ويصيروا بمحل خطر. وأيضا موضوع الطرقات جدا سيء من الجنوب وإلى الجنوب عبر المعابر الأساسية اللي كانت جسور قد قصفت اليوم، هيدا كمان عائق أمام المواطنين. هناك يعني عودة محدودة إذا صح التعبير لمناطق الجنوب. الجنوب تحديدا نسبة المهاجرين الجنوب نحو 700 ألف خلال هيدي الحرب، عاد منهم 250 أو 300 ألف حتى الآن. وعندنا من الحرب السابق وما يعني ما دمر من قرى وبلدات، هناك أيضا نحو 150 إلى 200 ألف يعني نحو 25 إلى 30 بيضة عفوا قرية وبلدة، هولي مش لم يستطع من تلك الفترة العودة إليهم السكان، فالعودة خفيفة نوعا ما في الجنوب. لكن موضوع النزوح وال يعني التعب النفسي وأيضا العذارة اللي عم يعيشوها النازحين دفعت بكثير من العائلات مئات بل ربما آلاف للعودة. وهناك نقاط يعني حدود مفصلية بين
3: يعني هلا كل عم

0: كل
1: تقدر السكان ب 400,000
0: صحيح تقريبا. صحيح هن كل السكان لانه اجى اخلاق لكامل الضاحيه وتحديد بشكل جغرافي لكل الضاحيه الجنوبيه. هذا دفع بمن تبقى في خلال موجات النزوح ان يرحل لايام وربما لاسابيع مع شوي يعني الهدوء اللي عاشته او يعني الاجواء بالضاحيه. وايضا في عموم مناطق بعد الاتفاق الايراني الامريكي عادوا سكان الضاحية. وأيضا المعادلة اللي تكرست بين الضاحية وشمال إسرائيل كمان صار شوي الناس يلاقوا في شوية أنه فسحة طمأنينة أكتر عندهم أنه بصير بس تنضرب يعني شمال إسرائيل
1: صار في معيار معين
0: معدل بدون ما يجيهم أي تحذيرات يعني بس يطلع أي صواريخ. العودة على الضاحية نسبة كبيرة عادة من الناس للضاحية تقدر ب 320,000 ما بين دي كان 400,000 نزوح يعني بعد في شيء 70,000 تقريبا
1: هولي يعني عمليا فينا نقول هودي اللي ما عنده
0: مكان يرجعوا له ما عنده البيوت صحيح او اللي مستاجر برا وعنده بعد اشهر اضافيه يعني ما خلص كنترال اجار معه مع هذا فبيبقى لا يخلص. وفي ناس ايضا يعني عندها امكانات ماليه عم تويله حتى تهدى الامور على الاخر. ولكن نسبه كبيره عوده سكان الضاحيه يعني بهذه المرحله من 400,000 نزحوا 320,000 عادوا.
1: طيب بالنسبة للبنية التحتية خلينا نبلش بالأول بالضاحية، هل هي متوفرة؟ عم تقول 320,000 عادوا، هل البنية التحتية عم نحكي مياه وكهرباء وطرقات وما إلى ذلك؟
0: في أحياء بالضاحية تفتقر كليا للبنية التحتية، في مشاكل بالشبكات المياه بشبكات الاتصالات بشبكات الكهرباء أيضا طرقات يعني في أحياء ملغات مسكرة في عليها بلوكات بطون ما بتقدر تتجول فيها لأنه في بنايات بالطرقات. وأيضا القصف كان عم بيأثر على البنية التحتية إن كان شبكات الصرف الصحي وأيضا شبكات المياه
1: الشفاء والهاتف وكل شيء تقريبا.
0: ففي عدة أحياء يعني تقدر بعشرة إلى 15 حي بالضاحية الجنوبية لبيروت هولي فيهم مشاكل كبيرة.
1: بدأت معالجة هذه المواضيع ولا بعد ما في
0: معالجة بسيطة يعني محدودة على صعيد البلديات والأحزاب إذا صح التعبير اللي موجودين بهذيك المنطقة عم بيحاولوا يساعدوا مع الدولة اللبنانية وزارة الأشغال قدر الإمكان. ولكن في أمور بدها جهد أكبر بدها تكاليف جدا يعني لأنه في إعادة تأهيل لمراكز ومحطات كبيرة قصفت بالضاحية من جراء هذه الاعتداءات. هيدي بدها أموال وبدها أيضا يعني متابعة عبر شركات مختصة تقوم بهذا العمل.
1: طيب بالنسبة لجنوب لبنان الذين عادوا إلى جنوب لبنان هل البنية التحتية مواتية للبقاء في الجنوب؟
0: هلا هي تختلف نسبة يعني تضرر البنية التحتية بين قرية وقرية بين قضاء وقضاء، لكن هناك يعني في كتير تضرر بالبنية التحتية لأنه يبدو بأنه القصف الإسرائيلي ما كان عم بيميز بين أي محطة كهرباء أو مياه أو كذا،
1: هو صار في استهداف مباشر.
0: أيوة صحيح
1: المياه والكهرباء
0: بالنبطية بالنبطية أيضا بقضاء صور بقضاء بنت جبيل في مئات القرى والبلدات فيها مشاكل كبيرة. وهيدا عم بتلاقي الناس عم تاخد معها جنريتر صغير تقدر تمشي أمورها. عم بيحاولوا يعني على الطرق البدائية يستعملوا موضوع المي سحب المي أو يعني إضافة الكهرباء يعني الاشتراكات الكهرباء عم تحاول ترجع تعمل إعادة تأهيل لموتيراتها قدر الإمكان. شبكات الاتصالات أيضا عم تحاول، ولكن في قرى معدومة فيها الحياة يعني إن كان يعني أي أبسط مقومات الحياة مش موجودة بهيدي القرى وهي تعد بالعشرات بجنوب لبنان.
1: حسين من خلال تعطيك مع الناس وأنت على تماس يعني مع غالبية خلينا نقول الناس حين من خلال شغلك، في رغبة عند الناس بالعودة ولا في تريس وفي خوف أو ما حدا يمكن يكون ما بده يعيش تجربة مرة أخرى تجربة التهجير والحرب وما إلى ذلك؟
0: هيدا عامل أساسي إنه الناس عندها تخوف من تكرار الحرب واللي هي بعدها ما خلصت بشكل نهائي ولكن أيضا الناس متعطشة لترجع بيوتها لأنه جربوا حسب ما أنا بحكي معهم يعني وفي إن كان أبناء الجنوب أو أبناء الضاحية جربوا النزوح خارج مناطقهم وخارج كذا. التكاليف المادية جدا صعبة، أيضا العزارة، بعدين الإمكانات الناس في ظروف اقتصادية صعبة خلال هيدي الحرب يعني بال 2024 و 23 كانت ظروف الناس أحسن شوي، هلأ في تراكم لأزمات اقتصادية وإجت هيدي الحرب فدفعت بالعائلات لحتى تكون مجموعة مع بعضها بشقة أو بمراكز النزوح. أيضا في ضغط كبير بس الناس عندها تعطش وعندها كتير حب للعودة إلى الأرض حتى بيضلوا يعني يتذكروا شو كان عندهم بالبيت إذا كان في بيوت ناس كتير خسرت بيوتها بيضل عندهم غصة بهيدي الناحية إنه هل بيوتنا ممكن ترجع بفترة قريبة هل بدنا نضلنا إنه بعاد عن بيوتنا يعني شوف عمر في كتير من الناس يعني

0: عندها مشكلة بموضوع أنه تخسر بيتها أو أمام الضحايا اللي راحوا. في ناس فقدت يعني هذه الحرب الخسائر البشرية فيها جدا مرتفعة أكثر من الحرب اللي استمرت من من من 23 لـ 24 تقريبا. هيدي حسب إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية حتى الآن عندنا 3800 قتيل بينهم تقريبا 247 طفل قتلوا بهذه الحرب اللي هي تقريبا كان ذروتها خلال شهرين وبعدين صار في هدن. ايضا 333 مسعف و يعني طاقه من اطقام من الاطقم الطبيه. 12000 الجرحى اللي سقطوا وفي جراح يعني اعاقات. فالخسائر البشريه جدا مرتفعه. فالناس عم تصبر حالها انه اللي خسر بيته افضل ما يخسر عزيز او اخ او ابن او كذا, لانه كان في كتير ضحايا مدنيين بهذه الحرب ما لهم ذنب.
1: يعني عموما نتمنى انه تنتهي هالحرب اخيرا وترتاح الناس شوي. حسين شكرا جزيلا على المداخله.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أعزائي المستمعين, يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعة عبر شاشة RT.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: أعزائي المستمعين, منتابع معكم بالفقرة الثالثة والأخيرة من حصاد العاشرة من RT مع عضو المكتب السياسي في حركة عمل أستاذ حسن قبلان, وسوف نتناول تطورات الأوضاع في لبنان وتحديدا ما يتعلق بالأوضاع عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار وعن جولتي التفاوض في واشنطن بين لبنان وإسرائيل وجولة جنيف التفاوضية بين واشنطن وطهران. أستاذ حسن أهلا وسهلا فيك. أولا أستاذ حسن, عنا مسارين نحن بالمفاوضات, مسار واشنطن ومسار إسلام أباد. في تناقض بهذه المسارين, هناك تناقض, إلى أي مدى سيؤثر هذا التناقض على تطبيق أي اتفاق محتمل؟
3: واضح أنه نحن بلحظة وطنية صعبة وحرجة, أيضا أنه يستمر الإسرائيلي اليوم في إشغال وتشغيل آلة القتل والحرب والتدمير بالجنوب كأنه لم يعره تماما ولم ينصع ولم يخضع لمخرجات وقف إطلاق النار أو الهدنة أو التفاهم الأمريكي الإيراني. صح أنه هذا التفاهم أنتج إطلاق نار يعني عمليا حية بيروت والضاحية, لكن الإسرائيلي بالمعنى الفعلي والعملاني لم يوقف آلة القتل. نحن في هذه اللحظة يجب أن نخرج كلبنانيين من الشقاق الداخلي, من منطق صراع وصدام المسارات, إن كان مسار إسلام أباد أم مسار التفاوض في واشنطن أم الورشة التفاوضية واللي يطلق فيها الرئيس نبيه بري مفاديه بشكل مكوكي إلى الدول العربية والتواصل مع إيران والتواصل الداخلي والتواصل مع السفارة الأمريكية أيضا لإنجاز حل ما. نحن نظريتنا أنه ضرورة التقاء المسارات والخروج من النقاش حول شرعية المسارات والقبول بها ورفضها وما شابه. كل محاولة تؤدي فعلا إلى وقف إطلاق نار جدي وتاليا انسحاب العدو الإسرائيلي وعودة الناس وإطلاق الأسرى وإعادة الأعمار يفترض القبول بها والسير بها, بعيدا الآن عن هذه الاصطفافات. وبقراءاتنا أن الأمور عمليا تسير بهذا الاتجاه, بأي معنى أنه حدة النقاش حول شرعية المسارات عمليا تخفت عمليا تخفت,
1: ولكن بحاجة لحوار, بحاجة لقاء وحوار بين التيارات المتناقضة.
3: بشكل موضوعي الآن المسارات ماشي تتلاقى ويجب أن تتلاقى في مخرجاتها ونتائجها.
1: عم حكينا على المستوى الداخلي.
3: بالمعنى الداخلي دون أدنى نقاش بغض النظر عن النتائج والمآلات التالية. نحن بحاجة إلى ورشة هذا الحوار. طبيعة التفاوض بالأول كاننا طارحين ورشة حوار وطني, مؤتمر وطني, سميه مشيئته, أقليمي ودولي للسير بالمسار التفاوض الذي أطلق. نحن اليوم في عدد كبير من العناوين لا يمكن حلها لا بالتراشق السياسي ولا بهذا البعاد والافتراق فيما بين الأفرقاء. يعني نحن كمان في موضوعات الدولة والسلطة والحكم وتطبيق الطائف والانسحاب من الجنوب وإعادة الأعمار والدولة والمقاومة اللي هي العناوين المطروحة وهي الزاد اليومي لكل السياسيين والمحللين, فعلا بدها طاولة حوار وليس أفضل من طاولة حوار يعني يدعو لها رأس الدولة في لبنان فخامة رئيس الجمهورية في رعايته مع كل الأفرقاء والأقطاب, لأنه بلد الآن في هذه الدائرة من التأزيم في هذا المربع من المشاكل لا يمكن أن تحل مشاكله عبر أي طرف وحيدا ومنفردا. نحن بحاجة للاستفادة من العوامل اللي عم تتجمع. نحن عندنا دعم عربي واضح المعالم, في إصرار وأقرار عربي بضرورة قيام لبنان وأعمار نهوض وما شابه. الموقف الإيراني اللي كان جاد واللي أدى إلى وقف هذا الإطلاق النار بعنوانه العام، التأكيد الأمريكي يلي هو كمان بصراحة في موقع الاضطراب والتذبذب. يعني من ما اللي بتسمع بالأمس خطاب الرئيس الأمريكي في فرنسا بقمة السبع، إشادته بلبنان واهتمامه بلبنان وذكره لبنان، لكن من ما التاني هذا التحريض السوري للتدخل بشأن اللبناني بصراحة بيجعلك يعني تضيع الإمساك بمفاتيح التفكير الأمريكي اتجاه لبنان. لكن لنبني على ما هو إيجابي، هذا الاهتمام الأمريكي والموقف الأوروبي تحديدا بالقاطرة الفرنسية وبالدعم الفرنسي، وهذا الموقف الفاتيكاني الراعي أيضا للبنان، إذا كلهم يتجمعوا وقدرنا نواكبهم بورش التفاهم وحوار وطني لبناني داخلي، عندنا يقين ممكن أن يتجاوز المشكلة ممكن. لكن كيف نستفيد؟
1: طيب أستاذ حسن، إذا تخطينا كل هذه العقبات وصلنا مثل ما عم تقول إلى توافق داخلي، وهناك طبعا الدور الأمريكي والدور العربي وكل هذه الأمور كلها مجتمعة بالمقابل، هل تريد إسرائيل وقف هذه الحرب؟ هل تريد السلام؟ لأنه عم نشوفه نحن أنه حتى بعد توقيع الاتفاق اليوم كان في اعتداءات إسرائيلية مستمرة.
3: الإجابة الصريحة والحقيقية يعني ممكن ترخي بظلال من الشك، ظلال من التعب على الجمهور، لكن اللي قاله الرئيس وليد جملاط هو معبر إذا بدك عن رؤية كل من هو متمعن ومتبحر في هذه السياسة الإسرائيلية وقراءتها وعدوانيتها. نحن عندنا مثال كتير بسيط، مش بسيط، مثال مهم الذي جرى في غزة ويجري الآن في غزة والضفة الغربية. نحن ما بدنا ننسى أنه بغزة في مجلس السلام أطلق الرئيس ترامب وطوني بلير وقيادات وزنة بالعالم العربي والإسلامي، طب حتى تاريخه ما زال مستوى العنف والإصرار على التهجير في غزة وتقطيع المناطق، والآن عندنا ملف الضفة الغربية. بنفس الوقت ترتفع وتيرة الإصرار على الاحتلال في الجنوب السوري، وبقول ترامب أنه هو بينظر إلى هذا الأمر ببعده الأمني، ربط الجنوب السوري بجنوب لبنان بموضوع غزة والضفة. أستطيع أن أجيبك تماما أن الإسرائيلي ليس لديه على وجه التحديد والتخصيص في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة والمدعومة بالتيار الديني الصهيوني، هي ما عندها نية لا للسلام ولا للحلول، هذا الأمر كلنا موافقين عليه. لكن ما هو الرهان؟ الرهان الآن على قدرة الأمريكي بالضغط على الإسرائيلي بالالتزام وبالانسحاب من الجنوب اللبناني، ليس كرم لعيون اللبنانيين، من أجل الحفاظ على مسار التفاوض في الشأن الإيراني، لأنه من الواضح تماما بنظر كل المراقبين أنه هناك إرادة أمريكية، لأنه في مصلحة أمريكية من خروج بالخروج من هذا المأزق اللي لم يؤدي إلى النتائج التي أعلنت في أول حرب التي شنت على الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: طيب سيد حسن، هل لدى الأمريكي هذه القدرة؟ يعني نحن عمليا بهذه الحالة بالمنطقة إن كان بغزة أو كان بلبنان من أكتوبر 23 لليوم، يعني أنها تقريبا حيصيروا 3 سنوات.
3: هو أستاذ عمر هذا السؤال هو السؤال الإشكالي بل الجدلي أقله من الستينيات، أنه من صاحب القرار في ملف العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ هل هو الإسرائيلي أم الأمريكي؟ في عدد كبير من المؤشرات تقول أن يد أمريكا هي العليا، أن الأمريكان قدروا فرضوا على الإسرائيليين الانسحاب من الأجواء الإيرانية لما كانوا في إطار القصف، قدروا يفرضوا عليهم منع استهداف العاصمة بيروت، أفترض هيك. كمان أنه دولة بعظمة الولايات المتحدة الأمريكية ونظام مصالحها في العالم العربي وفي الشرق الأوسط الخليج تحديدا وفي العالم الإسلامي، طب هل من المعقول أنه تظل أمريكا تضرب بكل نظام المصالح هذا بعرض الحائط من أجل هذا التطرف اللي عمالي بمثله نتنياهو ومثلث بن كفير وسموتريش ونتنياهو؟
1: طيب أستاذ حسن، لحتى أنهي معك، يعني انطلاقا من كل ما تحدثنا به، كيف شايف الأمور؟ رايحين على التهدئة ولا إلى مزيد من التصعيد؟
3: لا، إذا نشوف المشهد بكليته دون أدنى نقاش، الملف الإيراني الأمريكي بده يرخي بظلاله، ظلال الهدوء والأمن على مجمل ملفات المنطقة، وبالتالي لأنه الأمريكي حريص أيضا على الإنجاح للأسباب التي ذكرته تحديدا بالملف النفطي والاقتصادي يلي صار قضية عالمية لا يستطيع الأمريكي أنه يتحمل أوزارها لحاله، بفترض أنه الآن ممكن أن نبدأ نرى شيئا من الضغط الأمريكي لضرورة إلزام الإسرائيلي بحلول ما في كل مناطق التوتر في هذا العالم العربي على وجه التحديد على محور فلسطين لبنان سوريا.
1: أستاذ حسن قبلان، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: انتهت جولة حصاد العاشرة من RT، وأذكر أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية على مدار الساعة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
2: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم. الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.

جديد توني كيوان وطن الأبطال. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

النائب وليد البعريني تحت الضوء، هل من مساع لإسقاط الحكومة في المرحلة المقبلة؟ وما تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان والمنطقة؟ عكار حاضرة في الاستحقاقات وغائبة عن الأولويات، من المسؤول؟ وهل يشكل مطار القليعات مدخلاً للإنماء والإعمار في الشمال؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: جديد توني كيوان وطن الأبطال.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: جدول مواعيد المباريات لبكرة الجمعة 19 حزيران 2026، كندا وقطر 1 الفجر، المكسيك كوريا الجنوبية 4 الفجر، الولايات المتحدة وأستراليا 10 ليلا.
3: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فبيل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: رغم كل الظروف، عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة ضلت الأحد 21 حزيران 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
2: أهلاً بكم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوتي كل لبنان، تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات مارلي دكاش في التحرير، تقديم جان خوري وإخراج سافيو بوصعب.

0: باللقاءات. موجة عقوبات تطال فرنجي وقماطي. الأسبوع المقبل موعد لإسدال الستار على مصير الامتحانات.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الساعة مضبوطة على توقيت جنيف، وما سيحمله اللقاء الأمريكي والإيراني من تداعيات على الساحة اللبنانية، في حين تصدر لبنان البند الأول من الاتفاق لوقف النار. وعلى سكة موازية للمسار يسير ملف الانسحاب الإسرائيلي في وقت تتنصل فيه إسرائيل من التفاهم، مؤكدا تمركزها في العمق اللبناني إلى حين مناقشة الملف مع لبنان خلال الجولة المقبلة من المفاوضات. أما داخليا فتزدحم كواليس بعبدة باللقاءات التحضيرية للجولة، في مؤشر إلى حراك دبلوماسي سياسي متسارع يسبق الاستحقاقات المقبلة. وعشية انطلاق المحادثات بين أمريكا وإيران في سويسرا تتجه الأنظار إلى تداعيات المذكرة على لبنان، في حين أشار بندها الأول إلى شمول لبنان بالوقف الفوري للأعمال العسكرية. تنصلت إسرائيل سريعا منه، مؤكدة بقائها في الجنوب، وانسحابها سيناقش فقط مع الدولة اللبنانية خلال المفاوضات المباشرة. في الغضون أفادت القناة 14 الإسرائيلية المقربة من رئيس الوزراء نتنياهو بأن المستوى السياسي في إسرائيل ناقش وصادق للجيش على إطلاق النار في مناطق الخط الأصفر والتي اعتمدته إسرائيل داخل لبنان. توازيا أوردت القناة 13 أن إسرائيل أبلغت أمريكا بخرائط انتشار جيشها في جنوب لبنان. هذا وأعلن الإسرائيلي عن خريطة انتشار ميداني على نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وأسماها منطقة أمنية للعمل من خلالها على توطيد الأمن لسكان الشمال الإسرائيلي. رئيس الوزراء نتنياهو كان شدد على أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما الاحتياجات الأمنية تقتضي ذلك. أما في قصر بعبدة، فترأس رئيس الجمهورية اجتماعا ضم قائد الجيش ورئيس الوفد المفاوض وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري لتقييم التطورات، ومنها توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية والتحضيرات الجارية لعقد جولة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن والمقررة بين 23 و25 حزيران. الرئيس عون شد

0: ابتدى أمام وفد وزري نسائي قطري فرنسي بريطاني على أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضا، بحيث لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون الاستقرار في لبنان. وأكد عون أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية مطلب لبناني أساسي قبل أن يكون مطلبا من الدول الصديقة الداعمة للبنان. الوفد الوزاري النسائي زار أيضا رئيس مجلس النواب، حيث أكد أمامهم أن موقف لبنان هو التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت به إسرائيل بشكل كامل. في المواقف، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الاتجاه الذي تتبعه الدولة هو الوحيد القادر على الحصول على وقف لإطلاق النار، وأن خيرا صنعت الدولة بالذهاب إلى التفاوض المباشر. جعجع ولقناة MTV قال: نحن مسؤولون عن أنفسنا وليست الولايات المتحدة.
1: أمريكا أجت عمل اتفاق وقال أنه هي وحلفائها وقف إطلاق النار وما كان بلبنان. الأمريكان عم بيحاربوا، كلنا بنعرف، إسرائيلية عم بيحاربوا، نطوا الإسرائيلية، قال نحن غير معنيين بكل هالاتفاق. ما بدك تقرأ الشغلة مثل ما هي، بنكون موضوع مصير موضوع. حتى اليوم قبل ما أنزل على الاستوديو، الأمريكان ما حطوا عقوبات على شخصيات سياسية لبنانية. من امبارح مضى اتفاق، كيف هيدي حاجة الناس يغشوا بعضهم؟ مش الناس عم يغشوا بعضهم، محور الممانعة. تعرف هذا اللي ناطر شغلة من تحت الأرض تيقول انتصرنا، هيدا هيك صار فيه. انتصرنا خيب، شو انتصرت؟ هو اللي بيلا أولا بالجنوب هون تبلش من عنا، بعض الأمور مثل ما هي. اليوم كم قتيل؟ 2 أو 3. امبارح مضى الاتفاق يا عمي. طب وقفت العمليات العسكرية؟ هلا أنا بقول لك إيه، بتخف تقوى، بتخف بتقوى، هاي بتلحق الحركة السياسية.
0: النائب محمد رعد دعا السلطة إلى قراءة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية بدقة وموضوعية لما لها من انعكاسات واسعة على المنطقة ولبنان. ورأى رعد أن الدولة عليها التعامل بحذر وعدم الاستهانة بقدرة إيران على الوفاء بالتزاماتها، وضرورة إلزام إسرائيل خلال هذه الفترة بوقف أعمالها العدائية كاملاً برا وبحرا وجوا، والبدء بخطوات الانسحاب من دون الحاجة لأي مفاوضات. نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس كان أشار إلى أن أمريكا تتوقع من حزب الله عدم إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في اتجاه إسرائيل، وتتوقع من إسرائيل التوقف عن العربدة في لبنان. الرئيس الفرنسي دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي للتحلي بالمسؤولية والعقلانية، واعتبر الهجوم على حزب الله في جنوب لبنان يتعارض على المدى البعيد مع مصالح إسرائيل. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فأكد في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جون نويل بارو مسؤولية أمريكا بموجب المذكرة لإنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها جبهة لبنان. هذا في السياسة والمواقف. أما في الميدان فالخروقات متواصلة لكن بوتيرة أخف، فقد استهدفت ليلا إسرائيل مفرق زوتر بغارة. حزب الله أعلن بدوره أن قوة من الإسرائيلي حاولت التقدم في اتجاه كفر تبنيت من بلدة أرنون، وأن اشتباكات اندلعت بين الطرفين في المنطقة. هذا في الجنوب. أما في البقاع فقد استهدفت مسيرة فانا للركاب لجهة بلدة مشغرة، ما أدى إلى احتراقه من دون تسجيل إصابات. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات مرتبطة بحزب الله شملت 3 أفراد وخمسة كيانات تتهمها واشنطن بدعم الحزب. الوزارة أكدت أن العقوبات طالت القيادي في حزب الله محمود قماطي والسياسي اللبناني سليمان فرنجي لارتباطه بحزب الله. وردا على العقوبات كتب رئيس تيار المرهدة سليمان فرنجي عبر أكس: العقوبات الأمريكية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا وأن تهمتنا أننا مع مكون من بلدنا ضد عدو يحتل أرضنا ويقتل شعبنا. ونحن كنا ولا نزال، تابع فرنجي، مع السلام لكن ضد الاستسلام، وهذا التصرف الأمريكي لا يؤثر على رأينا بل يزيدنا قناعة به. تربويا، قرار إجراء الامتحانات الرسمية من عدمه يبقى معلقا حتى الأسبوع المقبل وفق ما أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي من بكركي. ومن أمام وزارة التربية نفذ طلاب الشهادات الرسمية تظاهرة للمطالبة بإلغاء الامتحانات ومنح إفادات. ماليا، بحث وزير المال ياسين جابر مع وفد مؤسسة التمويل الدولية في احتياجات المرحلة المقبلة خلال الجهود التي يبذلها لبنان لتجاوز تداعيات 7 سنوات من الأزمات ولتعزيز الربط الإقليمي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح القطاع المصرفي بما يسهم في استعادة زخم النمو الاقتصادي. في السياق، استعرض رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان مع وفد الصندوق الدولي خطوات لبنان التي أنجزت حتى اليوم والمراحل المقبلة، ومع التشدد على أن قانون إعادة هيكلة المصارف أقره المجلس النيابي في 14 آب 2025، لكن ما تدرسه اللجنة حاليا في المجلس هو تعديلات جديدة مطروحة على القانون. واعتراضا على عدم تحقيق المطالب في موضوع تغطية فروقات الرواتب والضمان الاجتماعي العالقة منذ العام 2024، أعلنت نقابة موظفي أوجيرو الإضراب العام والشامل يوم الثلاثاء المقبل. أمنيا، أوقف القضاء اللبناني مواطنا بناء على استنابة قضائية فرنسية، ووفق المصدر القضائي التوقيف جاء استجابة لطلب فرنسي بتسليم المشتبه به للتحقيق معه خلال أو من ضمن ملف شبكة جرى توقيف عدد من أفرادها في فرنسا للاشتباه بتصدير معدات لصالح حزب الله. ولدى التحقيق الأولي معه في شعبة المعلومات أقر أنه صاحب الشركة المختصة بالاستيراد ونفى علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها. إلى أخبار المونديال، فبعد 7 أيام كانت حافلة بالإثارة والنتائج المفاجئة والأهداف الغزيرة التي تخطت 75 هدفا في 24 مباراة، تتجه الأنظار إلى بدء مباريات الجولة الثانية من مباريات كأس العالم خلال المجموعات في مواجهتين، حيث التقت تشيكيا مع جنوب إفريقيا في صراع تعويض خسارة البداية للمنتخبين، وانتهت المباراة بتعادل تشيكيا وجنوب إفريقيا 1-1، فيما تستمر مباراة سويسرا مع البوسنة والهرسك في الشوط الثاني خلال هذا الليل، ويسعى الطرفان لتحقيق فوز أول بعد تعادل تحصل عليه في الجولة الافتتاحية. النتيجة بين سويسرا والبوسنة والهرسك لا تزال 0-0 في الدقيقة 65 من الشوط الثاني. إلى أحوالنا الجوية، يكون الجو غدا قليل الغيوم مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والرياح الغربية ناشطة. كان في عناوين لبنان اليوم: عشية لقاء جنيف، التداعيات على لبنان تتصدر الاتفاق. كباش إسرائيلي لبناني على ضرورة الانسحاب، تل أبيب تقول الخطوات رهن المفاوضات. وتحضيرا للمفاوضات في 23 حزيران، كواليس بعبدة تزدحم باللقاءات. موجة عقوبات أمريكية تطال لبنان، فرنجي وقماطي على اللائحة. وكان في النشرة أيضا: الأسبوع المقبل موعد لإسدال الستار حول مصير الامتحانات. شكرا للمتابعة من صوتي كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

ما تلونيش خدودك ما تلبسيش حلق ما تلونيش خدودك ما تلبسيش حلق ما تلونيش خدودك ما تلبسيش حلق ده انتي كده بطبيعتك من اجمل ما خلق من اجمل ما خلق.

مشيتي الطويلة مش محتاجين لحيلة تديلهم سحر أكتر عيونك الجميلة ورموشك الطويلة مش محتاجين لحيلة تديلهم سحر أكتر.

دي لوحديها حكاية، خف الدم كفاية، دي لوحديها حكاية. ده انتي كده بطباتك من أجمل ما خلق، آه من أجمل ما خلق.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار إلى جنيف، حيث تعقد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة المرتبطة بآليات تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني، في حين يسيطر الترقب على تداعيات مذكرة التفاهم على لبنان، ويشير بندها الأول إلى شمول لبنان بالوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية فيما تنصلت إسرائيل سريعا منه، مؤكدة بقائها في الجنوب اللبناني، وانسحابها سيناقش مع الدولة اللبنانية فقط خلال المفاوضات المقررة في 23 حزيران في واشنطن. أشار نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إلى أن أمريكا تتوقع من حزب الله عدم إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في اتجاه إسرائيل، وتتوقع من إسرائيل التوقف عن العربدة في لبنان على حد تعبيره. شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن إسرائيل لن

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل. تواصلت الخروقات الإسرائيلية بوتيرة أخف في حين استهدفت زوتر بغارة. كذلك أعلن حزب الله أن قوة إسرائيلية حاولت التقدم في أرنون باتجاه كفر تبنيت، وأن اندلاع اشتباكات حدث بين الطرفين في المنطقة. أعلنت الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله، طالت القيادي محمود قماطي والسياسي سليمان فرنجية. أوقف القضاء اللبناني مواطنا بناء على استنابة قضائية فرنسية للاشتباه باستيراده معدات وأجهزة كهربائية، وخلال التحقيق في شعبة المعلومات أقر بأنه هو صاحب شركة مختصة بالمعدات الكهربائية، وبأنه استورد 3 شحنات نقلت بحرا وأدرجت ضمن شركته، لكنه نفى علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان. التحيات نجددة لكل الأصدقاء المستمعين في لبنان والعالم. نلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.